0: حبك كيف
1: غبت اكثر، مش لازم نقولوا معناها بالضبط قديش غبت، اما غبت طويلة
0: طويلا، وهو امر غريب لان بدايتك معنا في تلك الفترة كانت بداية قوية ومتميزة، وأخذت حيزا إعلاميا وتواجد داخل الساحة الشعرية التونسية، ثم فجأة تغيبين بلا أي سبب بعد كتابك الأول رجل الإكليل وزعتر.
1: نعم. والله يعني وضعي مش وضعي أنا فقط، هو وضع المبدع العربية بنسبة كبيرة. معناها أنا في الوقت ذاك تزوجت كأي امرأة ورتقيت أنه أولويتي الأسرة والدفء العائلي إلى آخره، ثم اعتقدت أني سأعود بسهولة، ولكن الحياة الأسرية والمهنية والكأم أخذتني، لم تأخذني بعيدا عن الشعر. الواقع أنا قعدت نكتب طول هذه المدة ولكن إصداراتي قليلة. وفعلا ابتعدت على الساحة الثقافية والأدبية منذ ذاك الوقت، ولحد الآن لا أعلم إن كان اختياري صواب أو خطأ. معني أنا عملت اختيار وعلي أن أتحمل مسؤولية هذا الاختيار.
0: نعم، اختيار قد يكون اختيارا مناسبا ربما لتواجدك، لكن احنا خسرنا قلت او شحت
1: فعلا. صحيح،
0: الاطلاع عن قرينا رجل الكليل والزعتر انذاك،
1: صحيح،
0: يعني اعتبرناها اضافه مميزه للساحه الشعريه، لما يكتب في الساحه الشعريه التونسيه ما تكتبه المراه الشاعره. احنا ما عندناش برشا شاعرات راه، فكل شاعره وتتميز، فنفرح بهذا الأمر
1: فعلا. حافظ،
0: بل في الجاهلية يفرحون بميلاد شاعر في القبيلة،
1: ونحن نحن نفرح
0: بميلاد شاعرة حقيقة.
1: شاعرة، نعم. حافظ،
0: أينك من رجل الإكليل والزعتر بعد كتابين؟
1: بعد رجل الإكليل والزعتر صدر لي كتاب ثاني اللي هو امرأة المواسم، ثم هذا الكتاب ظلال تحترق.
0: هل ما زالت زهرة العبيدي في ذاك الكتاب في تلك لأني لم أقرأ لك امرأة المواسم مثلا، ولم أقرأ جيدا ظلال تحترق إلا من خلال سماعي لبعض القصائد صوتيا.
1: نعم.
0: دونك ليست لي اطلاعات على امرأة المواسم.
1: أنا أعتقد أنه كل كتاب من الكتب الثلاثة كما بالنسبة لأي شاعر، ديجا الأمر هذا ما يخصنيش أنا وحدي، كل كتاب عنده طقس خاص به، عالم من بناء صورة شعرية للمفردات للمعاني لما يسكنني في ذلك الوقت. دونك فما اختلاف بين ثلاثة كتب، ولكن روح الشاعر هي واحدة ووجعه معناها هو واحد. يعني حتى كان يكتب بمية الزمن قد يضيف لكتب أخرى تقرأها، قد يضيف تجارب أخرى، قد يجعلك فعلا تنظر إلى المواضيع من زوايا أخرى مختلفة، ولكن روح الشاعر هي واحدة،
0: هي ذاتها. نعم، تبقى على طول. طيب باش نعود على روح الشاعر، تبقى هي ذاتها مع شخصية أعرف أن لها مكانة لديك. في رجل الإكليل والزعتر قصائد أغلبها قصائد قصيرة وتكاد تكون قصائد ومضة، ولكن قصائد فيها حركة كبيرة. هذه خصوصية الكتابة لديك في ذاك الكتاب، هل تلك الخصوصية ما تزال إلى اليوم هي ذاتها؟ لأن خصوصية تتبع إيقاعك الذاتي.
1: فعلا، معناها كل قصائدي في الثلاثة مجموعات تتسم بما أتيت عليه. وإن الواقع نؤمن جدا بقولة جبران خليل جبران، نصف ما أقوله لك لا معنى له، أيوة، ولكني أقوله ليتم معنى النصف الآخر. وأيضا الشعر معني بما معناه أن الشعر هو كثير من الألم والفرح والدهشة مع قليل من القاموس.
0: نعم،
1: يعني أعول أكثر على زخم الصورة الشعرية.
0: نعم.
1: وأقتصد في الكلام لأنه عندي ثقة ربما في الصورة الشعرية اللي
0: نبنيتها بجد،
1: وعندي ثقة في القارئ وأريد أن أتيح.
0: هل تبحث زهرة العبيدي عن قارئ نوعي، قارئ مميز، قارئ
1: أمل كل كاتب ولا مبدع أنه يقرأ من الجميع. وأنا أبحث عن هذا، معناها أبحث عن هذا ولونه صعب المنال. كما قلت يعني الأغلب خاصة في الكتاب الأول وحتى في الثاني معناها أنه يقرأ أو يفهم أكثر، أقول من طرف مجموعة معينة. نعم. معناه ولكن يفهم أقل، يفهم على كل حال.
0: نعم.
1: من طرف أي شخص، فما مستويات معناها في القراءة،
0: في القراءة.
1: نعم. الصورة والمفردة والحكاية، الحكي الموجود في كل قصيدة يحتمل قراءة عدة.
0: نعم. وأنا أحببت الحقيقة ما استمعت إليه مشافهة من قصائد كتابك الثالث ظلال تحترق.
1: نعم.
0: وإن شاء الله يكون هذا موجود في المكتبات، لأنه فما مشكلة في توزيع الكتب الشعرية الحديث. الشعر وكأنه سبة أصبح، أعطيني رواية أعطيني مش عارف، لكن الشعر تقوله شعر، قلت لا ما عنديش الشعر، ما يبعليش ما يعيشه الشعر اليوم، وهي حالة ما هيش حالة طبيعية، لأنه الشعر قبل كل شيء وبعد كل شيء سيبقى الشعر، وكل الفنون الأخرى بلا شعر ليست فنونا أصلا.
1: طبعا
0: لعله أن نصغ الفنون هو الشعر،
1: طبعا
0: هو مبدأها وهو نهايتها. نعم. طيب لو كان نستمع كأوردوفر نفتتح افتتاح مفتحات قصيدة من قصائد ظلال تحترق.
1: حاضر. الانتظار، قصيد بعنوان الانتظار. ما زلت في فلك القديم حيث يعرش القلق بين أصابعي ويتسلق أوردتي عليق الحزن الرجيم. ما زلت عند منعطف الفقراء والنساء الغامضات على قارعة الضجر يرتقن جوارب للشتاء. ما زلت حيث يسبح الأطفال في برك الوقت الآسنة وتتسلى العجائز بإجهاض القطط والصبايا.
0: جميل. تينا قصيدة واحدة أخرى
1: بعنوان ضفاف الجحيم. لم تفتح لي في غيابك مسربا حتى أسير، لم تجعل في أسوارك فجوة لجنود هذا القلب المهزوم قبل تبول المعركة. تعب الليل المرابط في أفقي ولم يتلفت أحد إليه، الليل العالق مثل وشاح بين أشواك عتيدة.
0: واحدة أخرى، خليني أستزيد هذا هذا الصباح، لأني ما شفتكش تو عندي 10 سنين
1: آخر مرة. 10 سنين
0: آخر مرة 10 سنين. أخاف أن تبقى 10 سنين أخرين بشوفوك نسمع على الأقل.
1: إن شاء الله مباشرة تفضل غياب. إن شاء الله. بحيرة آسنة مذ تقاطعت أرواحنا العطشة على ضفاف تلك البحيرة الآسنة أدركت بحدث الفريسة أنك الكمين. أغوتني عناقيد هذا الخريف وأغنية إيديت بياف المعلقة هناك على نخلة ذاك الرصيف. شنقتني حبائل كلماتك تلك التي تومض كالبرق في كف هذه الصحراء. لمحتك شهوتي فركضت خلفك حافية، ولمحتني فأوقعت هذا الكون من بين يديك، وها قد تكسر

0: بعد فيروز حضرات السادة المستمعين، نعود إلى ضيفتنا في الاستوديو الشاعرة زهرة العبيدي للحديث حول تجربتها الشعرية، وخصوصا حول كتابها ظلال تحترق اللي قلت أنا إن شاء الله نلقاوه في المكتبات. ما تصورش
1: خاطر ألف بتبيع، نحن نعم نتبعوا ألف، ومن مدة حاولت أنا من نشر ناخذ بعض النسخ، قالي راهو ما عادش موجودين.
0: إذا نتبع طبعة ثانية
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: خلي يكون موجود إن شاء الله يدافع على نفسه
1: إن شاء الله. حافظ
0: نرجع أنا عندي حنين خاص لك الفترة مع كتابك رجل الإكليل والزعتر. هذا الكتاب في وقتها كان كتابا حدثا يعني مختلف إلى غير ذلك في كتابته في تروحاته في نوعية القصائد الموجودة فيه يعني مميز. فحكاية هذا الكتاب الذي قدمك للجمهور القارئ في تونس يبدو لي في حكايات كثيرة. كيف تقبل وأنت كشاعرة كيف رأيت أن الجمهور القارئ وأصحاب أصحاب الاختصاص معناها الشعراء التونسيين تقبلوا هذا الأثر؟ كنا قبيلة قلت لي الشاعر قلت خليته نحكي عليه، أقصد أدونيس.
1: أدونيس
0: علاقة أدونيس.

0: أنيس بالكتابة دي، كيف
1: اي
0: تعرف على
1: اي
0: هذه التجربة
1: اي
0: إلى غير
1: اي
0: ذلك. هاتي
1: اي
0: هي ال
1: والله فما احتفال كبير الواقع
0: أي
1: بالكتاب. انا كيف عملت الكتاب هذيك ما نعرف حد بصفه شخصيه في الصحه الادبيه، عملت الكتاب وكهو، فصار احتفال كبير في تونس وحتى البرا، الكل من يوصل له الكتاب الواقع. حكايه ادونيس هو الصديق حسون المسبحي، انا لازلت اقول صديق رغم ان تقابلنا تقريبا مرتين في عام 89 ولا 90 وقت اللي صدر الكتاب. هو خذا من عندي نسخ حضر في اتحاد الكتاب، احتفوا بيا في اتحاد الكتاب وكان فما جمهور محترم فيه
0: كنت
1: جمهور.
0: حاضرا
1: فوالا اي عام في وقت
0: نعم.
1: العام اللي صدر الكتاب
0: أي.
1: وفما احتفال والواقع فما كانت فما دهشه، كان استقبال كما قلت استقبال الجملة جديدة أو صورة شعرية جديدة مضمون جديد
0: شبه لك
1: فوالا أي دونك. هو كان فما برشا اللي تعرفت عليهم وقتها، الله يرحمه، أولاد أحمد كان موجود، حسون المصباحي
0: رحمهم الله
1: رحمهم الله، أنت حافظ أبقاك الله، وبرشا وجوه. حكيت أدونيس حسون المسبيحي خذ من عندي بعض النسخ
0: نعم.
1: وسافر، هو يعيش في ألمانيا، ويبدو أنه على علاقة مع أدونيس ولا صديقه
0: نعم.
1: ولا
0: هو
1: يتقابله
0: صديق
1: بلا
0: شخصي.
1: حسون معناها كان فرحان ياسر بالكتاب كما أولاد أحمد وقتها، خذي وصله له وقال له أدونيس بربي يقرأ الكتاب ذي عن شعرة تونسية، شوف صغيرة معناها 20 وحاجة قليلة شوف الكتاب. حسب ما حكي لي حسونة يرحمه، مش حسب ما حكي لي بعد، انا جاوني رسائل، جاتني الرساله الاولى من ادونيس
0: نعم.
1: دونك قراه واعجب به، وين البيريود هذه كان نتراسل مع حسونة
0: نعم.
1: قال لي رو ادونيس معجب جدا بالكتاب، قال معناها فريمون
0: اعجبه رجل الاكليل والزعتر،
1: اعجبه رجل
0: نعم.
1: الاكليل والزعتر. فجتني رسالة وأنا في بدايتي نقري وقتها في ريف من الأرياف في منطقة في الكيف، وجاني جتني الرسالة شفت أدونيس ما صدقتش، معني أنا صغيرة وكذا رجت العالم أدونيس حاجة كبيرة
0: نعم.
1: وقتها والتوى بالنسبة معناها إلى حد كبير معناها. فكانت رسالة مختصرة هي، وكتب فيها اللي قال وحسونة على أني معناها هذا وعد، هذه شاعرة تولد، شاعرة ستكون كبيرة إلى آخره، معناها أسطر، كان احتفال واقع كبير. وأنا رجعت
0: شاعرة
1: له
0: أقول لها أدونيس في رسالة خاصة يعني ستكونين شاعرة كبيرة إلى غير ذلك، تبطل النشر وتمشي تشد.
1: وفما مرة أخرى
0: خليني ساعة نفرغ قلبي كيفاش، خاطر مش معقول أنه تجربة مبشرة ثم تركن إلى الصمت، صمت الإعلامي على الأقل، هاك تبدأ الناس زوج كتب أخرين، كثر خيرك إن شاء الله ردهولك في الفرح كما يقولوا عنا، على خاطر عنا في تونس شح من بعض الكتاب والشعراء، حتى أنه ولات عنا ظاهرة كتاب يسميوهم بيضة الديك وشعراء بيت ديك، عنده كتاب واحد
1: اي صحيح،
0: والناس مسمي لك مجموعه من الكتاب التونسيين شعراء ونافرون اللي هما طلعوا كتاب واحد وقعدوا معروفين بذاك الكتاب، واحنا ماذا بينا لاختلافنا الشعراء التونسيين على الشعراء المصريين او الاردنيين او الفلسطينيين او الجزائريين او المغاربه، انهم ينشرون بشكل متواصل اكثر كتب احنا ما عندناش، احنا المسعدي كتيبين السدو حدث ابو ريرة قال الشابي كتيب واحد اغاني الحياه كهو يزي
1: صحيح اللي قلت حافظ، لكن انا بعت فعلا، ولكن الاخرين زاد ما لوجوش عليا، انا بعت
0: لا ما
1: مش من فعلا مش فما حاجة أخرى حافظ هنا نحب نقولها ونتكلم صراحة
0: تفضلي،
1: وهي أنه احنا ما نحبوش بعضنا.
0: شكون قال؟
1: لا هذه حقيقة،
0: لا هذا ما يدخلش في كتير،
1: هذه نكتب انا قعدت نكتب راهو توا كان يتفتح باب النشر عندي كتب،
0: لك تكتب نقول فلانة تكتب تنشر لي كتب جديدة
1: باستمرار عندك الحق،
0: انت ظلمتها التجربة هذه
1: صحيح ظلمتها
0: حينما ابتعدتي،
1: فعلا
0: تقوليش ما ظلمتش الكتيبة، الكتيبة هو شكون ما يكتبش
1: برشا صحيح حافظ عندك الحق
0: اي
1: فعلا.
0: خليني انا برنامجي هذا بساط الشعر اساسا هو لمدح الشعر والشعراء لا غير، ماهوش مجال
1: العتب ولا الدراسة،
0: هو اللي مدح الشعر والشعراء.
1: صحيح صحيح.
0: لذلك انا اغار كثيرا على التجارب الشعريه الجيده المتماسكه.
1: انا خنت هالموهبه هذه ولا هالقدره، خنتها الى حد كبير. أنا نعرف هذا
0: عليك
1: وأقوله لنفسي باستمرار،
0: تخلي المسألة ذي ما تأثرش في صورة الشاعرة زهرة العبيدي، خلي الناس تقرأ فراهو عنا شعر جيد وجميل. خرجنا كتابات وفما دور نشر تونسية
1: إن شاء الله يسمعونا دور
0: وغير
1: النشر
0: من خلال هذا المنبر
1: الله.
0: ادعو دور النشر
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: يخليونا ننشروا الشعر، مش فما كان الروايه راهو
1: ان شاء الله. تعرف الشعر كان باش تهزلو ديوان يقول لك باش تخلص، انت تخلص على الشعر كانوا روايه، جيب لي روايه من غدوه. حتى كان انت قالت لي هذه، حتى كان انت ماكش معروف كروايه يقول لك انا عندي ثقه في قلبك اكتب لي روايه وجيبها تو ننشرها. الشعر راهو مسائل ماليه وراك باش تساهم،
0: لذلك كثرت الروايات نصف نصف
1: قليلا نو.
0: لذلك كثرت توا في السوق روايات نصف نصف، نصف الكتابه ونصف اللغه ونصف الفكره ونصف الكيف ونصف كل شيء. روايات كثرت عبات المكتبات الرفوف عبات، لكن في الحقيقه
1: ما يلقاش طريقه للنشر بسهوله، هذه مشكله كبيره.
0: لكن في الحقيقه راهو الروايه مش امر بسيط
1: تبيع.
0: صحيح الناشرين سهلوا امر نشرها
1: اي
0: في تونس ولا بغير تونس، لكن الروايات الجميله راهي نادره جدا.
1: بيان سور فعلا،
0: كما الشعر الجميل راهو نادر جدا.
1: فعلا
0: كيف نلقاو تجربه جميله. وانا نضم صوتي لصوت ادونيس لانه يعرف ورجل ما يقولش كلام هو مش مؤمن به، ما يتعبش روحه باش يرسل لك رساله باش يقول لك فيه رايه في كتاب قراه. راي مش يلعب ادونيس، ما لعبش لا في الشعر ولا في الدراسات النقديه ولا في سيرته ولا في حتى في الرسم الذي يقوم به في فترات راحته ولا في حياته ولا في مواقفه. فبالتالي انا اهيب بك ان تنشري
1: إن شاء الله
0: كتبك
1: كتب
0: وتدافعي عنها وتتابعينها حتى نحتفل بها يا أخي ونتمتع بها
1: إن شاء الله.
0: فما الناس راه تحب الشعر
1: إن شاء الله، نعرف هذا جيدا نعرف هذا جيدا.
0: تفك من الوقت النهار شوية وقت
1: باش تقرأ الشعر فعلا،
0: لأنه الشعر دواء للقلوب المتعبة. الشعر يعطيك أمل في الحياة،
1: الشعر الحقيقي فعلا صحيح حافظ.
0: بالتالي
1: وسامحني حافظ باش نزيد حاجه صغيره على ذكر ادونيس. ادونيس ما فعلش هذا فقط، ادونيس اتصل بشعراء توانسه.
0: نعم.
1: المنصف قيروان، منصف
0: القيرواني،
1: منصف الوهيبي ومحمد الغزي.
0: نعم رحمه الله
1: رحمه الله.
0: تمر اليوم الذكرى الاولى على وفاة صديقنا الشاعر الكبير محمد الغزي، ونحن نترحم عليه ونرجو له الجنة بحول الله
1: إن شاء الله. عاد اتصل بهم ولا قابلهم في مناسبة قال لهم عندكم شعرة تونسية، يعني هم وقتها ما يعرفونيش.
0: نعم.
1: قال لهم عندكم شعرة تونسية اسمها زهرة العبيدي، شعرة معناها فعلا تعرفوها؟ وي. قالوا له ما نعرفوهاش. وجاوني هما بحثوا عليا، فما وقتها مناسبه في سوسه امسيه شعريه وكنت موجوده وكانوا هما موجودين. وجاوا بحثوا عليا وحكاوا معايا وقالوا لي الحكايه دي. قالوا لي راهو ادونيس، قالوا لي رانا احنا شعرنا بالخجل، معناها قلت كيف قلنا كيفاش بنت بلادنا ما نعرفوهاش يقول لنا ادونيس عليها معناها. والوهابي مازال موجود واكيد انه يتفكر هذا.
0: امام هذا خلينا ملا نستزيد باش نسمع قصيدة والاثنين من قصايدك من ظلال
1: تحترق،
0: وهو ديوانك الثالث الصادر عن دار نقوش عربي. وأدعو دار نقوش عربي تصدر طبعة ثانية من هذا الكتاب
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. عصا موسى جعلتني أودع البحر ما تعلمت وأتيك عارية كما تشتهي من كل زخارفي، ف فاجعلني بعصاك أهب لكرومك عناقيدي وأسوق أسرابي إلى فخاخك وأبلغ لذة المنتهى.
0: طيب بعد هذه القصائد القصيرة زلت في رأيي للشاعرة زهرة العبيدي التي تشرفنا اليوم بالزيارة إلى بساط الشعر. مرحبا بك مرة أخرى
1: صديقي زهرة. مرحبا.
0: يبهجني فعلا أن أراك تنشرين كتبك وإن شاء الله كتابك المقبل يكون على السريع مش بعد 10 سنين.
1: الأمر ما مرهون بنشر.
0: اي انت اسعي احنا لغالبا اسعي مدام الوضع تاعنا
1: ان شاء الله
0: او اكتبي روايه حتى يقبلك الناس يبحثوا عنك. طيب زهر العبيد تكتب من سنوات واكيد عندك اطلاع على الكتابات النسائيه شعرا. كيف تنظرين الى هذه الكتابات سواء كان عربيا او تونسيا؟ تحب نبدأ بتونسيين أو عربيين؟ تفضل كيف تحب.
1: بيه باش نكون واضحة وصريحة معك. قد أكون منيش على اطلاع تام بما يصدر تامة ولكن كي باش نحكي على الشعر نحكي نحب نحكي رجل وامرأة. مش معناها الشعر اللي تكتبه المرأة نقيمه على حدة والشعر اللي يكتبه الرجل نقيمه على حدة.
0: في رأيي أنا نتحدث على الشعر الذي تكتبه المرأة العربي.
1: أي
0: لأن فما اختلافات بالضرورة على الأقل أنه كتبته امرأة عربي امرأة. هذا يجعل منه مختلف.
1: أي
0: أنت الشاعرات العربية أي أو الشاعرات التونسيات القدامى والمحدثين الموجودين اليوم معناها ما هي علاقة زهرة كيف نقول على زهرة كتابتها مختلفة عن الموجود يعني أنت تعلمين ذلك وأنت تسعين أن يكون شعرك مختلفا عن السائد. إذن تعرفين السائدة من الشعر التونسي والعربي كيف ترين هذا الشعر؟
1: الدواوين موجودة لكن الشعر الواقع أو قد يكون الشعر موجود بصراحة لكن الشعراء معناها قلة.
0: ما فهمت.
1: مش مجرد أنه أنا أصدرت هالكتاب وعليه شعر كتاب شعر دواوين شعر أنه يكون هو شعر. أحيانا الرواية تكون أكثر شعر وأكثر شاعرية وأكثر طرح شعري من بعض الدواوين بيدها معناها
0: أسماء بعينها في ذهنك تحترمينها تجربة شعري.
1: لا تحرجني
0: لا مش أحرج معناها أكيد هناك قصائد على الأقل
1: ربما موجود ولكني لا أستحضر الأسماء الآن باش نخرج من هال الورطة موجودة معنا لا أستحضر الآن.
0: أن أعطي رأيي في شيء ليس عيبا ولا يذر صاحب ذاك الشيء إن نشره فكما تقول العرب قديما من كتب شعرا فقد استقذف فالطلب أن يقول الناس فيه كلاما حتى ما نقولوش استقذف بحجر لا استقذف طلب أن يعتني به الآخرون وأنت شاعرة تحبين أن يهتم بك الآخرون. يا سيدي اهتم بي حتى رأيك مش إيجابي كما يرضيني مفيد أقرأ ما أكتبه هذا التواصل
1: ليه هما في حضورك يعملوا قصائد مدح فيما تكتب.
0: أي؟
1: المشكلة في غيابك ما نحبوش بعضنا ما نقترحوش بعضنا ما نسميوش بعضنا
0: فماشي مقالات نقدية أو في كتب نقدية أو دراسات أكاديمية تناولت هذه التجربة تجربتك.
1: والله فما الواقع موجود مش في كتب تقريبا فما زوز كتب هشمي بلوزة والعراقي اللي كان يعيش في تونس
0: عبد الرحمن مجد ربيعي
1: عندي مشكلة يبدو لي ثقب في الذاكرة عبد الرحمن
0: المرحوم
1: ربي فما في مجلات أو جرائد محترمة أو أما في كتاب حسب علمية هذا هو اللي موجود في كتاب
0: نقول رجل الأكل والزعتر احتفل به
1: في جرايد في مجلات مش في تونس فقط رجل الأكل والزعتر حتى البرة. انك مشيت لبنان وقتها معناها احتفوا بي بطريقه رهيبه تقريبا الوقت هذاك.
0: هل تحفظين اثار هذا الاحتفال معناها؟
1: لا،
0: ظلال هذا الكتاب في الصحافه،
1: في الصحافه عندي موجود عندي في مش الكل، ما عندي عندي.
0: إما هذا عيب موجود. من عيوب كذلك الشعراء التونسيين. خليني انا راني انا نحب الشعراء التونسيين كثيرا. من عيوبهم المزمنه انهم لا يهتمون
1: بتجميع ما يكتب
0: صحيح تجربتهم. مش يكفي باش نكتب قصيده
1: ولا
0: ننشر كتاب فقط. متابعه هذا الامر لانه بعد هناك دارسون
1: بيان سور،
0: هناك طبعاً طلبه، هناك قراء يتابعون التجربه هذه. فليلزم الحفاظ على هذا الارشيف.
1: اي فعلا فعلا اي لي تم في لبنان احتفال كبير في المجلات والجرايد.
0: تحتفظين بهذه القصص؟
1: الى حد كبير نحتفظ. عندي مجموعه مهمه من ذاك الوقت، ومشيت التلفازات ومشيت مع زاهي وهبه. هو وهبه فلا هو في وقتها مازال في بداياته تقريبا، عمل معي برشا حوارات وقتها في التلفازات. هذاك اللي عملته معها مع هو بعثه لي. الباقي عندي إلى حد.
0: نعم هذا في الشعر.
1: أي في الشعر. هذا في الشعر.
0: أعطيني قراءات زهر العبيدي عامة في الشعر وفي غيره.
1: باهي أنا
0: منذ بديت
1: منذ بداياتي. أنا قريت جاك بريفير، حبيته، رامبو، مالارمي، قريت في الشعرة هذايا بالنسبة للبرة. في
0: الشعراء اللي ذكرتهم هم شعراء بداية القرن، نهاية القرن 19، بداية القرن
1: 20، وما زلت إلى حد الآن والله
0: في نظم شعراء فرنسيين. مالارمي، رامبو
1: بودلير، رامبو، مالارمي، فرنسيين.
0: معناها ما أثر فيك؟
1: حبيت نقول لك اللي قريته الوقت هذاك
0: يعني وقت
1: برشا. نحكي لك في صغري، نحكي لك في
0: يعني
1: قبل ما نبدا نكتب كتابي الاولاني، قبل الوقت
0: اللي انا
1: تغرمت بهم من الصغر، من اللي عرفتهم كيما نقولوا احنا قبل من اللي مشيت للكوليج. احنا ما كناش نقولوا قبل الكوليج، نمشيو معناها
0: من بدايه بروميير الثانوي.
1: فوالا
0: شكون اللي غرمك بالكتب هذه؟ الشعراء الفرنسيين اللي تذكر.
1: والله اللي غرمني هو بابا.
0: أيوة كيفاش؟
1: لأني أنا كيف انشأت منذ صغري، بابا قارئ نهم.
0: نعم.
1: للكتب ديما صورة اللي قعدتني على أبي أنه ديما راه قاعد والكتب محاط بالكتب ودائما عنده كتب.
0: يقرأ بالفرنسي ولا بالعربي؟
1: لا بالعربي، ومنشغل عن العالم.
0: الكتب ذوما شعراء الفرنسيين قرأتهم؟
1: لا لا، ذيك أنا توجهت وحدي. ما نحكي لك على الانطلاق غرامي أساسا بالمطالعة.
0: نعم أنا
1: غرامي تأثير الأب فيها. هذيك اللي وجهني للعلميذ ونقول ليش قد يعمل هو توا بابا. من بعد هو ولا يعطيني بعض الكتب اللي تقرأ وقتها كيما نجيب محفوظ.
0: نعم.
1: كيما فما كتاب نقراوها الكل واحنا صغار، والله هي الثقب هذايا
0: توفيق الحكيم.
1: لا مش توفيق الحكيم، توفيق وحسين عبد القدوس. اما فما اسم بعينه ساعود المفيد. انه بابا هو الملول بدا يوجهني يقول لي اقرا هذا. بديت
0: حسين يوسف السباعي،
1: طه حسين. اما انا كنت نميل للقصص اللي هي قصه حب تبدا ونمشي فالا قصه حب نمشي كيف بابا يحب يوجهني بعيد شويه. ملول كنت نبعد معناها ماذا بيا نقعد
0: غادي حتى لينا
1: نتاع الكتابه.
0: شو مش كيفاش جات؟
1: انا قبل ما نكتب الشعر عملت المسرح، عملت الموسيقى لانه كان عندي صوت جميل وغنيت ومشيت في مراحل متقدمه راه في الوقت هذاك. بديت الرسم لكن بعد نقول مش ثنيتي. بديت نكتب، كي بديت نكتب الشعر حبيت معناها بقيتني فوالا.
0: لا خليني ناكد على النقطه دي
1: اللحظه الاولى.
0: خليني من فضلك تفضل. أما مش بسيط.
1: تفضل حاف تفضل.
0: قلت لك اذكر لي شعراء. فذكرت لي رامبو، مالارمي. هكا ولا بودلير وقلت لي جاك بريل، جاك بريفير. معناها هذوما أربعة شعراء فرنسيين. إذا كان ما يكونش ثمة شخص ما وجهك إلى هذ الأربعة اللي هما بالفرنساوية. أنت قريت شعر هذوما بالفرنساوية مش بالعربي،
1: بالطبيعة
0: مش مترجمين. شنو اللي جاب الأربعة شعراء هذوما قدامك زهرة العبيدي باش تقراها؟
1: الواقع انه في بيتنا كان فما عديد الكتب، العربي والعربية والفرنسية. بابا ما كانش مغروم، عمري ما ريتو يقرا في كتاب
0: بالسوري،
1: مغروم اساسا بالعربية معناها. دونك بديت انا من الاول، وجهني بابا شويه وبعد شافني هو ديما كتاب، ديما عندي كتاب، حتى اصدقائي.
0: علاش الاربع شعراء اللي ذكرتهم لي هما اربع شعراء فرنسيين؟ مانيش باش نسلم راه
1: بتيتر. فوالا انا بديت جاك بريفير.
0: ايوه
1: فلقيت عالم جميل معناها. ديجا فما واحد تونسي عمل دراسه على كتابي لولو الثاني، كمال والناس، هكا في لابريس، بن والناس في لابريس. وانا الارتيكل هذايا قريته وكنت لقيته بالصدفه، لقيت صديق قال لي راهو صدر هكا وهكا ومزيان برشا، واتفقنا باش نعاود نشوفه، باش نعاود ناخذه منه باش يتبعوا يرجعوا لي. ما خديتوش، قريته في دي معناها الغرام نتاعي انا بالشعر تحديدا.
0: طيب شعر فرنسي، علاش شعر فرنسي؟ فماش شعر عرب؟
1: ليه انا شعراء العرب القدم سيرتو. انا قريت طرف، انا نحب طرف ابن العبد، وكنت نحفظ له بطريقه. نحب بيان سور المتنبي، ابو العلاء المعري، ونحفظ، كنت نحفظ بطريقه معناها كبيره الشعر العربي. ليه عفوا على السهو، الشعر العربي
0: ليه بيان سور. ليه انا اربع شعراء فرنسيين
1: انا بديت منهم
0: ومش ترجمي.
1: يا اخي انت توقفت في المحطه هذايا، انا بديت وباش نسمي البقيه. فوالا يا اخي انت توقفت في المحطه بيان سور، في المحطه هذه
0: لما قلت لي كان الاربعه.
1: لا لا لا مازلت باش نسمي انا
0: سمي.
1: اما انت سالتني
0: هذوما هم اللي تحبهم الاولانيين، اللي نحبوا اكثر هم نقولوا من الاول.
1: اي اما انت وقتها توقفت معناها في النقطه.
0: من الشعراء العرب اللي عنده والتونسيين اللي عنده مكانة عندك قريتهم وفي البدايات وخلال مسيرتك معناها.
1: والله
0: يهمني انا باش نعرف انا والسادة المستمعين
1: اللي قريته. اللي قريت في الوقت هذاك شعراء توانسة تحكي انت، شعراء توانسة بيان سور ابو القاسم الشعبي كنا قريناه وحبيناه وحفظناه بالطبيعه.
0: فكر كذا اربع شعراء فرنسي، انا غيرت على الشعر العربي قدام اربع شعراء فرنسي كتبوا نفس القصيده.
1: شوف انا بديت لك الشعراء الفرنسيين وباش نسمي لك سوا شعراء العرب.
0: نحب الشعر التونسي ونحب الشعر العربي، ونغير من اللي يحب الشعر الشعر الغربي.
1: انا نحب ابو القاسم الشعبي ونحب منور سميده.
0: فإذا ما
1: نحبهم جدا معناها
0: فلتعش بالكلمات
1: جدا،
0: شاهد أنت عليهم وعليك الكلمات. السادة المستمعين الكرام، هذه الدردشة اللي فيها أخذ وشد كذا مع شاعرة زهرة العبيدي حول القراءات الشعرية، أترككم مع هذه الأغنية للشيخ إمام.
2: غزة في قلب العرب

0: بعد الشيخ إمام العظيم الشيخ إمام، عودة حضرة السادة المستمعين إلى الشاعرة زهرة العبيدي التي كانت ضيفتنا هذه الحصة من بساط الشعر، وقد سعدنا بحضورها معنا وبإصدارها هذا الكتاب. إن شاء الله نلقاو كتب أخرى للشاعرة زهرة العبيدي وكل الشاعرات التونسيات. في الحقيقة أنا أفرح حينما أقرأ كتابا شعريا جديدا تونسيا، فلا تتركوا الشعر في رفوف مكاتبكم. مكانه الحقيقي هو رفوف المكتبات الخاصة التي تبيع هذا الكتاب، هو مكانه الحقيقي الكتاب الشعر بين أيدي الشباب وأيدي القراء دائما وأبدا. الشعر يمنحكم الأمل في الحياة، الشعر يعالج كل جراحات حياتنا اليومية. انظروا إلى الشعر، اقرأوه، اقتربوا منه، حاولوا أن تخلصوا علاقتكم بالشعر من تلك الأعطاب التي سببتها الحياة، هذه الحياة الجديدة فينا، أبعدتنا عن كل ما هو جمال، كل ما هو حب، كل ما هو حلم، كل ما هو احتفال بحيواتنا هذه التي لابد أن نحتمي بالشعر من مخاطرها. شاعرة زهرة العبيدي، لو نختم إن شئت هذا اللقاء بقصيدة من قصائدك.
1: فعلا رجاء امنحني فقط هذا الصباح، وأنا أعيد ترتيب الفصول في عينيك، وأطرح مواسمي في راحتيك. امنحني فقط هذا الصباح، وأنا أدلل أغصانك مثلما يدلل ربيع عاشق شجرة، وأحرر نارك مثلما تحرر الريح قبسا في الفجاج المنحدرة.
0: في الفجاج المنحدرة، يا الله ما أجمل كلماتك صديقتي.
1: شكرا
0: سعيدتي زهرة العبيدي،
1: شكرا جزيلا،
0: شكرا على تلبية دعوتنا اليوم.
1: شكرا،
0: ونشكركم حضرات المستمعين الكرام لمتابعتنا في برنامج بساط الشعر. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.
2: بساط الشعر،
3: بساط الشعر،
2: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

ضايع الدقيقة رجعت سوايع وخباري اصبح شايع وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني وقتي معك ضايع الدقيقة رجعت سوايع وخباري

دقيقة رجعت سوايع وخباري صبح شايع وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني واخا تعذبني منتوب انا انا منتوب انا انا

واحد واحد أمل واحد واحد واحد ونعيش ونعيش ديما جنبك.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: في رحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الترحال، وهي كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. ترحال فيه يوميات، وفيه أيضا رهانات التنمية من أجل استدامة الحياة. أما ترحال اليوم فهو إلى مجال فيه الخير والنماء، ومجالاته حبلى بالنبات والحيوان، وماؤه أزرق يتوسط ثلاث قارات، منه تبعث الحياة وبه يستمر الرخاء والنماء، إنه البحر المتوسط. ومن أجل المتوسط ومياهه الإزوردية، ومن أجل عيونكم أوفياء الثقافية، دعونا إليكم اليوم من قضى السنوات في البحث والتجارب والكتابة حول البحر المتوسط، إنهن من حراير تونس. نفتخر بهن وبالخطوات التي قطعوها في مجال البحث بمعناه الواسع. الضيفة المبجلة الأولى السيدة منيا البور. لالا منيا، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
3: بارك الله فيك، احنا نشكروك وعلى تلبيتك للدعوة، ما شاء الله عليك وفرحانين بك كثيرة الفرحة. والضيفة الثانية الباحثة لالا سناء بن اسماعيل. لالا سناء، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: شكرا، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
3: بارك الله فيك. إذن اكتمل النصاب، فمرحبا بالجميع ونشرع في الترحال.
0: ترحال في المجال.
3: إذن بادئ ذي بدأ نتجه صوب الأستاذة منيا البور ونسأل لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو قدمتم نفسكم لأوفياء الثقافية والمخبر ربما الذي تنتمون إليه والاختصاص ربما من الأنشطة البحثية التي تقومون بها. تفضل منيا.
4: شكرا مرة أخرى. أنا منيا البور، أستاذة جامعية، أعمل بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وأنتمي إلى عدة مخابر في الحقيقة. يعني في حياتي البحثية المخابر اللي تعديت بها هي مخابر اللي تم البحث،
3: نعم،
4: العلمي البحري.
3: أيوة.
4: والاختصاص متاعي هو البيوتكنولوجيا البحرية وعلم بيولوجيا الجزيئية،
3: نعم،
4: للجرثيم البحرية.
3: الجرثيم.
4: أيوة. وكل نجم نقوله خير من الجرثيم نقول الكائنات الحية. أوه. الدقيقة.
3: جميل، يعني جميل جدا، ما شاء الله.
4: وعلى المستوى هذا، على المستوى الوطني بالطبيعة أنشط في عدة، يعني في عدة مجالات بالنسبة للجمعيات،
3: نعم،
4: كجمعية لعلوم البحار وجمعية تونسية لعلوم الطبيعية.
3: أه.
4: وجمعية المؤسسة جمعية أفاق العلوم،
3: نعم.
4: وعلى المستوى الدولي أنا أمثل يعني اللجنة الدولية للاستكشاف العلمي للمتوسط.
3: أيوة.
4: وأنا منذ 2019 من فضل، نعم، ربي أنني يعني شرفت بأن أكون رئيسة اللجنة العلمية للبيوتكنولوجيا البحرية.
3: أيوة.
4: والكائنات الدقيقة البحرية. ثم أنا أنتمي إلى كعضوة في لجنة القيادة،
3: نعم،
4: للخبراء خبراء التغيرات المناخية.
3: أيوة.
4: والبيئية بالمتوسط.
3: بارك الله فيك وما شاء الله عليك. تسمح لي للمونيا، أنت قلت لي في منطقة سلامبو، زعم هذه اللي نسمو فيها نحن بصفة عامة قلوا دار الحوت ولا لا؟
4: هذه هي نفسها دار الحوت. أيوة. هي يعني عبارة عن جزء جناح
3: أيوة.
4: اللي هو يعرض للزوار التوانسة والغير التوانسة، يعرض لهم كل ما عنا من منتجات وتزخر به البحار التونسية.
3: ما شاء الله عليك. لكن بالإضافة إلى هذا السيدة منية البور، أنت أستاذة جامعية يعني
4: بالطبع،
3: أليس كذلك؟ أليس أيه؟ كذلك؟
4: نعم.
3: تدرسين في أي مؤسسة؟
4: والله درست
3: أيوة.
4: وأقوم بالإحاطة بالطلبة الماجستير والدكتوراه
3: أيوة.
4: اللي هو
3: في مجال البحث،
4: في مجال البحث اللي يعني تابعين الجامعة، الجامعة التونسية، جامعة تونس المنار وجامعة قرطاج.
3: أيوة. ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، بارك الله فيك. نحب نتجه صوبا للا سناء، سناء بن اسماعيل، ونسأل نفس السؤال. لو سمحتي تقدمين نفسك للسيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان، تفضل للا سناء.
5: يعيشك. أنا باحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
3: اللي هي قلنا دار الحوت،
5: اللي هي أيوة. دار الحوت أيوة. اللي مع زميلتي وأستاذة منيا معناها قبلي.
3: نعم الزمالة يا أخي.
5: أي. أنا تكويني الأكاديمي عملت هندسة، هندسة جيولوجية وبيولوجية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
3: لينات أيوة.
5: وخذيت شهادة الهندسة في العلوم والبيئة البحرية.
3: أما عندك ما تقول في الجيولوجيا إذن.
5: أيوة. نحب برشا الجيولوجيا.
3: أيوة.
5: أنا كنت حابة إذن جست بارانتيز وقت اللي خذيت الكونكور ما ونعملوا عامين
3: نعم.
5: وبعد نختاروا الاسبيسياليتي
3: نعم.
5: حطيت باليو جيولوجيا اللي هي في صفاقس وقتها
3: أيوة.
5: الجيولوجيا ما قبل
3: أيوة.
5: العميقة
3: السالفة. يعني السالفة القديمة
5: اللي هي كانت تستهويني برشا الحقيقة
3: أيوة.
5: وكانت أحسن نوت عندي في الجيولوجيا
3: أيوة.
5: في الكونكور
3: أيوة.
5: جبت فيها يظهر لي 19 وقتها. أنا نحب الجيولوجيا، لكن أول ما شفت اللي فما تخصص في علوم البحار
3: نعم.
5: لقيت روحي هذيك هويتي
3: أيوة.
5: البحر، خاطر أيوة. علاقتي بالبحر
3: أيوة.
5: علاقة مصغرة
3: نعم.
5: معناها دونك عملت مهندس.
3: علاقة بالصغرى يا اخي، انت من منطقة بحرية او لا؟
5: اي انا من منطقة ساحلية تونس كلها،
3: هي من بقعة.
5: انا من جزيرة جربة.
3: جربية جميلة جدا يعطيك الصحة. دونك متربية في البحر اذا.
5: متربية في البحر ونحب البحر، وجون جاك كوستو سيتي معناها هو بالنسبة لي كان لي دوكيومونتير نحطهم في التلفزة قبل
3: نعم.
5: وبابا يجيب لي حتى دي فيديو، خاطر بابا يخدم في تونسير عنده علاقات
3: تحاول مشاهدتهم ومتابعتهم والعيش معاهم.
5: هذيك حلمي، والحمد لله بشويه بشويه قاعده نوصل.
3: انت قاعده تقول لنا في حاجه هامه برشا للسيدات والساده المستمعين في كل مكان، بانه الانسان لما تكون عنده احلام صادقه يحققها، يعني هيك للمنى ولا
5: باذن الله
4: طبعا.
5: وديما بالاصرار والعزيمه، سورتو احنا النساء لازمنا نتشبثوا بها الأحلام هذيك
3: نعم.
5: وعمرنا ما نشكوا اللي هي شوية ولا ناقصة ولا
3: نعم.
5: يمكن غير مهمة، لا
3: نعم.
5: لازم نتبعوه الإحساس هذيك اللي موجود فينا من الصغرى، وكي نكبروا يولي أعمق
3: نعم.
5: ويولي يعطي صدى أكبر كي نقعدوا شاهدين فيه.
3: لابد من المثابرة،
5: المثابرة والعمل والجدية هذوما لازمين، لكن شوية زادة تحرر في الأفكار إنه الإنسان يطلع على الثقافات
3: نعم.
5: الأخرى
3: نعم.
5: احنا انت حكيت على البحر الأبيض المتوسط
3: نعم.
5: هو ستونارف هيستوريك معناه
3: ايه؟
5: هو مكان تاريخي بامتياز.
3: صحيح.
5: البحر الأبيض المتوسط يجمعنا كثقافة، كسكان، كجوار، كتعامل معناه
3: ايه؟
5: بالنسبة لي البحر
3: يحمل، يحمل نبض الزمان
5: ويحمل تاريخ المعارف. كبير، تاريخ عليسة، تاريخ حنبال، تاريخ قامات كبار عاشوا معنا في وسطنا وسبقونا.

0: هي عندها برشا عوامل عوامل مناخية بحتة اللي هي موجود وجود الرياح اللي هي تعمل كيما تنقل التيارات المائية
1: السطحية
0: تتسبب في صعود تيارات مائية قاعية ويتكون تيارات أخرى تحمل مياه تحمل معها الجراثيم والمكونات الطبيعية تحمل معها tout ce qu'il y a dans l'eau.
1: أيوة. ولكن بالإضافة إلى ذلك للا سنة الباحثة في المجال البحار التيارات المائية أيضا البحرية ربما تتكون أيضا بفعل تعكر المياه أيضا la turbidité التي تساهم أيضا في
0: هي تعكر المياه
1: واختلاف أيضا اختلاف الملوحة
0: هذيك هو اختلاف الملوحة والحرارة يعطي تغيرات معناها تيارات بحرية لا تخضع للتغيرات الجوية
1: نعم.
0: يعني تيارات بحرية نسميها التيرموالين
1: صحيح.
0: اللي
1: الحرارية يعني
0: الحرارية
1: نعم.
0: بالحرارة والملوحة يعني هي التغير في الدنسيتي في الكثافة المادة اللي هي تعطيك تيار خفيف سطحي
1: نعم.
0: وتيار
1: فينزلق الواحد تحت الآخر
0: يعني تيار أعمق يكون نعم. أرزن
1: أيوة.
0: ويكون معبي أكثر بالملوحة
1: أيوة.
0: ويكون أبرد
1: جميل جدا طيب.
0: والتغيرات في المياه العميقة نورمال ما تصيرش في وقت وجيز تصير في
1: على مدى
0: على مدى تغيرات
1: يعني.
0: كبيرة لذلك علاش كي نعملوا العلوم الاستكشافية البحرية
1: أيوة.
0: كي نستكشفوا العمق الماء
1: أيوة.
0: ونلقاو تغيرات وقتها نسأل رواحنا
1: نفهموا إنه نستنجو
0: لماذا
1: بارك الله فيك أو باش نستنجو احنا أو باش نسألوا بحول الله وعم نحب نزيد نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية بأن موضوع اليوم هو البحر المتوسط للمنية الأستاذة الجامعية والباحثة منية البور لو نسأل سؤال بسيط هو نسميه البحر وساعات قلنا لما كنا صغار يقولون البحر الأبيض المتوسط البحر الأبيض من أو البحر المتوسط من أنت ماذا تجيبين للمنية تفضل
2: البحر المتوسط هو أعرق و أكثر معرفة من جل البحار في العالم
1: أها.
2: لماذا؟ لأنه البحر المتوسط كما كانت تقول زميلتي سناء
1: نعم.
2: اللي هو يعني يتوسط المتوسط بين ثلاثة قارات بين أفريقيا أوروبا وآسيا
1: إيه؟
2: وهو يعني
1: عمل هذا كان يسموه المتوسط
2: أي والامتداد البحر الأبيض المتوسط لأنه أبيض اللي كانوا يعني ثم حكاية التيارات اللي هي تدخل في التسمية متاعه
1: وليس له علاقة مع القاع أيضا
2: مع
1: لأنه ليس عميق جدا
2: مع القاع ربما يعني ما هوش العمق الكبير في المحيطات لكن المعروف اللي كونه يعني عنده ملوحة متوسطة وعنده الأكثر يعني كل ثقافات تعديت في البحر المتوسط
1: ثقافات الكبرى التي نعرفها يعني عبر التاريخ
2: وإحنا كتونسيين وكتونسيات
1: نعم.
2: يعني ننعم بأن نكون احنا انف المتوسط
1: أيوة.
2: تونس يعني عندها مكان استراتيجي في المتوسط
1: صحيح
2: لانها يعني هي يعني كما نقولوا كارفور
1: الملتقى
2: الملتقى الجنوب والشمال والشرق والوسط
1: خصوصا للمونيا بأنه هذا ما المنطقة بين سيسيليا وتونس هي التي تفصل بين ما يسمى بالمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية للمتوسط
2: صحيح لكن حتى على مستوى كل السواحل التونسية تونس
1: نعم.
2: تونس من تبرقة
1: بارك الله فيك
2: إلى بنقردين كلها يعني خرجت من البحر بنت تونس بنت البحر وهي يعني في الخريطة أنا تعجبني خريطة تونس لأنها يعني عروس البحر بالذيل متاحة وعندها يد ممتدة في البحر اللي هي الوطن القبلي
1: صحيح
2: يعني تونس
1: وبكرش منتفخة حبلة بما تحتوي حبلة من ثقافات
2: حبلة بالثروات
1: نعم.
2: اللي لم
1: نعم.
2: ولن يعني وفيها الاستكشاف الذي يعني يليق بها إلى الآن

0: شاء الله نكون يعني حلقة من حلقات الاستكشاف.
1: أعيشك بارك الله فيك. للا سنة الباحثة سنة بن إسماعيل الآن أفادتنا الأستاذة منية البور بأن البحر المتوسط فهو يتوسط القارات، هل ينفذ إلى بقية البحار الأخرى أم لا؟
2: نعم بالطبع عنده منفذين نجم نقوله. المنفذ الأول هو ما بين مضيق طارق، مضيق جبل طارق ما بين المغرب وإسبانيا.
1: من الغرب هذا،
2: من الغرب هذيك الأول دفعة مياه جينا من البحر المحيط الأطلسي للبحر الأبيض المتوسط هي أكبر كمية من غادي. وفما مضيق سيناء في مصر مع البحر الأحمر
1: في قناة السويس،
2: قناة السويس هذيك. وفما مضيق دردانيل مع تركيا
1: بحر المرمر هذيك
2: هذوما الموجودين كنقطة امداد للبحر الأبيض المتوسط اللي نجم ناخذ منها الماء.
1: بارك الله فيك. وهو طوله أكثر من عرضه البحر المتوسط،
0: طوله أكثر من عرضه
1: طوله عندي تقريبا 3860 كيلومتر وعرض متاعه 1321 كيلومتر، أما المحيط متاعه كامل تقريبا 2.5 مليون كيلومتر مربع. أنت منضحين وبزوز في الحقيقة، كنتما تعبران وتقولان بأن البحر المتوسط هو ملتقى الحضارات.
2: أي.
1: وفعلا هو كذلك،
2: هو ملتقى الحضارات،
1: هو كذلك.
2: أي. هو ملتقى الحضارات، فيه الحضارات القديمة.
1: أي. نشأت أكبر الحضارات سواء كان اليونانية أو المصرية أو الرومانية وطبعا القرطاجينية
2: بونية
1: صحيح.
2: هي الحقيقة في التاريخ النجم نغوص في البحر الأبيض المتوسط يولي أعمق من أكبر المحيطات.
1: نعم.
2: على خاطر الحكايات ما توفاش.
1: نعم.
2: الحكايات ما توفاش،
1: حلوية سهل الحكايات
2: متواصلة.
1: سمعني نحب للسنة نحب نستغل فرصة لأنك أنت قلتي لي عندك تكوين جيولوجي ونسأل ولو بطريقة مبسطة جدا جدا، تقول لنا يا أخي كيف تكون هذا البحر؟ هو اسمه قبيلة قديما كان يسمى ببحر التيتيس، ولكن ذاك البحر التيتيس تناقص إلى أن أصبح ما هو عليه
2: بتليق البلاك تكتوني اللي هو صار تقارب.
1: نعم، هو بنية الصفائح، هنالك الصفيحة الأورازية وهنالك الصفيحة الإفريقية، وما يفتئان يتقاربان ويتلاصقان. وفي حتى الفكرة حول 60 مليون سنة قد ينتهي المتوسط إن الحركة تواصلت كذلك في التصادم بين القارة الإفريقية والقارة الإسوائية. ثم بالإضافة إلى ذلك أنت ذكرت بأن البحر المتوسط هو مهد الحضارات الكبيرة، ولكن أستاذة منية في البحر المتوسط حدثت أيضا أحداث هامة، مثلا الحروب الصليبية انطلقت من مكان إلى أماكن أخرى، مثلا حركة الاستعمار، الاستعمار الأوروبي بالنسبة لبقية القارة الإفريقية، مثلا الحروب، الحرب العالمية الأولى والحرب الثانية، بحيث البحر المتوسط هو يلخص بصفة موجزة جدا لسيرورة الحياة عبر التاريخ.
2: وعنده تعريف بالإيطالية هو اسمه ماري نوستروم. ماري نوستروم نوتر مير، سي لا مير دو توس، اللي هي بحر الناس الكل، واللي الناس الكل تقاسمته.
1: نعم.
2: وتعاركت عليه ولا صارت لها فيه، لكن هو حكايتهم والتعريف متاعهم.
1: أيوة.
2: كيف تقول انا من تونس. نعم. انا من ليبيا.
1: نعم.
2: انا من مصر.
1: أيوة.
2: انا من لبنان.
1: نعم.
2: انا من سردينيا.
1: نعم.
2: انا من كورسيكا.
1: أيوة.
2: هي كلنا
1: توحد بينكم كلمه البحر المتوسط،
2: البحر الابيض المتوسط.
1: ورغم كل هذه الاهميه للسنة فهو تقريب مساحته لا تساوي الا 1% من جمله المياه البحريه. للمون يتفضل.
0: لكن على أنه يعني المساحة متاعه ربما تكون مساحة صغيرة
1: نسبيا
0: لأنه كبير كبير كما عرفته سنة لكونه ملتقى الحضارات
1: نعم.
0: وربما كما قلت سيادتك اصطدام يعني بالحضارات في,
1: أيوة.
0: في حكاية الاحتلال واحد
1: صحيح.
0: لكن زاد فيه حاجة اللي لما
1: تلاقح الحضارات
0: تلاقح الحضارات
1: نعم.
0: لكن على المستوى الطبيعي والمستوى البيئي
1: نعم.
0: يمثل أكثر من 20 أو 30 يقارب 30 من تنوع البيولوجي
1: أيوة.
0: هي موجودة في البحر المتوسط من الكائنات البحرية
1: نعم.
0: وزيد على هذا يعني على المستوى يعني الاطلاع والاستكشاف
1: أيوة.
0: الاستكشاف الإنساني يعني عبر ما نقوله السياحة
1: نعم.
0: هو أكثر الأحواض يعني أكثر اللي هي مزارع زيارة السياحة يعني أكثر من 200 مليون سائح
1: نعم.
0: يعبروا
1: على
0: المتوسط
1: على ارتفاع يعني في البحر المتوسط
0: سنويا.
1: هذه للمونية تو باش نجاوب بالتفاصيل بحول الله في فيما بعد. شوف للمونية أنت تو جيتنا من بعيد ولبيت الدعوة بارك الله فيك. أنا نحب نهدي لك هدية، نحب نهدي لك أغنية أخزر، لكن أغنية دائما في علاقة البحر، خلينا نبدأ ونقعد في علاقة البحر وأمواجه. أغنية لأم كلثوم، فاكر لما كنت جنبي، اللي هي كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباتي. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: إذن بعد هذا اللحن الجميل نواصل الحديث، ونحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن حصة اليوم هي البحر الأبيض المتوسط، ونسعد بالرفقة الطيبة للباحثة الأستاذة الجامعية للا منيا البور والباحثة سناء بن اسماعيل. إذا نعود إليكما، وأنا سعيد كل السعادة بالمرافقة الطيبة لنتحدث بعد أن قدمنا المتوسط، لنتحدث ربما عن، باعتبار أن للا منيا كنت تتحدثين منذ حين تقولين بالإضافة إلى كل المعطيات، فإن المتوسط يزخر أيضا بما يسمى التنوع البيولوجي، أو بما نسميه أيضا البيوديفيرسيتي بالفرنساوية. ثم أنه للا أيضا سناء قالت بأنه فيه كالتبادل التجاري والتبادل الثقافي. ماذا يمكن أن تفيدين في هذا المجال؟
1: في المجال السياحي كما قلنا يعني المتوسط هو أكثر بقاع العالم زيارة بالنسبة للسياح، وهذا يعني سلاح ذو حدين. علاش سلاح ذو حدين؟ خاطر فيه بالطبع ملتقى الثقافات،
0: نعم،
1: والملتقى يعني الشعوب،
0: أيوة،
1: والتحاور،
0: أيوة.
1: وخاصة أنا نحب نذكر اللي تونس يعني رب يعطاها مكان مرموق في المتوسط.
0: أيوة.
1: هي يعني كما قلنا قبيلة
2: قلب المتوسط،
1: الكارفور، قلب الكارفور. أيوة. يعني بالعربية. أيوة. أيوة.
2: ملتقى
0: المنطقة، المحور
1: هذا المحور أنا بطبع بتبيع اختصاصي.
0: أيوة.
1: يعني الجين يعني البيولوجيا الجزيئية.
0: نعم. نعم.
1: يعني يعطينا أنه أكثر أكثر التقاء وأكثر ثروة.
0: نعم.
1: جينية هي عند التوانسة. علاش؟ على خاطر غادي فين يعبر، نعبروا عليه الملتقى بالفرنسية أو بالإنجليزية كما درسناه.
0: نعم.
1: كروسينغوفير، يعني كروسينغوفير اللي هو التقاطع الجيني يكون أكبر ما يكون يعني في منطقة، في المنطقة هذيك اللي هي تعبر الأنف.
0: جميل، جميل جدا. للا منيا سامحني قطعتك، وتبارك الله عليك، انت ما اعرف مني في المجال هذا. نحب نقول للسيدات والساده بان السياحه نشات في المتوسط. اول السياح تعرف منهم هم الانجليز. الانجليز الذي اتوا الى جنوب فرنسا وهم من السن الثالث في الغالب في فتره تقاعد. دونك في الشتاء عندما تبرد جهة بريطانيا وتلك الحدود يأتون إلى منطقة المتوسط، وعندما تسخن شوية في شهر جوان يعودون إلى مكانهم. لذلك في البداية كانوا يسمون بخطاف الربيع، لزيغوندال دو برينتان. ولكن برا ومشي برا ومشي ظهر الساحل الإزوردي، لا كوت دازور، وتطور فظهرت. دونك أول السياح هم ما يسمون بخطاف الربيع، والذي منه انطلقت. حبيت نقول هذايا وهذايا باش نزيد نأكد الشيء اللي قلتوه انتم تبارك الله عليكم، بأن المتوسط هو منبع الحياة في كل شيء. وانت كنت تذكرين بالنسبة لنا بأنه هو منطلق السياحة، ولكن سنعود بأكثر دقة لهذا. نحب نستغل وجودكم وتبارك الله عليكم انتم مختصين، كيف يمكن أن نقول أن المتوسط يتميز بالتنوع البيولوجي؟
1: التنوع البيولوجي هو يعني عبارة على انطلقنا به من تصنيف الكائنات، تصنيف الكائنات النباتية وتصنيف الكائنات الحيوانية، والدقيقة والغير دقيقة. وإحنا اليوم يعني إذا التنوع البيولوجي اللي يعني نرقموه بالتصنيف يعني هو درجة التصنيف للكائنات، هذه الكائنات الحية، فإن في المتوسط يعتبر أغنى المناطق. وعليش؟ خاطر يعني فيه نوجد على الأقل 20% من التنوع البيولوجي للكائنات الحياة في العالم.
0: لكن تو المستمعين يقولون أعلاش التنوع هذا؟ لابد ثم مقومات طبيعية مثلا تساهم في هذا. لا سنة، ما هي المقومات؟
2: المقومات
0: التي تؤثر في هذا التنوع يقول القائل.
2: هو المقاومات الملوحة والحرارة، المقاومات اللي يختص بها البحر الأبيض المتوسط، وزيدة
0: الذي يساهم في نمو وتطور هذه الحيوانات والنباتات
2: بالطبع. وهو كما قالت زميلتي للامونيا اللي احنا نعتبروه محيط صغير، اوسيون مينياتور،
0: ايوه
2: البحر يعني الابيض المصغر مصغر يعني. وين يصير فيه كل التفاعلات البيولوجيه والفيزيائيه والفيزيكو انتراكسيون اللي تخليه مخبر بحثي بامتياز للعلماء في العالم الكل.
0: طيب جميل جدا. أستاذة مونيا البور، الأستاذة الجامعية المختصة في من جملة الاختصاص بالنسبة للبحر المتوسط، وقت نقول تنوع بيولوجي على مستوى الحيوان والنبات، لابد أن المعطيات الطبيعية لهذا البحر هي معطيات مواتية لنمو هذا التنوع
1: طبع.
0: هيك ولا كيفاش؟
1: علاش؟ على خاطر إذا نشوفوا احنا المتوسط يعني يلتقيوا فيه مياه مختلفة من الشرق، تدخل يعني من الشرق ومن الغرب، يعني هذا يعطيه أكثر
2: غنى
1: إثراء في المواد الغذائية. المواد الغذائية السطحية،
0: التبادل بين المياه،
1: في التبادل بين المياه وفي التبادل زادة بين يعني لأنه يعتبر على مستوى السواحل متاعه والمياه الغير عميقة ملتقى للتفريخ وللكثير بالطبع
0: فهو بمثابة المحضنة مثلا لعديد الأسماك.
1: ونحب في المجال هذا نذكر أنه البحر المتوسط يمتاز بعشبة البوزيدونيا اللي هي العشبة الوحيدة الموجودة. البوزيدونيا موجودة كان في المتوسط وتعتبر الرئة المتوسط.
0: للمونيا قبل البوزيدونيا اللي تحكي عليه، مش هي الضريع زي ما نسموه فيه نحن، ولا التالقة ونسموه حتى التالقة أحيانا.
1: أنا نحكي
0: هنا بالنسبة للبلاد التونسية نحكي
1: بالنسبة هو الذريع
0: باش يفهمونا السيدات والسادة المسلمين.
1: وهي البوزيدونيا اللي اليوم هي راهي نبتة البوزيدونيا اللي هي رئة المتوسط.
0: رئة كيفاش رئة؟
1: رئة المتوسط خاطر أعشاب البوزيدونيا هي اللي تعطي الأكسجين وتخلي يعني تعطي البيئة الطيبة الملائمة لتكاثر الحيوانات وتكاثر زيادة النباتات الأخرى.
0: أيوة.
1: وهذا تعتبر يعني محاضن، مش محضنة، محاضن.
0: أيوة.
1: واللي هي يعني ملزومين احنا اليوم باش نحافظوا عليها وباش ننميوها وباش نثريوها وباش نحافظوا عليها. علاش؟ على خاطر انها مهددة. مهددة يعني بالطبيعة.
0: خلينا تو نشوفوها في الحصة القادمة. أما أنت قلت لي رئة، هل صحيح؟ أنا سمحني معلوماتي راهي بسيطة في الموضوع هذا. ما هل صحيح أنه يقال بأن هذا النوع من الحشائش ربما تعطي من الأكسجين ما يمكن أن تعطيه غابة الأمازون مثلا؟
1: هذا صحيح.
0: هذا
1: يعني وهذا علاش اللي اليوم نبتت يعني الذريع أو نبتت البوزيدونيا هي نبتة محافظة، يعني اللي ممنوع قطعها وممنوع يعني الكون يعني احنا نهلكوها ولا
0: تعدي عليها
1: أو لكن الاكثر اللي نحب نشير له اللي كونه نبتة البوزيدونيا وقت اللي هي في البحر هي نبتة يعني ما نبتة
0: حشائش
1: وهي يعني
0: عشبية
1: وتعطينا، لكن وقت اللي ككل عشب يعني وقت اللي تموت
0: لا سيما في الخريف
1: تموت والأوراق متاعها يلفظهم التيارات البحرية تلفظهم على السواحل
0: نحو الشاطئ. نعم.
1: نحو على السواحل هي يعني
0: أكل
1: الأوراق هذيك هي راهي مكون أساسي من مكونات الشواطئ.
0: اللي حب يقول الهرمونية يعني لا يمكن أن نعتبرها من الأوساخ.
1: لا بالنسبة للكلمة هذية ما نجموش أي حاجة تخرج من البحر راهو ما نجموش نقولوا عليها أوسخ. الأوساخ تجي من البر إلى البحر، لكن ما يخرج
2: طبيعيا
1: كل ما
2: طبيعية.
1: يخرج من البحر راهو ثروة وثروة هائلة ويجب علينا المحافظة عليها.
0: لكن الأمونيا مع الأسف مع الواقع الموجود على شواطئ البلاد، مثلا البلاد التونسية، نلاحظ بأن لسيما في شهر جوان أول شيء يقومون به لتهيئة الشواطئ بأنهم يحاولون التخلص مما يرونه ويظنون بأنه أوساخ، والحال أنه ذكرت لنا بأن تلك الأوراق هي بمثابة المخمدات. تعرف مخمدات، مخمدات السيارة للزامورتيسور كامورتيس، هي مثابة المخمدات للأمواج، وهي التي تتولى حماية الكثيب الرملي من الانجراف البحري.
2: صحيح.
0: بحيث عندها أهمية كبيرة في البحر كمحظنة،
1: كمحظنة وعلى البر زاد كمحظنة، لأنها يعني من نسميه تحمي إيكوسيستم، يعني
0: نظام بيئي،
2: نظام بيئي
1: شاطئي. هي مكون من مكونات الشواطئ، وأحنا اليوم يعني على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي التونسي عندنا برامج، يعني نحب نحيي بالمناسبة يعني آخر ما قامت به الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتفاف حول منافع الأوراق البوزيدونية، ما نسميه بالفرنسية البنكات.
0: لا لا تلعب حتى دور الآن ربما بعض
1: المحضر،
0: لا لا بقطع نظر على المحضر الآن تم استغلالها تستعمل كسماد أيضا.
1: بالنسبة للاستغلال هذا يعني البيوتكنولوجيا يعني عندنا مجال واسع في الاستغلال، لكن يكون استغلال أمثل، خاطر يلزم يكون فما توازن بين البيوماس يعني الكثبة وبين ما نعبر عنه الجزء اللي نجم نثمنه.
0: جميل جدا. أستاذة سنة بن اسماعيل، هل اليوم يمكن أن نقول بأن العشبة هذه عشبة البوسيدونيا أو السباسبية، هي لأنها كأنها أعشاب سباسبية، هي اليوم في خطر؟
2: أي هي في خطر في البحر الأبيض المتوسط، وفما خطر فما طرق صيد لا تحميها، طرق صيد لا تطبق القواعد الدولية والوطنية والمتوسطية والمتعارف عليها توا بعد سنوات.
0: ما هي هذه القواعد؟
2: القواعد
0: التي تقصد فيها الكركرات لشانتي التي تجري فقاع البحر
2: كبير،
0: وبالتالي ستجرف معها أيضا تلك الأعشاب،
2: دمروهم دمروا المحاضن الموجودة في السواحل التونسية. وللأسف كان مضيق، كان خليج قابس أكبر منطقة غنية في البحر الأبيض المتوسط.
0: صحيح.
2: من ناحية التنوع البيولوجي اللي حكيت عليه مدامونيا، لكن من ناحية أنه استقطب مكان يستقطب كل أنواع السمك اللي تجي
0: تعشش
2: وتستغل وجود البوزيدونيا. صحيح. محضنة.
0: لكن هذا ربما زاد يكون حتى من تأثير ربما معامل الفوسفوجيبس أيضا الموجودة في منطقة هانوش.
2: أي هو التلوث عنده دوره، لكن تقليع الأعشاب هذيك ولا تدميرها بالطرق الصيد هو اللي خلينا نخمو في طرق استزراع وطرق كيفاش نحافظه، خاطر كي تدمر سيء يمكن التلوث ينجم يكون مؤقت ونحاولوا نحيوه، لكن كيف يتراكم بيانسور عبر سنوات توا يولي النتيجة كارثية. لكن
0: والتدمير يعني معنى ذلك أن خسرناها مدى الحياة.
2: صحيح. تقليحها
0: لا تتجدد،
2: هي فيها
0: بصعوبة
2: هي كان ما جاتش تتجدد رانا ولينا صحراء قاحلة حتى في البحر.
0: لا هو نتحدث عن التصحر في قاع البحر،
2: التصحر في قاع البحر
0: لأن هناك بقع
2: بخار اللي ما عادش تنجم تلقى فيها بكل النبتة هذه اللي هي ليزي قلنا أنديميك وممثلة للبحر الأبيض المتوسط. ليزي اكتشفوا أهميتها في التصدي للتغيرات المناخية. خاطر كي نقولوا
0: المناخية
2: المناخية كي نقولوا هي رئة شو معنى هي تعمل تحصيل الزائد من ثاني أكسيد الكربون
0: وتعطي الأكسجين منذ سنوات قرأت وانت صلحني للمونيا أعرف مني تبارك الله عليك أنه بين هنالك نبتة في المتوسط دخلت إلى المتوسط الكوليربا التي من جملة ما قامت به أنها قامت بعديد المخاطر التي أضرت بالبوزيدونية أليس كذلك؟
1: هذا الخبر هو يعني خبر
0: مش غير صحيح؟
1: افتعلوه يعني
0: هك البقع هذك ليست
1: افتعلوه على المستوى يعني محدود وعالم يعني معروف ما نحبش اللي يعني الاستقطاب المعلوماتية ولا لا لكن
0: يعني ذلك أنه
1: احنا اليوم
0: ليس في الحقيقة بمكان يعني
1: ليس في الحقيقة بمكان لأنه الكوليربا موجودة والبوزيدونيا موجودة
0: أخت الكوليربا هي من النباتات التي تقتل من حولها
1: التي يعني هما في هذه أخذ ماهوش
0: ليس ثابت يعني
1: ليس ثابت لأنه يعني هوني اليوم يعني في مجال الأبحاث التي نشرت أثبتت أنه غير صحيح لأنه يعني الكوليربا راسيموزا ولا أنا ماهيش اختصاصي النباتات لكن باطلاعي على الأبحاث نعرف اللي هو يعني هذية الخبر ولا المعلومة مغلوطة واليوم عنا الكوليربا راسيموزا وعنا العديد من الأنواع الكوليربا لكن موجود بوجود البوزيدونيا يعني لكن الخطر على البوزيدونيا وعلى كل النباتات هو كما قلنا كما قالت زميلتي سناء هو التلوث والصيد العشوائي يعني الصيد اللي غير مرخص به
0: صحيح وغير معقلا ايضا وغير معقلا
1: واللي صار واللي هو كان السبب في تصحر اهم منطقه في المتوسط اللي هي خليج جابس يعني تنجم انت تقول انواع السمك اللي في خليج جابس حتى على النوعيه حتى على الطعم حتى الواحد يعني تمتاز بنوع وطعم غير اللي هو في المناطق
0: شكرا بارك الله فيك ليلى سناء توحت انت جيتنا بارك الله فيك ويعطيك الصحة وانا احترتش نادي لك لكن تفكر انت قلتي لي من جربة قلت انا نادي لك اغنية جربية تعرفك الفنانة الله يرحمها فايزة المحرسي ولا
2: نعرف
0: حبش نادي لك هاك الغناية المتداولة الغناية الجربية الجميلة عزيزة على أمه وهي الابن كيف تتحدث عنه الأم والأخت عزيزة على أمه يا نور عيني حبي في القلب وشي لما عزيز اخواته يا نور عيني يرحم الام اللي جابته نستمع ثم الترحال يستمر

0: نشوف فيك بلاد سمعت اللحن هذي نشوف فيك كأنك منتعشة ومتفاعلة معها.
1: بالطبع هي كما قلنا احنا كل كي نحكي وثقافة نحكي على عاداتنا على تقاليدنا على الحب الأسري الموجود الحمد لله التوى في أماكن البحر الأبيض المتوسط حتى في اليونان يظهر لي العائلات متشابثين ما نقولوش جربة جربة يمكن جزيرة حافظت على برشا
0: الجزيرية تحكم بذلك
1: الجزيرية لكن برشا جزر في البحر الأبيض المتوسط حافظوا على العلاقات هذه وما كانت الأم وحدها وإن شاء الله ربي يحفظ كل الأمهات
0: عايشك بارك الله فيك. شوف الوقت قاعد يداهم فينا أستاذة منيا نجموش نمشوا الآن إلى ربما الجزء الأخير من البرنامج لنتحدث عن التلوث البحري وعن مقاساته كيف نقيسه إن كان بالإمكان يعني حتى لأنكم كلكم توا أجمعتما بأن البحر الأبيض المتوسط نسبيا هو بحر الآن أصبح من ربما البحار الأكثر تلوث بحكم وجود تلك المصانع وحكم وجود تلك القارات الثلاث بما تقذف به من مقذوفات في البحر أليس كذلك؟
2: صحيح بالطبع وللأسف يعني البحر المتوسط يعيش اليوم يعني نسبة تلوث كبيرة خاصة على السواحل علاش على الثلاثة أسباب لأنه نعرفوا اللي على مستوى المتوسط مش كان في تونس يعني نسبة السكان موجودة الأكثر على السواحل يعني كيف نقول موجودة على السواحل يعني نقول البنايات نقول الصناعات المصانع والصناعات يعني التحويلية نقول زادة المواني نقول زادة الصيد يعني الصيد العشوائي والواحد ولكن نقول زادة السياحة
0: المركبات السياحية الكبيرة والضخمة جدا
2: والضخمة واللي عندها مفعول يعني مفعول على مستوى نعرف اللي ما نعبر عنه باللي زود بلاست يعني المياه البلاستية اللي هي يلفظوها
0: السفن عند استصلاح السفن وتعهدها إلى غير ذلك
2: ونعرف زادة اللي هو يعني عرضة لربما لما لي زانسوندي
0: لي
2: لي اكسيدون والحرائق وزيد على هذا الكل يعني اعطى لكن اليوم الاكثر يعني
0: شدة ربما وتأثيرا
2: شدة تأثير يعني سلبي جدا جدا وهذا بمحض
0: المشاهدة والمعاينة
2: المنشورات العلمية التونسية اللي نحييها يعني الزملاء والمنشورات العلمية اللي من خارج تونس اللي تشير بالإصبع للبلاستيك
0: هذاك باش نخصوا له الحصه الثانيه تو نزيدوا نخصوا له يعني وبحذانا عاد واحده مختصه في الشيء هذا
2: يعني البلاستيك يعني بانواعه البلاستيك يعني بالحجم الكبير والبلاستيك بالحجم الدقيق النانو والميكرو والاقل منه وهذا يعني الابحاث الطبيه والعلميه في البيولوجيه وفي كل المجالات تشير الى هذا الملوث الكبير الذي وجب اليوم القطع معه نهائيا.
0: شفت كيفاش هذا للمونيا كأنه هذا العدو المخفي على خاطر احنا يظهرنا ديما المقذوفات المائية المتعفنة أو مقذوفات المصانع وننسوا أن البلاستيك وبحذانا سناء بن اسماعيل نعرفها اللي هي مختصة في المجال هذا وهذا يخلي نخليه للحصة القادمة. عندك كلمة الختام بالنسبة للحصة هذه؟
1: يعطيك الصحة. احنا الحقيقة حكينا على انت قلت السؤال الأخير كيفاش نجمو نقيمو هالتلوث هذا توا كما قالت مدام منيا توا البحر الأبيض المتوسط أصبح نقطة خطر هوت سبوت نسميه بالانجلي هوت سبوت للتلوث وللتغيرات المناخية وهذو ما زوز يمشيو مع بعض يعني التلوث البلاستيكي اللي حكيت عليه يزيد يعمق في التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية واللي قاعدين نشوفوا فيه توا من مشاكل بيئية كسسوا المختلطة الوفيات متاع
0: الحيوان
1: السمك والجيلي فيش اللي هما لي زانفيرتيبري الفقريات والاسيديتي اللي تغيرت في البحر الابيض المتوسط الكل هي اللي قاد تراكم التلوث مع التغيرات المناخية مع وجود أكثر من 70% من السكان على المحيط. يعني الكثافة السكانية والتصرف في النفايات هو اللي قاعد يوصلنا لطريق صعيب الحقيقة في البحر الأبيض المتوسط. الناس صحيح. الكل يلزمها تقف عليه.
0: صحيح، بارك الله فيك. أستاذة مونيا البور، كلمة الختام بالنسبة لهذه الحصة.
2: كلمة الختام، شكرا مرة أخرى على هذا يعني البرنامج اللي هو الإحاطة بالبحر المتوسط.
0: نعم.
2: البحر المتوسط رغم على يعني اللي كونه هو كما قال زميلتي هوت سبوت، وبالنسبة يعني نقطة التلوث نعم. اللي وصل لها اليوم، لكن الحل بيدينا.
0: الحل كيفاش
2: اليوم الحل يعني هو متعدد.
0: نعم.
2: لكن الحل الأكثر اللي هي الوعي.
0: نعم.
2: الوعي
0: نعم.
2: المواطن، وعي السكان المتوسط. وإذا
0: مش هذا يتطلب للمونية لابد من الإرشاد، لابد من القيام بالاتصال أيضا.
2: هذا اللي باش نقوله، فما مجالات ربما نتحدث عليها توا يعني بصفة استعجالية، لكن إذا كان أمكن إن شاء الله
0: تفضلي.
2: في مجال آخر نطرقوا لها يعني
0: بالتفصيل
2: نعم. اللي يكونوا الحل اليوم بيدينا.
0: أمور.
2: كما تقول الحل بيدينا.
0: أمور.
2: والحل الأمثل يعني هو الوعي
0: وحسن التصرف.
2: وحسن التصرف الوعي. إذا كان ثم وعي اليوم
1: في خطورة الوضع.
2: أنا اليوم مثلا أنا اليوم ما نجمش اليوم عنا احنا نحيي وزارة الصحة اللي
0: نعم.
2: هي تهتم يعني بوضع خارطة نقاط اللي هي اللي نجم نكون فيها السباحة يعني سليمة.
0: نعم.
2: وكل عام تخرج لنا هالجدول هذايا متاع الواحد، لكن انا وقت اللي انا كم يعني سائح تونسي نمشي للشاطئ وندخل على كرمل هذاك الذهبي على كرمل، ما نحترمش الكائنات اللي موجودين فيها، ما نحترمش انا جاري وجارتي.
0: طيب.
2: بي بي بي حاجة صغيرة برشا نجم نقولها اللي هما ما يتفطنوا ليش اللي كونك أنت كيف تهز معاك بيبي وتلقي بالحفاظات هذه راهي
0: مش تقعد سنوات.
2: هذه الحفاظات هي الحفاظات هي نفسها هي ما نسميه انكوباتور.
0: أيوة.
2: هي يعني الجراثيم. احنا ما نقولش الكائنات الدقيقة كلها جراثيم، لا لا
1: الدقيقة
2: راهي صالحة وصالحة جدا جدا.
1: فما جراثيم نافعة،
2: فما جراثيم ولادك ولاد غيرك اللي هما يجيوا للسباح، وانت يعني اقل ما يمكن انك
1: قيمة
2: تحفظ انت السياره نتاعك من الفضلات وتحفظ دارك من الفضلات، لازم تحفظ الشاطئ من الفضلات.
0: يوفى الحديث. السيدات والسادة، أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع، هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الأولى الخاصة بالترحال في رحاب البحر المتوسط. وكنا صحبة الرفقة الطيبة لأستاذة الجامعة والبحوث الميدانية اللالة السيدة مونيا البور، وكذلك الباحثة سناء بن اسماعيل. انتظرونا في الحلقة القادمة التي سنعود فيها إلى الحديث عن البحر المتوسط ثانية. مع أجمل تحيات المونجي بورغ في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس، من الياسمين نسجنا لك التاج والصولجان وعرشا جليلا، فلو كنت ريحا وقلبي غصنا تكسر لو مال عنك قليلا. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردت صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
3: المؤرخ هشام جعيت، مرآة كاشفة تريك الحقيقة كما هي دون تزويق إيديولوجي ولا اصطفاف، مرآة كاشفة لبشاعة التخلف وعمق الأزمة النفسية التي يتخبط فيها العالم العربي. الواقع بالنسبة إليه يعاش، لا يمكن تجاوزه. هشام جعيت مؤرخ وباحث لا يتجاوز الواقع، ويؤسفه أن كتاباته لم ينشأ عنها حوار. أكثر من ذلك، إنه يشعر بالإهانة، فقد كتب في كتابه أزمة الثقافة العربية الصادر سنة 2000: أشعر أنني مهان في انتمائي إلى دولة بلا أفق ولا طموح، متسلطة إن لم نقل استبدادية، لا يوجد فيها علم ولا عقل ولا جمال ولا حياة ولا ثقافة حقيقية. هذه الدولة تقمعني، وأنا أختنق في هذا المجتمع الإقليمي الجاهل والمزيف. هي صرخة مثقف شقت حجب القمع والتسلط والجهل المخيم على شعوب بأسرها، تحيا في غياهب الخرافات ولا يعنيها فكر ولا علوم. حكامها انشغلوا بالسياسة وفتنها أكثر من انشغالهم بتوقير العالم والأخذ بعلمه، وهو الغبن الذي استشعره هشام جعيط وحز في نفسه، غير أنه كان واعياً تمام الوعي أنه لا يكتب للعامة، وأن كتاباته قد تلقى الاهتمام اللازم من أجيال لاحقة، فكأنما هو يكتب للمستقبل. من تاريخ المدينة الإسلامية إلى تاريخ المغرب العربي، مروراً بالفتنة الكبرى، دون أن نغفل عن مؤلفات أوروبا والإسلام وأزمة الثقافة الإسلامية وثلاثيته عن السيرة النبوية ومجهوده العلمي في استقراء نشأة الإسلام وتاريخ الرسول. عمل خطير تناول تاريخ النبوة من زاوية تاريخية بحتة، وكان هشام جعيط واعياً تمام الوعي بخطورة مشروعه وبما يمكن أن يكون له من وقع.
4: أنا ألجأ قبل كل شيء عندما أكتب التاريخ إلى المنهجية التاريخية كما هي مضبوطة في العالم الحديث، لكن إن أعتقد أن المؤرخ، ولست وحيداً أعتقد ذلك وهذا أمر شايع، لابد له نوع من التعاطف مع موضوعي. هناك نوعان من الحيرة أو حتى أنواع متعددة، الحيرة حول موضوع معين قد يدخل عليك نوع من الاضطراب. الموضوع هذا الذي ذكرته في حياة الرسول وتاريخ الرسول طبعا هو موضوع له وشائش في نفسي، حتى لو الإنسان يبتعد عن الدين تبقى عنده في اللاوعي على الأقل تساؤلات. من جهة ثانية هناك الحيرة المؤرخ الذي يتعامل مع مصادر ويجد عراقيل متعددة، هناك صراع، هناك هم ومعاناة مع الحقيقة، كيف نصل إلى حقيقة، إلى حقيقة ما دائما نسبية، حقيقة تاريخية، كيف نصل؟ ويتساءل المؤرخ نفس الشيء بالنسبة للفيلسوف والمفكر وغير ذلك، هل هو في الطريق الجدي أم هو غلط أو لا؟ فيها تساؤلات. الحيرة أيضا تدخل في مزاج الشخص حسب الأمزجة. أنا اهتميت بمشاكل تاريخية أخرى حسب الظروف، اهتميت بالتاريخ العربي الإسلامي، تاريخ المدن، تاريخ الصراعات الدينية والسياسية في الفترات الأولى من الحضارة الإسلامية، اهتميت بمواضيع متعددة، إنما صادف أن منذ 20 سنة تقريبا أنا اهتممت بهذه الفترة على صعوبتها بعد تردد كبير قراءة المصادر وغير ذلك لأنها صعبة، لأن المصادر غير كافية. الموضوع مهم، يمكن صرت شيئا فشيئا أعتقد أن حياة الرسول وتاريخ رسالة المحمدية في بيئتها في غير ذلك لم تنل حقها من الدراسة الموضوعية الدقيقة، وأن لدى المستشرقين الذين اهتموا كثيرا بالموضوع وأكثر موضوع اهتمام عندهم هو شخصية محمد، تراث محمد، القرآن، الحديث، أمور من هذا القبيل. علينا كمؤرخين وكمؤرخين منغرسين في عالم إسلامي في مجتمع إسلامي ولهم معرفة باللغة العربية وباللغات الأخرى أن يقولوا قولهم في الموضوع بكل موضوعية ودقة تاريخية.

0: يرى المؤرخ هشام جعيط أن التاريخ إنما هو علم وضعي وأرضي يتناول فعاليات الأفراد والمجتمعات البشرية في الماضي ويخرج عن دائرة الإيمان والمعتقد. إن التاريخ كواقع وكعلم يجري على سطح الأرض ولا يتناول الحقائق الميتافيزيقية في حد ذاتها، وإلا بات مؤرخ البوذية بوذيا. وبالتالي على المؤرخ المسلم أن يضع قناعاته عندما يدرس بزوغ الإسلام، فالحقائق الدينية يتناولها بالوصف والتحليل، بالبحث في التأثيرات والتطورات، ويضعها في لحظتها التاريخية دون الالتزام بالمعطى الإيماني، وإلا بطل البحث.
1: اعتمدت على القرآن واعتمدت على التاريخ المقارن، اعتمدت مثلا على قرنت بين مفهوم النبوة عند الرسول في القرآن ومفهوم النبوة عند الشعوب التوحيدية الأخرى مثل المسيحية واليهودية، وأيضا شعوب أخرى غير توحيدية مثل البوذية الهندوسية وغير ذلك. قمت بمقارنات.
2: البشر لا يتعلمون كثيرا من التجارب القديمة، غير ممكن لأن يعني الناس ليس فقط الجمهور، القادة أيضا إلى حد كبير تماشون مع عواطفهم ومع اهتماماتهم، فبالتالي التاريخ في الجملة لا يعيد نفسه، لا يكرر نفسه. المؤرخون لا يكتبون للجمهور، المؤرخون مفترض منهم، العلماء مفترض منهم أن يكتبوا لقسم من الجمهور ضئيل، أو قبل كل شيء جمهور العلماء المختصين في هذه المادة أو تلك، في هذه الرقعة من العالم أو تلك. هناك مؤرخين بالطبع يكتبون الجمهور العبيد، نكتب لكي نقرأ من الجمهور العبيد، نكتب فقط لنضبط حقائق علمية. بالطبع مادة مثل التاريخ يهتم بها قسم من الجمهور أكثر مثلا مما يهتم بالفيزياء. ثم من ناحية ثانية، التاريخ هو التاريخ منغرس في رقعة ثقافية معينة، العربي يهتم أكثر بماضيه التاريخي العربي، والمسلم بماضيه التاريخي الإسلامي، والأوروبي بماضيه الأوروبي، والأمريكي كذلك. إذن هناك ثم علاقة في علم التاريخ بين نوعية القارئ، نوعية اهتمام بالرقعة الثقافية والحضارية. لكن التاريخ لابد، هذا يمكن المثقفين العرب ليس لهم المعنى الشائع في الغرب، هو أن التاريخ الآن يدخل في العلوم الإنسانية، فيها التاريخ وفيها العلم الاجتماع سوسيولوجيا، وفيها الإثنولوجيا، وفيها اللسانيات، وفيها الاقتصاد، وفيها بعض أمور أخرى. هي علوم مدققة لها مناهجها الآن في القرن العشرين والواحد والعشرين.

0: لقد كان هاجس هشام جعيط في دراسة السيرة النبوية بيداغوجياً أولاً، فهو يفسر لماذا وكيف ارتأى درس تاريخ الرسول بصفة علمية، مؤكداً أن الهدف من عمله ليس المس بالمقدسات الإسلامية ولا بالذات النبوية ولا إقامة أحكام تقريضية أو سلبية، وأن مقاربته لا علاقة لها بأي إيديولوجيا، وإنما المقصود من بحثه هو تعميق المعرفة وإثراؤها في فترة عرف فيها تاريخ العلم تقدماً بالغاً في الغرب. وقد رأى جعيط أنه يمكن تجديد البحث في السيرة النبوية والسعي إلى إخراجها من تراكم الأفكار المسبقة أو غير المثبتة أو من التحليلات النفسية الواهية. في المقابل لابد من وضع موضع السؤال والنقد الأخبار التي أتت بها السير واعتبرت كأنها معطى، يعتمد أبحاث المستشرقين وينقدها في آن يرتكز في ذلك على القرآن. وهنا تكمن خصوصية بحث جعيط وإضافته اعتماده القرآن كمصدر أساسي لتحليل ونقد السيرة النبوية. فبما أن القرآن معاصر للأحداث فهو المصدر الأساسي، ومن الواضح أن مثل هذا الخيار يطرح إشكاليات كبرى. فكيف يمكن اعتبار نص مقدس يرى فيه المسلمون كلام الله المنزل مصدرا تاريخيا أساسيا؟ لابد هنا من العودة إلى ماهية الوحي والقرآن، كما كتب الأستاذ بكار غريب وهو يتناول السيرة النبوية لهشام جعيط بالتحليل والدرس. لابد من العودة إلى ماهية الوحي والقرآن، وهو ما فعله جعيط بتعمق وذكاء في الجزء الأول من الثلاثية، ولكن حجته الرئيسية في التعويل على القرآن كمصدر هي ابتعاده عن الخوارق لأنها مستحيلة في ذاتها ويستحيل الإيمان بها في هذا الوسط، وابتعاده خاصة عن كل عنصر لا عقلاني بخصوص النبي بالذات، وهو ما يضفي عليه مصداقية في رأي المؤرخ إلى جانب المحافظة عليه عموما من أي تحريف سواء كان بالإضافة أو بالحذف. هذا هو إذن منهج المؤرخ هشام جعيط في دراسة السيرة النبوية، إلمام ومعرفة معمقة بأعمال المستشرقين والمصادر القديمة ونقدها متى وجب، والعودة إلى القرآن للاستئناس به كذلك للحسم في بعض الأحيان.
1: أردت أن أكون موضوعيا، إنما الموضوعية في التاريخ ليس فقط هي دراسة الأحداث بكل دقة ودون أي حساسية، لا، المؤرخ له أن يبرهن أيضا عن عواطف وعن تعاطف مع موضوعه كيفما كان، وإلا سقط في النقد الفاسد. أزمة نفسية كبرى في العالم الإسلامي هو كون حضارة كبيرة ومجتمعات كبيرة عرفت صدمات تاريخية في العالم الحديث، هل تحافظ على قيمها الدينية؟ هناك من يقول لابد أن تحافظ، هناك لا تحافظ عليها وتتجه نحو حداثة وغير ذلك.

0: ذلك من الأمور. والدين إلى حد الآن في العالم الإسلامي له مركز مرموق، لأن العالم الغربي وقع خروج من الدين في العالم الغربي، لا يعني أن لا يوجد أناس مؤمنين موجودين ولا كنيسة ولا غير ذلك، موجودين كلها، لكن صفة عامة خرجت من الدين كأس، كقاعدة أساسية للمجتمع. هناك من يكتب ضد المعتقد، هناك من يكتب معه، لكن علميا لا أعرف أن أحدا كتب باللغة العربية أو بلغة يتكلمها المسلمون تركيا وذلك حول الرسول بصفة جدية. بعض باكستانيين كتبوا بالإنجليزي صحيح، أو واحد مصري اسمه شعبان كتب الشيء قليلا في كتاب اسمه تاريخ الإسلام. الفكر لا معنى له إلا إذا اعتمد إما على الفلسفة. الفلسفة صارت غير موجودة في العالم أجمع، إنما صارت الفلسفة الآن هي ترجمة الفلاسفة الكبار أو عرضا لهم وتفسيرا لهم، مثل ما فسر ابن رشد أرسطو مثلا، وتعتمد على معرفة السوسيولوجية وتعتمد على هذا القبول، أو حتى في العلم السياسي الذي نهتم به كثيرا، نهتم بالسياسة وليس بالعلم السياسي. اللي أنا في مثلا في الغرب الاهتمام بالعلم موجود من 17، لكن ترسخ في القرن 19، احنا لم يترسخ عندنا.
1: يستعد هشام جعيت إذن إلى تطبيق صرامة المنهج العلمي في استقراء السيرة النبوية، والعلم بذاته رسم حدودا لنفسه، فحقائقه نسبية ودقيقة في آن، وتبقى أصول الأمور وأسبابها النهائية معلقة. وأما علم التاريخ فهو لا يتسم بالمصداقية الكافية كعلوم الطبيعة أو الدقة والصرامة كالرياضيات، ولا يفلت من التأويلات. لكن رغم كل هذه النقائص، فإن المؤرخ الصميم لا بد له أن يلتزم بما لديه من مصادر، وأن يتسم بالحذر من دون إخضاع واقع الماضي لأي نظرة مسبقة. هذا ولا يفوت جعيت التأكيد على أن التاريخ معرفة تخضع إلى روح الزمنية التي تنتجها.
2: التاريخ ليس بعقلاني، لا يكتب بيد الاقتصاديين وأمور من هذا القبيل. التاريخ شيء آخر معقد، لا يوجد تجاوز لأي واقع، الواقع يعاش، لا توجد معجزات، الأمور تتطور بسرعة في بعض الأحيان، ببطء في أحيان أخرى، وتتطور بطبيعتها فقط. لكن المشاكل النفسية مهمة جدا والذهنية. لماذا العرب يريدون خارجا وظاهريا أن يكن لهم نوع من الاعتبار، أن يلعبوا دورا في هذا العالم، أن إلى آخره، وليست عندهم المقدرة على هذا من وجهة الاقتصاد، من وجهة التقنية اللي هي متحكمة في العالم، من وجهة التضامن فعلي دويلات في أغلب الأحيان، من عدة وجهات. ولماذا يريدون هذا وهم حتى نفسية في الحقيقة يعيشون في أزمة نفسية؟
3: امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصدع بالزنبق، امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصدع، كل شيء يصطفي معنى ويرسل فائض المعنى إلي. أنا المعافى الآن، سيد فرصتي في الحب، لا أنسى ولا أتذكر الماضي، لأني الآن أولد هكذا من كل شيء، أصنع الماضي إذا احتاج الهواء إلى سلالته وأفسده الغبار. ولدت دون صعوبة كبنات آوى، كالسمندل، كالغراب، ولم أهنئ والدي بصحتي وسلامتي، والآن أقفز صاحيا وأرى وأسمع، كل هذا الزنبق السحري لي، بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصدع، كل ما حولي يهنئني، خلاء السقف من شبح ينازعني على نفسي، وكرسي يرحب بالتي تختار إيقاعاً خصوصياً لساقيها، ومرآة أمام الباب تعرفني وتألف وجه زائرها، وقلب جاهز للاحتفال بكل شيء، كل شيء يصطفي معنى لحادثة الحياة ويكتفي بهبات هذا الحاضر باللور. لم أعرف ولم أسأل لماذا أحتفي بصداقة اليومي والشيء المتاح، وأقتفي إيقاع موسيقى ستصدح من زوايا الكون. لا أنسى ولا أتذكر الغد، ربما أرجأت تفكيري به عن غير قصد، ربما خبأت خوفي من ملاك الموت عن قصد لكي أحيا الهنيهة بين منزلتين، حادثة الحياة وحادث الموت المؤجل، ساعة أو ساعتين وربما عامين. يفرحني تذكر ما نسيت، نسيت أن أنسى غناء الناي للأفعى بلا سبب، يفيض النهر بي وأفيض حول عواطفي، بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى.
1: يتحدث هشام جعيط عن الحداثة الغربية كواقع تأسس تراكمياً على مدى قرون، والموقف من الدين في الغرب قد تغير إذ ولت عهود الصراع مع الكنيسة وعهود التصادم بين العلم والإيمان، وذلك لأن العلم ابتعد عن نضاليته الأولى وتجاوز النظريات الوضعية القديمة.
0: الدينامية التي تحرك الدول الغربية بخصوص الولايات المتحدة والكندا وبلدان أوروبية وحتى روسيا هي غير مقامة على الدين. الثقافة الغربية أيضا، العلم والعلاقات الإنسانية خرجت من الدين. الأديان الموجودة الآن تلعب دور وقع نوع من الرجوع إلى الديني، سواء لدى البوذيين أو لدى حتى المسيحيين أو لدى، لأسباب أخرى ليست أسباب ميتافيزيقية. في العالم الإسلامي من الواضح أن الحركات الإسلامية متأسسة على عمليات سياسية وتأكيد الذات في هذا العالم، وليس على دراسة تيولوجية لما قاله الغزالي ولا أمور من هذا القبيل. لكن على المدى البعيد صحيح أن الفن يلعب دور المطلق، هناك نوع من العبادة للفن، إنما ما دمر الأديان في العالم الغربي هو نمو العلم المادي أساساً الطبيعي والعلوم الأخرى، وبما في ذلك هي سيرورة طويلة ابتدأت من 16 إلى حدود القرن 20، سيرورة طويلة وتفاقمت. من غير الممكن أن يقبل الفكر العلمي والفكر العقلاني بالمعنى الدقيق إذا استفحل في مجتمع ما أن يقبل بالمسابقات الدينية.

0: الحرب نحن نسير.
1: لو دق دق القبيل.
2: ولد هشام جعيد في تونس العاصمة لعائلة من المثقفين والقضاة ورجال العلم والدولة، وكان والده من أبرز شيوخ جامع الزيتونة الأعظم في المدينة. كان جعيد قارئاً نهماً منذ طفولته، وانفتح في سن مبكرة على مفكر النهضة في مصر والمشرق العربي من خلال الكتب والصحف التي كان والده يحرص على قراءتها. لم تكن عائلته تتكلم الفرنسية في المنزل، لكنه تعلمها في المدرسة الصادقية حيث درس حتى المرحلة الثانوية، وشكلت مصدراً معرفياً غنياً له. سافر إثر ذلك إلى فرنسا لاستكمال دراسته الجامعية في التاريخ الإسلامي، ونال الدكتوراه عام 1981 من جامعة السوربون.
3: طفولتي ما بين طفولة صغيرة هي قبل الحرب العالمية الثانية وأوائل ما بعد الحرب، تكونت في محيط فعلا ديني. في تلك الفترة كانوا يسمون ما هو علم الدين بالنسبة إليهم في هذا الوسط، العلماء، وما زالت الكلمة موجودة، هم علماء الدين والشريعة والفقه وأصول الفقه وأمور هذا القبيل. لكن أبائي أدخلوني في مدرسة صادقية كانت مزدوجة فيها معرفة ثقافة عربية وثقافة باللغة الفرنسية وحتى باللغة الإنجليزية واللاتينية ولغات هذه. تأثير أساتذتي من الصادقية وبالخصوص الفرنسيين، كان هؤلاء الأساتذة عندهم معنى الثقافة، معناها بالنسبة ليهم العباقرة هم الفلاسفة والمؤرخين والمفكرين والفنانين أيضا، وليس القادة السياسيين. في الوسط العائلي وجدت بالطبع تشجيع، لكن هذا التشجيع خف كثيرا فيما بعد، لأن في آخر المطاف فهمت عندما كبرت أن عائلتي اتجهت حسب تقريرها إلى العلم، ما يسمونه العلم، لكن فقط لأن العلم له وجهة اجتماعية ليس في حبا للعلم. عندما اخترت أن أتجه إلى دراسة الفلسفة والتاريخ، هذا بعد البكالوريا في فرنسا، كانت السوربون وقتها في تلك الفترة لها مجد في تلك الفترة الخمسينات. عندما رجعت لتونس بعد الاستقلال ماذا وجدت؟ وجدت نظام ديكتاتوري وطني ليس قومي بالمعنى الناصري، كأنه معناها عرف نشوة الانتصار. طبعا خلق جامعة كوجب، لكن في الأساس كل مثقف في الواقع اجتذبه النظام وابتعد عن البحث. يعني تكويني في فرنسا بالرغم من كل شيء استبطنت مفاهيم الحرية والديمقراطية وحرية الفكرة، واتجهت إذن إلى الأبحاث كما كنت أحب أن أتجه منذ الصبا. ما كتبته الآن لم يقم عليه أي حوار.
4: شيء بحزنك هذا؟
3: بحزني كثير. عندي أمان أن الأجيال القادمة تهتم بأمور فكرية وعلمية أكثر من الأجيال، هذه الأجيال الأخيرة منذ 60 سنة. أنا أعيد قراءة سبينوزا، في زمانه القرن 17 كان منعزل، لكن بعد وفاته بقي منعزلا إلى حدود القرن 19، لم يقرأ في القرن 18. أنا أعتبر أنه أهم فيلسوف قبل كانت، أهم من ديكارت، أهم من لايبنيتس، هو أهم في الحقيقة، فكر حر حقيقة.

0: عودة هشام جعية إلى تونس ما بعد الاستقلال أثرت عليه بشكل سلبي، ورفض رغبة أهله الانخراط في السياسة. ومنذ أن بدأ يحاضر في الجامعات التونسية عن تاريخ الأديان والإسلام والمغرب العربي والسيرة النبوية، برز كمؤرخ من قماشة مختلفة، خصوصاً أنه كان الوحيد من أبناء جيله الذي يحمل شهادة رفيعة في اختصاصه. ومع السنين تحولت محاضراته الجامعية إلى كتب نالت شهرة واسعة، إذ كان يسعى ألا تكون المعلومة محصورة بالأكاديميين بل متاحة لجميع القراء. من خلال أسلوبه السلس ومنهجيته العلمية الدقيقة وأفكاره التنويرية التي شكلت نهجاً جديداً بالكامل في التأريخ للحضارة العربية والإسلامية، في كتابه الكوفة نشأة المدينة العربية الإسلامية يقدم هشام جعية رؤية شاملة لنشأة المدينة الإسلامية كنتاج لتفاعل الحضارة العربية مع الحضارة السابقة، معتبرا إياها نتاجا لتحولات اجتماعية واقتصادية عميقة في المجتمع العربي بعد ظهور الإسلام. فالمدينة الإسلامية لم تكن مجرد تجمع سكني، فقد كانت الكوفة مركزاً فكرياً أنتج شعراء ومفكرين كبار على غرار المتنبي، ما يعكس دورها كحاضنة للثقافة والفكر وكنقطة تحول كذلك في مفهوم الاجتماع العربي، حيث انتقلنا من هيكلية القبيلة إلى هيكلية مدنية تحكمها مؤسسات دينية وسياسية. في هذا السياق لعب الإسلام دوراً محورياً في توحيد القبائل تحت راية الأمة، ما ساهم في بناء مدن كالكوفة والبصرة كمراكز للإدارة والثقافة. ويعتمد جعية في تحليله على مقارنة المدينة الإسلامية مع الحضارات السابقة كالبابلية والرومانية، وذلك لإبراز خصوصية النموذج الإسلامي الذي جمع بين الدين والسياسة والثقافة في إطار واحد.
1: التاريخ الإسلامي بما في ذلك السياسي والديني وغير ذلك، ثم فيما بعد القرن الثاني والثالث العلم بتلك الفترة، كان العراق كان هو مركز الثقافي، ثم العراق سياسيا الفترة الأموية كان هو المركز، هو مركز الصراعات والتاريخ والفكر الديني وغير ذلك. المدينة في الفقه والحديث هو مراكز متعددة في القرن الثاني، لكن في القرن الأول عندما هو كان قرن فتوحات وصراعات وغير ذلك، العراق هو كان هو القاعدة، ولو أن الحكم كان موجود في دمشق في سوريا.
0: كتاب الفتنة جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر للمؤرخ والمفكر التونسي الراحل هشام جعيط، الذي صدرت طبعته العربية عن دار الطليعة ببيروت عام 1991، وكانت نسخته الأصلية بالفرنسية صدرت عام 1989، هو الكتاب الأكثر مقروئية وهو الكتاب الأثير لدى المؤرخ. قال عنه: من بين جميع كتبي يظل الفتنة الأكثر مقروئية، ربما لأن المسلمين يحسون أنهم في حالة فتنة دائمة. هذا الكتاب يتناول دراسة المرحلة التأسيسية للهوية الإسلامية التي تعني مرحلة الخلافة الراشدة والانقسامات الأساسية في قوى الفتنة التنازعية، حيث ركز المؤرخ على طبيعة الفتنة، إذ يرى أن الفتنة ليست مجرد أزمة عابرة أو حرب أهلية، إذ هي في صلب الصراع التاريخي والسياسي حول تأسيس الدولة وبناء السلطة في الإسلام. ويحلل الكيفية التي تشابك بها المقدس مع الدنيوي، وكيف استخدم الدين لتبرير المواقف السياسية وتشكيل الانقسامات الاجتماعية والعقائدية. ابتعد هشام جعيط عن السرد التقليدي، معتمداً على تفكيك الروايات التاريخية والنصوص التأسيسية لفهم التحولات العميقة والدوافع الخفية التي سيرت مسار الأحداث. ويعتبر هشام جعيط أن قراءة التاريخ المبكر هي مفتاح لفهم أزمات وتناقضات الشخصية العربية والإسلامية في العصر الحديث، نظراً لأن مفاهيم تلك الحقبة ما تزال حاضرة في الوعي الجمعي. يقول في مقدمة الكتاب: أعترف بأنني كنت شديد الاهتمام بهذه الفتنة في الإسلام الأولى في حركته الصاعدة منذ الأزمة في عهد عثمان حتى المعارك الملحمية التي دارت في البصرة وصفين، فقد كانت أكثر من حرب أهلية أو حرب دينية، إنها مركب قوي راح يهز عناصر لا متناهية وشيء ما تطور، وطور بنى وتراكيب بالغة التنوع تكاد تكون حديثة، مثل الأحزاب ومؤتمر التحكيم، ومثلها مثل الثورات الكبرى كان للفتنة إيقاع لاهث كانت تشرف عليها سماء الأفكار، وقد أقحمت في مشروعها الأعداد الهائلة من البشر، وبالتالي وسعت مفهوم السياسي. ومن المدهش أنه لم يخصص لها حتى الآن أي كتاب جدي، ربما باستثناء كتاب الفتنة الكبرى لطه حسين المميز بطابعه الأدبي أكثر مما هو تاريخي. وقد حاولت من جهتي أن أمارس تاريخاً تفهمياً إلى حد بعيد، وأن أغوص حتى قلب المناخ الذهني والعقلي للعصر، وأن أسعى لفهم كيفية تفكير أهله وما كانت عليه أصنافهم ومقولاتهم وقيمهم، وحتى أنني حاولت الكلام بلغتهم. ومن ناحية ثانية، فإنني في حين حاولت أن أدرك بوضوح كثرة المعطيات وأن أحلل البنى وأن أكتب تاريخاً شمولياً، إنما أردت أيضاً أن أروي، أن أخبر وأكتنها من خلال الرواية هذه المرحلة الغنية بالرجالات والأحداث. وتوصلت في نهاية المطاف إلى أن أعيش مع هؤلاء الناس وهاته الأحداث. ومن واجبي أن أقول للقارئ إن المقصود هنا هو كتاب وضعه رجل تربى في كنف التقليد الإسلامي، عليه أن يكافح في وقت واحد ضد الرؤية التقليدية للأمور وضد حداثة تبسيطية. لقد ساعدني التاريخ الصحيح والقويم في هذا المشروع الصعب، حين جعلني أقيم مع هذه المرحلة التأسيسية للهوية الإسلامية علاقة معرفية يخترقها التعاطف والتوادد في أعماقها، حيث يتمازج المعرفي والمعاش، العلم والحياة. إن إحياء جانب من التاريخ الإسلامي في حقيقته وكثافته إنما هو جزء من مسيرة الوجودية الطويلة. فهل وجدت دائماً النبرة الصحيحة؟ وهل أوضحت المسائل على الدوام؟ وهل تسلحت دائماً بحكم سديد؟ هذا ما يعود للقارئ حق النظر والفصل فيه.
1: الذي أعجب الجمهور هو كتاب الفتنة، وقد وصل بالخصوص في المشرق وحتى في الغرب. لماذا أعجب الجمهور؟ لسببين اثنين. السبب الأساسي هو كونهم يعتبرون أنفسهم في فتنة، وهو صحيح، خصوصا وأن هذه الفتنة كما الفتنة الأولى قائمة على مسائل تمييز بين الشيعة والسنة، والمنبع الأساسي في هذا التمييز هو الفتنة الأولى بالطبع. هذا السبب الأساسي. السبب الثاني هو كونه الفترة هذه فترة الفتنة فيها دراماتيكية تستهوي القارئ، تهم القارئ، فترة متوترة وفترة فيها كلام وفترة. وكنت في تلك الفترة عندما كتبت، عمري 50 سنة وشي من هذا القبيل، ممتلكا لمقدوراتي الكتابية والفكرية.
0: وها هو المؤرخ الأستاذ هشام جعيط يشرح الفرق بين دارس التاريخ وبين المؤرخ، وأهمية التدقيق في المصادر، وبعض الدوافع الشخصية التي قادته لمواضيع معينة وإشكاليات معينة خصها بالتأليف والدرس.
1: إنما هناك فرق بين الباحث وبين الذي درس دراسة عامة التاريخ. عندما أبدأ أول أبحاثه على إفريقيا بالخصوص وعلى بلاد المغرب، اعتمد فيها على المصادر،
2: كما يجب أن فما نوع من الصناعة انشأت في كتاب التاريخ كما في العلوم بصفة عامة. فأولى دراستي الدقيقة هي هذه. ثم كتبت أيضا مقالات أخرى في أن المجلة الفرنسية دائما حول إفريقيا. موضوع طروحتي كان على الشرق، وتمديت على قراءة المصادر بالخصوص. في خصوص قراءات المستشرقين، قراءات المعروفة في تلك الفترة هي مثلا قراءة كتاب شاخت كله على تأسيس الفقه الإسلامي، وقراءة أخرى على تيولوجيا بقنواتي مع شخص آخر. لم يستهويني هذا كثيرا، أهمي هي كتابة التاريخ الاجتماعي السياسي الديني. أيضا صرت أهتم أكثر فأكثر بما كتبه المؤرخون على تاريخ الأديان، كيف ما كانت هذه الأديان. فيما يخص طروحتي يعني اعتمدت على مقال كتبه ماسينيون على تخطيط الكوفة، وكان هذا المقال جيدا جدا لأنه فتح لي أبوابا. ما هي القبائل العربية؟ ما هو الاستيطان العربي؟ كيف تكونت أول مدينة؟ عنا بخصوصها مصادر، لأن هذه المدينة كانت موقع صراع سياسي ديني في طوال القرن الأول. ثم أن اهتمامي بالإسلام الأولي كان له مصدر نفساني انشأت. المصدر النفساني هو تالي، أن ما كانش عندي فكرة إيجابية كثيرا عما يسمى عهود الازدهار والكلاسيكية الإسلامية، الفترة العباسية والبذخ العباسي واتساع المملكة الإسلامية وعندها تكونت الحضارة، الفترة الانقلابية التي جعلت من شعب منغرس في سباسيبه وصحرائه وله قيم خاصة، تراث شعري وديني وذلك، وقع التحول الكبير هذا الذي جاء، هذا استهواني أكثر من فاهتممت باستيطان القبائل العربية وتكوينهم للمدن خارج كذا والنظم التي كونوها بسرعة كبيرة. المفهوم الأساسي هو معقولية التاريخ، جعل التاريخ يكون معقولا، وهذه الفكرة هي وتفهمية. هذه الفكرة أخذتها عن أستاذي نعتبره وهو ماكس فيبر، سوسيولوجي الأديان، لكنه كانت له اتساع في الثقافة التاريخية كبير جدا. ابتداء من في الواقع العلم التاريخ الحديث بدأ في القرن التاسع عشر، لكن مؤرخين مسلمين الأوائل كما الطبري وغيره كان له حس الموضوعية، وكانوا يريدون أن يحافظوا على ما جرى من أحداث وإلا لم يكتب. كان العباسيين مثلا، العباسيون يشجعونهم على كتاب التاريخ الأموي ليس لأسباب سياسية، يشجعونهم لأنه تاريخ ديوانهم، ديوان العرب هو الشعر، صحيح هذا صحيح، لكن ديوان العرب هو أيضا ما قام به من مجهود المؤرخون العرب الأوائل من القرن الثاني والقرن الثالث وفيما بعد.
0: كتب الأستاذ عبد السلام الكوكلي مقالا عقب وفاة المؤرخ هشام جعيط، تناول فيه جانبا يفسر ربما إحساس جعيط بالغب. قال فيه: الحقيقة أن استبعاد هشام جعيط من التكريم كان مواصلة لسياسة الإقصاء التي مورست على المؤرخ، وكان من أبرز محطاتها رفض التمديد له في سن التقاعد ليواصل التدريس. كان النظام يعمد إلى الاستغناء عن كل الخبرات الجامعية المرموقة مثل هشام جعيط وعبد المجيد الشرفي وأحمد إبراهيم وغيرهما. ورغم أننا كنا في الأيام الأولى للانقلاب على نظام بورقيبة وفي التخميرة المتفائلة التي عاشها الجميع، وخاصة في المعارضة التي كانت تسمي نفسها يسارية، فإن نظام بن علي أحال جعيط على التحقيق. وقف الرجل فعلا في جلسة تحقيق أولى أمام أحد حكام التحقيق الذين كانوا ينفذون أوامر أسيادهم، ولولا المساندة الكبرى التي عرفها الرجل لكانت القضية عرفت أطوارا أخرى، غير أن التحقيق توقف فجأة ولا أدري مصيره، هل حفظت القضية رسميا أم تركت للنسيان. تلك كانت بداية علاقة جفاء بين هشام جعيط ونظام بن علي، وظل الأمر على حاله إلى أن جاءت الثورة.

0: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحاً وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: تحتل السيرة النبوية مكانة مركزية في الثقافة العربية الإسلامية وفي جملة الإنتاج الديني والتاريخي الذي انبثق منها، وتشمل التسمية مدونة كاملة من السير كتبت على امتداد التاريخ الإسلامي منذ القرن الأول حتى قرننا هذا. ولئن كان بعض السير مفقوداً مثل السيرة لابن هشام الزهري المتوفى سنة 23 و100 بعد الهجرة، فإن معظمها موجود، ومن أشهرها سيرة ابن إسحاق المتوفى سنة 51 و100 بعد الهجرة، واختصرها ابن هشام المتوفى سنة 18 و200 بعد الهجرة، وصارت تعرف باسم سيرة ابن هشام. ومنها مغازي الواقدي المتوفى في مطلع القرن الثالث بعد الهجرة، ومنها أيضا السيرة الواردة في كتاب تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 10 و300 بعد الهجرة، ومنها كذلك السيرة الواردة في كتاب مروج الذهب للمسعودي وهو من أعلام القرن الرابع بعد الهجرة، وغير هذه الأمثلة كثير.

0: قطر الندى.
1: يتمثل محتوى كتب السيرة في ذكر وقائع حياة الرسول الأكرم منذ ولادته حتى وفاته، مع الحديث عن نسبه ومكانة عشيرته وعن صفاته الخلقية والخلقية وعن وقائع البعثة ونزول الوحي وعن الهجرة وما تلاها. وفي كتب السيرة كذلك حديث عن سلوك النبي وتصرفاته وعن غزواته وجهاده وعن كل ما يتصل بسيرته التي امتدت على مدى 63 عاماً منذ ولادته في عام الفيل حتى وفاته في 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 بعد الهجرة.

تكتسي كتب السيرة النبوية أهمية كبيرة لأنها تساعد على فهم القرآن وفهم السنة وفهم

وإن الناس لا يقبلون على قراءة السيرة النبوية لأنهم يجدون فيها مثالاً كاملاً رائعاً للسمو والجلال وللأمانة والإخلاص ولصدق الإيمان والعقيدة وللصبر على أعباء الرسالة ومشقة تبليغها ولتحمل الأذى والاضطهاد من أجل نشر كلمة الحق. كما يجد المقبلون على قراءة السيرة النبوية صورة ناصعة بهية لحياة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله الذي تخيره المولى عز وجل ليكون سراجاً منيراً يهدي الخلق وينقذهم من الضلال ويفيض على العالم نوراً وإشراقاً وضياء. ولكم يملأ ذلك قلوب الناس فخراً وعزاً وراحة وسكينة، ولكم يشيع في نفوسهم مشاعر التقدير والتكريم والتعظيم لسيد المرسلين ولمآثره الجليلة وتضحياته الجسيمة، ولكم يزيدهم ذلك إيماناً على إيمان.

0: قطر الندى.
1: مثلت السيرة النبوية الزكية مصدر إلهام لكثير من الكتاب في الأدب العربي الحديث، فاتخذوها مادة لكتب ألفوها حول سيرة المصطفى، فيها إكبار له وتكريم، وفيها إبراز لأعماله وأخلاقه السمحة وسلوكه القويم، وفيها حديث أيضاً عن صحابته البررة الذين صدقوه وآزروه ونصروه وساعدوه على نشر كلمة الله وحمل لواء الدين الجديد. كتب عباس محمود العقاد كتاباً سماه عبقرية محمد، ونشره في سنة 42 و900 وألف، وافتتح به سلسلة العبقريات الإسلامية. كما كتب قبله محمد حسين هيكل كتاب حياة محمد، ونشره في سنة 35 و900 وألف. وبعدهما كتب الشاعر التونسي الراحل جعفر ماجد كتاباً سماه محمد النبي الإنسان، وقد صدر ضمن منشورات بيت الحكمة سنة 91 و900 وألف. وما هذه إلا أمثلة تساق على سبيل الذكر للحصر.

0: قطر الندى.
1: ضمن مدونة الكتب التي اتخذت من السيرة النبوية موضوعاً لها، يحتل كتاب على هامش السيرة لطه حسين منزلة مخصوصة ومكانة ممتازة ومحلاً رفيعاً لما اتسم به هذا الكتاب من اعتماد دقيق للمعطيات التاريخية وصوغها صياغة أدبية فنية فيها المتعة كل المتعة، وفيها الفائدة كل الفائدة، وفيها قدرة عجيبة على إثارة البهجة النفسية والسعادة الروحية. وذاك شأن الكتابة حين تبلغ ذروة الإبداع الفني، وتلك هي الحال في كتاب على هامش السيرة. فقد كان طه حسين في هذا الكتاب مؤرخاً وهو مؤرخ، وكان أديباً وهو أديب وكاتب معروف ببيانه الساحر الخلاب، وكان فيه سارداً حكاءً وهو المشهود له بالبراعة الفائقة في السرد والحكاية.

أخذ طه حسين ينشر كتابه على هامش السيرة منذ سنة 1933، وقد جعله في 3 أجزاء، نشر الثاني منها في سنة 1937، ونشر ثالثها في السنة الموالية.

لا يخلو عنوان على هامش السيرة من دلالة، فصاحبه لا يكتب السيرة وإنما يكتب على هامشها، وله في ذلك خطة، وله من ذلك مأرب، وإنه لينبه لذلك في مقدمة الجزء الأول من الكتاب، إذ يقول: هذه صحف لم تكتب للعلماء ولا للمؤرخين، وإنما هي صورة عرضت في أثناء قراءتي للسيرة فأثبتها مسرعاً. ثم يتحدث طه حسين عن كتابه فيقول تقديماً له: فإني لم أفكر فيه تفكيراً ولا قدرته تقديراً ولا تعمدت تأليفه وتصنيفه كما يتعمد المؤلفون، إنما دفعت إلى ذلك دفعاً، ورأيتني أقرأ السيرة فتمتلئ بها نفسي ويفيض بها قلبي وينطق بها لساني، وإذا أنا أملي هذه السطور.

0: قطر الندى.
1: هكذا هو كتاب على هامش السيرة، إذن في لحظة نشأته وتخلقه الأول جاشت به مشاعر كاتبه وهو يقرأ السيرة، فتحرك وجدانه وهاجت أحاسيسه وفعلت فيه السيرة النبوية فعلها، فكان الكتاب هامشاً للسيرة بما في الهامش من حرية وعفوية وتعبير عن الذات دونما تكلف. كان هامشاً للسيرة، نعم، أو نصاً على نص كما يقول الفرنسي رولان بارت، وكما ينظر لذلك علماء نظرية التناص. لكن الهوامش والحواشي لها دلالتها ولها أسرارها وألغازها، وكم من هامش يغدو بدوره نصاً مركزياً له ما له من الوزن وله ما له من الأهمية. وليس كالأدب اتساعاً لاحتضان هذا الصنف من الكتابة، نعني كتابة الهامش والهوامش.

0: قطر الندى.
1: يعرف قراء طه حسين أنه كاتب فطن ذكي يتقن ملاعبة القارئ ومخاتلته أحياناً. أراد أن يوهمنا بأن الأمر لا يعدو أن يكون هامشاً، فإذا بالكتاب من عيون السيرة النبوية الأدبية، وإذا هو مشروع ثقافي أدبي بعيد المدى واستراتيجية حضارية عميقة الأسس، قوامها أمران اثنان متكاملان متفاعلان: أن نعيد اكتشاف ماضينا، وأن نجدد علاقتنا بتراثنا، وأن يكون الأدب عدتنا في ذلك، حين يتخذ من تاريخنا ومن حضارتنا السالفة مادة له يحييها وينفخ فيها من روحه وروح العصر. وإن طه حسين لا يضرب لذلك أمثلة من الثقافات الأوروبية الحية والآداب الغربية المتجددة. أما الرهان الثاني ضمن هذا المشروع فمتصل بالشباب، ذاك الذي يريد طه حسين بمثل كتابي على هامش السيرة أن يظل على صلة بثقافته القديمة وبأمجاده الحضارية التليدة. وفي هذا المعنى يقول طه حسين في مقدمة الكتاب دائما: إذا استطاع هذا الكتاب أن يلقي في نفوس الشباب حب الحياة العربية الأولى ويلفتهم إلى أن في سذاجتها ويسرها جمالاً ليس أقل روعة ولا نفاذاً إلى القلوب من هذا الجمال الذي يجدونه في الحياة الحديثة المعقدة، فأنا سعيد موفق لبعض ما أريد.

0: قطر الندى.
1: هذا هو كتاب على هامش السيرة، وهذا رهان طه حسين فيه. هو كتاب مشروع بأتم معنى الكلمة، أو يؤسس لمشروع كما يقال. أما المشروع فهو إحياء علاقتنا بالتراث وتجديد الروح فيه، وليس أعظم ولا أنبل من السيرة النبوية رمزا لهذا التراث وصورة كريمة له. هذه بعض دلالات كتاب على هامش السيرة فيما نرى على الأقل. لكن للكتاب أيضا قصة، ولعنوانه حكاية، فنحن نعرف مدى تأثر طه حسين بالثقافة الفرنسية وبالأدب الفرنسي، وقد أكد طه حسين في هذا الباب تأثره في كتاب على هامش السيرة بكتاب الناقد والكاتب الفرنسي جول لوماتر المسمى En marge des vieux livres، مثلما تأثر في كتابه حديث الأربعاء بكتاب الناقد الفرنسي الآخر سانتوبوف الذي عنوانه لكوزغي دو لندي. نشأ كتاب على هامش السيرة إذن في مثل هذه الحركية النصية والثقافية، العربية الإسلامية من جهة والفرنسية من جهة أخرى. هو كتاب تلتقي فيه الأصوات، بعضها بعيد عن طه حسين وبعضها الآخر قريب منه، نعني صوت ابن هشام في سيرته، وصوت ابن سعد في طبقاته، وصوت الطبري في تاريخه، وكذلك صوت جول لوماتر في عنوان الكتاب. لكن صوت طه حسين بين هذه الأصوات كلها واضح جلي بين، يبلغ مسامعنا فيطربها، وينفذ إلى قلوبنا فيهزها، ويدرك وجداننا فيحركه تحريكا. وإذا بكتاب على هامش السيرة قطعة من البيان الساحر، وسمفونية من الموسيقى العذبة، وآية من السرد الآسر الأخاذ. يعرض الكتاب على قارئه مشاهد من السيرة النبوية العطرة، فيتأثر بها القارئ تأثرا، ويتفاعل معها تفاعلا، ويزداد إعجابا بسيرة النبي الأكرم، وإكبارا لجليل مآثره وأعماله. وإن لنا لعودة إن شاء الله تعالى إلى هذا الكتاب لنقف على بعض ما يعرض، ونتأمل بعض ما يصف من أخبار الرسول المصطفى وصحابته الأخيار، ومن شؤون المسلمين في حياتهم الجديدة بما فيها من عبق الإسلام والإيمان. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. انطلق هذا اللقاء من أغاني الحياة معكم الآن 6:10 مباشرة من استوديو ناظم الهيني بيا الإذاعة الثقافية. لقاءنا يتواصل لـ9 متاع الصباح. سهير زين تكون حاضرة معكم من أمام الأجهزة التقنية، وحنان الفرجيني من أمام الميكروفون. صباح الخير، صباح النور سهير، ليك للناس الكل اللي اختاروا أنهم يعدلوا موجاتهم اليوم الصباح على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم من الناس الكل، إن شاء نهاركم زين، طريق السلامة للجميع. مختلف أركانا باش تكون حاضرة كيما العادة، سواء كان الأركان والفقرات اللي نرجعوا فيها لعدد من المواضيع كيما فقرة إنسان وهمزة وغمزة، وإلا الفقرات الأخرى اللي نحاول زادة أن نكون على موعد مع أبرز المستجدات الثقافية سواء كان على الصعيد الوطني أو العربي. مرحبا بكم الناس الكل. فيروز باش تكون الستة متاع الصباح كما العادة في كوكتيل خاص. قبل هذية أكيد شنبقاو مع الأنغام، بعدها ناخذ فكرة على أحوال الطقس وآخر أخبار الثقافة. شان نهاركم زين وين ما كنتوا. يلا هيد خلينا نبدأ بالأنغام ونور الدين خورشيد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: بعد قليل تستمعون إلى في حضرة سيدة الصباح.
3: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
4: ناخذ فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الجمعة 19 جوان 2026. اليوم ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، تتراوح درجات القصوى بين 31 وبين 35 درجة. قرب السواحل الشرقية تتكاثف بعض السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى نسبيا بالجنوب بآخر النهار. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. ابقوا معنا.
5: أخبار الصباح.
4: نواصل معكم هذا اللقاء مع أخبار الصباح، حيث قررت وزيرة الثقافة أمينة أسرار في تعيين مدير عام جديد للمؤسسة التونسية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، وهي المؤسسة التي كان أدارها سابقا وكان في تلك الفترة تزامنت مع جائحة الكورونا. العميري هو خبير دولي متخصص في حقوق التأليف والحقوق المجاورة. مجاورة.
5: أخبار الصباح.
4: احتفاء بعيد الموسيقى الموافق ليوم 21 جوان 2026 تنظم وزارة الشؤون الثقافية ممثلة في المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والمؤسسات الثقافية الراجعة لها بالنظر سلسلة من التظاهرات والعروض الموسيقية اللي تنتظم بمختلف ولايات الجمهورية، في تأكيد لحرصها على دعم القطاع الموسيقي وتشجيع الإبداع وتكريس الحق في الثقافة وتقريب الفعل الثقافي من المواطنين في مختلف الجهات. وتندرج هذه التظاهرة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى النهوض بالمشهد الموسيقي الوطني من خلال تثمين القطاعات الفنية ودعم التكوين الموسيقي في اكتشاف المواهب وصقلها إلى جانب المحافظة على الموروث الموسيقي الوطني والانفتاح على مختلف التجارب. وتضمن البرمجة عروض موسيقية وكوريغرافية متنوعة في تونس، في جابس، في القيروان، في منوبة، أرينا، تطاوين، سيدي بوزيد، صفاقس، بن عروس، المهدية، سليانة، مدني، نابل، بيجا، بنزرت، توزر، اللي في تكون ضيفتنا لهذا اليوم. وناخذ بالتفاصيل البرمجة الخاصة بولاية توزر في الاحتفاء باليوم العالمي للموسيقى، هذا بالإضافة إلى المنستير سوسة قفصة، القصرين، جندوبة، الكيف وإقبلي. وتجدد وزارة الشؤون الثقافية بهذه المناسبة التزامها بمواصلة دعم القطاع الموسيقي باعتبار أحد أهم روافد الهوية الثقافية الوطنية من خلال الاستثمار في التكوين ومرافقة الفنانين والمبدعين وتطوير البنية الثقافية وتوسيع فرص الإنتاج والعرض، بما يعزز مكانة الموسيقى التونسية ويكرس الثقافة كرافعة للتنمية والإبداع.
5: أخبار الصباح.
4: من خلال جلسة متابعة وجلسة عمل كانت أشرفت عليها وزيرة الشؤون الثقافية هذا بحضور المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس، خصصت هذه الجلسة للنظر في مدى تقدم الاستعدادات اللوجستية والفنية والتقنية الخاصة بتنظيم مهرجان بوغرنين الدولي والمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. واستعرضت الجلسة مختلف الجوانب التنظيم التنظيمية المتعلقة بالمهرجانين بما في ذلك جاهزية الفضاءات الثقافية والتجهيزات الفنية والتقنية والإجراءات اللوجستية الكفيلة بتوفير أفضل الظروف لإنجاح الدورتين، فضلا على التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان حسن سير التظاهرتين في أفضل الظروف.
5: أخبار الصباح.
4: انضم المخرج اليوناني الشهير يورغوس لانثيموس إلى الحملة المطالبة بإطلاق سراح القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي المعتقل في سجون الاحتلال منذ 2002. ونشر المخرج اليوناني على حسابه على الانستغرام صورة له مرتديا قميصا بألوان العلم الفلسطيني مكتوب عليها الحرية لمروان البرغوثي. لانثيموس واحد من بين مخرجين وممثلين وعاملين في سينما وتلفزيون وقعوا في سبتمبر 25 تعهد يرفضون فيه العمل مع المؤسسات والشركات الصهيونية المتورطة في الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. هذا ينضم إلى أكثر من 200 فنان وعامل في القطاع الثقافي كانوا قد وقعوا رسالة جماعية مفتوحة طالبوا فيها بالإفراج عن المعتقل مروان البرغوثي.
5: أخبار الصباح.
4: مهرجان موازين العالم الذي تعيش على وقعه العاصمة المغربية وعلى وقع استعدادات مكثفة لإطلاق الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، أحد أبرز التظاهرات الفنية والثقافية وسط توقعات باستقطاب أعداد كبيرة من الزوار وعشاق الموسيقى من داخل المغرب وخارجه. هو يشمل برنامج الدورة 21 للمهرجان التي تمتد حتى 27 جوان حفلات للشاب خالد من الجزائر، تامر حسنيني من مصر، وائل كفوري من لبنان، لطفي بوشناق من تونس، ميادة الحناوي من سوريا، جيلان من المغرب، جون وورويك من الولايات المتحدة الأمريكية. وتستضيف المنصة المخصصة لنجوم الأغنية العربية العراقي ماجد المهندس والمصري حسن شكوش والسوري الشامي لجانب أسماء المنور وحاتم عمور وناسم حداد من المغرب، إضافة للموسيقار أمين بو دشهر. هذا ويستقطب المهرجان الذي تأسس سنة 2001 وأصبح يتصدر قائمة المهرجانات الفنية في إفريقيا مئات الألاف من المتابعين كل عام بفضل أسماء فنية جديدة تضاف لبرنامجه عاما بعد عام إلى جانب الأسماء الغربية المعروفة وإسهامه في تنشيط حركة السياحة خلال فصل الصيف في المغرب.
5: أخبار الصباح.
4: أعلن بشكل رسمي عن انضمام عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية الهولندية جيجي حديد إلى فريق عمل المسلسل الكوميدي الجديد Not Suitable for Work، لتخوض بذلك تجربة جديدة في مسيرتها الفنية المهنية وتشارك ممثلة لأول مرة في عمل فني بعد سنوات طويلة من التربع على عرش الموضة والأزياء والظهور على غلاف مجلة فوغ العالمية لأكثر من 50 مرة. وجاء حصول حديد على هذا الدور الكوميدي بعد ما تواصلت معها ماندي كالينج مؤلفة ومخرجة العمل إثر تجربة ناجحة سابقة لجيجي حديد في تقديم التعليق الصوتي لمسلسل Never Have. وأثار هذا الإعلان اهتمام واسع وترقب كبير بين جمهورها حول العالم، وحصد الخبر آلاف الإعجابات عبر صفحتها الرسمية على الإنستغرام. هذه كانت جولتنا مستمعين في أخبار شأن الثقافي على الصعيد الوطني العربي والعالمي. ابقوا معنا، هذا موعدكم اليوم القار مع سيدة الصباح وفي حضرتها.
3: بعدك حبيبي والهوى
2: في حضرة سيدة الصباح.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: يتواصل معنا لقاكم مستمعينا 9:46 دقيقة تحديدا على موجات إذاعة تونس الثقافية مع نبض الثقافة هذا الصباح. والبداية مع جريدة الشروق، ركن ثقافة وفن، لنقرأ فيها بقلم رشيد الصالحي. يكتب المخرج عادل البكري: فيلم أرض النساء توغل في العمق التونسي الثري الأصيل. احتضن مركز الفنون الدرامية الركحية بيالكيف مؤخرا تظاهرة إبداع أبجدية الفن والفن المسرحي بشراكة تونسية إيطالية وكذلك إسبانيا فرنسا وسويسرا، وتم عرض شريط سينمائي وثائقي أرض النساء، وكذلك عمل أجراس ذي الموسيقى البديلة والنهج الملتزم بقضايا الشعوب وقضايا الفرد والإنسان. الشروق كانت التقت بالمخرج والممثل والمنتج المؤدي مع مجموعة أجراس عادل البكري الذي تحدث عن أرض النساء وأكد إن أنه كان قد أخرج هذا الشريط سنة 2014 واعتبر أنها تجربة وتواصل مع نساء ريفيات، مشيرا إلى أن الفيلم مقسم إلى جزئين. أكثر تفاصيل أكيد تنجموا تقراوها على صحيفة الشروق.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نقعد ما في جريدة الشروق اللي تكتب أيضاً: السهرات الكبرى تغيب عن دورتها 57 بالهورية، مهرجان الصيف يراهن على برنامج بيئي سياحي. وسام المختار يكتب: تلتئم الدورة 57 من مهرجان الصيف بالهورية في الفترة الممتدة بين 25 و28 جوان 2026، ولئن حافظ المهرجان على فقراته المعتادة فإن السهرات الفنية ستغيب عن هذه الدورة. أكثر تفاصيل تقرأها على صفحات الشروق.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى بوابة تونس الآن، وفي ركنها الثقافي نقرأ الأعظم سيرة محمد علي كلاي في مسلسل. كشف فريق عمل مسلسل الأعظم عن ملامح المشروع الذي يسعى إلى تقديم صورة مختلفة عن حياة محمد علي كلاي في أول مسلسل درامي مجاز رسميا يتناول سيرة أسطورة الملاكمة الأمريكية. وكانت المنصة قد أعطت الضوء الأخضر للمسلسل سنة 2024 فيما انطلقت عمليات التصوير في مدينة تورنتو الكندية مطلع هذا العام، ومن المقرر عرض العمل عبر برايم فيديو سنة 2026. الموسم الأول يتناول السنوات المبكرة من مسيرة محمد علي كلاي الرياضية. يقول مخرج العمل: صورنا موسم يبدأ سنة 1960 عندما فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية، وينتهي سنة 64 عندما أحرز لقب بطولة العالم للوزن الثقيل للمرة الأولى. تفاصيل هذا العمل تلقاه على صفحات بوابة تونس في الركن الثقافي.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: الصباح نيوز تكتب أيضا حول موازين مهرجان 2026 يجمع نجوم العالم في الرباط. تستعد العاصمة المغربية الرباط لاستقبال واحدة من أكبر التظاهرات الموسيقية في القارة الإفريقية، حيث تنطلق هذا اليوم من جمعة 19 جوان فعالية الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، وسط مشاركة واسعة لنجوم الغناء والموسيقى من مختلف أنحاء العالم، وبرنامج فني متنوع يمتد إلى غاية 27 جوان الجاري. تفاصيل أكثر تلقاه على صفحات الصباح نيوز.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نختم هذه الجولة مع صحيفة القدس العربي في ركنها الثقافي، نقرأ بقلم فايزة هنداوي. فيلم القصص يبدأ رحلته في دور العرض بعد جولة ناجحة في المهرجانات الدولية. بدأت دور العرض السينمائية العربية هذا الأسبوع عرض فيلم القصص للمخرج والكاتب المصري النمساوي أبو بكر شوقي بعد جولة أولى في منصات المهرجانات الدولية، شملت مهرجان تالين للليالي السوداء ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، ويأتي هذا العرض التجاري ليقدم تجربة سردية وتاريخية تختلف في بنيتها عن الأنماط السائدة في الموسم السينمائي الحالي. الفيلم اللي يجمع في بطولته أمير المصري نيلي كريم قاسم والممثلة النمساوية فاليريا باشنر يتجاوز الصيغة الرومانسية التقليدية ليركز على فكرة الجغرافيا وأثر المسافة في صياغة العلاقات الإنسانية. تتحرك الحبكة درامية للعمل في مساحة زمنية ممتدة ومفصلية تبدأ سنة 1967 وتصل إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي. هذه كانت جولتنا في عدد من عناوين الصحف الثقافية سواء كان العربية أو الوطنية. نوصل للستة وخمسة وخمسين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. يلا باش نواصلوا مع محمد الشرنوبي اللي غنين صباح الصباح. أنتم إن شاء الله نهاركم وصباحكم أحلى وأسعد الصباحات. تبقوا معنا لقنا متواصل في أغاني الحياة.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتابنا اليوم يحمل عنوان مصر بعيون تونسية، مراسلات وكالات تونس بالقاهرة والإسكندرية خلال القرن 19، وهو من إعداد الدكتور مهدي جراد الباحث المختص في التاريخ الحديث، وتوطئة من الأستاذ الهادي جلاب المدير العام للأرشيف الوطني التونسي الذي أصدر هذا الكتاب في 585 صفحة سنة 2025. ولئن سبق الأستاذ مهدي جراد إنجاز بحوث جامعية حول شريحة وكلاء تونس ببعض المدن المتوسطية والمشرقية، فقد ارتأى بالاتفاق مع مؤسسة الأرشيف الوطني نشر مراسلاتهم المحفوظة بالسلسلة التاريخية، وهي تحتوي معطيات ثمينة وفق توصيفه عن طبيعة العلاقات المصرية التونسية في القرن 19، بالإضافة إلى جوانب من تاريخ المشرق والدولة العثمانية، وذلك حتى تكون متاحة للمؤرخين والباحثين كرصيد وثائقي. وقد جمع هذا الكتاب 773 مراسلة موقعة من وكالات تونس بالقاهرة والإسكندرية بين سنة 1812 في عهد حمودة باشا الحسيني وسنة 1883 أثر فرض الحماية الفرنسية على تونس. وهؤلاء الوكلاء العشرة هم عبد الرحمن بدر الدين ومحمد بدر الدين وأحمد الغربي ومحمد الغربي وصالح وعلي الغربي وعبد الرحمن الطوير ومحمد الطوير وسعيد الشماخي وعلي الجيزاني وصالح بن دحمان. وأشار المهدي جراد في تقديمه المميز لمراسلاتهم أهميتها العددية بالمقارنة مع وكالات أخرى منتشرة ببلدان المتوسط، مما يعكس متانة الروابط التونسية المصرية. كما لاحظ أن عدد مراسلات الوكالة التونسية بالقاهرة يفوق عددها لدى نظرائهم بالإسكندرية، وعز ذلك إلى القرب من مركز السلطة السياسية بمصر، وبالتالي توفر فرص أكثر لاستقاء الأخبار من مصادرها قبل نقلها إلى بلاطي باردو. ودرس المهدي جراد هذه المراسلات من حيث الشكل والمحتوى، كاشفا ثبات بنيتها العامة التي حافظت على نفس التركيبة الإنشائية، إذ تستهل بالبسملة والحمدلة والصلاة على الرسول لتنتهي بتاريخ هجري أضيف إليه في هذا الكتاب ما يوافق من تاريخ ميلادي، وتذيل بختم الوكيل وتوقيعه. واعتبر المهدي جراد أن ديباجة المراسلات هي أقرب ما يكون للغة المخزينية المتزلفة لرأس السلطة، سواء كان الباي أو الوزير الأكبر. وعموما كانت لغة التحرير أقرب إلى اللهجة المصرية منها إلى العربية الفصحى. واستنادا إلى الوثائق المتاحة لديه، أوضح الباحث مهدي جراد أن فئة وكلاء إلي لتونس بالخارج قد ظهرت في بداية القرن 19، بينما يرجع بعض الباحثين الآخرين حضور هؤلاء الممثلين التجاريين والدبلوماسيين بكل من القاهرة والإسكندرية إلى نهاية القرن 16. وكانت وكالات الإيالة في عهد حمودة باشا تتوزع على موانئ البحر المتوسط والبلدان الإسلامية مثل طرابلس وإزمير والجزائر والإسكندرية والحجاز، إلى جانب بعض المدن الأوروبية المتوسطية مثل مرسيليا وجنوة. وتتبع هذه الشبكة من الوكالات في معظمها مسار الطرق التجارية البحرية. وأوضح الأستاذ مهدي جراد أن مصطلح الوكيل متعدد المعاني في وثائق الأرشيف التونسي، إذ يمكن أن يكون مكلفاً بأحد اللزمات الاقتصادية كوكيل القمح أو الإدارية، كوكيل غابة تونس، أو مشرفاً على صفقات تجارية. والوكيل في أغلب الأحيان تاجر له أنشطته التجارية الخاصة، وعند تعيينه يصبح ممثلاً للباي في منطقة ما أو ميناء معين على المستوى التجاري، ولكن أيضاً على المستوى الدبلوماسي. ولذلك كانوا يطلقون على أنفسهم تسميات مختلفة لتحديد وظائفهم وصلاحياتهم على غرار وكيل الباي أو وكيل أوجاق تونس. وفي هذا السياق ذكر الأستاذ مهدي جراد بأنه من وجهة نظر عثمانية وحدها الدول ذات السيادة يمكنها تعيين قناصل رسميين، ولذلك فإن تبعية باي تونس للباب العالي كان لا يخول له تعيين ممثلين رسميين بمرتبة القناصل. كما نبه إلى ضرورة التمييز بين الوكيل المشرقي والوكيل المتواجد بأوروبا، إذ يختلفان في مستوى الأجر وطريقة التعيين. وبين أن مهمة الوكيل تتمثل في رعاية مصالح التجار التونسيين الوافدين أو المقيمين، ويختلف دوره حسب صلاته بأصحاب القرار السياسي وموقعه التجاري، وهو يتدخل في المسائل التي تهم رعايا باي تونس في مصر، ويطلع بما يهمهم قضائيا وإداريا. وقد لخص الوكيل سعيد شماخي في إحدى مراسلاته المنشورة في هذا الكتاب مهام الوكيل في إجراء ما يوجب شرف وناموس دولتنا حسب لغته. وربما تكمن القيمة المضافة معرفيا لهذا الكتاب الموسوم بمصر بعيون تونسية، مراسلات وكلاء تونس بالقاهرة والإسكندرية خلال القرن 16 من إعداد الأستاذ مهدي جراد، إلى جانب قيمته التوثيقية، في تقديمه صورة تاريخية عن مصر بمنظور يختلف عن رؤية الرحالة والنخب العالمة، وذلك بعيون تجار يقومون بدور رسمي جعلهم يسهبون أحيانا في نقل الأحداث المتصلة بمصر والمشرق عموما أكثر من اهتمامهم بالرعاية التونسيين المقيمين بها. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
0: مكتبة الثقافية.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

معناها تقول نحبك. فكر فيا تحلم.

0: مثل المعروفة بعملها في ما سمي ولا ما عرف بموسيقى الريف اللي ألفت أكثر من 300 أغنية، أشهرها أغنية I will always love you، سأظل أحبك دائما، اللي احتلت الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة مرتين، بالإضافة إلى عدد آخر من الأغنيات اللي قدمتهم واللي كانت ناجحة جدا. نتحدث على الفنانة الأمريكية دولي بارتون، هي واحدة من أكثر الفنانات نجاحا مع ما يقارب 100 مليون من المبيعات، مبيعات الألبوم تاعها. دولي بارتون اللي أيضا واحدة من الفنانات الأكثر مبيعا في كل العصور، وتعرف باسم ملكة موسيقى الريف. هذه نجمتنا لليوم اللي عدا الجانب الفني لها والموسيقي وتعدد المواهب متاعها، يتجلى أيضا الجانب الإنساني في شخصيتها بشكل كبير في مسار طويل من العمل الخيري الهادئ اللي يتجاوز صيتها الفني الكبير في عالم الموسيقى. هي ما اكتفيتش بأنها تكون مجرد نجمة غنائية باعت أكثر من 130 مليون نسخة من ألبوماتها حول العالم، بل حول جزء كبير من ثروتها وشهرتها في أو إلى أداء الخدمة المجتمعية وخدمة المجتمع اللي نشأت فيها. دولي بارتون اللي كانت أسست سنة 1988 مؤسسة دوليود في مسقط رأسها بولاية تينيسي، بهدف رفع نسبة التحصيل الدراسي وخفض معدل تسرب الطلاب من المدارس عبر برنامج خاص كان يمنح كل طالب ينهي دراسته الثانوية مبلغ مالي تشجيعي، وهي خطوة ساهمت في خفض نسبة التسرب من 35% إلى 6% فقط. ثم توسعت رؤيتها الإنسانية أكثر وقت اللي أطلقت سنة 1995 مشروعها الأشهر مكتبة الخيال، اللي خصته تكريما لوالدها اللي كان أمي، لتضمن أنه يحصل كل طفل بصرف النظر على خلفيته أو دخل أسرته على كتاب مجاني شهريا منذ ولادته وحتى سن 5 دون أي وصمة اجتماعية. حتى وصلها المشروع هذا إلى ملايين الأطفال في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وإيرلندا وأستراليا. موقفش عطائها عند هذا الحدود، عند حدود التعليم والثقافة فقط. وقت اللي اشتغلت أو شعلت حرائق الغابات في جبال سموكي قرب موطنها عام 2016 ودمرت منازل عديدة، أنشأت صندوق شعبي اللي قدم دعم مالي مباشر لمئات الأسر اللي خسرت بيوتها. وفي خضم جائحة الكورونا كوفيد-19 بروز جانبها الإنساني أيضا بوضوح، وقت اللي تبرعت بمليون دولار لأحد المراكز الطبية الجامعية لدعم أبحاث تطوير لقاح للكورونا، وهو الدعم اللي ساهم فعليا في التواصل إلى لقاح موديرنا. ثم عادت بعد عامين لتقدم مليون دولار إضافي لذات المركز من أجل أبحاث الأمراض المعدية عند الأطفال. كرر اسمها مجددا في سياق دعم صحة الأطفال وقت اللي أعلن عن إطلاق اسمها على مستشفى الأطفال في شرق تينيسي اللي صار يعرف منذ ذلك الإعلان باسم مستشفى دولي بارتون للأطفال، تقديرا لعطائها المستمر. وما يميز هالجانب ذي في شخصيتها أنها غالبا ما تمارس عملها الخيري بهدوء وبدون استعراض. هي امرأة آمنت بأن النجاح الحقيقي لا يقاس بالأرقام والجوائز فحسب، بل بمقدار الأثر الطيب اللي يتركه الإنسان في حياة من حوله. وهذا بالضبط ما خلى منها أكثر من مجرد فنانة عالمية، بل رمز إنساني يحتذى به في الكرم والوفاء لجذورها المتواضعة وللإنسانية جمعاء. دولي بارتون هي كانت نجمتنا بامتياز في إنسان لليوم، وإحنا باش نسمعوا من أغانيها، باش نسمعوا ساعة أغنيتها الأكثر شهرة واللي كما قلت كانت محتلة صدارة المبيعات. نسمعوا I will always love you.
1: I'd like to do a song for you now that I wrote. This is a song that I had out a few months back and maybe

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
3: يصبح النور، يصبح الورد والفل والياسمين. يلا هيت خلينا ناخذ فكرة مجددا على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الجمعة 19 جوان 2026. اليوم سحب تكون قليلة بأغلب المناطق، تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 30 وبين 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعة وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور شهيلي محلين. هذه أبرز المعطيات اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقعات طقسنا لهذا اليوم. ابقوا معنا لقناة متواصل.
4: أخبار الصباح.
3: وزيرة الشؤون الثقافية من الأسرار في تقرر تعيين مدير عام جديد للمؤسسة التونسية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، السيد محمد العماري الذي يعود لإدارة المؤسسة التونسية لحقوق التأليف، وهو خبير دولي متخصص في حقوق التأليف والحقوق المجاورة.
4: أخبار الصباح.
3: احتفاء بعيد الموسيقى الموافق ل 21 جوان 2026، تنظم وزارة الشؤون الثقافية ممثلة في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمؤسسات الثقافية الراجعة لها بالنظر سلسلة من التظاهرات والعروض الموسيقية اللي تنتظم من مختلف ولايات الجمهورية في تأكيد لحرصها على دعم القطاع الموسيقي وتشجيع الإبداع وتكريس الحق في الثقافة وتقريب الفعل الثقافي من المواطنين في مختلف الجهات. وتندرج هذه التظاهرة في إطار استراتيجية وزارة رامية إلى النهوض بالمشهد الموسيقي الوطني من خلال تثمين الطاقات الفنية ودعم التكوين الموسيقي وتعزيز دور المعاهد العمومية للموسيقى والرقص والمؤسسات الثقافية في الاكتشاف المواهب وصقلها، إلى جانب المحافظة على الموروث الموسيقي الوطني والانفتاح على مختلف التجارب.
4: أخبار الصباح.
3: خصصت جلسة عمل بوزارة الشؤون الثقافية للنظر في مدى تقدم الاستعدادات اللوجستية والفنية والتقنية الخاصة بتنظيم مهرجان بوغارنين الدولي والمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. واستعرضت الجلسة مختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمهرجانين بما في ذلك جاهزية الفضاءات الثقافية والتجهيزات الفنية والتقنية والإجراءات اللوجستية الكفيلة بتوفير أفضل الظروف لإنجاح الدورتين، فضلا عن التنسيق بين مختلف المتداخلين لضمان حسن سير التظاهرتين في أفضل الظروف. كما وقع التطرق إلى ملامح البرمجة الفنية للمهرجانين، حيث وقع التأكيد على ضرورة التنوع والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية وأن تستجيب لتطلعات جمهور ولاية بن عروس بمختلف فئاته، مع الحرص على تحقيق التوازن بين دعم الإبداع التونسي والانفتاح على التجارب الفنية المتميزة، بما يعزز إشعاع هاتين التظاهرتين ويكرس دورهما في تنشيط الحركة الثقافية بالجهة.
4: أخبار الصباح.
3: انضم المخرج اليوناني الشهير يورغوس لانثيموس إلى الحملة المطالبة بإطلاق سراح القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ 2002. هذا وقد نشر على حسابه صورة مرتديا قميصا بألوان العلم الفلسطيني مكتوب عليه بالإنجليزية الحرية لمروان البرغوثي. لانثيموس هو واحد من بين مخرجين وممثلين وعاملين في سينما وتلفزيون وقعوا في سبتمبر 25 تعهد يرفضون فيه العمل مع المؤسسات والشركات الصهيونية المتورطة في الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني هذا، وينضم إلى أكثر من 200 فنان وعامل في القطاع الثقافي كانوا وقعوا رسالة جماعية مفتوحة طالبوا فيها بالإفراج على مروان البرغوثي.
4: أخبار الصباح.
3: تعيش العاصمة المغربية اليوم الجمعة على وقع استعدادات مكثفة لإطلاق الدورة 21 من مهرجان موازين إقاعة العالم، أحد أبرز التظاهرات الفنية والثقافية وسط توقعات باستقطاب أعداد كبيرة من الزوار وعشاق الموسيقى من داخل المغرب وخارجه. ويستقطب المهرجان الذي تأسس سنة 2001 وأصبح يتصدر قائمة المهرجانات الفنية في إفريقيا مئات آلاف من المتابعين كل عام بفضل أسماء فنية جديدة تضاف لبرنامجه عاما بعد عام إلى جانب الأسماء المغربية المعروفة وإسهامه في تنشيط الحركة السياحية خلال فصل الصيف في المغرب. ويشمل البرنامج الذي ينطلق اليوم 19 جوان ويمتد إلى حدود 27 من نفس الشهر حفلات للشاب خالد من الجزائر، تامر حسني من مصر، وائل كفوري من لبنان، لطفي بوشناق من تونس، ميادة الحناوي من سوريا، جيلان من المغرب، جون ووريك من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من الأسماء.
4: أخبار الصباح.
3: أعلن بشكل رسمي عن انضمام عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية الهولندية جيجي حديد إلى فريق عمل مسلسل الكوميدي الجديد Not Suitable for Work لتخوض بذلك تجربة جديدة في مسيرتها المهنية وتشارك كممثلة لأول مرة في عمل فني بعد سنوات طويلة من التربع على عرش الموضة والأزياء والظهور على غلاف مجلة فوغ العالمية لأكثر من 50 مرة. ويحمل هذا العمل الكوميدي المرتقب توقيع الكاتبة والممثلة الشهيرة لينا دانهام، مما يضاعف من منسوب التوقعات الإيجابية حول جودة السرد والأداء المكتوب لحديد في أولى خطواتها الدرامية. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة هذا الصباح 37 دقيقة، ولقانا يتواصل معكم يتواصل مع الأنغام بعد شوية، يكون الموعد مع همزة وخمزة، أبقوا معنا.

0: أغاني الحياة.
1: همزة وغمزة.
2: الحقيقة هاللي قصيت لكم هكا تفاعلتوا واندمجتوا مع الأغنية مع الأغاني، أما باش نرجعوا عاد مع فقراتنا، وأكيد في كل مرة هكا نحاولوا أن نمتعوكم هكا بطقطقة جميلة كيما هذه، تعطيكم طاقة إيجابية كيما قاعدة نرى أنا الآن بالضبط في الاستوديو مع الفريق الكل. إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا. يلا خلينا نواصلوا مع همزة وغمزة 47 دقيقة. همزة وغمزة اليوم باش نحكيو فيها على جدل قاعد صاير في الولايات المتحدة الأمريكية في هوليود تحديدا، أثرت الممثلة الأمريكية غونيث بالترو، وهي واحدة من أبرز نجمات هوليود خلال العقود الأخيرة، اللي توجت مسيرتها الفنية بالحصول على جائزة الأوسكار سنة 1999. الممثلة هذه اللي محبوبة من خلال الأعمال اللي قدمتها وغيره، كانت من الممثلات اللي عندها جمهور وقاعدة جماهيرية كبيرة قبل ما تتحول لاحقا إلى سيدة أعمال مؤثرة من خلال علاماتها التجارية المتخصصة في أسلوب الحياة والصحة، غير أنه اسمها تصدر خلال شهر جوان 2026 عناوين الصحف العالمية، مش بسبب عمل فني جديد وإلا وجودها في شبكات التواصل الاجتماعي لا، ولكن على خلفية مشاركتها في حملة إعلانية للترويج لمشروع عقاري فاخر يحمل اسم 51 بارك بمدينة هرتسليا بالكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة، وهو مشروع سكني ضخم يضم شقق فاخرة تقدر أسعارها بملايين الدولارات. ظهرت بالترو في الإعلان وهي تستعرض نمط حياة مترف قبل ما تكشف في نهاية المقطع أن المشروع يقع في الكيان الصهيوني، الأمر اللي أثار موجة واسعة من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الثقافية والفنية الدولية. تمحور الجدل أساسا حول توقيت الإعلان وسياقه السياسي والإنساني. رأوا عدد من المنتقدين أن الترويج لمشروع عقاري فاخر في الكيان الصهيوني خلال استمرار الحرب في غزة وما يرافقها من نقاشات دولية حادة بشأن الوضع الإنساني بفلسطين يعد خطوة منفصلة عن الواقع وتفتقر للحساسية الأخلاقية وحتى للذوق الفني اللي مطالب الفنان أينما كان ومهما كانت توجهاته أنه يكون عنده ولو القليل منه. ذهب بعض الناشطين وشخصيات العامة من بينهم الناشطة إلينا حديد والمنتجة ليفيا فيرث إلى اتهام الممثلة بالتواطؤ الرمزي مع سياسات الكيان الصهيوني، واعتبروا أن استخدامها لصورتها العالمية قد يمنح شرعية دعائية لمشاريع اقتصادية مرتبطة بدولة قاعدة أو بكيان قاعد يواجه في انتقادات حقوقية في إبادة قاعد يقوم بها على الأراضي المحتلة. كما انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وسوم هاشتاجات وتعليقات حادة وصفت فيها الحملة بأنها مثال على الرأسمالية المنفلتة وتجاهل المعاناة الإنسانية في المنطقة، ولكن فما في المقابل ناس أخرى دافعت على الفنانة الأمريكية بالترو واعتبروا أن مشاركتها تندرج في إطار عمل تجاري وإعلاني بحت ولا تمثل بالضرورة موقف سياسي مباشر. كما رأوا البعض أن حجم الهجوم اللي تعرضت له يعكس حالة الاستقطاب الغير مسبوقة اللي بدت تحيط بأي شخصية عامة سواء في المجال الثقافي أو الاقتصادي، وتحول النقاش سريعا من مجرد إعلان عقاري إلى جدل أوسع حول مسؤولية المشاهير الأخلاقية عند قبول عقود الدعاية وحدود الفصل بين النشاط التجاري والمواقف السياسية ومدى إمكانية بقاء الفنان محايد في ظل النزاعات الدولية الكبرى. هكا أصبحت قضية غونيث بالترو مثال جديد على الكلفية اللي يمكن أن يتحول بها إعلان تجاري قصير إلى أزمة عالمية إعلامية تكشف حجم التشابك بين الفن والاقتصاد والسياسة في العصر الرقمي. إذا كانت همزة وغمزة لهذا اليوم 7:54 دقيقة لقانا يتواصل معكم مع الأنغام. بعد شوية تكون حاضرة معنا سيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. قبلها نبقى مع الأنغام ياسر جرادي ديما ديما الفنان الملتزم الفنان اللي أكيد روحه ستبقى حاضرة دائما معنا. ياسر جرادي

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: استدامة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء وين ما كنتم. نواصلوا هذا اللقاء معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية مع استدامة، ونرحبوا كما العادة بسيدة راضية الوحيش المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير. صباح النور سيدة راضية.
2: صباح الخير. صباح النور، وشكرا جزيلا على الاختيارات الموسيقية والفنية.
1: شكرا.
2: تبقى ديما
1: نشكر رواحنا احنا.
2: أي تبقى ديما الأغاني اللي هي دعوة للحياة، دعوة للحب مهما كان،
1: لعالم أفضل. اليوم احنا مش نحكي على دورة تكوينية للقضاء في مجال حماية الغابات. المسألة هذه مهمة جدا، ولكن قبل هذه ما نجموش نقعد خارج البوليميك اللي صايرة في تونس حول سد ملاق أو سد ويد ملاق. السد هذا اللي هو شيخ
2: السدود
1: في تونس، اللي فما برشا حديث اليوم على السد بعد الحادثة الأخيرة، بعد العطب اللي صار فيه واللي كان انتج عليه تسرب كميات كبيرة من الماء. وزارة الفلاحة كانت خرجت في عديد اللقاءات الإعلامية وبيان، وكانت تحدثت على أنه وضحت بعض النقاط ربما تعطينا أنت عليها فكرة، ولكن احنا اليوم حبينا منش ندخل في تقنيات متاع السدود وغيرها، ولكن فما بعض النقاط اللي حبينا أن نوضحها. النقطة الأولانية اللي حبيت نبدأ به هي مسألة، احنا قلنا شيخ السدود التونسية، واليوم كي فما مختصين يحكيوا على تعويض سد ملاق وغيره، نلقاو بعض الناس اللي ينتقدوا كيفاش وذي معناتها تاريخ مرتبط بسد ملاق. ساعات شنو احنا نقولوا لي سد ملاق راه عنده توا تقريبا عشرات السنين من المفروض انه خرج عن
2: عمره الافتراضي
1: وفاء، وهذا ربما اللي انجر عليه كل الإشكاليات اللي جات واللي انفجرت، خليني نقول، مع هذا العطب اللي صار خلال الأسبوع.
2: نعم، هو في البداية ساعة أنا بالحق نحيي الناس اللي من غيرتهم على البلاد، راهو من غيرتهم على شنو واقع الكل، وكانوا تحاملوا أكيد ربطوا ما بينها وربي يعطى خير ومطر وكل، في الأخر احنا ضيعنا الكميات هذه كل. لكن نرجع للمسألة مهمة جدا، هي مسألة الصيانة، صيانة السدود. تعرفوا اللي هي أمور تقنية، ومن أول ما بديت كما نقولوا احنا النداءات حول جهر السدود، حول صيانتها، حول يعني تقييم الوضع في السدود التونسية، هذا ادى الى نوعا ما الى كما نقولوا احنا تبسيط المعرفة العلمية اللي كونوا راهو السدود عندها عمر افتراضي.
1: نعم.
2: وذي اللي نحبوا احنا نوصلوا. صحيح يبقى ديما سد ملاق، معناتها يبقى ان راها اللي هو اليوم حاجة تاريخية، راهو كي تمشي سد ملاق انا عبارة كأني وقفت قدام الأهرامات بالضبط، معناتها اك الشموخ وكل ثم كلمة قبل الأستاذ متاع الجغرافيا يقولها تحية لي، يقول يا ملاك جيتك مشتاق، معناتها حاجة عظيمة ومزيانة ياسر، وأكثر حاجة معناتها تنجم تكون اللي داير بها ينجم يكون حتى منطقة سياحية بامتياز. لكن الوضع اليوم وضع معناتها السد ملاك بالذات كيف ما قلنا هو خرج معناتها من كيما نقولوا احنا اللي قاعد يعني يقدم فيه سد ملاق راهو خارج كيما نقولوا احنا كيني يعطي هو
1: ما بعد الخدمه
2: كينه يخدم بعد الريتريت معناتها بالضبط. وبالعكس معناتها فخر لنا لكونه مازال موجود ومازال يعطي ما عنده، لكن ديما تبقى المسائل مهمه جدا هي مسائل التقنية والمسائل الإدارية. اليوم شكون مسؤول على اللي قاعد يصير معناتها في السدود وخاصة في سد ملاك؟ اليوم علاش احنا كما يقولوا البوابات خاصة البوابات السفلية والكل علاش ما تمش على الأقل كما نقولوا احنا بالدرجة يقولك تنفس تنفس السدود تنفيس السدود يطلب برشا معناتها كما يقولوا ليست حكمة وإنما هي دراية علمية بطاقة الاستيعاب وبمعناتها الطاقة اللي هي يمكن تسريبها. لكن أنا نحب نطمن معناتها بعض الناس خاصة اللي هما يعتبروا ناس معناتها مناضلين في المجال هذية اللي كونوا راهي الكمية اللي بين ظفرين اللي هي ضاعت
1: اللي حكيوا على أنه خسرناها معناتها
2: خسرناها الكمية ما خسرناهاش معناتها 100% صحيح خسرناها من كمية السدود لكن هي
1: مشيت
2: لمناطق أخرى وبالعكس معناتها يمكن غذيت أودية أخرين وخطر عليش سد ملاك راهو القيمة متاعه هي في الموقع الجغرافي متاعه موقع مهم جدا لأنه هذيك هو الاختيار وقت اللي كان على المنطقة هذيك كان اختيار يعني حكيم واختيار يعني علمي هيك علاش حتى كان تصير مشاكل ولا حاجة ديما إنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذه النقاط اللي احنا نجم نحكي فيها بالنسبة للبلاغ وزارة الفلاحة. هو البلاغ هو بلاغ طمأنة معناتها للناس باش يبعدوا على الواد باش يكونش ويحكل لكن ديما تبقى المعلومة ناقصة ديما نبقى احنا لوجو في معلومة وهني
1: هي المعلومة يلزمها تسبق البوليميك ما تجيش بعدها
2: وفعلا وهذه هو
1: يتم تداول الإشاعات والدور وغير المعلومة يلزمها تسبق حتى تمنع تداول الأخبار الغلطة
2: ويلزم زيدا المعلومة تكون مبسطة ولهني ديما احنا نرجع مهما كان راهو المصدر الرسمي المصدر معناتها المؤسساتي مهم جدا مستحيل كي تبدا ألف إذاعة معناتها تعطيك الخبر ويبدا ماهوش خبر معناتها من مؤسسة الأم وما ينجمش يكون معناتها هو الخبر اللي يوجه الرأي العام راهو مهم جدا لهنا هيك علاش انا هذا اللوم اساسا اللي كونه ديما الاخبار تكون معتلة معناتها ماهيش اخبار كاملة ماهيش اخبار معناتها تنجم تخلي توضح اكثر الرؤية بالنسبة للناس لانه شأن عام راهو مسألة هامة جدا راهو المواطنين الكل التوانسة الكل من الشمال الى الجنوب اتهمهم القضية ونعرفوا احنا مسألة الندرة المياه واللي تعني في تونس.
1: نعم هذا وكان في تصريحات إعلامية كذلك لي المديرة العام لي سدود والأشغال المائية الكبرى كان صرح أنه بداية من الخريف المقبل باش يتم الشروع في تعبئة سد ملاك العلوي اللي سيعوض المنشأة القديمة اللي تم إحداثها سنة 1954 ويقول أنه طاقة استيعاب السد الجديد ستقدر ب 200 مليون متر مكعب كما يقول أيضا أنه يأكد على سلامة سد ملاك باستثناء العطب اللي تعرضت له بوابة الضفة اليمنى واللي تسبب في تدفق كميات هائلة من الأمطار واللي كما سبق وقلنا كانت مشيت وغذيت أودية أخرى وسدود أخرى. يلا هذه بعض النقاط اللي حبينا نحكي فيها ونفصلوا فيها تحديدا لأنه وقع الحديث بشكل كبير خلال الأيامات هذه على سد ملاك وعلى أهميته
2: أهمية تاريخية مزيان برشا السد
1: وتثمينها ربما دعوة لتثمين هذا السد ربما خليني نقول بين قوسين ما نجموش أنا ضد المقارنة بينه وبين الأهرامات يعني أهرامات عندها
2: كينك واقف قدام الأهرامات أنا هكي كريت أنا ريت صد ملك أنا ريت صد
1: يلزمنا معناتها هكا بعض
2: هو مش تعبير مجازي لكن هذيك معناتها أنا راها
1: احنا نراو بعيوننا
2: أنا راها أنا راها كل بكل صدق وما غير واحد كل أي بلاصة في تونس أنا راها في قمة عالية جدا جدا لأنه راهو علاقة الإنسان خاصة بالموارد الطبيعية والطبيعة شنو تعطيك تعطيك قوة قوة قوة شنية قوة في الالتزام بالقضية الإنسان والأرض
1: واضح جدا. الدورة التكوينية أو دورة تكوينية للقضاة في مجال حماية الغابات. احنا كنا دعينا في حصص سابقة وخاصة وقت اللي تحدثنا على المشاكل البيئية اللي موجودة في جيبس، كنا تحدثنا على قضاء مختص مش قضاء خاص، فماش قضاء خاص، قضاء مختص بالشأن البيئي. هنا دورة للقضاة في مجال حماية الغابات.
2: هو بربي نستغل الفرصة باش نحيي الأستاذ أستاذ التوينسة الكل، أستاذ الطلبة في القانون سليم لغماني.
1: إن شاء الله ألف مبروك ليه للتوينسة الكل ولتونس.
2: وعلاش حبيت نقول الكون الاختصاص في قانون البحار والمحيطات مهم جدا. يعني لهنا أنا حبيت نعرج على مسألة أهمية الاختصاص في المجالات، هو اللي يخليك أنت تكون أكثر فاعل وأكثر يعني تنجم تجيب حقوق الناس وكل ما يشمل ذلك من تشريعات باش يخليك أنت تقدم نوعا ما.
1: خليني نرجع لهنا تحديدا، نتحدث على انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية قانون البحار، وأكيد هذا من نجم يكون كان رفع لشأن تونس ولاسم تونس في المحافل الدولية الكبيرة. الانتخاب هذا منذ الدورة الأولى وخلال انتخابات أجريت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الاجتماع 36 للدولة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في دورة من 2026 ل 2035. نرجعوا للدورة التكوينية للقضاة في مجال حماية
2: الغابات. كانت معناتها على ثلاثة مراحل، كانت دورة أولى بمنطقة المهدية، ودورة الثانية كانت بمنطقة جندوبة، والدورة الثالثة كانت بمنطقة توزر. علاش أنا

0: للمؤسسات زادة باش يعدلوا القوانين والتشريعات وتكون أكثر يعني مناسبة للواقع اللي موجود فيه. يعني القوانين إذا كان ثم قوانين من عهد البيات ولا من عهد معناتها الاستعمار وما زالت ما تجددتش، هذه فرصتك أنت زادة باش تنظر للمسائل بطريقة يعني أكثر حكمة وأكثر عقلانية. نرجع للمسألة اللي أهم، مسألة أهم هي مسألة العقوبات خاصة للتجاوزات اللي هي تقع في المنظومة الغبية. راهو وقت اللي معناتها مسؤولين، وانت تعرف وحضر معنا مسؤول من إدارة غابات، اللي 90% من الحرائق هي بفعل فاعل. معناتها هذا دليل اللي كونه إذا كانت الرقم هذايا ما ننظرلوش بطريقة أخرى، بطريقة معناتها أكثر جدية، رانا عبارة كأننا نتستر على جريمة في حق الغابات التونسية. أنا ياسر نثمن المجهود اللي قامت به المنظمة اللي هي سهرت على التكوين ومجهود الإدارة العامة للغابات، لأنه بحضور المختصين التقنيين ومع يعني القضاة أكيد ثم حاجة نجم تتحسن، زادة بطريقة توجهك نحو تطوير المجال. راهو عيب اليوم غابتنا قاعدة تتسرق منا، غابتنا قاعدة تتحرق قدامنا، وأحنا ما نجموش نتصرفوا.
1: نعم، احنا ديما سيدة راضية الوحيشي ديما الحديث وقت اللي يكون فما كلام على القوانين وعلى الردع القانوني، ديما في المقابل متاعو يقول لك الردع القانوني ما عندوش الأثر اللي ينجم يكون للتوعية والوعي. اليوم الفرق ما بيناتهم، يا هل ترى يلزم يمشي ومعناتها يمشي وهكا خطان متوازيين لا يلتقيان، خطان متوازيين يقعدوا ديما متوازيين، أنك العمل على مسألة التوعية في المجال هذية، ولكن وجوب أنه تكون فما ردع قانوني يكون معناتها موجود. يا هل ترى يجب التعويل على واحدة أكثر من الأخرى، ولا يلزمنا نمشي فيهم في زوز المسارات هذوما؟ كيفاش نجمو نقدمو بالضبط؟
0: احنا قبل تحدثنا على المقاربة متاع التصرف المندمج، انا نحكي على مقاربة هامة جدا هي مقاربة التشاركية. اليوم في استغلال الغابات لابد العمل تشاركي، لابد تكون اللي يسكن بجنب الغابة واللي يستغل في الغابة واللي مولود في الغابة واللي يشرف على الغابة والتقني والحارس الكلهم معنيين بشأن هذه الغابة. يعني أنا وقت نحط الناس الكل على طاولة، ناس كل كيف كيف، ناس كل مسؤولة، ويكون الاستغلال اللي هنا استغلال يكون حكيم. نرجع للقانون، القوانين وجدت لكي تطبق، ولكن قيمة القانون من قيمة الضمانات المتاحة للأفراد والجماعات. يعني احنا كيف شنا يكونوا تفعيل القانون وإلا وضع قوانين، ما هيش باش تكون هي قوانين جائرة ضد مصلحة المجتمع ولا ضد مصلحة يعني المؤسسة. ما يزمش احنا نفرقوا اللي كونوا تعمل القانون باش يحمي المؤسسة، ولا تعمل القانون هكيكة معناتها باش يتسلط على المواطن. ليه؟ وقت اللي نخدمه بمقاربة تشاركية ويكون موجود الفاعلين الكل على طاولة، احنا نجم نوصله بأكثر قدرة في تطبيق القوانين مغير كما نقولوا احنا ردع. لكن الله غالب طبيعة البشر اللي هي تأبى أن تكون يعني في تكون كما نقولوا احنا تتصرف بعقلانية. ديما الردع مهم جدا، علاش؟ لأنه حتى في البلدان اللي هي أكثر كما نقولوا احنا تقدما نحاتش القوانين متاع الردع،
1: باقي موجودة
0: قوانين موجودة، العقوبات موجودة، كل شيء موجود. هذيك هي مسار المجتمعات البشرية، لابد من توجد قوانين وتشريعات تحمي الناس الكل. يعني ديما نرجعوا راهو ما همش الناس الكل كيما نقولوا ملائكة أكيد.

0: معناتها ثم خاصة إذا تولدت الحاجة وتولد الاستغلال والإفراط في الاستغلال والمسائل اللي هي مهمة جدا هي الأنانية. خاطر احنا ساعات يحرق لك منطقة كاملة قال شنو هو باش يعمل حطب ولا باش يبيعه ما نعرفش بقديه، لكن وقت اللي احنا يبدأ الوعي من الأول، وقت اللي تبدأ المقاربة الناس الكل على الطاولة، وقت هذاك وقت اللي نحط أنا قانون الناس الكل باش يطبقوا طريقة تلقائية، لأن القانون نابع منهم، لأن القانون نعم. هما اللي ساهموا في وضعه.
1: نعم. في آخر موضوع، في آخر نقطة حابين نعم. نحكي عليها اليوم، وديما مع المستجدات وأحنا نعيشوا على وقع كأس العالم لكرة القدم مع كل الأحداث اللي صايرة، مع كل الجدل اللي صاير في كل مع كل مباراة ومع كل حدث،
0: هي كوب استثنائية
1: جدا. حابين باش نحكي على المنتخب الياباني اللي باش يجمعنا به اللقاء يوم الأحد المقبل، وإن شاء الله الفوز والانتصار يكون لتونس، ولكن هذا لا يمنع أنه نحكيه على هذا المنتخب الياباني، وخاصة على الجماهير اليابانية سيدة رضا الوحيشي اللي كانت موجودة في الموعد في المقابلة اللي جمعته مع هولندا واللي كانوا خرجوا فيها بها التعادل 1-1. وقت عند انتهاء المقابلة الجمهور الياباني كان يحمل حاويات ولما تنظفوا البلاصة اللي كانوا فيها الكل اللي كانوا فيها المشجعين في الملعب، قاموا بجمع النفايات كل ما قعد من قارورات بلاستيكية ولا غيره، قاموا بتنظيف المدرجات بعد نهاية المباريات. الأمر هذا اللي مش أول مرة يقوموا به، دائما ما كانت في هي ثقافة في البطولات الكبرى، كانت هذه هي ثقافة اللي كانت تعكست في كل مرة على تصرفات وسلوك المشجعين في المدرجات للشعب الياباني، رغم أنه نعرفه وحتى ذي فما عديد الدراسات على سلوك المتفرجين والداعمين أنهم ديما تكون فما الفوضى والسياح والعياط والتصرفات الخارجة حتى هكا على السياق، ولكن المنتخب الياباني أو المشجعين للمنتخب الياباني أعطاه درس، خليني نقول، في هذه الكأس العالمية لكرة القدم.
0: أي ساعة هو بتبيع تحية لكل المبادرة، ليست بمبادرة كيف ما قلنا، هم اليابانيين راي ثقافة،
1: هذه ثقافة نعم.
0: عندهم هما عندهم كأس العالم سبوغومي اللي شاركت فيه عملاه لتونس، واللي ثم شباب من تونس مشيوا اليابان وشاركوا فيها، يعني هما الثقافة هذه موجودة عندهم، موجودة يعني سواء كان في مؤسسات وإلا في حتى يعني في سلوكاتهم اليومية. أنا نقول علاش احنا ما نتأثروش بحاجات كيما هذه، علاش ما نتأثروش بحاجات مزيانة كيما هكيكا. في بالك نهار 14 جوان السفير اليابان والعديد معناتها من الناشطين المناضلين في المجال البيئي مشيوا لبحر المرسى ونظفوا، وكانت معناتها حركة ليست ببسيطة، وإنما هي دعوة زادة لمسألة يعني جمع النفايات وخاصة البلاستيكية. إن نقول بالحق معناتها المسألة مسألة ثقافية، مسألة زادة وعي فلسفي. إن أمس نحكي مع صديقتي هي في المجال معناتها دكتورة عظيمة في الفلسفة، قلت لها علاش ما تجيش تعمل كما نقولوا احنا حصص ترجع علاقتك الإنسان بالطبيعة، وراه نهاية العالم نهاية العالم ماهيش نهاية باش تجينا هكا ربي باش يهبط علينا ساقعة ويقول صيي وفي العالم. نهاية العالم احنا المسؤولين عليه، لأنه في استنزافنا لكل الطاقات ولكل الموارد هو شكل من أشكال يعني خطوة نحو نهاية العالم. نهاية العالم ماهوش باش يكون معناتها بي كما نقول احنا عقاب، وإنما نحن الذين يعني وصلنا ودعمنا نعم. هذه النهاية نعم. هيك علاش ديما تحية لكل الشعوب اللي عندها ثقافات اللي عندها راه موجود نعم. أنا مشيت الهرقلة البارحة في هرقلة وشفتها كنظافة، وكل برد كيفاش نظيف، معناتها ثم بعض المناطق في تونس راهي تبقى ثقافتها وقت اللي تكنس قدام دارها وتتعدي على جيرانها وتكمل، يعني موجود قبل نمشيو حتى بعض المناطق نمشيو ونشوفوا كيفاش ثقافة التزيين المدن ولا غيره، لكن احنا شنو اللي خلى
1: المسألة ثقافية
0: مسألة بالأساس. ثقافية
1: نعم. فعلا. شكرا لك سيدة رضي الوحيشي، تحية للجماهير اليابانية على نعم. هالصورة اللي قدمتها، وان شاء الله يتم الاحتذاء بها وإن شاء الله ننتصر عليها بنتيجة عريضة يوم الأحد. هذا لا يمنع
0: وطن هذا لا يمنع ربي معاكم هاكم خذاء والبطولة في حاجة
1: إن شاء الله تونس يكون الانتصار حليفنا حليف تونس يوم الأحد المقبل ضد المنتخب الياباني، كلنا أمل في ذلك. 6:28 دقيقة على مشاهدي إذاعة تونس الثقافية، اقعدوا معنا على خاطر بعد شوية ماشيين التوزر باش نعطيكم فكرة على برمجة عيد الموسيقى اليوم العالمي للموسيقى، باش ناخذوا فكرة على توزر وشنو البرمجة اللي محضرتها. اقعدوا معنا لقناة متواصلة على مشاهدي إذاعة تونس الثقافية.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
0: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: الثقافة 24.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصلوا هذا الصباح مواكبتنا لمختلف الفعاليات الثقافية على الصعيد الوطني. مش نمشيو معاكم مع الثقافة 24 التوزر، وسعداء أن تكون حاضرة معنا اليوم السيدة رانيا العابد، المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر. صباح الخير، صباح النور سيدة رانيا.
4: صباح النور والسرور، مرحبا بكم، وان شاء الله كل صيف وكل عام وانتم حيين بخير. مرحبا بك.
3: شكرا ليك، ومن خلالك خلينا نسلموا ونصبحوا على الناس الكل يسمعوا فينا في توزر. معاك، شكرا ليك. معاك بداية حبينا ناخذوا فكرة على البرمجة الخاصة اللي تقدمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر بمناسبة عيد الموسيقى.
4: أيه، مرحبا بك مرة أخرى، وأنا زادة نورتوني، نورتنا الإذاعة الثقافية، إذاعة الثقافية في توزر. دونك هو عيد الموسيقى هو يختلف، ساعات العباد تعملها بينه خلط بينه وبين اليوم العالمي للموسيقى، معناها عيد آخر هو يتم الاحتفال به على صعيد عالمي كل يوم 21 جوان. علاش 21 جوان؟ فدي كيلكو شوز، هو أول نهار في الصيف، يعني يوم الانقلاب الصيفي. سيتونا نوص دخول الصيف ودخول الفستيفيتي ودخول الدفء للبلاد وللحياة. دونك عيد الموسيقى لها أثناء في توزر نحتفلوا به إن شاء الله كما قلت لك نهار 21 جوان. إن شاء الله باش يكون في المدينة العتيقة بأولاد الهادف بمعتمدية توزر. اختيارنا مكان مش اعتباطي للمكان، كما تعرفوا السنة كان شعار شهر التراث في وزارة الشؤون الثقافية التراث وفن العمارة، إذا حبينا أن تكون الاحتفال متاعنا في قلب المعمار العتيق متاع مدينة توزر. أولاد الهادف، أولاد الهادف هي المدينة العتيقة المحمية في التراث الوطني والمسجلة على تراث اليونسكو. دونك الحفلة باش تكون إن شاء الله مع 7:30، حفل موسيقي اسمه ترانيم، من بقيادة مايسترو فريد عبد الكافي. فريد هو أستاذ موسيقى وأستاذ موسيقى في المعهد العمومي للموسيقى والرقص بتوزر، كون برشا أجيال في توزر. والحقيقة ويسعدنا أنه تكون الخدمة محلية في الاحتفال بعيد الموسيقى. ثم كذلك بشاركة باش يكون العمل هذا مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص بتوزر من خلال عزف فردي لبعض التلامذة متاع المعهد وغناء فردي وجماعي لتلاميذ المعهد. دونك بشكون هي كل العشوية، يبقى من نبدأ من 7:30 إلى أن ينتهي الحفل الأول ونتفرجوا في تلامذتنا، معناها إن شاء الله يكون وقتها لفنطيا، إن شاء الله نبدو سمعين برشا أفراح بنجاح البكالوريا ببعض التلامذة متاعنا. الله يا ربي تكون الحفلة فتحة خير علينا، وإن شاء الله يكونوا فرحانين الناس الكل فيها.
3: هذا ما نتمنوه لتلامذتنا الكل بالنجاح ان شاء الله في كل المناظرات اللي يقدموهم. هذا بالنسبه لبرمجه يوم 21 جوان عيد الموسيقى في توزر. اذا الانطلاق يكون 7:30 مع عرض ترانيم، ثم 8:30 مع عرض فردي من تقديم المعهد العمومي للموسيقى والرقص بتوزر، والتسعة فما انقطع التواصل او الرقم الهاتفي مع السيده رانيا العبد المندوبه الجهويه للشؤون الثقافيه. اقعدوا معنا، نواصلوا لقانا، فاصل صغير ونرجعوا معاكم للحديث على البرمجه الصيفيه او الاستعدادات للبرمجه الصيفيه في توزر.

0: الثقافة 24. إذن ترجع معنا سيدة رانيا العابد المندوبة الجهوية اللي هي شؤون الثقافية بتوزر بعد ما عطتنا فكرة على البرمجة الخاصة بعيد الموسيقى في توزر اللي باش يكون نهار 21 جوان وباش يكون تحديدا في أولاد الهدف انطلاقا من 7:30 متاع صباح ساعة. صباح الخير صباح النور من جديد سيدة رانيا.
1: بونجور مرحبا بيك. مرحبا بيكم.
0: عايشك. الجزء الثاني في مداخلتنا حبينا ناخذ معاك فكرة على الاستعدادات الخاصة اللي قاعدة تقوم بها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر بخصوص الموسم الصيفي.
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله كل عام حين بخير مرة أخرى. الحقيقة في توزر احنا على امتداد 5 معتمديات هما لا محالة حتى اللي ما فيهمش هيئات مهرجانات. الحقيقة ثم ديفيستيفيتي في الصيف. عنا 4 مهرجانات اللي هما صيفية تقوم بهم جمعيات، هما مهرجان توزر، مهرجان صيفي بتوزر، مهرجان صيفي بنبطة، الصيفي بدقاش، ومهرجان حمام بالحامة حمت جريد، ثم في معتمدية حزوة ومعتمدية مغزة ومنطقة المحافظ اللي تابع معتمدية دقاش نقوم بالأيام الثقافية بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. وهذه معناها كانت عادة باش ما نحرموش الجهات اللي ما فيهاش مهرجانات صيفية من الديكتيفيتي متاع الصيف وبعض العروض. الحقيقة نشوف الاستعدادات كما كل عام هي أفنتو بشكون مع بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية في الاستعداد لاستقبال المهرجانات مع البلديات بالطبيعة، مع السلطات الأمنية، مع بالطبيعة قبل كل شيء الاستعدادات الإدارية كانت بإنزال البلاغات والتنسيق بالطبيعة واستقبال المطالب متاع العروض وما إلى ذلك. إلى حد الآن معناها الحقيقة ثم بعض الجمعيات اللي قدمت إلى الآن زدنا عطيناهم شوية وقت للناس اللي ما زالت باش تخدم تاخر الصيف. هو البلاغ متاعنا إن شاء الله يوفى يوم 30 جوان بالنسبة للأعمال الخاصة بالسمستر الثاني يعني السداسي الثاني من العمل الثقافي من السنة هذه إن شاء الله ربي يحيينا بخير. إذن وهو بالطبيعة كما تعرف سيادتك ثم أنديليد أمواق بل إنجاز التظاهرة يجب يكون المطلب موجود. دونك كما قلت لك تمام أمس زوز بعض جمعيات زوز جمعيات قدموا بالنسبة للصيفي. الحقيقة ما نجمش نحكي على العروض متاحهم والبرمجة متاحهم خاطر ما زالوا هما بيدهم، هي البرمجة الأولية اللي إن شاء الله يعني عليها هما كجمعيات إن شاء الله.
0: نعم لكن أنا حبيت في زوز نقاط. أولا المسألة اللوجستية اليوم بالنسبة لهذه المهرجانات، هل اليوم هي في حالة تسمح لها أنها تستقبل الضيوف أو رواد المهرجانات سيقبل كل شيء؟
1: شوف مدام اللوجست نقوله مهرجان راهو عروض متعددة. نعم. معناه نجم يكون عرض موسيقي، نجم يكون عرض فرجوي، نجم يكون عرض تنشيطي، نجم يكون عرض مسرحي، والكل عرض من هذه العروض ثم شروط معينة يجب تتوفر في الفضاء متاع العرض باش يتعدى.
0: نعم. هي الفضاءات تبعتكم انتوما ولا تبعين البلديات؟
1: هو في تنجم تكون فضاءات تبعتنا نحن كما دور الثقافة معناها قاعات دور الثقافة اللي احنا عندنا زوج قاعات ثلاثة قاعات. نعم. دار ثقافة حامت جريد، دار ثقافة دقيش، ودار ثقافة مغزى. لكن في الأغلب في أغلب الأحيان.
0: نعم.
1: العروض الصيفية تتم في الفضاءات مفتوحة مدى. إذا يا إما تتعمل في فضاءات متاع دور الثقافة بالنسبة وإلا بالنسبة للجمعيات في نفط يقام في المسرح البلدي، في دقيش المسرح البلدي، في الحامة في مسرح الهوى الطلق بدار الشباب، والأيام الصيفية كما قلت لك تمغزة نقوم بها في دار الثقافة، وفي حامل في حزوة تم في فضاء خاص منتزه خاص، وفي المحافل في فضاء زاد كيف توفروا جمعية متعاونة معنا. إذا شوف هي فضاءات بالطبيعة يلزمها كل عام تهيئة، يلزمها كل عام صيانة. نحكي على المسارح وهذا ما تم بالفعل أنه تم الاتفاق أنه بالطبيعة كيما كل عام الحقيقة يتم تعهدها من قبل المصالح البلدية لاستقبال العروض.
0: نعم.
1: في توزر البلاصه الوحيده اللي ما عندناش فيها مسرح وقتنا، لكن هذا لا يعني انه ما خدمناش، بالعكس. وكل عام سنوات الفارطة خدموا في بعض الفضاءات، ومتوفرة بعض الفضاءات تنجم تحتضن العروض. بالطبيعة هذا راهو يرجع لطبيعة العروض كما قلت لك سيدتي، والكيف النوعي معناها طاقة استيعاب الفضاءات هذه، لكن ثم معناها فضاءات تنجم تخدمها الجمعية ووقف عليها الصلة الأمنية، وإحنا كيف بالطبيعة لأنه يلزم تكون فيها بعض الظروف الفنية المينيموم باش تستقبل عروض.
0: نعم.
1: إذا كانت ديما تتعدى من أحسن التظاهرات، لحقيقة كانت من أحسن
0: نعم. هذا لوجستيا. الآن هل هناك توجهات خاصة فنيا ربما لرؤية خاصة للشؤون الثقافية في توزر بالنسبة للمهرجانات، أنه فنيا شنو توجهاتكم، شنو تحبوا، وإلا هذه متروك للمهرجانات ولا للهيئة المديرة للمهرجانات؟
1: شو والله جيت كشفة الجمعيات نتاع المهرجانات الحقيقة مرانا في تواصل دائم معها، معناها نتشاور مع بعضنا ونحكوا مع بعضنا. بالطبيعة البرمجة هما أحرار في برمجتها، مانيش نقول معناها أحرار معناها ما يتوجوش للإدارة، ماذا بينا تكون البرمجة متاعهم معناها كبيرة، ماذا بينا البرمجة متاعهم تكون، لكن الحقيقة راهو كل شيء يخضع للطاقة معناها متاع وإلا للميزانية الخاصة بالمهرجان باش ينجم يبرمج عروض معينة. لكن هذا لا يعني الحقيقة احنا ديما عندنا توجهات متاع الوزارة بطبيعة المندوبية تلتزم بها انه تكون العروض هادفة، انها ما تكونش عروض كلها تجارية، وانه يكون ثم مراوحة بين العروض الفنية والعروض المسرحية والعروض العائليه يعني التنشيطيه للاطفال. دونك هذا هو كيف الحقيقه ثم توجه زاد كيف بالنسبه لتوزر انه ان نشجعوا العروض المحليه، ثم برشا انتاجات خاصه الحقيقه في توزر ديما ثم جديد. هذا هو معناها اللي التوجهات العامه نتاع البرمجه الصيفيه.
0: واضح.
1: احنا الحقيقه تعرف انت كما في المندوبيات الكل من اول العام نبدو نستقبل من وقتها البلاغ يعني بالطبيعة بلاغ استقبال العروض. لو جينا معناها لزات لا كونديداتور بالطبيعة الكل يقع درسها ويقع بالطبيعة حسب القدرة الشرائية متاعنا وحسب كذا وكيف كيف ملائمتها للأماكن العرض اللي عندنا وبرشا حكايات أخرين وبالطبيعة حسب شنو نسمعوا نحن التوجهات شنو نحبوا الناس. دونك هذا هو اللي خلينا نختاروا الأحسن من بين اللي نحبوه.
0: واضح جدا. شكرا ليك، شكرا لحضورك معنا، إن شاء الله يكون عنا لقاءات أخرى وقت اللي تتضح أكثر البرمجة نحكي فيها بشكل أوضح. شكرا لحضورك معنا لليوم. نعم. وكنت عاود تذكرنا بالبرمجة الخاصة بعيد الموسيقى اللي بيش يكون يوم 21 جوان.
1: 21 جوان 7:30 بمدينة أولاد الهادف المدينة العتيقة بتوزر، باش تكون إن شاء الله بعرض ترانيم وثم عزف فردي وغناء فردي وجماعي لتلامس المعهد العمومي للموسيقى والرقص بتوزر.
0: نعم. اليوم زيت عندكم عرض مسرحي.
1: عرض مسرحي في دار ثقافة جيش إن شاء الله. هدايا اسمه باش نذكر لك مش قدامي اسم
0: معنا نعيش
1: الثقة.
0: مسرحية معنا نعيش من إخراج عمر بن سلطان. نعم.
1: إخراج عمر بن سلطان إيه إن شاء الله. عرض في دار ثقافة جيش. الحقيقة زاد نحب النوهرة العروض المسرحية تلاقي الكثير من الترحيب في توزر يمشي لحد يتفرجوا. معناها كي تبدأ في دار ثقافة من أحد دور ثقافة ثم عرض مسرحي هذاك علاش معناها إحنا كنت لاحظي في المهرجانات الكل ثم بعض العروض المسرحية اللي تزين البرمجة. دونك كيف كان تسمحي لي ويسمح لك الوقت
0: اي تفضل الله بكل سرعة. نعم.
1: تظاهرة صغيرة اللي هي انخراط ولاية توزر في المهرجان الوطني لفنون السيرك ان شاء الله باش يتعمل في توزر 3 و4 و5 جويلية القادم ان شاء الله في بعض المعتمديات اذا هذا كيف كيف تتنا بونغول المهرجانات ولي اطراء البرمجه وادخال الحركيه على المدن في الفتره الصيفيه
0: 3 و 4 و 5 جويليا
1: ان شاء الله.
0: نعم واضح جدا، شكرا لك، بالتوفيق للعمل اللي قاعدين تقوموا فيه تقوموا به. يعطيك الصحه سيده رانيا العابد المندوبه الجهويه للشؤون الثقافيه بتوزر. شكرا، ان شاء الله نهارك زين. من خلالك نحيو الناس الكل اللي يسمعوا فينا في توزر في الجنوب وين ما كان يوصل صوتنا، صوت اذاعه تونس الثقافيه. هكا نكون وصلنا لختام هذا اللقاء من اغاني الحياه. شكرا سهير زين، كوثر الحجري، عبد اللطيف حاجه علي، مريم مناح، حنين الفرجيني كانت معاكم من أمام الميكروفون. إن شاء الله نهاركم زين ناس الكل، إلى اللقاء. صيادة.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tn. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. لقد تحدثنا في الحصة الماضية عن أعمال الحضرة السلمية في تونس حسب ما استقر في عرف أتباعها في هذه البلاد منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، وذكرنا أن هذه الأعمال تتمثل في جملة من الممارسات الصوتية بالأساس الذكرية والإنشادية. بالنسبة للممارسات الذكرية فإنها تتمثل في أداء النصوص النثرية كالأحزاب والوظائف والأوراد باستعمال طريقة السرد المتتابع دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. أما بالنسبة للممارسات الإنشادية فإنها تتمثل في إنشاد القصائد الصوفية والمدحية بمختلف مضامينها النصية وأشكالها الشعرية، ومن بينها تلك التي سماها عبد السلام الأسمر كلام المشائخ، وهي أشعار في الزهد والحكم والمواعظ والمسمات على الأرجح بالبحور والمدحات. وهذه الممارسات الإنشادية تنقسم بدورها إلى نوعين: نوع يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع إلى جانب القصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة كلها باللغة العربية الفصحى. وهناك نوع ثان من هذه الممارسات الإنشادية يتمثل في إنشاد ما أسماه الشيخ عبد السلام بكلام المشائخ، وهي أزجال منظومة بلهجة التخاطب الدارجة تسمى بحور ومدحات جمع مدحة، ويتخلل كل بحر وكل مدحة قالب من الإنشاد الفردي المرتجل يسمى عروبي. ثم نجد بعد ذلك الشطحات، وهي نوع من الإنشاد لا علاقة له بالرقص مثل ما قد يتبادر إلى الأذهان، وسوف نعود لاحقا لتعريف هذا المصطلح. كما نجد بعد ذلك التهليلات والأختام والحامديات، وكلها أنماط وقوالب متنوعة من الإنشاد الديني والصوفي والطرقي بالأساس، نظمت بأسلوب الشعر الزجلي الدارج، وتبرز فيها العديد من الخصوصيات الموسيقية والأدائية المميزة للبيئة الاجتماعية والثقافية التي تحتضنها. تناولنا في الحصة الفارطة مستمعين الأكارم السلسلة الذهبية بالتعريف، وقدمنا عينة من إنشادها، وهي قصيدة منظومة باللغة العربية الفصحى في بحر الرجز، وتتألف من 79 بيتا صاغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر سنة 79 و900 للهجرة الموافقة لسنة 71 و500 للميلاد، وسماها بهذا الاسم حسب ما ورد في آخر أبياتها التالية عند قوله: فهذه سلسلة الأبرار موصولة لربنا الغفار، مشهورة إسنادها صحيح يعرفها الممارس الفصيح، سميتها السلسلة الذهبية عن سادة أكابر مروية أشياخها من الكبار الصادقين من شيخنا الأستاذ للروح الأمين في شهر شعبان تمام نظمها في عام 79 و900. فكن منتبها. قبل المرور الحديث عن سلسلة الفزوع، تقترح على حضراتكم مستمعين الأعزاء هذا المقتطف من السلسلة الذهبية من إنشاد الشيخ الهادي بن عائشة شيخ السلمية بمدينة بني خيار.

0: لقد جاء في مناقب شيخ السلمية عبد السلام ابن سليم مستمعين الأكارم أن له مقطعات شعرية كثيرة في التصوف والمواعظ والوصايا والحكم والتذكير وفي مدح الرسول والتوسل به وبالأنبياء والأولياء، وله أيضا منظومات أخرى في التوسل والاستغاثة والدعاء على منتقديه وظالميه المنكرين عليه توجهاته الإنجذابية والشطحية. ومثل ما نسبت لهذا الشيخ المنظومات العربية الفصيحة، نسبت له أيضا الأشعار العامية المسجولة، ومن أشهر منظوماته المسجولة والتي يزيد عدد أبياتها عن 800 بيت منظومة سلسلة الفزوع، التي صيغت بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية. والفزوع في اللهجة العامية مشتقة من فعل فزعة، أي طلب النجدة والإغاثة عبر الصراخ والاستغاثة. تستهل سلسلة الفزوع بشهادة لا إله إلا الله، ويتوجه مطلعها بطلب العفو من الله والدعاء بالثبات على الإيمان وزيارة الرسول بلهجة عامية صياغة وأداء مع مسحة فصحى كالتالي: يا مهون الأسباب، العفو يا ربي، عبدك عاصي كذاب، لا تغير قلبي، صالحينك لجواد والنبي العربي، زوروا كيف المعتاد مع رجال الحب. ثم يتواصل الدعاء بالثبات على الدين والتوسل بالرسول وبالصالحين طمعا في تقوية الإيمان وإبعاد الوسواس كالتالي: يا طبيب الأنفاس بالدواء داويني، يا مثبت لغراس ثبتني على ديني، بحرم الطيب الأنفاس لا تضعف ديني، جيرني من الوسواس من الدهش وعيني. ويتواصل التوسل في هذه القصيدة الزجلية أيضا بالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. نبقى مستمعين مع هذا المقتطف من إنشاد سلسلة الفزوع السلمية بصوت الشيخ عبد العزيز بن محمود وجماعته السلمية بتونس.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: ما يزيد ندخل تحت السماء.

كنا بصدد الحديث مستمعين الأكارم عن سلسلة الفزوة، أحدى الأناشيد الطرقية التي تؤثث أعمال الحضرة السلمية، والتي صاغها شيخ هذه الطريقة عبد السلام الأسمر الفتوري بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية. وتستهل هذه المنظومة الزجلية بشهادة لا إله إلا الله، وينطلق مطلعها بالتوجه إلى الله بطلب العفو والثبات على الإيمان والدعاء لزيارة الرسول، ثم يتواصل الدعاء والتوسل بالرسول والصالحين طمعا في تقوية الإيمان وإبعاد الوسواس. وما يمكن ملاحظته بخصوص هذه المنظومة الزجلية منذ البداية أنها قد صيغت على شكل المربعات الملحونة، باعتبار أنها تتألف من جملة من المقاطع رباعية الأبيات يتحد كل مقطع منها في القافية والروي. فقد اشتركت أبيات المقطع الأول الأربعة في نفس الروي وهو حرف الباء، واتفقت أبيات المقطع الموالي في رويها على حرف النون في مكان روي المقطع الثالث حرف الراء، هذا إلى جانب اتفاق أبيات المقطع الواحد في المعنى المضموني، وهو ما يسمح بتصنيف هذه المنظومة الشعرية في خانة المربعات. وتعتبر منظومة سلسلة الفزوع المنسوبة إلى شيخ عبد السلام ابن سليم مؤسس الطريقة السلمية من أهم المنظومات الشعرية التي يتم إنشادها من قبل أتباع هذه الطريقة الصوفية، وقد مثلت لدى السلميين في البلاد التونسية بالخصوص ركيزة أساسية من ركائز الرصيد الإنشادي السلامي، باعتبار شيوعها وتداولها لدى شيوخ السلمية المتقدمين وبحسب ما هو متواتر في الروايات الشفوية. ويقوم السلميون في تونس بأداء منتخبات من مقاطع هذه المنظومة بأسلوب التداول على الإنشاد بين شيخ الجماعة وبقية المنشدين دون مصاحبة إيقاعية، أي دون اعتماد وزن إيقاعي بارز مصاحب للإنشاد. وتنقسم سلسلة الفزوع خلال إنشادها إلى جزئين رئيسيين. الجزء الأول يسمى السلسلة ويتميز بنسقه الإيقاعي البطيء نسبياً، والجزء الموالي يسمى الختم أو الختم، ويكون نسقه آخذاً في التسارع المتزايد تباعاً. نتابع مستمعين الأكارم هذا التسلسل في سلسلة الفزوع من خلال هذا المقتطف من إنشاد شيخ السلامية بابن خيار الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته.

في حديثنا عن سلسلة البزوة، تلك القصيدة الزجلية التي يتم إنشادها في أعمال الحضرة السلمية في تونس، لاحظنا أنها قد صيغت على شكل المربعات الملحونة باعتبار أنها تتألف من جملة من المقاطع رباعية الأبيات، يتحد كل مقطع منها في القافية والروي، ويتفق أبيات المقطع الواحد في المعنى المضموني. وتعتبر المربعات من أهم أشكال الإبداع الشعري الشعبي الذي اتخذ العديد من الأنواع على مستوى الشكل الإيقاعي والوزن والقافية، وكذلك على مستوى الأغراض والمضامين. ولكل نوع من هذه الأنواع مصطلح مخصوص، وكلها منضوية تحت مظلة التربيع، ونجد من بينها الزجل والواو والدوبيت والقومة أو القومة أو البغدادي وغيرها. وكان الشيخ أحمد ابن عروس شيخ الطريقة العروسية التي تخرج منها عبد السلام الأسمر شيخ الطريقة السلمية، كان ناظما للأشعار الحكمية والوعظية الصوفية في شكل مربعات ملحونة باللغة العامية، وقد حفظ الناس هذه الأشعار ورددتها الألسن وحرفتها وزادت عليها، فبقيت متواترة شفويا ولم يدون منها إلا النزر القليل. نعود إلى سلسلة الفزوع التي ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر الفتوري بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية، ونشير إلى أن إنشادها من قبل السلميين في تونس يتم بصيغ موسيقية متعددة بتعدد جماعات هذه الطريقة الصوفية، ومما لا شك فيه أن هذا التنوع في الصيغ اللحنية يعود حتما إلى ما ابتدعه وأضافه عبر الزمن شيوخ هذه الطريقة للصيغة الأصلية التي كانت تنشد بها هذه القطعة منذ ظهورها. والواقع أنه يكون من الصعب علينا تحديد الصيغة الإنشادية الأصلية في غياب المستندات التاريخية الموثوقة بمختلف أنواعها، نظرا لانعدام وسائل توثيق الألحان خلال تلك الفترة المتقدمة من الزمن مثل هو معلوم. فمؤسس السلمية وأتباعه وأصحابه المباشرون لم يخلفوا أي أثر يسعفنا بمعرفة الصيغة الموسيقية الأولى التي كانوا ينشدون بها سلسلة الفزوع هذه. وفي غياب حجة تاريخية موثوقة حول ذلك، لم يبق لنا من سبيل استجلاء هذا الأمر سوى التعويل على التحليل الموسيقي ومحاولة تحديد أبسط الصيغ وأقلها تنغيما، باعتبار أن رجال التصوف الذين تعاطوا الإنشاد والسماع خلال تلك المراحل التاريخية المتقدمة، والحديث هنا عن بدايات القرن السادس عشر، كانوا يتجنبون في ذلك كثرة التنغيم والتوسع في استعمال التلوينات والزخارف اللحنية، اتقاء الوقوع في شبهات المحظور ودرءا لتقولات فقهاء الدين على هذه الاستعمالات في السياقات الدينية، إذ تحيل حسب رأيهم إلى اللهو وتصنف في خانة المنكر المخالف للشرع.

لقد قدمنا في بداية الحصة مستمعينا الأكارم مقتطفا من سلسلة الفزوع من إنشاد الشيخ عبد العزيز بن محمود وجماعته السلمية، وفيما يلي أمثلة من بعض المقاطع الشعرية المغنات في هذه السلسلة التي تفتتح في البداية بالشهادة وبلهجة دارجة كالتالي: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا مهون الأسباب العفو يا ربي، عبدك عاصي كذاب علتي من نفسي، عبد خاين ختان فيك حسن ظني، وقت فزدت الأفعال يا الله سلمني، لا هبتني نيران لين تبدل جسمي، جيرنا من البهتان بالمحبة نمشي، ريت ركب الحجاج والعلم ينادي، ساعدهم يا ربي قاصدين الهادي، ريت ركب الحجاج والعلم يشير، ساعدهم يا ربي قاصدين مبشر، ريت ركب الحجاج والعلم يدربي، ساعدهم يا ربي قاصدين العربي، يا عروسة مكة يا حافلة بحليها، إن شاء الله يا مكة نوصلك ونجيها، نطوف بالكعبة ندور بحواليها، يا عروسة مكة يا حافلة بحناني، إن شاء الله يا مكة نوصلك ونثاني، نطوف بالكعبة يعود قلبي هاني. ويتم إنشاد هذه المنظومة الزجلية بطريقة مخصوصة تتميز بذيق مجالها الصوتي في البداية وتوسعه وانفتاحه بعض الشيء في مرحلة موالية، وهذا ما جعلنا نرجح تماثل هذا اللحن مع الصيغة اللحنية الأصلية التي اعتمدها الشيخ المؤسس عبد السلام ابن سليم وأتباعه المباشرون. ويعود سبب هذا الترجيح إلى طبيعة التوجهات التي اتخذها متصوفة تلك المرحلة بخصوص السماع، ومنهم الشيخ عبد السلام الأسمر، والتي تميزت بالحذر من التوسع في استعمال النغمات والألحان للنأي بسماعهم عن مشابهة غناء اللهو المنهي عنه شرعاً. فقد تم التعويل في بداية هذا الإنشاد وخلال أداء الأبيات الشعرية الستة الأولى على درجتين موسيقيتين دون سواهما، وهما درجة الكردان دو والمحير ري، ولم يقع اللجوء إلى غير هاتين الدرجتين سوى درجة البوزرك مي دو مي بيمول التي اعتمدت كدرجة زخرفية داعمة للدرجة الأساسية وهي درجة المحير ري، من مدحات الطريقة السلمية الحاملة للخصائص الموسيقية والأدائية المميزة للبيئة الاجتماعية والثقافية التي تحتضنها. مثل ما أسلفنا آنفا المستمعين الأكارم، نقترح على حضراتكم مدحت يا سيدي منصور من أداء الشيخ عبد المجيد بن سعد، وقد جاء في ردتها أو مطلعها: يا سيدي منصور هيا بن جردان، دور بينا سور بالله يا سلطان. وسوف تلاحظون أعزائنا المستمعين اعتماد الشيخ عبد المجيد بن سعد العديد من التلوينات المقامية خلال إنشاده لأبيات هذه المنظومة الزجلية، من خلال استعمال جملة من طبوع الموسيقى التقليدية التونسية على غرار رصد الذيل والمزموم والنواة والأصبعين وغيرها. يا سيدي منصور هيا بن جردان، دور بينا سور بالله يا

0: بهذه المدحة الطرقية الخاصة بالطريقة السلمية نكون قد وصلنا مستمعين الأكارم إلى ختام هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلقاكم بكل خير في موعد الأسبوع المقبل إن شاء الله، نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات وأسعدها. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العزيز.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج على المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
7: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
8: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
9: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
8: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
10: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
8: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
11: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
12: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
13: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منادريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، صباح الخير للجميع. نلتقيكم في المشهد الثقافي ليوم الجمعة. لقاءنا ينطلق الآن، يتواصل إلى منتصف النهار وسيجمع بين ما هو فني ومعرفي. لقاءنا اليوم الجمعة باش يكون ضمن هذين الضفتين، وأيضا مستمعينا كالعادة نختاروا أحسن الأنغام أيضا باش يرافقوكم في المواضيع اللي نترقولها اليوم مع ضيوفنا اللي يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو في الجزء الأول وفي الجزء الثاني بين الفني المشهد. إذن الفني التشكيلي، السياحة، التراث، فما مجلد متعدة باش نحكيه فيها في الجزء الأول، ثم في الجزء الثاني سنتحدث عن ملتقى علمي بحثي أيضا أكثر أبعاده وأيضا في علاقة دائما بربطه في الواقع والمشهد. اليوم هكذا سيكون لقاءنا في المشهد الثقافي. أول نغم ثم نعود لكم مستمعينا إذن لهذا الحوار في المشهد الثقافي.

0: تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: المشهد الثقافي ونحن في هذا المشهد اليوم إذن نكون ضيفتنا حاضرة معنا فنانة تشكيلية متعددة الاهتمامات والمهام أيضا، مريم أتريكي، مرحبا بك.
2: عيشك، مرحبا مني، مرحبا بكل مستمعي غاديو الإذاعة الثقافية، وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا، احنا اليوم في معمعة النشاط الكبير اللي موجود فيه اليوم المشهد الثقافي التونسي، وتحديدا علاش قلت أنا عديد الاهتمامات والمهام. من ناحية نتحدث على فنانة تشكيلية، أيضا وظيفتك ومهمتك أيضا في علاقة بالسياحة أيضا الوظيفية، ثم أيضا في علاقة بالجمعيات المجتمع المدني والاهتمام الثقافي، المساندة للأصدقاء الفنانين والحضور والتفاعل مع المشهد الثقافي في كل الاتجاهات في شتى الحقول الإبداعية. نلقاو مريم حاضرة بين الشخصية اللي تكون هادئة وعندها فنها وعندها ما تحكي، بين الشخصية اللي عندها اهتمامات بالفن التشكيلي، بالحرف، بالصناعات التقليدية، بالتظاهرات الثقافية، بالسياحة الثقافية، بالمهمات، يعني فما عدة خلينا نقول مستويات في الاهتمام. به أعطينا الترتيب التفاضلي، أنو ما أفضلهم أحسنهم والصفة الأولى؟
2: به أنا باش نعقب على كلامك وبارك الله فيك أونكور أون فوا بالتقديم اللي قدمته. مريم التريكي، فنانة تشكيلية تونسية، وأفتخر نعشق برشا الفن والإبداع، والعشق هذا هزني إلى بالحق ما لا حدود، ومعناتها الفن إلى بالحق أبعد الحدود. انطلقت تجربتي كفنانة تشكيلية من التسعينات أو آخر التسعينات ديبو 2000. مثلت تونس في العديد من التظاهرات في الخارج، كما لا بيانال دي جون أرتيست دو لا ميديتيراني

0: في روما كيما معرضي الشخصي كان في باريس عام 98 في لي شانزليزي، كيما مثلت تونس عن طريق وزارة الثقافة في عديد المحافل الدولية كيما تقول كونقولوا مثلا ألمانيا وبرشا دول برشا دول. هذاك مما خولي الباركور هذاك لو ديبار ارتستيك هذاك خولي نكون اخترت باش نكون منتصبة في دار الصناعات التقليدية في الدندان اللي هي مشروع نموذجي اللي هي معروف عليها بالقرية الحرفية، أول قرية تم إنجازها في الوقت ذاك pour la promotion de l'artisanat والـ design والنفس الجديد اللي وقتها كان صحيح كان فما قطيعة ما بين مجال العالم الصناعات التقليدية والفنون. كان البروجي هذاك الفكرة كونه من المنتج إلى المستهلك، وكان تنصيب فئة من خريجي تعليم الفنون الجميلة مع احتكاكهم بالليميتر ارتيزان اللي هما معناتها موجودين ومنتصبين غاديكا من قديم الزمان من الستينات ميم عنا ولا دي ارتيزان من الستينات. كان فما احتكاك حلو برشا اللي هو ولد النوفو سوفل، وقعدنا نخدموا عليه هذاك باش نطوروا في المنتوج صناعات التقليدية ويكون فما ريكونسيلياسيون ما بين الفن والمجال الفنون والحرف. وكانت وقتها تجربة جميلة جدا عشتها أنا، خرجت من كإطار الفن في الحدود الضيق في الفضاءات المغلقة اللي هما لي غالوري واللوحة اللي تتقدم في إطار ذهبي وكل
1: معايير معينة مقاييس يعني أبعاد معينة زادة.
0: خرجت بك لي تكنيك هذوك ما ان طونك ارتيست أنا ان طونك بلاستيسيان، ومشيت نمس في مواد أخرى ودي سوبور أخرين. معناتها اكتشفت عالم آخر، اكتشفت الحرفي كيفاش يخدم، معناتها دي تكنيك دو باز موروثنا الثقافي كيفاش معناتها لا فالور نتاعو. معناتها اكتشفت برشا حاجات اللي أنا بتدخل في العالم الفنون التشكيلية ما شفتهمش وهي ما التجربة دي ما تجيب وكل. دونك بحكم تجربتي في دار الصناعات التقليدية واحتكاكي بالحرفيين وكذلك الزبائن ما تجيو ديريكت يشريو من عنا، ما يعني ما تخول لي كوني نتحاور ونحكي مع الكليون كل، وتأثيري لطلبة خريجي تعليم العالي في الفنون التشكيلية ما تأسستي يبعثوا لي طلبة متاحهم باش نأطرهم. كذلك بحثينا لكل دو ديزاين دو دندين كيف ليستيد، دونك طلبة أطرت بارشة طلبة. وكذلك فما الآليات وقتها دون لطن ورجعوا الحمد لله اللي هما أكل يعملوا الانقطاع المبكر ويدخلوا ديزابرونتي ويتعلموا. دونك كفنانة احتكيت بك الأجواء ذيك، ما قعدتش في البرج العاجي، دونك عبدت سورتيغا واكتشفت عالم كبير مزيان برشا اللي هو بالحق عوني برشا باش قدمت فيه كل شيء. دونك بوندون لي 22 ans اللي أنا منتصبة في القرية اكتسبت خبرة أخرى وتجربة أخرى، ومعناتها تيغان مع روحك الفني وكل شيء، معناتها الحمد لله عطاها حاجة مزيانة وكل شيء. إلى جانب اللي أنا نؤمن اللي هو الفن والفنان حامل رسالة، والفن هي وسيلة وأداة باش نعملوا بها برشا حاجات، باش نعملوا بها يعني نوصلوا رسائل، نهبطوا سور تيغان نحسوا العباد وكل. دونك دخلت في المجتمع المدني وشاركت في عديد من التظاهرات اللي نحتك بيهم في مع الشباب مع النساء مع بحكم الجانب بارتاجي لو سافوار فير هذاك وان ميم طون اك الروح الفنيه اللي تحببهم في الحاجه. والحمد لله مشيت هكاكا في الثنيه هذيك وهنا توا نجني ونحصدوا في الثمار الحمد لله. ممكن المسيرة هذية وصلتني إلى أن الحمد لله آخر مرة اختاروني باش نكون نمثل وزارة السياحة، وهذا شرف يشرفني جدا. ودي مو تونس كارتاج في مشروع تونسي إيطالي إن شاء الله مازال كينطلق وإن شاء الله نشوفوها وبشوق دعمين كأكسبرت ريزيدنت انترناسيونال ان تونك ارتيست وكل إن شاء الله. يعني أنا في الميسيون
1: هذي يعني
0: هو باش يصير في تونس جملاج انتر لا سيسيل وتونس سقلية تونس
1: بمشوي دمتعنا سقل
0: أي ليه والله ما تبغي برا ما تنفس البلاد نفس براتيكمون لي تراديسيون ما هما ما لقاوش روحهم دي بيزي والفريق اللي مشي خاطر أنا ما مشيتش معاهم زيدا كيف كيف ما تبغي برا تونس إن شاء الله يا رب يا ربي. يعني البروجي هذايا نذوقوا في تونس ونحاولوا نفيدوا به جزء منه مثلا بتيتخ نفيدوا به سيغ تيران باش يستفيدوا ناس اخرين ونضمنوا الاستمراريه نتاع المشروع هذايا. احنا مش باش نمشيو نحلموا في البروجي هذايا، احنا باش نحاول بالنسبه لمشروعي انا، خاطر انا كي اخترت كي عملنا لا بروسبكسيون نتاع البلايص اللي باش نخدموا عليهم اللي هي الحلفاوين في تونس المدينة البارتي نتاع الحلفاوين بور لا فالوريزي اي مدينة زغوان. دونك ان شاء الله انا بحكم شفتك الباركور اللي عملته هذاك الكول فهمت انا شنو هو المطلوب في نوع من المشاريع هذوما. دونك قدمت المشروع فكره المشروع نتاعي انا ومدام شريفه الاخوه مشكوره جدا، مثلنا تونس ومثلنا بلوتو وزاره السياحه وديمو هي رئيسه ديمو كارتاج تونس كارتاج. خممنا في مشروع ديغابل، معناتها مش باش نرسموا على الحيط وتمشي رسومات والا باش نحلموا مثلا، فما يعني مع كل احتراماتي للزملاء الاخرين وكل واحد من حقه باش يحلم، دونك فما شكون حلم باش يجيب الصحاب ومتى حاجات ان بو ايماجينير. انا نعرف التيران ونعرف اللي الحرفيين والعباد مستحقه باش تعيش باش تاكل وعم طون باش تدخل فلوس وباش يعني تكمل تعيش معناتها مرتاحه.
1: انك تحلم لكن يلزمك تكون وفي للواقع لانه الواقع اقوى منا برشا.
0: ما هربتش من الواقع، دونك قدمت بروجي رياليزابل سور تيران طرف اراده معناتها من الاطراف الكل نجموا نحقوه ونجموا نثمنوا به المنطقتين هذوما وخاصه في زغوين خاطر مدينه جميله جدا. انا جي اسوسي لارتيزانا الار و لا فالور دو لا ريجون، معناتها قيمه القيمه للمنطقه منطقه زغوين وزدت قيمه مضافه شويه اللي هي ما شاء الله جيتي اغريابلمون سوربريز بار النظام نتاع زغوين. فك التقديم الكعك هي زغوين معروفه بالكعك والنسري، دونك شفت اللي الحرفيات نتاع الكعك غاديكا منظمين بصفه محلاها مرتبه عاملين كي ستريت كفوت محطين فيه حتى فريمون بالحق عجبتني برشا لي برودوي لو برودوي محطوط اون فالور بطريقه ياسر جميله ورائعه وفيها توش نتاع باتريمون وكل بالحق مثلا لي باكي كيفاش معناتها شفت اللي الكعك الورقه ما عندي ما نزيد فيه وهو ديجا مش اختصاصي باتيسري دونك خليت لاهل الاختصاص. حكيت مع المندوبه الجهويه الصناعه التقليديه وشفنا شنو ما النقائص الموجوده في زغوين par rapport les métiers et l'art et les métiers par rapport le fun ouais elle tout ce qui est savoir-faire ou quelque chose nous قام عندهمش قريه حرفيه مثلا ما عندهمش une salle bien équipée باش نقدموا فيها المنتوج نتاع المنطقه هذيك
1: بالرغم اللي هي فيها برشا حرفيين ويعني صناعات تقليديه وفما صدع حتى اختصاصات تميز الجهه هذيك بالذات تحديدا.
0: اكزاكتومون دونك فما ان سيركوي توريستيك فما الكعك منظم اللي بتتخ زيدة اللي يقطروا عندهم امتي كوان بجنب المندوبية، ولكن
1: هي كرت عمل المنزلية، يعني يصير داخل المنزل التقطير يعني.
0: اي ما هما سبسان دي مشاريع فمن ساعة عاملين انفستيسمون وقاعدين معناتها حلين مشاريع معناتها انتربرونور فهمتها. فلا دونك انا خممت قلت علاش ليه نحاولوا نهيئوا فضاء في المشروع
1: يعني
0: متاعي،
1: يعني في اتجاه فكرة قرية حرفية،
0: مش قرية مي ان اسباس يا خويا ميساج حتى نجم يكون فضاء صغير اون سال ديكسبو ان كونسيبت ستور حاجة هكا،
1: يعني على الاساس باش يكون بشكل دائم يعني
0: اي يقعد دورابل يقعد هذاك فضاء لعرض المنتوج كوسوا فني ولا حرفي للحرفيين اللي هما متاع الجهة، يصير فيه تثمين لي برودوي اللي هما يصنعوهم في الجهة هذيك، وان ميم طون هاكا كي يجيو لي توريست يدخلوا نجموا يقتنيوا حاجات معناتها حاجه تكون ديورابل غاديكا موجوده في مجال الصناعات التقليديه لتقديم المنتوج. رحبوا بالفكره كذلك في لي تومبل دي زو، قلت علاش لي مثلا والا باغ اكزومبل كان فما، خاطر هي حكيت امكانيات، خاطر قبلنا سي خالد رئيس جمعيه سيانت مدينه زغوان وحكينا على الهيستوريك نتاع الشاشيه اللي هو كان اصلا في زغوان ومن بعد انتقل الى البطان، هما اسمه البطان ان فيت لاتولي، انتقلوا الى بعض الجهات في دونك لو ديبار سيتي زغوان. دونك قلنا بوركوا با نعاودو اون فالوريز الشاشيه في المنطقه هذيك. يا خويا ميساج حتى كان فما عزوف نوعا ما من الشباب ولا وهذاك شنو اللي صاير، فما برشا عزوف على المهن ولي بروجي دو لارتيزانا، نحاولوا نستقطبوهم ونجيبوهم نوريوهم لا فالور دو برودوي ونجيبو دي سكسس ستوري ونحكيو معاهم باش يشوفوا قيمه المنتوج هذاك وين ينجم يوصل. دونك هو المشروع في حد ذاته، احنا كي باش نطرحوه غاديكا باش نوريو اللي راهو نتوما باش تكونوا موجودين في فيزيبيليتي بتيتر في ايطاليا بتيتر في العالم، دونك باش نحاولوا زيدا نستقطبوا الشباب والنساء الموجودين في المنطقه نأطروهم وكل هذا الكل باش يصير ان شاء الله قدره ربي في فكره اكل فضاء اللي حلمنا بيه.
1: وعلى امتداد يعني سنتين،
0: على امتداد سنتين ان شاء الله في
1: التكوين هذايا من الرؤيه والتصور موجود، ولكن المراحل تنفيذ هالمشروع الاكتماله فيه يعني
0: هم رحبوا بها الفكره لي زيكسبير اللي كانوا موجودين زملائي والمسؤولين غاديك عجبتهم برشا الفكره. ان شاء الله ان شاء الله معناتها نجموا ننجحوا باش نحقوها، ولكن معناتها انا نضمن اللي هي باش يستنفعوا بها برشا عبيد وبرشا شباب وباش تحل دي زوريزون في زغوان وباش تفالوريز
1: وقتاش يبدا فعليا يعني
0: هو احنا تو مازلنا هنا
1: في الموافقه
0: ان شاء الله عنا دو زون تو ان شاء الله نرجع بحذاك مره اخرى نوافيك باخر الاحداث، اما سي تان بون بروجي كيما في الحلفوين اوسي
1: شنو
0: جي بونسي افالوريزي لا رو دي كافين لحفير. قلت انا بحكم تجربتي في لي ريغيرش نتاعي وفي لي كرياسيون نتاعي نلتجئ بيان سور لسو تريتونس افيك دوتر ارتيزان وكل، دونك فما حاجات نقام كان في البلاصه هذيك بالذات اللي هما اكل ميدا العربي واكل كريسي العربي اكل نوستالجيك نتاعنا احنا اللي هما توا توندونس وينجموا يكونوا توندونس مونديال زيدا في لار ديكو وكل شيء. دونك انا بطبيعتي معناتها الكونسيبت نتاعي ابار لوحاتي والفن والعالم فني كما قلت لك نخدم معناتها سور دي كونسيبت في الفن، نخدم الفن من اجل الانسانيه ومن اجل بيئه سليمه.
1: هذا خطين كبار
0: هذاك هذاك لو كونسيبت جينيرال نتاعي انا. نعاود نرجع لك قلت لك كما قلت لك في الفضاء نتاعي انا فونداتريس دو اسباس بيا، وتوا خرج منه مولود جديد اللي هو اسباس بيا جرين اللي هو نهتم بتوسكي ديزاين بور لو ديفلوبمون دورابل لار دو ريسيكلاج لا ريكوبيراسيون اعاده التثمين والحياه.
1: الفن تحديدا هو اللي يكون حمال للقضايا البيئية اللي هي اليوم القضايا من الدرجة الأولى اللي نعيشها، تحديات كبيرة يعيشها الإنسان، يعني من أولى القضايا الإنسانية هي القضايا البيئية.
0: اكزاكتومون. انا معناتها توا صافي 10 سنين اثرت طلبه هي ماستر 3D في ليستيد اللي هو اول ماستر صار في تونس معناتها من من ايطاليا زاد المشروع وكل مع ليزيتاليان دونك سيتي لو ماستر pour le design pour le design pour le développement durable donc master 3D donc design développement durable donc اثرت الطلبه ومن وقتها بون انا ديجا من قبل نخدم على لو ريسيكلاج مي من وقتها عرفت قيمه الفن هذايا وقيمه اعاده التدوير وقيمه متها اللي هو راهو معناتها مثل اعاده التدوير الفكره هذيك فما كلابروش انفيرونمون ينجموا معناتها نعملوا برشا حاجات مزيانة اللي هي تعود بالفايدة تحمي الانتوراج اللي نجمونا نحكي لك هنا كوتي ريسيكلاج فنيا كرياتيفيتي راني مش خاطر كنت نقول ريسيكلاج عالم كبير
1: اي صحيح وفي في علاقة بالفن يعني كي نتحدثوا على اختلاف القضايا ولكن كي تعتمد على الفن من أجل الوصول إلى إما التوعية والتحسيس أو إلى أيضا إلى الرفض إلى الاحتجاج بطرق مختلفة فهو يصبح دور الوسيط أحيانا يظن خاصة الفنانين معناها يعني ممكن يكون الفن وسيط ولكن ما يزموش يكون هو بالفعل يعني مهمته الأساسية أنه يكون الوسيط. الفن مستقل بذاته مبحثه جمالي وبطبعه يبحث في القضايا ولكن أنك مثلا كنت تحدث على القضايا البيئية وتحدث على الرسك للتدوير فهي يقول لك كذي تنجم تعتمدوا رسالة للتوعية للصغار خاطر يسحقوا الفن يولي أسهل وسيلة ولكن بعد شنو النتيجة اللي تحصلها ما تولي فيها نقاش إلى أي مدى نجحت
0: للصغار. احنا هنا المجال هذايا معناتها قاعدين نمركزين عليه برشا على خاطر منه هو نجمو نخلقوا مشاريع نجمو الشباب يكونوا معناتها مهتمين ويحلوا دي زونتربريز كاريمون معناتها سي لونتربرونيا فير سي معناتها يعني من الحاجات اللي هما ينجموا يكونوا يضروا بالبيئه مواد يكونوا مواد اوليه زيرو مينيم اللي هي تتثمن وتتحول الى حاجات معناتها مشاريع
1: استعمال مثلا
0: ومشاريع كاريمون معناتها ما شاء الله عندنا دي جون ديجا معناتها متخرجين وكيف ما عندنا برشا ناس معناتها بعثوا مشاريع في اعاده التدوير معناتها تدخل تشوف التوانسه فين وصلوا اكسترااوردينير اعاده تثمين الملابس القديمه اعاده تثمين الجين اعاده تثمين
1: حتى الاثاث الاستعمالات
0: البوا فلوتي اكلي موجود في في في, في البحر
1: اللي بالسمار اللي بالحلفه
0: كل شيء كل شيء معناتها كل شيء معناتها يسوفي دافوار معناتها ان اسبري كرياتيف ويلزم يؤمن الباعث مثلا والا اللي راهو هذيك باش توصلوا الحاجه مش راهو بوبيل خاطر دون نو بوبيل يا دو تريزور دونك يلزم يشوف مثلا احنا باش نحسوهم كي نجيبو لهم دي ساكسس ستوري وصلوا عملوا حاجه كي يشوفوا تبارك الله ما شاء الله تويكا نجموا يعملوا دي ريشيرش سور بينتريست و سور معناتها انترنت
1: يشوفوا الثوره الكبيره
0: الحمد لله هذيك عاونت برشا معناتها
1: بوغ افونسي الاصطناع اليوم
0: ما شاء الله ما تنجموا يعملوا برشا حاجات دونك انا اختصيت في المجال هذايا وقلت يا مريم اخرج من الكادر هذاك المسكر واهبط سور تيران هبطت الفضاءات المفتوحه دونك مع جمعيات عملنا تظاهرات لتحسيس حملات تحسيسيه فيهم ابروش انفيرونمون ارتستيك وكل برشا برشا حاجات ومش باش نقولهم خاطر طويل برشا
1: هما يظهر لي انت تعيش اليوم بيومه
0: الحمد لله
1: يعني كل يوم عندي فيلم الميدان عندك العمل اللي فيه يجيب لك اعمال اخرى
0: أي.
1: بالتالي نجم نشوفوك معنا في الساحات في المعارض في التظاهرات يعني الكبرى على اختلافها لهنا مش بشرط هي في الثقافة
0: ولا حاجة حتى في الباتريمون
1: كل شيء ملهم بالنسبة لك انت كعمل فني وأيضا أنك لازمك تكون أكل الفنان اللي يتحرك في الميدان
0: اكزاكتومون خاطر كله مربوط ببعض
1: يدوا للغير وخاصة مركزة يسرع الشباب لهنا
0: شباب خاطر وليداتنا وليداتنا شباب احنا خلينا حظنا من كل شيء
1: ربما هذه تراها بحكم المسيرة الطويلة هذه والسنوات هذه بين صنعة ليدين الجانب الحرفي والجانب الفني فما كانوا فما ضيم وشوية ظلم للاختصاصات هذوما اللي هو المجال الفني والمجال الحرفي، وأحيانا كي ندمجوهم زادهم بعضهم فما ما هو حرفي فني، بالتالي تحسهم ما هوش ماخذين حقهم في علاقة ب خلينا نقول هنا أسس حتى يعني الاستدامة وتطوير الاقتصاد في الدولة. عادة نتحدث ديما على تظاهرة تبدأ نعيش يعني فعالياتها بعد يوفى أثرها ما عندهاش
0: كلامك الكل صحيح. احنا تويك انا دوري نحس كفنانة وعندي فيزيون وعشت تجربة، نحاول انا باش نحافظوا على كل فعاليات التظاهرة واللي زي ما تكون جوغابل.
1: دونك ما نعملش حاجة لمجرد نعملوها وكهو
0: صحيح. نخدموا على ما بعدك التظاهرة فينا نجموا نوصلوا بها. اي سي سا علاش هذاك علاش صار برشا عزوف وبرشا ما خدتش حظوظهم الناس مثلا وكل خاطر مالوغوزمون تصير التظاهره وكل هالامه ذيك وبعد التظاهره كل شيء تاخ ما تحسش فما استمراريه. انا تركيزي في خدمتي اللي هي نضمن الاستمراريه ديجا معناتها معناتها مع الجمعيات اللي نتعامل معاهم ولا حاجه ديما اوني اون كونتاكت افيك لي بروفي لي بينيفيسيير وكل وديما وراهم وكل الى ان نوصلوهم يكونوا مستقلين اقتصاديا يحلوا مشاريع وكل. بالنسبه نرجع لك نقطه الشباب، الشباب شو نقول؟ نقول انا مثالش خاطر هذوك ما ولادنا ولادي ما فما حتى مزيه باش انا جو بارتاج مون سافوار فير يا خويا نهزوا بيد ونوصلوا دوا او بيوت ايجا اوصل. معناتها انت تحب تعمل حاجه ايجا نوريك الثنيه صحيحه باش ما تقعدش تضيع في الوقت وما تصير لكش هكا ديسيبسيون وتقول اه ضيعت وقتي يا ليتني ما عملت هكاك. دونك انا راني معناتها معروف عني كوني ما نشدش المعلومه، جو بارتاج savoir faire عندي كل حب العطاء المفرط والحمد لله. هذيك بتيت ربي عطاها لي ميزه باش نكون انا فنانه باش نسعد بالفن متاعي برشا ناس والحمد لله. و فوالا دونك هذيك هي الـ يعني لو باركور اللي وصلني باش تويك حتى ميم في البروجي اللي حكيت لك عليه نخمم توجور في المصلحه العامه ونفيدوا بها. ميساج انا شو نقول؟ انا صحه وفرحه وهذا الكل لاجلي تونس خاطر انا انسانه نعشق تونس ونعشق ريحة تونس ونغير على تونس بصفة ما عندكش فكرة ومش باش نوصف لك. نحب تونس ديما في أبهى حلة ودايوغ معناتها إلى جانب الكوتي أرتيستيك وهذايا والنشاطات والألوان وكل شيء اللي هما بالحق عطوني بكو ديسبواغ ولحد الآن وأنا أوبتيميست ونقول باش نرجعوا تونس المزيانه وتونس ديما تقعد ما شاء الله هاك نشوفوا معناتها ديما منوره العالم. وانا من زاويتي كفنانه ميساج نساهم باللي نجم انا كفنانه خاطر كل واحد راه كان كل واحد ينجم من زاويته يعمل حاجه. قدره ربي لونيون في لا فورس ونرجعوا قدره ربي على ساقينا. حبيت نقول لك معناتها اللي في البوان هذايا هي الفايدة للناس الكل وسي بو نوتر بيل تونيزي وما فما حتى مزية حتى مزية. أنا ذراعية مفتوحة.
1: خلينا نمشي كل مرة نختاروا زاوية مثلا في علاقة باللباس التقليدي اليوم. الجانب هذي فما عنا صناعات تقليدية اختصاصات مختلفة حرفية باش توصل هك اللباس بالصيغة ذيك وفما أيضا ابتكار محاولة تجديد أيضا انطلاقا من الموروث هذي الكل اللي عنا وفما في مستوى آخر اللي هو محاولة للتأصيل وتثمين هذا التراث خاصة في علاقة باللباس. شفناك يعني حتى في صفحتك ولا في التظاهرات حاول تكون في أبا حلة بلباس تقليدي تونسي. اليوم سعي إلى تسجيل في طبعا اليونسكو ملفات طبعا الجبال اللباس المهدوي يعني برشا أسماء واللباس خاصة اللي تميز به تونس سعي إلى تسجيله كمجتمع مدني. فما توجه أنك تكون مساهمة في الدفع نحو تسجيل خاصة في علاقة باللباس.
0: شو مني كل شيء مربوط ببعضه. ريت كونتون كي كنا نحكي وقبيلك في الفولي ارتستيك راهو كلها مربوطة ببعضها، هي دائرة وحلقة مربوطة ببعض. احنا الفنان راهو احنا في تونس عندنا باتريمون ما شاء الله، مش باش نحكي عليه
1: نجم تحكي عليه لانك في الميدان دائما،
0: عندنا باتريمون غني جدا وثري جدا جدا، كسسوا في اللبسة التقليدية، في الفن المعمار، في الفن الزخرفة، في الخط،
1: في المطبخ،
0: في كل شيء، في اللار كولينير، في كل شيء. دونك عنا ما نفتخر به في تونس، وزي دروسنا عالية ما شاء الله. اللباس التقليدي التونسي ما شاء الله، كل ريجون عندها لبستها، كل ريجون عندها طريزتها، كل ريجون عندها مبدعاتها، كل هذاك الكل أمتر أون فالور. أنا مشكورين أهل المهدية، ودايوغ جبت لي أنت على اللبس المهدوية، كنت نهار لحد في المهدية في إطار تظاهرة محفل تونس، تحية كبيرة إلى علي ذو الفقار وخالد صبري اللي هما اللي كونسيبتور دو البروجي هذايا، والجمعيات اللي كانت حاضرة، مشينا بكل حب مساندة لهالمشروع هذايا، واستدعونا أهلي المهدية خاطر مشروع بالحق أمتر أون فالور. هما إيزون كريي أن بروجي اللي أن كونسيبت اللي يحبوا يحافظوا على اللبسة الأوتنتيك متاع تونس الأصلية، مش تويكا خاطر برشا
1: دخلت برشا
0: حاجات
1: تتشاب شوية أحيانا، وليت الحكاية
0: بون هو كما نقولوا مي سيلش مش مشكل خاطر كيستيون دو مويان زيت وليت وكل شيء. دونك الوليدات هذوما حافظوا رجعوا للأوتنتيك، الأوتنتيك لبسات عندهم 50 سنة و 100 سنة التالي وكل شيء، وبحثوا وعملوا بحوث رائعة جدا. دونك هما وخيانا وديما يخدموا معانا ويستشيرونا. دونك أنا بحكم كوني ناشطة في برشا جمعيات، لميناك الجمعيات بعضنا وعملنا لحمة محلاها، ومشينا وحاولنا باش نكونوا اون فورس. خرجت من تونس العاصمة ومشيت تقدم في 24 ولاية، هزوا برشا لبسات مزيانة وقدموهم في محفل في خرجة سيدي جابر في المهدية اللي هي الدورة الرابعة منظمتها جمعية مهدية البية، وتحية للناس اللي في المهدية الكل إن شاء الله يسمعوني وبش يسمعوني، من مدام سيدة الخليدي إلى كل كل كل كل كبير وصغير فرح بينا في المهدية، حطونا على ريوسهم. كانت الدورة الرابعة هما في خرجة سيدي جابر، وكنا احنا اللي زانفيتي. دونك تصور محفل محفلي هذا ما شاء الله، وكل الخلق اللي جاي، وكان شفت الصور موني معناتها ما شاء الله كانت ياسر عفوية، ولكن بشترى الناس قديش تحب تونس وقديش تفاعلوا مع التظاهرة هذه. دونك تحية للناس الكل. حبينا وسي انا بون بستو خاطر مش كامل محالة دنيا سخونة وكل شيء، لكن حبيت انا نوري لغيشيس اللي عنا خاصة، وانا كذلك امثل الرابطة رابطة الفنانين التشكيليين في العرب في العالم، اللي هي عندي فرع تونس انا كلفوني باش نرأسه، وتحية الدكتور عبد الله ابو عمر في الاردن اللي هما قاعدين يخدموا برشا وعندهم برشا روابط في العالم الكل، عطاها برشا امبورتونس لتونس السنة، وقاعد يعمل يعاون فينا مشكور راهو مشكور خاطر هو نورمالمون يعطي صحة ان بلوس عملو. Il est en train de promouvoir l'art et le patrimoine et la culture في تونس. دونك خلقنا صفحة رابطة الفنانين التشكيليين في العالم، نقدموا فيها عندي فقرة فنان من تونس. دونك ديما جو بريزونت ان ارتيست من تونس، ديبيوتان ارتيست كبير صغير. يا خويا انا نقول كل واحد عنده الحق باش نوريوه. الحمد لله ربي معناتها عطاني الفرصه هذيا، قلت انا ما خليهاش لروحي يا خويا، جو بارطاج فيك يعني.
1: قدمت فنانين معروفين بطبيعتهم، ناس يلزمها تتعرف،
0: معروفين والاحياء والاموات، وخاصه الاموات نذكروا راهو عندنا ناس معناتها بيهم هما احنا وصلنا وكل شيء. وكذلك عملنا روبريك اللي فيها نقدموا فيها اون فالوريز فيها تونس، ومشكورة
1: يعني جهات
0: في تونس ومشكورة عنا فنانة
1: عبارة على بطاقة سياحية يعني
0: صحيح معناتها ريت الباج هذيك فيها تونس كل شيء الكل إن شاء الله بيانتو دخلنا الخط العربي وبيانتو باش ندخلوا معناتها لي زاغ الآخرين وكل دونك عنا مشكورة فنانة تشكيلية معانا في الرابطة هي عضو مطور تحدثت عن المهدية وهي أصيلة ولاية المهدية وكانت التظاهرة باش تصير قبل التظاهرة اللي أنا مشيت لها مالوغوزمون عندها باك وكل دونك باش تتأجل الأسبوع القادم باش تصير إن شاء الله في سلقتها في المتحف إن شاء الله دونك سي pour valoriser les gens de Mahdia. Donc, أنا ركزت قلت أول تظاهرة اللي هي باش نحطوها في الـ في الـ في الرابطة الفنانين التشكيليين العرب في العالم خاطر يشوفوا فينا برشا فنانين من العالم. قلت خليني فالوريزي المهدية وقت لبست اللبسة قلت خلي يشوفوني أنا مريم الفنانة أني لبسة لبسة. هو راهو الحكاية كلها يا منى. انا بالنسبه لي انا كمان ميساج انا اليوم باش ندلل روحي وباش باش نحب روحي معاك خاطر كنتي حبيتني خاطر باش نقول بون باش ما يقولوش شبيها مغروره وش بها تحكي على روحها برشا ما ميساج في العمر هذايا ميساج خليني نذكر روحي
1: حاسين بالكره انت مشاعرك حقيقه معناها
0: نذكر روحي وخليني نقول انا كما قلت لك راني الله خال جو سوي اون فام تري سنسيبل
1: فنانة
0: فنانة راني طبيعية والله قلبا وقلب مانيش يعني نعمل فيه ونصطنع بالحق راني نلوح روحي نبدا ماذا بيا الحاجة البيا تظهر هكاكا تربيت هكاكا وان شاء الله نكمل وميسيون عديتها لولادي ونحبوا اون فالوريز الحاجة الباهية انا عبد محليه نقولوا محليك راه كاريمون ما كانت سيفتو يبداش كرافا نقولوا محليك محلى ديسكورك عجبني انا جو سوي تري ريكونيسانت اي اون ميم طون قلبي كبير جاتني فرصة ابار للشيء هذا كل ميكرو ربي عطاني ميكرو جاتني فرصة كوني باش نقدم برامج في بعض الإذاعات الخاصة مش برامج فقرات في بعض الإذاعات الخاصة قلتي بوركوا با هاو ربي عطاني ميكرو بتيتر باش نوصل بيه برشا حاجات إيفكتيفمون دونك عملت فقرة في برامج في إذاعات متنوعة اسمها كنوز بلادي أكل فقرة ذي كان ثمن فيها توسكي بو أن تونيزي إي توسكي إنسان يخدم في حاجة مزيانة في تونس ومش يسمعوا به المشهورين
1: تجد تكون حاجة بسيطة ولكنها عندها أثر كبير
0: المشهورين أو كعندهم حظوظهم في قنوات أخرى وكذا
1: عندهم مكيناتهم
0: عندهم صحة وفرحة وربنا نجحهم أما أنا ديما نرجع لكل العبيد اللي حد ما يسمع بيهم يخدموا في الخفاء كسوا جمعيات كسوا عبيد يعني في عندهم سافوار فير وين مو دوميني لو سافوار فير دونك حبيت نفالوريزي أكنسي اللي يخدموا في المرقوم في الجبل في اخر الدنيا في حزوه مشيت حتى لحدود الجزائر واكتشفت العالم نتاع نسي كيفاش يخدموا كون جو دي نسي بالحق نسي بون رجال مع كل احتراماتي اليوم لكن هذوما مهن نسائيه سو سون دي نساء سجنين مشيت تخلت لديارهم ودخلت وعشت معاهم ومسيت وعملنا لهم وعملت لهم دي فورماسيون باش هما بدلوا في الديزاين ساهمت غراتويتمون وساهمت من زاويتي بطريف قلت انا اعطاني ربي ميكرو اي خليني الفالوريزي اللي يخدم برشا دي بروفيل مساكن قاعدين يخدموا مش ظاهرين اي قلت عملت فقره كنوز بلادي ومشيت فيها بسبونتاني راني مانيش انا راني عصاميه في المجال الاعلامي عمري ما قريت صحه ولكن لقيت روحي
1: ولكن الغايه يعني الوسيله هي هذيك لكن الاهداف في سياستك انت في مبادئك في حاجات اللي تمن فيهم
0: حتى كي نقدم روحي نقول لهم راني انا مش نحكي سبونتاني راني نقدم تري سبونتاني ميساج كي نغلط في حاجه اعذروني
1: ماهيش مشكله
0: فهمت دونك ديجا عندي هذي وعندي اون ميم تو فقرة تونس البيع اللي هي بها زدت حطيت تونس اون فالور ونفرح برشا حتى بتيتر الإذاعات اللي خدمت فيهم معناتها صغيرونين معناتها بتيتر ما توصلش الشعاع نتاعهم حاولت باش يسمعوا بهم في العالم
1: على كل فما رقمي ما هو رقمي معناها
0: لا لا جو بارتاج انا مي بوبليكاسيون في صفحاتي وانا عندي صفحتي معناتها يشوفوني برشا عباد دونك نفالوريزي في كل شيء نفالوريزي في تونس نفالوريزي فيك المبدع نفالوريزي في الإذاعات يا خويا أي حاجة حاجه في تونس حاليا نفالوريزي فيها. دونك قلت ربي اعطاني الحكايه دي وكمل عادة اوسي اعطاني حكايه لي بروجي هذو ما اي قلت خليني نعمل ايش باش نجم بالنجم وكا وذيك هي معنى سي ما ميسيون.
1: الفكره انه انك تكون فنان ولكن فنان ايضا يتحرك في الميدان وتكون اكثر منه اهتمامه بما هو فني بحت الى ما هو اكثر فيه تنموي, فيه الجانب الاجتماعي, فيه جانب هالعلاقات هذه, وخاصه فكره انه كفنانه وناشطة في المجتمع المدني ما يكفيش, يلزمني أيضا نكون أنا عندي دور في تشبيك العلاقات, وكما قلت أنت نخلق قوة معناها مع جمعية أخرى, مع فنانين أخرين, مع الشباب اللي مازال كيبدا خطواته الأولى, مع الخبرات الكبيرة والمعارف والأسماء أيضا اللي عندها إشعاع وعندها وزن. بالتالي هالشبكة متاع العلاقات هذه الكل تدخل في دائرة اهتماماتي وأهدافي اللي أنا نوصل مفمن كل ما هو جميل في هالوطن.
0: Exactement.
1: هذا يوصل له به. أنا نقولك هالكرم الكبير هذا الكل على الجانب الفني اللي هو يطرح شوية كالأنانية, الحب للذات, نحب نكون عندي أعمال ونعطيهم أكثر وقت ومسيلش نكون ضمن الفضاءات هذه العادية اللي أنت رفضت تكون فيها. قلت أنا نحب نكون مكان
0: يعني جوزها انطلقت منها زيادة مش ما نكونش
1: شبقى للفني ما هو فني بحت بالنسبة لك شبقى
0: بقات باش نرجع زيدا لكلامك باش ما يفهمونيش زيدا نوثق شوية أنا انطلقت من فضائيات اللي قالوغي ومشكورين الناس اللي دعموني في بداياتي وقفوا معايا وحمد الله وقتها جي كوتوايي لي غران زارتيس دي زاني 90 والله يرحم لي ماتوا ويفضل الأحياء والكل. دونك أنا انطلقت من الباركور أرتيستيك العادي يعيشوا أي فنان, لكن أنا سيتي أن شوا وقت اللي باش نهبط سيغ تيغان وباش نخدم كل شيء. أنا اللي شديته من هذا الكل نقول راهو الفنان الحقيقي واني أنا معناتها بكل تواضع ومانيش باش نحكم العباد الاخرين وكل واحد حر في تجربته. بالنسبة لي أنا نحكي على مال نقول الفنان الحقيقي هو الفنان اللي يهبط سيغ تيغان اللي يحتك بالعباد واللي يوصل رسالته معناتها ماديا للعباد. شو معناتها ماديا؟ مش فلوس لا مسيرت ما عندك شي خويا حتى بدبوزة بلاستيك تنجم تفرح العباد. أنا عشت تجربة عاملين في مهرجان الورد استدعوني ومشكورين جمعية مدينة القيروان ما عنديش ماتريال وقلت لهم باش نعمل وركشوب لقينا دبابز بلاستيك خدمنا دي بيجو بدبابز البلاستيك ريتك نساء رسمالها طرف دهن وبريكية وقص وخدمنا كنساء اللي حاضرين كل أغز ما هزيت معي شوي مساسك وكل كلهم روحوا بدي بغوش بدبابز البلاستيك وفرحانين ودي بيجو حتى قطعة ذهب منه ولبس بلاستيك من معناتها راهو الفايدة مش في ال البرشة والفلوس والماتير برومي ليه حتى بأبسط الأشياء وريتهم اللي أبغتير دون بوتي ان بلاستيك اللي انتي تشربها وتطيجها تنجم تخرج منها حاجة انتي تسعدك. فهمت ايه فكتيف مو معناتها هذيك هي الرسالة. انا كي نحضر مش انا في الوقت ذاك باش نخليه يقرر ينتجه نحو المشروع مشاريع الخضراء ولا إعادة التدوير وكل ليه هو تنجم تكون اون بروفوكاسيون. انا عندي فقرة زيدة مع جمعيات مع جمعية دام جمعية التنموية لتطوير الفنون والصناعات عندي أنا اللي هي بالدوسي ديفلوبمون دي كومبيتانس دي زارتيزان وكل وعندي فقرة اسمها تبربيشة كنت بربيشة هذيك مثلا مع سجنين خدمتها عملناها في الحمامات هزيناهم وقت استدعيناهم وجي وعاشوا وخرجوا من الإطار اللي عايشين فيه في سجنين وجي وعادي واربع أيام معنا في الحمامات عملناها لمدة ثلاثة سنين يخرجوا يعملوا تفرهيدة وأممتون يبتكروا بك اللي زيدي هذوك ماك اللي عاشوهم فك النهارين هذوك. الفقرة اسمها تبربيشة نولي ونقعدوا في هكا نتلموا ونبدأ ونحكي وهيش قولك انت يا صبيحة الصحن اللي نكلوا فيه واليا باجورة نقلبوه نزيدوه هكا وهكا يعني إيزان فريمون
1: إيفولوي
0: منيش أنا باركة من شيرتي ولكن فان برشا مسمين مشيوا معاهم ولكن حسينا البرودوي دو سجنين ما شاء الله يعني في ان ديزاين جديد
1: لمسة جديدة
0: لمسة جديدة
1: جديده يمكن الجانب الابداعي
0: حركت فيهم من سويتي انا وفي مع الجمعيه مع التظاهرات اللي قمنا بهم البسيطه دونك هما تحسهم قدموا برشا ويزون افونسي بالكدي و اون ميم طون زيد حتى لا فاسون دو بارلي نتاعهم برشا حاجات معناتها محلاهم ولا
1: الفكره انه ما هو حرفي ما عادش ياخذ الصيغه الجامده خلي كيما هو لا يعني علاش
0: هو سامحني باش نقص عليك هو سي ان سافوار فير انسيسترال توارث من جيل الى جيل وصلنا للبيريود هذيا وصار العزوف ما عادش فما كونتينيتي دونك لي جون شكون باش يشد المشعل توا خالتي جمعه الله يرحمها توفات شكون باش يشد المشعل دونك اون ا كريي لو كونسيبت دو سنسيبيليزي لي بيتيت في دي غرومير اللي هما ديجا معناتها ميتر ارتيزان وقتها وريناهم اللي تنجموا بهالفخار سجنين هذي اللي تصنع في سجنين بالطريقة البدائية ذيك يوصل البريز ويوصل
1: للعالم وفكرتوا انه صحي اليوم عجبتني فهذيك
0: هذا لوكوتي
1: يعني ولو يعتمدوا فخار سجنين للاستعمال اليومي على اساس انه على ما يمكن ضمانات لصحه الانسان
0: حتى المصنوع بطريقه فريمون ناتشورال على الاخر دونك احنا اش قلنا شكون باش يشد المشعل بعد ما يمشيوا الكبار دونك يلزم اي سورتو ك تسجيل مهارات حرفيات فخار سجنين تسجلت في اليونسكو كل اي احنا توا عندنا برودوي تونيزيا محطوط في العالم شكون باش يكمل كان يصير العزوف خاطر كلهم هربوا من سجنين و اون ميم طون الكبار يا سيدي نخلقوا دي اكسيون نستدعوهم لتونس يشوفوا كيفاش ليفل يوصل فيه الفخار سجنين وكل ايفيكتيفمون ما شاء الله توا الاولاد ولاو مهتمين هي معناتها هي خدمه نساء يعني 100% نساء توا الرجال ولاو مهتمين ولاو يعاونوا في نساء ويعاونوا في اماتهم يهزوا يسوقوا لهم الشابات توا ما عادش يمشيوا يخرجوا يخدموا نيمبورت هو في خارج سجنين ولاو عاملين مشاريع الدوله مش مقصرة معاونتهم معناتها جمعيات معاونينهم دونك هذه بالنسبة لفخار سجنين كيما عنا إن شاء الله مشاريع مع الجمعية جمعيات متاعنا باش نمشي ونمسو تيساج مشينا الحزوة حبينا نشوفو تيساج هنشوفو القالب زيدا وكل شيء نقوله علاش ليه ما يتسجلش وما يوصلش الكل أسي ناشطة مع جمعية التنمية الثقافية بالمرسى زيدا نخدمو على ان كولوك انترناسيون توصلنا للسادس دورة إن شاء الله باش تصير كنا ضيوف لهني قدمنا خامس دورة عام ناول السادس دورة إن شاء الله على الانتربرونوريا سوسيال وإن شاء الله باش يصير فيه فقرات ثرية جدا باش نعود نرجع بحثيك نحكي واني سيزيام كولوك ديزاغ انترناسيونال ديزاغ إن شاء الله في سبتمبر باش
1: في سبتمبر في الخريف إذن سيكون لنا إن شاء الله هذا
0: الموعد
1: نقطة أخيرة لأنه وصلنا تقريبا لختام اللقاء نشوف يعني ساعة ومزلنا ما قلناش اللي نقطة أخيرة اللي هو سنة 2027 مش تكون سنة للسياحة هذي الهدف الكبير وعنوان كبير ولكن حتى حد ما عنده تفاصيل بالضبط من موقعك أنت شنو برمجتك
0: أنا ما نجمش نحكي برشا معلومات حتى ما نعرفش التفاصيل الدقيقة مازلنا الناس كل سمعنا حاجة وقاعدين نبدينا نبنيو فيها وإن شاء الله مع بعضنا الكل باش نقدموا حاجة مزيانة effectivement donc puisque inchallah اختيرت باش تكون العاصمة السياحية العربية 2027 وهذا شرف فيها ما تشرف كل تونسي وقلنا فما برشا مشاريع محطوطة باش تتخدم فيهم المشاريع هذوما اللي انا حكيت لك فيهم الجو هذا الكل مع الجمعيات اللي نخدم معاهم وسي سامحني زيدا باش نذكر عندي جمعيه اخرى في الاطار هذايا مومبر انا معاهم اكتيف زيدا مومبر دو بيرو وان مهتمه بالتظاهرات وكل هي جمعيه لاسوسياسيون انترناسيونال دو لوسبيتاليتي اي دو توريزم هذه هي جمعيه زاد عندها وزنها في مجال السياحي والكل دونك خممنا احنا الكل اون اكري ان ريزو ان نويو الجمعيات الكل تحدينا تحدى مع بعضنا وباش نحضروا ان شاء الله تظاهرات فيهم اللباس والاكله والفن والشعر وكل شيء اللي تتصوروا في بالك الكل دونك ان شاء الله باش يكون عندنا مشاريع باش نقدموها
1: بشكل جماعي بشكل يعني منسق ومنظم بين الجمعيات
0: واحد نرى واحد بحده من الجمعيات انا نصيحتي للي يسمعوا فينا الكل بالحق الاتحاد قوة، دونك الناس الكلها تتحد مع بعضها باش نجموا ننجحوا الكل مع بعضنا، واحد وحده راه ما ينجمش يقدر.
1: ان شاء الله مازلت برشا مشاريع وبرشا مواضيع فنيه ايضا تحثوا عليها مريم تريكي، اكيد فما جانب كبير، لكن فرحنا بالجانب هذي الكريم اللي فيك، اللي في برشا حيويه، في برشا نشاط، برشا حب للفن، برشا حب للناس، وهذا يظهر لي قدر الفنان، وما نجمش يكون خارج هالرساله هذه اذا كان ما عندوش حب للمكان اللي هو فيه، للانسان وين ما كان، وايضا لمستقبل الاجيال. يعني بالصفه هذه ما نجمش تحط على فنان بكسوره اللي يقعد وفي لاعماله لفضائه لتوقيته لاوقاته لمواعيده المضبوطه، لازم اكل الشحنات هذه اللي نلقاوها في ناس معينه ما تلقاهاش عند الناس الكل. هذه يظهر لي حاجه ما عند ربي زاد،
0: الحمد لله، الحمد لله، والله نعمة.
1: سيكون لنا عوده وسنتحدث في مواضيع اخرى اكيد دائما في علاقه بهذا الفن. بعد قليل سيكون موضوعنا في علاقه اذا بالبحث والمجال العلمي والبحثي، نتحدث على التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة. هذا موضوعنا بعد قليل في المشهد الثقافي.
2: عيبك إنك خلفت العهد ما وفيت، عيبك

0: عيبك.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع مناد ريدي.
1: نواصل لقانا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي ليوم الجمعة، ومعكم موني وأيضا سهير زين وكوثر الحجري، إذن رافقكم حتى منتصف النهار، وأيضا مع ضيفنا اللي يلتحق بنا الآن في الاستوديو الدكتور وليد الزيدي، لأنه حاضر معنا اليوم باش حدثنا عن موضوع وتظاهرة علمية باش نتحدثوا أكثر على تفاصيل هالسياق اللي جات فيه، وأيضا شنو نجمو نخرجوا من هذا اللقاء المنتظر في علاقة بالمشهد الثقافي أيضا الإضافة. مرحبا بك ساعة دكتور. مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا أستاذة منى، وحييك وحيي السادة المستمعين الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. مررنا معك في شهر ماي ورحب لنا هذا الفضاء بفضلك وقت تحدثنا على اليوم الدراسي اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال، واللي نظمناه بالتعاون مع وزارة الصحة واحتضنه آنذاك المستشفى الجامعي البشير حمزة، مستشفى الأطفال في مدرجه الخاص، وغصت القاعة بالحاضرين المهتمين من الأبناء والأولياء والطلبة والباحثين والخبراء التربويين الحقيقة، وكان يوما مثمرا، فرصة باش نجدد التحية سيدة سعاد المسعودي مديرة المستشفى المدير العام المستشفى الجامعي ولوزارة الصحة على تعاونهم، وأثمر مما أثمره عملنا فضلا عن الاستراتيجيات التربوية والرؤى التي يمكن استصدارها من ذلك النشاط وتوثيقها فيما سننشره عقب ذلك النشاط، أثمر كما قلت أيضا التفكير في تنظيم تظاهرة أخرى اللي هي موضوع حديثنا واللي مدارها على التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة، يعني رهانات التواصل الشامل وتطبيقاته.
1: هذه باش يكون راهو خلينا نعطيه الموعد والمكان وبعد باش ندخلوا في تفاصيل هالملتقى.
2: هذه كما تفضلت باش يكون غدوة 20 جوان، السبت 20 جوان إن شاء الله في كلية الطب بتونس. فرصة ونوجه مباشرة الدعوة إلى كل السادة المستمعين مهما يكون اختصاصهم، مهما تكون الفئة الاجتماعية والشريحة العمرية والشواغل والاهتمامات، مرحبا بكم في كلية الطب، ذلك الصرح الشامخ، المقام العلمي الراسخ اللي باش يحتضن هذا النشاط انطلاقا من الساعة 9 صباحا في كلية الطب في 3 جلسات تأثث برنامج هذا اليوم الدراسي الكليك.
1: 3 جلسات، وبالنسبة للتنسيق للملتقى ذلك أكيد كان سابق لفترة طويلة.
2: طبعاً أنا وهند السوداني الأستاذة الجامعية الباحثة في اللغة والأدب الفرنسية في جامعة منوبة، أستاذة هند تنتمي إلى مخبر أنتيرسيني اللي هو في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تبع جامعة تونس، وأنا أنتمي إلى مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية جامعة منوبة. كذلك كان معنا شريك ثالث اللي هو

0: مخبر التحليل وتحليل ومعالجة الأنظمة الإلكترونية والتقية في تبع جامعة المنار. بالمناسبة نحيي الأستاذ الدكتور سي معز شفرة رئيس جامعة المنار، وفرصة باش نهني جامعة المنار أساتذة وموظفين وإطارات وعملة، ونهنئ تونس بما أحرزته جامعة المنار من نجاح وتفوق، حيث احتلت المرتبة الأولى مغاربيا في تصنيف الجامعات QS World Rankings. يعني تبارك الله، مفخرة لتونس من حيث كل المؤشرات، يعني الإنتاج العلمي، الإنتاج المعرفي، التوظيف، الانفتاح، التعاون الدولي. جامعة تونس المنار احتلت المرتبة الأولى مغاربيا في آخر تصنيف، وهذا مفخرة لبلادنا، أكيد، لشباب بلادنا،
1: القامات العلمية في بلادنا،
0: لمستقبل الأجيال في بلادنا، لأنه في النهاية راه الأمور الكل تقوم على المستقبل الكل للعلم.
1: أكيد أكيد، واليوم ليسبق خطوة في العلم يمتلك العالم.
0: وهذاك علاش أستاذة منى فكرنا في تنظيم هذا اليوم الدراسي ببساطة، بساطة تامة، باش نجاوبوا من يسأل كيفاش يقرأ مثلا المكفوفون، كيف يمكن إدماج ذوي وذوات الإعاقة في المسارات التربوية، في الحركة التعليمية بيسر وبأريحية. هذا كيفاش يكون؟
1: يعني
0: من منطلق العفو التقنيات الذكية، ومن منطلق الوسائط التكنولوجية. هذاك علاش الهدف من هذا اليوم الدراسي والرؤية الأساسية، وحسب ما تدل على ذلك عناوين المداخلات، راهو باش نبينوا كيف أتاحت التكنولوجيا بما أصدرته من تطبيقات، بما أطلقته من منتجات ومنجزات، كيف يمكن للتكنولوجيا باعتمادها وتوظيفها أن تتيح الخدمات الطبية، الخدمات الطبية والاستشفائية. هذا كله محور الجلسة الأولى. كذلك شنو التطبيقات، ما هي التطبيقات، ما هي البرمجيات التي يمكن اعتمادها والاستعانة بها في تمكين ذوي وذوات الإعاقة من الوصول إلى المعرفة، من الاطلاع، من النفاذ إلى المعلومة في كل مصنفاتها. كيف يمكن هذا بالاستعانة ببعض التطبيقات؟ هذا اللي باش يتم تقديمه في الجلستين الثانية والثالثة. أساتذة تبارك الله، تخيل أنت معناها في الجلسة الأولى تقريبا أربعة أساتذة في الطب، دي بروفيسور معناها، ورؤساء أقسام، سي شهاب الرمضاني عن وزارة الصح العميد، كذلك سيدة حبيبة الميزوني الأستاذة رئيسة قسم الراديولوجي، كذلك الأستاذة حميدة المغراوي رئيسة قسم الاستعجالي، كذلك معنا يعني أخصائيين نفسيين معنا في السيدة خلود زير وأمنة القرمازي، وكذلك سي لطفي بن زكري اللي هو أوديو بروتيزيست، باش يتحدث زادة على إتاحة المعرفة مثلا للصم في المجال زاد السمعي البصري، وهذا مش فيه تشويق كبير، فضلا عن أساتذة خبراء يمثلوا مثلا المدرسة الوطنية للمهندسين لنيت، وما أدراك معنا عن يعني يمثل المدرسة العريقة سيدة عبير الجندوبي، كذلك سي عدنان الشريف يمثل كلية العلوم بالمنار، وهو مهندس ودكتور وأستاذ جامعي ومدير مخبر أناليزي تريتمون دي سيستيم إلكترونيك إنرجيتيك اللي ذكرته. وكذلك باش هنا نذكر أنه راهو معانا سيدة سعاد عبد الواحد اللي هي متخصصة في علوم التربية، خبيرة في مجال الإتاحة المعرفية والرقمية والإدماج لذوي الإعاقة السمعية والنطقية، معها زادة مجموعة من الطلبة يعني مش فقط باش يشاركوا معنا الأساتذة الجامعيين اللي هما في أعلى درجة في الترتيب والتصنيف والسلم الجامعي، معنا زاد حتى الطلبة الباحثين. هذه خصوصيته أنه يوم متعدد الاختصاصات، نسيت ما سميت لكش كذلك موجودين اللسانيون، أنا وحسين السوداني معنا زاد متخصص في التوجيه والجامعي والمستشار في الحياة المدرسية سي حسين المستوري عن وزارة التربية. يعني حبينا يكون ثم تنافذ للتخصصات، تقاطع للدراسات في إطار هذا اليوم الدراسي الشامل اللي مش يكون فيه التركيز على ما مكنتنا منه التكنولوجيا في سبيل الوصول إلى المعرفة. التكنولوجيا اللي لازم هي تحررنا من الإعاقة، مش هي اللي تستعبدنا.
1: خلينا ننظر لليوم الدراسي هذايا، انت وضحت الفكرة، جاوبنا على سؤال لماذا، لكن لهنا وقت اللي نتحدثوا على الفكرة جي وفي إطار يوم دراسي بمخبر، إذن ثلاثة مخابر، فما الجانب هذا مرتبط بعلوم إنسانية ومرتبط بجانب علمي طبي بحث. شكون اللي يبدأ الأول، المحرض والمنفذ يعني؟
0: لا، هو الحقيقة تقصد معناها من حيث بلورة الفكرة وتنفيذها، وإلا معناها
1: يعني الفكرة اللي تخلي عادة المخابر يعني كل واحد يخدم في مجاله، لكن هنا لقينا أنه
0: تبارك الله عليك، هو سؤال مهم فهمت، لأنه اللي يعجبني زاد أني المغزى من السؤال مهمة
1: تدريجيا
0: لا بالحق أستاذة منى، المغزى مهم، عجبني المغزى من السؤال، لأنه باش يبين لك أنه راهو ثم انفتاح، راهو ثم اختلاف مقاربات، لكن ثم مشترك بحثي معرفي موجود. مثلا اللغة نجم أنت تقاربها لسانيا، تقاربها نفسيا، تقاربها عرفانيا في الدماغ باعتماد أدوات طبية كما ليماجري مونتال بالتصوير، معناها بالرنين المغناطيسي وما إلى ذلك، تعرف مستويات ومراكز اللغة في الدماغ، تقارب اللغة عصبيا، تقارب اللغة بيولوجيا، وكذلك تنجم تقارب اللغة تداوليا، بلاغيا، إبداعيا، إنشائيا. تختلف المقاربات لكن المجمع المشترك موجود، اللي هو مثلا مجال اللغة. لهنا التكنولوجيا مثلا تم توظيفها مش كان في المجال المعلوماتي ولا في المجال الإعلامي، الإعلامي مش نقصد الاتصالي، يعني نقصد الانفورماتيك مجال، او كما يقولوا اخوانا في المشرق
1: اي
0: يقولوا التعليم الالكتروني، فهمت؟ مش كان فقط في هذا، ثم مثلا في وزاره الصحه المستشفى الرقمي لوبيتال نوميريك، كيف يمكن تقديم خدمات علاجيه استشفائيه، خدمات طبيه بكل متعلقاتها، من الفحص الى التشخيص الى قراءه حتى الصور، قراءه الفحص الطبي الكل، هذا ينجم يكون عن بعد باش بالتكنولوجيا، بانترنت الاشياء، كل شيء يبدا مربوط ببعضه، بحيث انت في موقع مخصوص في مستوصف في إحدى المناطق في إحدى القرى، يمكن تكنولوجيا الاطلاع على الحالة وتشخيصها وتقديم الخدمة الاستشفائية في شأنها مثلا. كذلك التكنولوجيا كيفاش مكنت معرفيا الكفيف من القراءة، من المطالعة، ومن الاستقلالية بذاته، على أهمية وجلال قدر القارئ البشري، حتى حد ما يعوض القارئ البشري. لكن زادة التكنولوجيا أصدرت تطبيقات، منظومات صوتية معززة يمكن توظيفها والاستعانة بها في إبصار العالم. كذلك يمكن بالتكنولوجيا، وهذا باش نبينوه في هذا اليوم الدراسي، يعني فرصة للأولياء باش يكونوا حاضرين، يمكن للتكنولوجيا اعتمادها في إدماج ذوي الإعاقة السمعية والنطقية الصم إدماجهم في المجال التربوي، مش فقط أنت تعزلهم أو تختزلهم في اختصاصات معينة. التكنولوجيا أتاحت إمكانيات يمكن توظيفها في التعليم وفي الدمج، وباش يكون وقتها بالحق التعليم منصف وشامل. شوف المغزى من سؤالك وين هزني معناها.
1: هو يعني هي مقاربة كاملة أنت قدمتها، وديما نرجع لك الكلمة اللي قلناها اللي هي أنك بكل بساطة كيما تقال شنية منفعتي أنا، كيفاش نجم توصلني منفعة، ولكن في مستوى حكا تصنيف يعني الملفات داخل عقولنا عادة عندما نتحدث عن مخبر مرتبط إذن بالعلوم الإنسانية ومخبر مرتبطنا ب كل ما هو علوم طاقية تكنولوجية والغير، يعني يعملون كل طرف معناها في حق الخاص به،
0: في حق الخاص، لكن
1: أحيانا نبحث عن نقطة الالتقاء فتكون المهمة صعبة.
0: ما أنت زيدة كيف أنت عبارة مستحضر في بستسمع مقامات موسيقية، أنت أولا مستحضر في تظاهرة في مناسبة علمية، يهمك أولا التنوع باش كل إلى حد ما يدرك ضالته ويشفي غليله ويصيب غايته ويؤتى سؤله. أنا حاجتي مثلا، أنا ولي عندي ابني مثلا من المكفوفين، الآخر ولي عنده ابن من ذوي الإعاقة السمعية والنطقية، كذلك فيه ناس تهتم بالشأن الطلابي، وكذلك ناس مش تهتم بالإدماج التلاميذ في المدرسة. هذه مداخلة مش تحكي عليها مدام عفاف إبراهيم عروس، اللي مش تركز لنا على التمدرس بين الإقصاء بين الإدماج والإقصاء. دونك التنوع هذايا، الاختلاف في التخصصات اللي ضروري إيجاد صياغة التقاطع والتنافذ والتواشج، لكن هالتنوع هذا هو بيدو ينجم يقدم للمتلقي، للمستمع، للحاضر، يقدم له أجوبة عن اهتماماته، عن استفساراته، عن شواغله. مش فقط احنا مش نركزه في مجال تقني دقيق لازمه استعداد ذهني واستعداد تكويني وتأهيل معرفي وأنظمة مصطلحية صحيح. خاصة
1: قد نفكر في ذلك أيضا
0: مش فقط هذا، نجم احنا نحضر أنا وانتي وغيرنا واكتشفنا أنه والله يا ما شاء الله هو ممكن التكنولوجيا نجم نقرأ بها تصويرة ولا راديو ولا إيكوغرافي عن بعد، إيكو عملناها ولا
1: أنت تعرف ليمت هذه مش الملياردير هو ولا تريلياردير إيلون ماسك اللي هو المثير للجدل وفي علاقته بالتكنولوجيا، اليوم تحدث عليه يعني بشكل تشويقي أنه في المرحلة القادمة سيتم الإعلان عن تكنولوجيا قد تعوض هذه الحواس حتى المفقودة، معناها بسبب أو بآخر، معناها أنك قادر تقوم بالقراءة بالنظر بالسمع يعني والعالم كل ينتظر. طبعا نعرف الرجل هذا شنو عنده صولات وجولات وعنده زادة برشا يحلم باكتساح الفضاء وحلم باكتساح يعني التكنولوجيا الكل اليوم والتحكم في التكنولوجيا خاصة.
0: صحيح. ولكن التحكم في التكنولوجيا محلاها الملاحظة، الملاحظة عسل، مش هي اللي تتحكم. لا مش نشكر فيك، أقول لك في الحقيقة مش هي اللي تتحكم فينا، احنا النجم نسيطر بها على العالم من غير هي ما تستعبدنا. اوكي الدليل انه كان ترجع معايا للبرنامج تو تلقى المداخلة الأخيرة، انا كما يقولوا مقصود عملتها
1: اللي هي
0: يعني المداخلة الأستاذ الباحث اللساني سي حسين السوداني، البصمة اللغوية، لا استحضر العنوان، لكن الهدف هو باش نبينه، يعني البصمة اللغوية إزاء اللغة الاصطناعية، باش نبينه أنه راه لا شيء يقوم مقام اللغة البشرية. راك حتى كي تحرر نص بالذكاء الاصطناعي وتكتب به شعرا وتنشئ به خطابا بالمترادفات وبجمع الشتات في حقول دلالية متقاربة. هذا الكل راهو أولا يمكن التفطن إليه.
1: البصمة اللغوية بين اللغات الطبيعية الله الله. واللغات الاصطناعية.
0: البصمة اللغوية بين اللغات الطبيعية واللغات الاصطناعية. حتى شيء ما ينجم يعوض لك اللغة الطبيعية اللي هي كما يقول فيتغنشتاين الفيلسوف الألماني العظيم والعظمة لله أنه اللغة قائمة على القصد. هذاك علاش لا يمكن لا ميكانيزاسيون دو لونغاج، لا يمكن مكننة اللغة، نجمش اللغة ترجعها ميكانيكية. اللغة نابعة من القصد. اش خليها اللي يعبر لك عن المحبة وعن العاطفة وعن اش تقول له؟ تقول له من قلبك. قال البلاغيون يعني ما الكلمة إذا صدرت عن القلب وقعت في القلب
1: فعلا.
0: يعني في الآخر في النهاية صحيح نجم تستخدم الذكاء الاصطناعي في البحث في التحرير لكن زعم هل الذكاء الاصطناعي ما ينتجه من خطابات هل هي مشحونة بالمعنى الحقيقي؟ هل هي مركوز فيها المقاصد الخصوصية أو لقلت ذاتية لقلت إنشائية لقلت المقاصد الخصوصية اللي تفي المشاعر حقها مثلا؟ هذه الكل صحيح ثم تكنولوجيا ثم وسائط، هي تقعد أدوات، هي تقعد وسائل ممكنات، لكن هيش هي محددات. أنا قاصد خليتها المداخلة الأخرى. أوكي ثم تكنولوجيا ولقد أبدعتم وأحسنتم
1: ولكن الحدود الآن
0: أيوة زعمة نجموا بالتكنولوجيا تبدعون، نجم التكنولوجيا تغني الرصد مقام الرصد بكل تفرعاته.
1: وهل التكنولوجيا هذه فعلا يعني ستكون فرصة للجميع؟ هل ستكون عامل مساعد أو هي
0: بالضبط هذا المهم؟ هي أحلى كلمة عامل مساعد بحق اسمها التكنولوجيا المساعدة.
1: ليس التكنولوجيا ولكن هل يمكن نفوذ لهذه التكنولوجيا الموجودة اليوم حتى يعني نتجاوزوا بها الإشكاليات اللي نعيشوها؟
0: سؤال مهم، هل يمكن النفوذ إلى التكنولوجيا؟ مش فقط هل يمكن النفوذ بها إلى المعرفة، لا، الساعة احنا نجم ننفذ إليها هي كتكنولوجيا نجم نملكوها. هذيك هي الرسائل الأساسية اللي نحب احنا نأديوها إلى الدولة. الدولة بصفتها الجهاز الحاكم والمؤثر، الدولة القانون، المؤسسات، القوانين الملزمة، التنظم، الانضباط، الاستثمار الموارد وتثميرها، موارد بلادنا ومقدراتها وثرواتها. كيفاش النجم يمكن أنه نتيح بها بعض الإمكانيات اللي تساعد ذوي وذويات الإعاقة؟ كيفاش النجم نستورد بعض الأجهزة الطابعة والراقنة؟ يا سيدي كيف يمكن أن نحفز مبدعين مهندسين توانسة هم أيضا يمكن أن يكونوا مخترعين؟ آخر مرة ريت اطلعت مدام بسمة السوسي نحياها أطلعتني على ستارتاب، على شركة ناشئة أنتجوا آلة طابعة هي تنجم تحول لك الورد، تحول لك المرقون في الحاسوب الآلي، تحوله لك إلى براي يمكن أن تقرأه على الورق. مش بالضرورة أن تستورد أمبوسوز ولا أمبريمونت براي آلة راقنة ضخمة الحجم ومكلفة وتكلفك مالا لبدا وتستهلك معناها طاقة مالية كبيرة، لا، راهو ثم مهندسين توانسة مطورين مبدعين مبرمجين قدروا الآلة هذه يصغروها وفي الآن نفسه يطوعوها لاحتياجات الكفيف. هذا غيظ من فيض. ما نعرفش، ربما أكيد ثم اختراعات أتاحت الإمكانية للصم والبكم باش يقراو وباش يتعرفوا على الأشياء إلى غير ذلك. كذلك ألفة بالي نحييها ألفة تخيل ألفة من ذوات الإعاقة الثقيلة أتروفي ميسكولير معناها عندها ضمور العضلات ألفة وهي مهندسة دكتورة في معهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس يعني أناليست أون شيف تبارك الله عليها محلل في مجال إعلامية مش تحدثنا زاد على التكنولوجيا وما مكنت منه ذوي الإعاقة الحركية من النفاذ إلى المعلومة الإعاقة الحركية وكمش فقط البصرية والسمعية كذلك ثم تكنولوجيا متاح هذا الكل لازمنا نعرفوه لكن نرجع لسؤالك ننفذ بها إلى المعلومة أي ولكن هل نستطيع أن ننفذ نحن إلى هذه التكنولوجيا على الأقل
1: وكأنه يوم الدراسي هو يعني خلينا نقوله تمهيدي استباقي للإشكاليات اللي الأولية الحقيقة معناها
0: لا والله قلت معاك اللي معاك أستاذة منى مع كل ودي واحترامي وإحنا على المباشر وأنا نعرف إيش معناها المباشر يعني سألتني أسئلة اللي خرجتني من نمطية من الكلام الاستهلاكي اللي باش نقوله بزربة رجعت عملت إعادة تفكير في اليوم الدراسي ما تعرف الفكر يتجدد مش فقط كلام نقولوا هاي تفضلوا معنا يوم دراسي للنفاذ الرقمي وأهمية التكنولوجيا أوكي مهم ولكن احنا أيضا فرصة اليوم الدراسي كما قلت أنت هكم عرفتونا بالتكنولوجيا وعرفتونا بالممكنات ولكن كيف يمكن رصد الإمكانيات والموارد واستغلالها وتثميرها وحسن التدبير لإتاحة هذه التكنولوجيا ولكن زيدا باش نحافظوا عليها والله سي كمال الغالي لا يذكر بالخير حبيبي وخويا ويتدخل معايا في برنامجي في الإذاعة الوطنية احنا منو في مؤسسة الإذاعة
1: أي طبعا
0: في الإعلام العمومي كمال أستاذ تعليم ابتدائي يدرس في مدرسة النور للمكفوفين بجابس سعد ينبهك أنه راهو إذا تمكن تلميذ صغير تلميذ طفل من من من جهاز قارئ مثلا ولا من جهاز ناطق ساعة علمه كيفاش يحافظ عليه وكي يكسره وكيف يستهلك له المزود الطاقي نتاعه ولا كي نوفر التكنولوجيا وبعد ساعة كيفاش نوفروها وكيفاش نتعاملوا معها وكيفاش نركزوا زادة نركزوا مؤسسات تشغيلية لصيانتها خاصة وتعاهدها.
1: هذيك مشكلة كبيرة تشوفوا احنا مشاكلنا في الحياة اليومية البسيطة هي هل مسألة الصيانة هذه لأنه أحيانا يكون عندنا مسير لنسق للموجود ولكن فما معنى خطط ومهام منقوصة
0: طبعا أستاذة منى عندنا أجهزة في البراي كما هكا معناها أجهزة ديزافيشور براي ولا بيركينز براي معناها آلة راقنة تكتب بها لازمها ظرف مناخي خاص معناها ربما ارتفاع درجات الحرارة ولا في اليوم القائض قد تفسد أو قد تتعطل يعني مش فقط تصونها وتتعهدها إنما روا حتى الظرف المناخي اللي لازم توفره لها مهم كل أدوية يعني شوف أنت وين هزيتنا بالأسئلة المهمة إلى أنه بعد ما نوفروا هذه التكنولوجيا وننفقوا عليها المال ونتكبد فيها ما نتكبد من موارد الدولة كيفاش بعد باش نحافظوا عليها ونوظفوها واللي يكمل منها يحولها لغيره
1: ضمن الورقة في تقديم هذا الملتقى اللي اختصرت المحاور إذن إلى ثلاث التكنولوجيا والتواصل وسبل إتاحة المعرفة هذا محور أول ثانيا التكنولوجيا وتأثيرها في حياة ذوي الاحتياجات الخصوصية الرؤى والبدائل هذه تنرجع لها شوي التكنولوجيا في عالم الطب والاستشفاء المعالجة والتقييم. يعني المداخلات الكل اللي باش تصير هي في رحى هذه المحاور.
0: أي صحيح كما قلت والمدار هالكل في ثلاثة كلمات التكنولوجيا المعرفة الطب كنقول الطب مش فقط تمشي أنت وتقيد وتشد الصف ومش فقط أيضا تستعمل الوسائل التقليدية المعهودة راك تنجم تستثمر ما أنتجه العلم وما الحياة دون جديد يدهشك المستجدات التي يمكن توظيفها في الفحص، في التشخيص، في القراءة، في التقييم، في الاختبار، وحتى في حتى في البحث الطبي في المخابر المتخصصة. هذه التكنولوجيا المعرفة.
1: نعم.
0: المعرفة هذه المذخورة في خزائن الكتب، المعرفة التي تطوى في مكنون الصحف والمتون، هذه كيف يمكن أن ننفذ إليها خاصة لذوي الإعاقة البصرية؟ إذا كان أنت مش تعمل على شكون يقرأ لك، ينجم يكون يقيدك بظروفه، بوقته
1: طبعاً.
0: بنفسيته، بمزاجه، بأهوائه. تعرف راه بين قوسين طه حسين، صحيح كان تقرأ سوزان، لكن نعم. سوزان تقرأ الفرنسية، وقبل سوزان كترى خادما، وحتقرأ الفصل الجزء الثالث من كتاب الأيام اللي هو مذكرات.
1: نعم.
0: يعني حتى هو في باريس كان يدفع تقريبا ثلث المنحة لسيدة كانت تقرأ له، يعني كفيف. وحتى البراي وقتها ما يعرفوش، وتعلم البراي في فرنسا. بعد في الوقت اللي رجع وانتسب إلى الجامعة المصرية وهو يكتب بالعربية طبعا، المقالات والبحث وفي الصحف وفي النقد الأدبي وفي التاريخ وكذا، استعان فريد شحاتة وقتها ويدفع له المال. يعني قديش تقعد أنت معامل على غيرك؟ الكفيف ومستطيع بغيره.
1: هذه مثال عطيتونا ببساطة، معناها هو مثال معروف جدا.
0: برك نحكي على طه حسين،
1: معناها تخيل طه حسين يعني في يومنا هذا.
0: زملائي الله يذكرهم بالخير، مبروك بوشوش نحييه وزميله، قال لي جلسنا في مقهى لنفكك الأمر ونعالجه في النهاية. راهو قال لك استنتجنا، مبروك هو اللي يتحمل المسؤولية، أن الكفيف تعوقه الإمكانيات التي تتيح له القراءة في استقلالية. رك حتى ساعات كيف تسكاني ورقة بالمسح الضوئي باش تقراها، نجم راهو التكنولوجيا تقرأ قراءة خاطئة، القاعة تقرأها الكفاء، الحروف تشبه لبعضها، تنجم تعمل خلط.
1: فعلا ممكن.
0: كذلك باش تعمل معالجة لوثيقة وتقراها بالهاتف الذكي، بالانستاريدر ولا بالفويس اوفر ولا بالانفيزيون ولا هذه كلها تطبيقات، مثالش مفتوحة المصدر مش مشكل، فيهش اشهار مجين.
1: اي طبعا.
0: اي دونك تنجم تقرأ بها، لكن مش باش تكون وفية مطلقا في القراءة، في تدقيق الصفحات. وكي يبدأ الكتاب اللي أنت باش تقراه ما تمش تصويره بإحكام، وما تمش استنساخه بدقة، ومش باش تلقاه بي دي اف تماما، كيف ستتعامل معه التكنولوجيا؟ باش توسع بالها وتقعد تقول لك أدقق في هذا الحرف وهذا يجي وما يجيش. صحيح ثم تكنولوجيا، لكن زادة ثم نوع من القصور،
1: يعني فما يعني مشاكل اللي يعيشها يعرفها ويعرف ظروفها أيضا فيك. وتداعياتها كذلك. لنفكر إذا
0: لنفكر، مش معنى ما نعتمدوهاش
1: في استقلاليتنا، في قدرتنا على التحكم أيضا وتصحيح ومراجعة.
0: مش تكتب أنت بقلم البراي، تحط الورقة في الطابلات في اللوحة التي تطبق على الورقة وتكتب بها، هذا قد يرهقك عضليا.
1: نعم.
0: هذا قد يفني جهدك، هذا قد يضنيك، خاصة إذا أخذ الأساتذة في الإملاء التاريخ والجغرافيا وكذا، مع محبتنا واحتراماتنا وتقديرنا لكل معشر التربية، لكن هذا قد يستنفد جهد الكفيف. توا ثم آلات هي تنجم أنت تكتب بها بالفلس، بالأزرار، بالرقن، تيسر عليك وتحفظ جهدك وتوفر عليك معناها تكفيك مؤونة التكلف.
1: إذا نعود، هذا هو السياق اللي نتحدثوا فيه، طرحنا عديد الأسئلة الحقيقة، لأنه المجال يخليك معناها كموضوع حديث جدا، وأيضا ظروفه حديثة كذلك اليوم في علاقة بالتكنولوجيا والتطور الهائل اللي قاعد يصير، أحيانا يعني نحتاج إلى مراجعة يومية إلى حتى طريقة طرحنا للأسئلة في علاقة بالمستجدات هذا اليوم، وفي علاقة بإشكالياتنا اللي نعيشوها بشكل عام أو بشكل خاص، يعني كتجربة عامة للناس كل أو كتجربة أيضا ذاتية ومخصوصة، ولكن يعني نحتاج إلى قدرة على النظر والتقييم بهدوء وسط هذا التسارع، وسط هذا
0: الوفرة
1: ربما جميلة، أيضا هناك نوع من التكالب اليوم على فرض يعني أنساق وأنماط معينة من التكنولوجيا، وخاصة دعوة إلى الاستهلاك، ولكن في علاقتنا بالاستهلاك هذا للتكنولوجيا ومنفعتنا وقدرتنا على استيعابها أيضا يطرح عديد الأسئلة. ما لازمناش نمروا بالسرعة ذيك القصوى دون النظر إلى المحطات اللي لازم نقف فيها، وقتاش لازم ناخذ استقلاليتنا، وقتاش نكونوا ايضا احنا يعني اصحاب الشأن اصحاب الكلمة.
0: اي وخاصة انك كما حكينا على انه ثم في تونس في بلادنا هنا في كنف ديارنا مهندسون مطورون خبراء يمكن زادة ان تستعين بهم، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة تكنولوجيا الاتصال تبارك الله، لتطوير البرمجيات والتطبيقات المتاحة والموجهة والمصممة لذوي الإعاقة البصرية، للصم والبكم، لذوي الإعاقة الحركية، حتى باش لإدماج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في التربية في التعليم بكل أطواره. خذ مثلا علاش ما يقعش حتى التفكير استغلال التكنولوجيا في الانتاج المعرفي، في ابتداع وسائط ثقافيه تمكن الطفل الكفيف قبل التمدرس من انه يطالع ما هو متاح لذهنه، ما هو متلائم مع عقله الناشئ. هذا ما اعترفتش، ما زلت ما قلتش انه ثم رياض ما تقبلش الاطفال المكفوفين، لا ثم رياض خاصه بالمكفوفين، ولا ثم استعداد شامل يقبل ذوي الإعاقة البصرية. أي كيفاش باش تمكنوا أنت من المعرفة، المعرفة الأولية، المعرفة اللي تخليه وقت اللي ينتسب إلى مدرسة المكفوفين ليدرس يكون عنده استعدادات وتأهيل حسي حركي وتكوين لغوي يخليه يعرف يطابق بين الأشياء والواقع، يخليه يبني الصور الذهنية بناء صحيح. كيف تقول له الجبل يعرف، كيف تقول له القمر، البحر، إلى الظلام، إلى تكون عنده تمثلات صحيح. هذه كيفاش يمكن استغلال التكنولوجيا في إتاحة دي بودكاست دي حاجات اللي مسموعة اللي تنجم هي يستثمرها الطفل الكفيف في اكتساب تكوين ومعارف تخول له التمكن من الانتساب الناجع إلى المدرسة. هذا مثال
1: هذا مثال، وهذا سؤال أيضا يستحق النظر فيه، يستحق التفكير فيه من الآن. غدا إذن سيكون هناك هذا الموعد، هذا اليوم الدراسي، تيلة اليوم، مداخلات عادوا نذكرهم
0: دعوة موجهة للجميع.
1: أي الناس كلها نجم تحضر؟
0: طبعا الناس كلها تحضر ولازم تحضر، لازم على سبيل الود والدلال.
1: ماهوش ذوي يعني الاختصاصات معناها نقولوا طب وعلوم.
0: المواطن التونسي مثقف، المواطن التونسي بكل اختصاصاته مثقف ومهتم، وانا لاحظت في التظاهرات الثقافيه ثم ظمأ الى الثقافه. ان ذكر وقت نظمنا اليوم الدراسي في مستشفى الاطفال سمحني للثلاثه نتاع الثلاثه ظهرا ولا عصرا والناس ما روحوش، ما زلنا قاعدين ومستعدين للنقاش ومستعدين ما حسيناش لا بالزمن ولا بالجوع ولا بالعطش ولا بشيء، حسينا كان بالتعطش الحقيقي إلى المعرفة، حتى وكان مش نفضفض، حتى كان مش نلقي ما في صدورنا، نفضي بذوات صدورنا مثالش. هذا كله تنجم تنبع منه حلول وقت اللي تتجمع كل القوى وتتضافر الجمعيات والمنظمات والهيئات والرابطات ويعني المجتمع المدني لحضور مثل هذه الأنشطة الثقافية العلمية التربوية التوعوية التحسيسية، نجم وقتها تخرج برؤية شمولية وتأثر في السياسات التربوية والتعليمية،
1: ربما تكون خطة أيضا يعني مستقبلية لبداية العمل الفعلي، يعني ما
0: عادش
1: نخرج من النظري إلى التطبيقي على الأقل. شكرا لك دكتور وليد زيدي، إذن هذه دعوة مفتوحة للجميع، مرحبا بك،
0: دعوة موجهة للجميع باش يحضروا غدوة يوم دراسي في كلية الطب بعنوان التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة، وباش يتم التركيز على ما أنتجته التكنولوجيا لذوي وذوات الإعاقة من تطبيقات سيقدمها الأطباء والخبراء والمتخصصون. مرحبا بكم وشكرا مرة أخرى بإخلاص لإذاعة تونس الثقافية، لسيادتك لكل ما نقصدوك نلقى منك التعاون والود والتجاوب والتفاعل الصادق.
1: شكرا لك، أنت صديقنا في كل وقت ومرحبا بك. ووصلنا معكم مستمعينا إلى ختام لقائنا اليوم في المشهد الثقافي، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: التحول الرقمي.
6: التحول الرقمي.
5: التحول الرقمي جولة في مسار الانتقال إلى زمن الرقمنة مع كمال الشرم.
7: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من برنامج التحول الرقمي. سعيد بمرافقتكم من الآن حتى الساعة الواحدة بعد الزوال. أقترح عليكم آخر الأخبار في مجال التحول الرقمي في تونس، ثم أستضيف لكم شخصا خبيرا يكون له علاقة بالتحول الرقمي في تونس. هذا الموضوع التحول الرقمي يعني لم نعد بحاجة إلى أن نذكر أنه من أهم الأحداث في علاقتنا بالدولة، في علاقتنا ببعضنا، في علاقتنا بالإدارة، لكي نستفيد من هذه الثورة التقنية في مختلف المجالات. لذلك نحن نقترح عليكم دائما من يجيبنا على الأسئلة التي نواجهها كل يوم في خصوص الاستفادة من التقنية الحديثة، في خصوص تخليصنا من البيروقراطية، من كثرة الأوراق، من كثرة الانتظار، من الوقت والأموال والصحة الكبيرة اللي نخصصوها للإدارة في علاقتنا بالإدارة وبالدولة، وحتى في علاقتنا ببعضنا بالمؤسسات بالخدمات الخاصة. نحن الآن في مرحلة انتقالية، نتمنى أن لا تطول هذه المرحلة الانتقالية وأن نحقق هذا الانتقال الرقمي مثل الكثير من الشعوب التي بدأت بعدنا بكثير وأصبحت الآن تستفيد من هذه الثورة في العالم كله. في هذه الحصة سأقترح عليكم موضوعا جديد ما طرحتوش قبل بهذه الطريقة في مجال التحول الرقمي، وهو نصيب الجهات الداخلية من التحول الرقمي. لا يكفي أن نتحدث عن التحول الرقمي في تونس في المدن الكبرى وين ثم إدارة وين ثم ثروة وين ثم مؤسسة الدولة وين ثم مصالح متاع البلاد، وين الدولة مضطرة باش تسرع التحول الرقمي، بينما تمشي بعض الجهات أحيانا حتى الشبكة تغطية متاع الشبكة ما توصلش، أحيانا وقت تكسر لك حاسوب أو منظومة أو شيء هذا من هذا القبيل لازمك تمشي من بلاد من مدينة إلى مدينة باش تصلحوا. إدارات مركزية بعيدة، الخدمات بعيدة، ما ثماش في الجهات، مش كلها بطبيعة الحال أو على الأقل مش موجودة بنفس الطريقة. ذيك علاش أنا هذه المرة منذ بضعة أيام وأنا نقرأ واحد صديق في فيسبوك يتحدث على كفاءة تونسية، الدكتور أستاذ مالك الخضراوي، كفاءة تونسية عالية وين يناظر في القصرين، وفي القصرين منها يعرفوه أهل القصرين غادي بإنجازات جيدة في المجال الأكاديمي، في مجال احنا نتحدث طبعا على التقنيات الحديثة للاتصال، نتحدث على التكنولوجيا، نتحدث على استعمال هذه أو توظيف هذه الثورة التقنية. فنطرح دائما سؤال، ما هو نصيب القصرين والولايات الداخلية من هذه الثورة التقنية؟ هل هي بالفعل مقتصر على الأربع مدن الكبرى فيها الجامعات وفيها مخابر البحث، أم أنه الدولة بإمكانها أن تستثمر في هذه المناطق باش تخلي أهاليها يحسوا أن هناك ما يبرر البقاء والصمود في تلك الأماكن؟ اللي نحب نذكر هي شهدت حاشاكم نكبة الإرهاب، اللي شهدت في وقت من الأوقات غياب الأمن، اللي شهدت في وقت من الأوقات ظروف تاع جفاف خلت الحياة فيها تصبح صعبة، وبالتالي فإنه مضاعفة الاستثمارات العمومية فيها يكون خيار صائب لكي يتمكن أهليها من الصمود هناك، لكي يتمكنوا من خلق الثروة هناك والبقاء هناك. ثم حتى مبرر باش واحد ينجح بتميز باش يقولوا برمشي أقرأ في تونس أو أقرأ في بنزرت أو أقرأ في صفاقس، علاش ما يقراش في القصرين؟ علاش ما تكونش القصرين عندها مركب جامعي بتاعها أو قطب جامعي متاعها متخصص في التكنولوجيا؟ لذلك سيشرفنا أن نستضيف لكم في الجزء الثاني من هذه الحصة الأستاذ الدكتور مالك الخضراوي، هو حاليا مدير مساعد ومدير الدراسات والتربصات بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، وهو واحد من أبرز الوجوه الأكاديمية في الجهة. أنا قرأت لكم هناش كتب عليه صديقي، وبعد تحدثت معه الدكتور ملك الخضراوي زيدني معطيات أخرى أهمها أنه متواضع جدا رغم كفاءته العلمية والأكاديمية، لأنه متواضع جدا، ورغم أنهم اليوم عندهم لسوتونونس متاع الطلبة ومشاريع التخرج وكل شيء، إلا أنه قال ميسيرش أنتم نسق مع زملائي ونأخذ لكم شوي وقت باش النجم نحدثكم على ما يحدث في التحول الرقمي في القصرين، في الجامعة، في الجامعة وفي المؤسسات الجامعية في القصرين، والمخابر والاختراعات والابتكارات، وعلاقة هذه المخابر وعلاقة العلماء، نحن نقول أساتذة مدرسين، نقول علماء باحثين، نسمي ولي دكتورة لما يحل المشكلة في هذا العالم. وبالتالي مش نسألوها على علاقة الباحثين والمخابر والطلبة بالمؤسسات في الجهة، المؤسسات ماهيش برشة لكنها مؤسسات متاع الدولة ومتاع الخواص. كذلك هناك أيضا شراكة علمية وأكاديمية بين هذه المؤسسات في القصرين ومؤسسات أخرى في تونس وخارج تونس، وهناك حتى دول صديقة تساعد مثل هذه المؤسسات لأنها تعرف أهمية الاستثمار في التكنولوجيا في الجهات الداخلية. أشرف الدكتور مالك الخضراوي بشكل مباشر على إنجاز وتنشين فرع مدينة العلوم بالقصرين، وهذا مهم جدا وعجبتني برشا، لأنه مش معقول أنه تبقى الفكرة أنه مدينة العلوم تكون كان في العاصمة برك أو تكون في مدينة المنستير برك، يشبهوا القصرين مهمش توينس، حتى القصرين توينس، ومن حق شباب القصرين وأطفال القصرين وأمهات القصرين أنهم يأخذوا أبنائهم إلى مدينة علوم يستفيدوا فيها من تبسيط العلوم ومن إتاحة العلوم لدى الناشئة باش تغرم بها من الصغرى، ومن بعد يولي الغرام ذاك يتحول إلى دراسة، يتحول إلى نبوغ في المجال ذاك. أيضا الدكتور الخضراوي قاد عدة مبادرات لتطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مؤسسات الإيزيت متاع القصرين، برشا معطيات من نحبش نطول عليكم، المهم هو كفاءة كبيرة برشا، وينشط الآن في مجال الأكاديمي ومجال البحث العلمي، عنده برشا منشورات تبارك الله، عنده مثلا أنا ذكرت له كتب، عملت شوية بحث، ذكرت كتاب مثلا ألفه في سنة 2022 أو نشره في سنة 2022 لفائدة طلبة المعاهد التكنولوجية في الجمهورية التونسية كلها، اسمه ليزابيسي دو لا ريزوليسيون نوميريك، أبجديات الحلول الرقمية، يعني في قلب التحول الرقمي، في قلب الحلول، وهذه تجي من عند دكتور وباحث، فيجب أن نهتم بها وأن ننشرها، ونتمنى أن الدولة هي نفسها تطبع مثل هذه المنشورات أو توفر منها نسخ رقمية وتوفرها للطلبة والباحثين وحتى للمواطنين العاديين، لأنه التحول الرقمي مش هاتف بخمسة ملايين ومش أكبر دي بي تاع كونيكسيون في الدار، الثقافة التحول الرقمي ثقافة، ثقافة كاملة مرتبطة ببعضها، وإذا كان ما عندناش الثقافة ذيك فالآليات وحدها والتكنولوجيا وحدها لن تفيدنا. وربما حتى في واحد من الأخبار السريعة مش نحدثكم على أهمية الثقافة الرقمية في مواجهة التحيل واللصوصية وسرقة المعطيات في الانترنت اللي تشكوا منها التوانسة. معنا ساعات نتساءل أنا يا أخي هل الانفاق نعمل فيه كله على التعليم ومن بعد في الأخر يجي واحد يعدها عليك بطريقة بسيطة ويسرق لك معطياتك أو يسرق لك بطاقتك البنكية أو يستغل هويتك باش يستعملها في التحايل على غيرك، فأتوا نرجعوا لها لأنه ذاك موضوع مهم جدا في الأخبار السريعة. إذن ضيفنا في الجزء الثاني من هذه الحصة سيكون الدكتور مالك الخضراوي، سنسأله عن نصيب القصرين من التحول الرقمي وعن علاقة الجامعة والطلبة والباحثين بالمؤسسات نتاعهم وعن إمكانيات خلق الثروة في القصرين. أنا متحمس جدا لتركيز التحول الرقمي في الجهات أكثر منه حتى في المدن الكبرى، لأنه في الجهات هو يكون أكثر أهمية، لأنه وقت ثم فرق بين واحد يسكن في باردو يأخذ مترو ويهبط الإدارة مركزية ويهبط الوزارة، وبين واحد يسكن في الريف تاع القصرين يزمو يأخذ 4-5 وسائل نقل ويعدي نهار كامل ويمشي باش يوصل لإدارة مركزية في العاصمة أو إلى وزارة في العاصمة. وقت وفروا له خدمة عن طريق التحول الرقمي، وفروا له خدمة في القصرين 24 ساعة على 24 ساعة، 7 أيام على 7 أيام، الآلة لا تعرف الراحة، الآلة ما تخرجش في كونجي، الآلة ما تمشيش للقهوة، وبالتالي أنت وقت توفر له هو أولى بها، لأنه هو بعيد، لأنه هو مطالب يبقى في أرضه، لأنه هو عنده مصالح هناك يجب أن يحافظ عليها، لأنه عنده عائلة أيضا يهتم بها، وليس من المنطقي أن يحرم من خدمة لأنها موجودة في العاصمة ولأنه يحتاج إلى 4-5 وسائل نقل باش ينجم يوصل لها. إن شاء الله تكون الفكرة وصلت، إن شاء الله تكون إن شاء الله سي مالك يجاوبنا على هذه الأسئلة. كالعادة في هذا البرنامج دائما عندنا أخبار سريعة، بقى ساعات نجيبوها من أول الحصة، ساعات نجيبوها في النصف الثاني من الحصة، تبعا لجاهزية الضيف. قلت الضيف الأستاذ الدكتور مالك الخضراوي، الآن عندهم في الجامعة عندهم ليسوتونونس تاع مشاريع التخرج، باش ناخذوه معنا في منتصف النهار ونصف. أول الأخبار السريعة عندي كما حكيت لكم على ثقافة التحول الرقمي، ماهيش قراية، ماهيش علوم فقط، وماهيش تكنولوجيا فقط. تملك أغلى هاتف في العالم لكن يتحايل عليك في الفيسبوك، في كل كويتك، في كل بطاقتك البنكية، وفي كل الصفحة متاعك فوكوهالك، ويستولوا عليها ويستعملوها في أشياء مخالفة للقانون مثلا. لذلك حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وكنت تشرفت باستضافة بعض الكفاءات منها، وهي مؤسسة تونسية راهي حقيقة نجب أن نفتخر بها، وفيها كفاءات تونسية ممتازة وطيبة. فقط هناك مشكلة في إيصال المعلومة وإيصال هذه الثقافة. إذن هذه الوكالة حذرت كافة التونسيين في تونس وخارج تونس من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استبارات مشبوهة. أنا كمواطن تونسي مانيش أكثر علما ولا حذرا من غيري، وقت ندخل نشوف صفحة عاملة أنونس تقول راي تريسير أنت دب 500 عون مثلا، يعني هذه باينة مثلا مش منها الحكاية أصلا. هي أصلا مؤسسة تعاني من مشاكل مالية وما عندهاش قدرة على انتداب، ماهيش قادرة باش تعوض اللي يخرج ويكون جيد. منين جت الحكاية؟ وإلا بنوك، وإلا ستيك، وإلا أنا وقت كنت نخدم في وزارة الطاقة كانت عندنا مشكلة يومية، وكنت نكذب ساعة نخرج بيان نكذب نقول ودي ستيك ولم تنشر، راهو ماهيش صفحة ستيك وماهوش موقع ستيك. فالتحدي تو مازالت هذه الغرائب، لأنه أنت وقت تدخل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وترى انه مؤسسه عموميه عامله اعلان تاع انتداب او اعلان تاع باش تعطي فلوس بلاش يا سيدي، ما يلزمكش تنطلق في العمليه وكانه الموقع الفيسبوك هذا وكانه صلى الله عليه وسلم. الموقع هذا مليء بالمحتالين ويبحثون عن اشخاص ساذجين ويصدقوا وما يتحروش، لانه التحري هنا من ابسط ما يكون. انا باش نرجع لكم البيان تاع وكاله الوطنيه للسلامه السيبرنيه، لكن باش نذكركم اللي هو من اقدم طرق مواجهه هذه التحير، سهله وبسيطه نعرفوها الناس كل، نعرفوها منذ ظهرت الانترنت مش منذ ظهر فيسبوك. لتفادي الوقوع ضحيه عمليه الاحتيال، اوصت الوكاله باتباع بعض الاجراءات على غرار التاكد من عنوان الموقع الالكتروني. هنيا نقف، بقيه كل مش مشكله، اما انت وقت اللي باش لقيت اليان نقول لك انت تحب تشارك في الانتداب او تشارك في المسابقه هذه باش تفوز بسياره ولا باش تفوز بعمره ولا تفوز برحله، وقت تعمل كليك على لوحدك شوفوني هزك بكل بساطه قبل ما تمس حتى شيء، قبل ما يطلع لك فورميلا شوف البار ديتا من فوق نتاع الصفحه، شوف وين مشت، هل هو نفس العنوان نتاع الشركه هذيك ولا ستيك عندها موقع رسمي، السونيد عندها موقع رسمي، البريد التونسي عنده موقع رسمي، تونيسير عندها موقع رسمي. اولا ساعه شوف انت العنوان، ثانيا شوف فيه HTTPS ولا لا، شوفه مؤمن ولا لا، واذا كان يخرج لك فورميلير ما تعمر حد شيء يتعلق بمعطياتك الشخصية، لأنه هذه المؤسسات العمومية عندها طرق أخرى في الموقع متاعها، وإذا مش في الموقع متاعها إياك تثق بها. إذا كانت طلع لك فورميلير وماهوش، يبدأ بالعنوان متاع ستيك نفسها بالموقع الرسمي متاعها المؤمن، فلا تدخل معطياتك الشخصية فيها أبدا بما فيها هويتك كاملة. راهو تقول لي شنو نخسر، انا برا برا ما خذوا اسمي وش يعملوا بيه، انا مواطن ساعة ما عندي حتى أهمية، مانيش لاني مسؤول لاني مهم. لا يا سيدي انت مهم، انت شخص مهم وانت عندك هوية، والهوية هذه في وقت من الأوقات وصلوا يزيفوا بها فيها ويصنعوا بها فيها هوية مزيفة ويستعملوها في أعمال إجرامية في التحيل، وبعد تلقى روحك انت تبحث، راهم ينجموا يفكوا لك صفحتك وينشروا فيها معلومات مخالفة للقانون، سواء كان لطف عليكم إباحية أو إرهابية أو إجرامية أو ثلب ونشر أخبار زائفة، هذا أقل شيء. أما للأسف اللي يتورطوا ويحطوا المعطيات الشخصية متاع بطاقاتهم البنكية أو حساباتهم المالية، هذه راهي الكارثة تكون أنك بعد لحظات تمشي تشوف الكونت متاعك تلقاه فرغ إذا كان تلقاه مسيل أصلا. وعمليات الاحتيال كثيرة وكثيرة جدا، ومن الغريب أنا قد ما حكيت عليها الناس باقي لحد تو مازال هناك شكون يقع فيما يسمى الفيشينغ، هذا معناها لامسوناج بالفرنسي أو الصيد بالصنارة، يعني كيما يصطاد الحوتة بالضبط، يحط لها طعم صغير ساعة طعم تاع بلاستيك مزيف وتجي السمكة تقع في في في الفخ، فهو يعطيك إعلان مغري، إذا تعال اربح معنا سيارة جديدة قيمتها 70,000 دينار. ثم حد يعطي حد شيء بليش، لا في الانترنت لا في خارج الانترنت، إياكم تصدقوا أن ثم حد يعطي حاجة بليش. وإذا كنت تحس أن ثم حاجة بليش، راك أنت هو البضاعة، راك أنت هو الثمن، راك معطياتك ستجمع وستباع، وراك أنت نفسك حتى كمواطن عادي عندك حسابك الشخصي وعندك حساب فيه عائلتك وأولادك وأبنائك والصور متاعهم. فحاول أنك تتفادى مثل هذه العمليات متاع الاحتيال. ومن الغريب أنه في 2026 مازلنا نتحدث عليها، نتحدث عليها بكمية كبيرة. أنا مرة نتذكر إعلان مزيف متاع تيليسير، ثم أكثر من 6,000 شخص تقاسموه، يعني هو بين مزيف يكتب يكفي باش تنتبه باش تعرف اللي هو مش نتاع. وهذا يشمل طبعا، نحب نذكركم الكنام، ولانه الكنام مرتبطه بالاشخاص برشا بدات تترقم في الاعمال تاعها، وبالتالي ناس يستنوا رد فعل من عند الكنام او يتسنوا معلومات من عند الكنام. فردوا بالكم، احذروا المؤسسات العموميه كلها عندها مواقع رسميه، واذا كنت تجيك حاجه عن طريق الفيسبوك شخصيه راه مش صحيح، لانه مثلا حتى مؤسسه تخاطب المنخرطين نتاعها او حرفائها او غيرهم تخاطبهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بالقانون تخاطبهم عن طريق البريد الالكتروني، والبريد الالكتروني لا يكذب، ثبت في العنوان برك وكاهو، راه في بقعه ستيك يحط لك ستاج، رد بالك وكاهو، فقط انتبه جيدا الى العناوين، وبحول الله ما تختفي هذه الظواهر وقت اللي يحسوا انه ما عادش ثم اهتمام بها، ما يستهدفوش بها الناس. اذا ان شاء الله الطريقه هذه تختفي، ان شاء الله من نشوفوهاش. ظاهره اخرى في نفس المجال، منذ اسبوع تقريبا اكثر اصدقاء يبعثوا لي عليها، شوف الظاهره هذه اللي هي انت في الموقع في صفحتك الشخصيه يجيك اعلان باللغة الفرنسوية، مكتوب باللغة الفرنسوية بالأبيض سير أنفون نوار،

خاصنا نكون نتمنوا انه الموقع نتاع وزاره الداخليه او وزاره الماليه او شكون هو يبعث لنا اعلام في الوقت. خاصني خاطر انا مشكلتي اني نجم نكون يشدني رادار ولم انتبه له، فاعلمني اخويا في الاجيال باش نجم نخلص. انت متى كيما تعلمنيش في الاجيال ماني نخلص تخطيه من بعد وفوق منها غرامه نتاع تاخير. فيبدو انه هؤلاء القراصنه استغلوا هذه الفكره انه الدوله ما تعلمش المواطنين. يفترض هو في المنطق وفي التنظيم نتاع الاشياء هذه تجيك اس ام اس، ما يجيكش على طريق مسنجر. مسنجر ماهوش وسيله رسميه، ما فما حتى واحده من وسائل الدوله تستعمل مسنجر بصفه رسميه. استعملوا البريد الالكتروني او الهاتف. الهاتف تجيك لي زوبيراتور نتاع الهاتف كلهم منظمين المساله هذه. تنجم الدوله تستعمل الاس ام اس للاشهار للتبليغ لغيره وكل شيء. فكتجيك ما عند مسنجر تاكد انا ماهيش رسميه، ماهيش قانونيه، ماهيش رسميه. عاد عندي اصدقاء خبراء اكثر مني، ربما عندهم حتى الوقت اكثر مني، مشاو يشوفوا في لي ميساج هذوما نتاع الخطيه منين جايه. يلقاها جايه من رقم مغربي 212، لاندكس انترناسيونال 212 من رقم مغربي. بعد واحد صديق اخر خبير في الشبكات يقول لي راهم ينجم يكونوا دخلوا على طريق رقم مغربي، استولوا على المعطيات نتاعو، استولوا على صفحته، دونك استولوا على المسنجر نتاعو ويستغلوا في قاعده البيانات اللي عنده بالطريقه هذيك. ثم سؤال طرحته لواحد من الاصدقاء، قلت له كيفاش طلعوا خاطر هي البريغه الاختيه كيجيك فيها رقم سيارتك، هاي الخطوره وين معناها؟ جيك فيها رقم سيارتك، ترقيم تاع سيارتك، مين جابها؟ اخي ثم شكون في الشارع يهبط ويجيب في الارقام كيكه. فما صديقي يقول لي راه فما احتمال يكونوا دخلوا على وحده من وكاله التامين مثلا. انا لا انقل معطيات، انا هنا انقل احتمالات. ينجم يكونوا قرصنوا شركات التامين اللي عندها ارقام الهاتف نتاعنا، ارقام السيارات نتاعنا. ينجم يكون ثم باز دوني، او كما كنت نحكي في الخبر الاول اللي يعطيك اعلان مغري ويقول لك دخل معطياتك هنا. ينجم يكون واحد طلبك مثلا في رقم سيارتك. ثم وقعت مره محاوله الاحتيال على موقع نتاع الخطايا نتاع الرادار، عملوا واحد يشبه له وانت تجي تدخل رقم تاع سيارتك، والمهم شد رقم سيارتك. هكا كما قلت لكم يمشي زمان ويجي زمان وتصلح المعلومه. انت تظهر لك رقم سيارتك، هو رقم علني تدور به في الشارع، الناس كل يعرفوه، شوف فيه العالم كل يشوف فيه. اما انت ما تعرفش انه كي يستغلوا رقم سيارتك من بعد نجم يوهموك انهم هما من مؤسسه رسميه تعرف رقم سيارتك، ويمشي في بالك انه لا احد يستطيع ان يعرف رقم سيارتك الا انت، معناها ارتباطها باسمك معناها. لحسن حظ حتى حد ما خلص، ولحسن الحظ أغلبية الناس اللي شفتهم على الأقل يكتبوا على موقع التواصل الاجتماعي ينبهوا وينتبهوا إلى أنه ليان مزيف نتاع احتيال. وبطبيعة الحال لحسن الحظ حتى حد ما خلص اكتشف واحد من أصدقائي أيضا أنه هذه المحاولات وقعت أيضا في عدد الدول الأوروبية حيث العملية مراقبنا، لكن الناس انتبهوا أنه المسنجر مش الوسيلة الرسمية بتاع التبليغ، مثلا مش وسيلة رسمية، وأنما ثم ظاهرة موجودة محيرة تخوف الإنسان. تقول ذلك عرف رقم سيارتي وعرف اسمي كاملا، مش مازال مخبي عليه آخر. هذا يعيدنا إلى عدم وضع معطياتكم الشخصية في أماكن غير رسمية، رغم ثم حتى واحد عنده الحق باش يطلب منك معطياتك الرسمية اللي إذا كان يقدم لك ضمانات. نمشي معاكم لخبر موالي، مش نحاول نختزلو شوية. ولاية سوسة تستضيف المؤتمر الدولي الصيفي للتربية والتعليم. بتشوفوا بعد انه استخلاص نتاعي الشخصي هو طريف جدا في المساله هذه. المهم المؤتمر الدولي الصيفي للتربيه والتعليم في مدينه شط مريم جميله صح عليهم، من 15 الى 18 جويلية 4 ايام، في واحد من اجمل الشواطئ التونسيه. باش يحضروا فيها نخبه من الاكاديميين والباحثين من تونس ومن مختلف الدول العربيه. الدورة الحالية للمؤتمر عنوانها الرقمنة في التعليم والتربية ودورهما في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة. بس بلا ناس تنسجي بطو سيب، ينجم يحتمل أي شيء، ينجم يحتمل 6 أشهر حديث، مثلا مش فيه تخصيص أو فوكاليزاسيون، معناها تركيز على موضوع معين. المنظمون بالاشتراك والتعاون مع بعضهم جامعات سوسة ومنستير وجابس وجندوب. أهداف هذا الحدث العلمي تدارس آليات دمج التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في المنظومات التعليمية العربية وبحث دورها في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحديات المعرفية الراهنة. كما لاحظوا أنا يظهر لي أن هذا يعود إلى سنوات 80 مش التو، يعني حتى التلام ذكي يقروه ما يفهم منه حد شيء، لأنه وين الجانب التطبيقي العملي
في هذه الأشياء. أنا أهم شيء وقت نتحدث على رقمنة التعليم في تونس وتشوف أنت التلميذ

يكركر في عمره 8 سنين ولا 10 سنين ويكركر في كرتابلة أكبر من حجمه بالعجل في قلب تاعها يهزمها عجل، وتعرض له أمه ساعة ساعة باش تهزها معاه. وتشوف أنه التلميذ التونسي يقرأ يقرأ يقرأ، عنده عدد مهول من المواد من الدروس، ويروح ببقية الدروس تخدمهم له أمه في الدار، تعمل له بحث وتعمل له مدشنية وتكتب له كراسته. وتتسائل وقتها وش معناها رقمنا، ما معنى الرقم في تونس هنا؟ أولا صعب نرجع معاكم بما أنها هو المؤتمر العربي، راهو ثم فوارق ضخمة جدا في رقمنة التعليم والاستفادة من التقنيات الحديثة بين الدول العربية. هناك دول دخلت في الرقمنة دو بلان بي شت وتطورت وطول، وهناك الدول الأخرى العربية مازالت نوافذ المدارس فيها بلا باللور، ما تسكرش أصلا في الشتاء بالصيف، وبعض المدارس يسكروا فيها، وبعض المدارس يدخلها الكلاب السائبة، وبعض المدارس سقطت جدرانها الخارجية على التلاميذ وقتلت بعض منهم. يعني واحد يتسأل ديما اش معناها رقمنا؟ هل أنه الرقم المدارس تاع الأماكن الراقية والغنية والبقية نخلوهم كيكة يكتبوا على السبورة بالمخربشة وقديمة يكتبوا لها بالطباشير؟ باهي. سؤال آخر الأهم في تونس، وقت تسمع أنه بعض الأباء يدفعون 2500 دينار كيت تاع مراجعة للبكالوريا، ما معنى الرقمنا وقتها؟ وقت تشوف الكم الهائل تاع الدروس الخصوصية، ولينا نصرفوا على التعليم العمومي كما نصرفوا على التعليم الخاص قبل، يعني ثروة تخلص يصرفوها الأولياء اللي عنده 3-4 أولياد، معناها مشي يزموا قرض باش ينجم يقري أولاده في دروس خصوصية. تتساءل ما معنى رقمنا في زمن الدروس الخصوصية؟ لا أدري إن كانت مثل هذه المواضيع ستطرح لديهم أم لا، ما نتصورش متصور باش يحكوا على مواضيع كبيرة برشا ما نفهمهاش احنا، ربي يوفقهم. أنا نتمنى نشوف مواضيع عندها علاقة بحياتنا اليومية، بمعضلة الدروس الخصوصية، بمعضلة توزيع على الوقت المدرسي، بمعضلة كثرة التلقين في المدرسة التونسية، وفي الأخر نطلعوا تلامذة وحتى طلبة عاجزين باش يعملوا سنتيز صغيرة، عاجزين باش يكتبوا فقرة سليمة بأي لغة تنشأوا. هذا اللي يقلق لي أنا، ويقلقني أنه كي ندخلوا للرقمنا هل نحن جاهزون على إنتاج المحتوى في إطار السيادة الرقمية، وإلا باش نستوردوه من برا آلة ومعها لي زابليكاسيون والمحتوى متاعها. إن شاء الله ما تقعش هذاك. نمشي معكم الأخبار آخر بما أن الوقت يتقدم وما عادش عندي وقت، ماذا بيا ننقل لكم أكثر ما يمكن من الأخبار، وفي نفس الوقت نحاول نفسرها لكم ونعطيكم خلفياتها. أعود في هذا الخبر الموالي على رقمنة تسجيل الولادات في المستشفيات، واللي حكيت لكم عليه 3-4 حصص سابقة منذ بداية هذه التجربة. بدت في معهد صالح عزيز ومستشفى الرابطة وبعض المستشفيات الأخرى، بدت كتجربة نموذجية اللي هي رقمنة الولادات منذ البداية. هو في وزارة الصحة عندهم قيادة يسموها قيادة التحول الرقمي، بما أن وزارة الصناعة وزارة الصحة هي أكثر وزارة تستثمر في الرقمنة، شكرا لهم. وربما ما تشوفوش بشكل مباشر ما قاعدة تتقدم حقيقة، وإذا كان فهم وزارة قاعدة تحقق في تقدم حقيقي ميداني عملي في الرقمنة في التحول الرقمي هي وزارة الصحة، وأنا أعرف ذلك وحكيت لكم في بارشة في حصص سابقة، وحتى بعض المهندسين متاعهم والمسؤولين متاعهم شرفوني سابقا في هذا الأستوديو باش تحدثوا دائما على التحول الرقمي. المهم تسجيل الولادات أو رقمنة تسجيل الولادات معضلة كبيرة له. أنا واحد من الناس، واحد من أبنائي في السبيطار غلطوا له في اسمه، وتفيق به كان نهار تمشي يقرأ لما غلطة في الاسم متاعه في المضمون متاعه، وبالتالي تمشي لازمك تتفرغ وتاخذ كونجي وتمشي للمحكمة تقدم قضية ضد الدولة باش تبدل الاسم أو اللقب أو أي خطأ، لأنه تكتب بستيلو، لأنه تكتب تحت ظروف تاع ضغط، لأنه كتب متثبت، لأنه المستشفى ماهوش هو الحالة المدنية، الحالة المدنية حاجة والمستشفى حاجة أخرى، والمستشفى عنده مهام أخرى غير الاعتناء والاستثمار في تطوير الحالة المدنية. المهم وزارة الصحة قالت مدام التونسيون تقريبا كلهم يولدون عندي، ما عادش ولادة في الدار، والتونس كل يولدوا في المستشفى أو المصحة، خلينا نرقم الولادة ويتم إسناد معرف صحي آليا للموليد الجدد من الإنسان مع صرخته الأولى في هذه الحياة، يعطوه معرف رقمي سيرافقه في بقية حياته. هذاك باش يكون قصة حياته الصحية والبدنية، وكل ما يستفيد منه أو يخدمه باش يكون مبني على ذلك المعرف الوحيد اللي ينجم يمكن وزارة الصحة عبر أطباء والممرضين والإداريين باش يعرفوه ويعرفوا حاجياته الصحية ويعرفوا دواياته ويعرفوا أمراضه عفاكم الله لكلكم، وينجموا يدووه ويعطوه الدواء اللي حاجته به في أي وقت في أي لحظة. إذن
هذا المشروع، هذه المبادرة كما ذكرت لكم انطلقت منذ مع معهد صالح عزيز مشفى الرابطة مع التكوين. يعني قبل ما تحل انت ترقمن انت سيرفيس نتاع الماترنيتي يزمك تكون الناس، تكون الرجال، تكون الإطارات، وتنظم البيانات، وتعمل الماتريال اللازم والأماكن اللازم، لأنه من أخطر الأشياء اللي وقعت في التجارب وهم يصلحوا فيها، وهذه رواها لي أحد الأطباء، أنه تقع ساعات كونفيزيون أنتر دو بيرسون، يعملوا لهم نفس المعرف أو نفس الشخص يبدو عنده زوز معرفات، بالتالي منها يزم تتصلح وتتنظف بتكون قاعدة بيانات سليمة وصحيحة. أنا عند هذا الحد باش نكتفي بهذا الحد الساعة، لكي أقترح عليكم هذه الاستراحة الموسيقية سهير، ثم بعد الاستراحة الموسيقية نستضيف لكم الأستاذ مالك الخضراوي، الدكتور مالك الخضراوي، سيحدثنا عن نصيب ولاية القصرين والولاية الداخلية من التحول الرقمي. ابقوا معنا.

0: التحول الرقمي. التحول الرقمي. التحول الرقمي جولة في مسار الانتقال إلى زمن الرقمنة مع كمال الشرم.
1: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة من برنامج التحول الرقمي، وهو ما بقي هو الأهم، وهو حوارنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ مالك الخضراوي، الدكتور الأستاذ مالك الخضراوي، أستاذ جامعي. وسنعود إلى بعض التقديم في، اسمح لي أستاذ ساعة خلينا قدمك أنا ومن بعد نرحب بك. الأستاذ مالك الخضراوي مدير مساعد ومدير الدراسات والتربصات بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، وهو واحد من أبرز الوجوه أكاديمية في الجهة. تحدثت أيضا في بداية هذه الحصة على الكتاب نتاعك لزابيسيد لريزوليسيون نوميريك، وعندك مؤلفات أخرى. خليني نرحب بالأستاذ الدكتور مالك الخضراوي معنا في إذاعة تونس الثقافية.
2: بارك الله فيك، مرحبا بك ومرحبا بجميع المتابعين والمستمعين، وشكرا على الدعوة الكريمة هذه.
1: العفو استاذ، بالعكس شرف لنا انك تشرفنا في هذا البرنامج التحول الرقمي في اذاعه تونس الثقافيه، ونحن ممتنون انك خرجت لنا من اشغالك اليوم. انتم عندكم ليستونونس نتاع الطلبه نتاعكم، خصصت لنا هذا الوقت. نحن مهتمون جدا بنصيب القصرين والولايات الداخليه من التحول الرقمي، لكن هذا التحول يمكن ان يمر الا بكفاءات واكاديميين كما سيادتك. عرفنا بالمؤسسات الجامعيه خاصه اللي عندها علاقة بالتكنولوجيا الحديثة وبالتحول الرقمي في القصرين.
2: يعطيك الصحة على الموضوع وعلى سؤال البداية والتقديم، هذا مهم برشا في إطار التحول الرقمي كما ذكرت سيادتك، والتكنولوجيا اللي قاعدة الحقيقة تتطور بسرعة كبيرة في العالم الكل، وبما أنه تونس بلد منفتح من قديم الزمان الحقيقة مش من تو، دونك باش يتأثروا وجوبا بهذه التكنولوجيا، وإن شاء الله يكون الأثر إيجابي. القصرين هي ولاية من الولايات التونسية، طبيعي جدا باش تكون في المسار هذا، مسار التحدي الجديد هذا، التحول الرقمي والانتفاع به خاصة في التنمية المحلية والوطنية، عن طريق المسار الأول ولا القاطرة الأولى اللي هي المؤسسات الجامعية والأكاديمية بصفة عامة في جهة القصرين. الحقيقة عندنا أربع مؤسسات عريقة، منها المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين اللي ننتمي ليه مع زملائي، المعهد العالي للعلوم التطبيقية بالقصرين وما يعرف بالليسات، مؤسسة جديدة وقاعدة تعمل في خطوات كبيرة في ميدان التكنولوجيا، معهد العالي للفنون والحرف اللي هو ميدان والحقيقة الفنون والحرف قاعد يجاري في نسق التكنولوجيا ويوظف فيه من أجل إعطاء صورة جديدة للفن في علاقته بالتكنولوجيا، بدون ما ننسوا إزياس بيتلا اللي هي مختصة أكثر في العلوم الإنسانية.
1: تفضل دكتور كمل.
2: الحقيقة توا باش نحاول نحكي أكثر على جهود متاع المؤسسات الجامعية هذه، وخصوصا المعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بالقصرين، وذلك لسبب واحد هو معرفتي بنسير بالأنشطة متاع الموجودة اللي نشرف عليها مع السيد المدير تحت إشراف الإدارة العامة لدراسات التكنولوجيا، اللي هي تشرف على 25 معهد عالي لدراسة التكنولوجيا بتونس، معناها في إطار ولا تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المؤسسات هذه الحقيقة قاعدة تنظر وقاعدة تتبع في التطورات التكنولوجية الكبيرة، أهم الذكاء الاصطناعي، ثورة صناعية الرابعة، الانترنت الأشياء، الانترنت الصناعية للأشياء، ومن وتقنيات تطوير خدمات الانترنت وغيرها، تحت غطاء كما كنت نحكي لك الإدارة العامة لدراسة التكنولوجيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا يبان من آخر حملة تأهيل وطنية لبعث الإجازات الجديدة اللي أشرفت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واللي أخذت بعين الاعتبار التطور التكنولوجي هذا، وأدرجت بمعية الزملاء والأساتذة الجامعيين، أدرجت هذا خبر باش نسوقوه توا وباش يكون اوضح خاصة
1: جديد
2: انطلاقا من التوجيه الجامعي الجديد، ادرجت دي ليسونس جدد، اجازات جديده في قلب التطور التكنولوجي هذا، واللي باش يساعد الأساتذة الجامعيين والطلبة والباحثين على مزارعة النفط، هذا من أجل تطوير الخدمات المزداد للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بجهة.
1: ممتاز دكتور، لأنه هذا بالنسبة لنا أهم شيء هو علاقة الأكاديميين والباحثين والناس اللي عندهم قدرة على خلق الثروة وتأطير الأفكار هذه ومرافقتها، علاقتها بالمحيط الصناعي سواء كان بتاع الدولة، عندكم مثلا معمل تحت الحلفة، معمل عريق جدا، عندكم مؤسسات أخرى عمومية والمؤسسات الخاصة، أية علاقة بينكم أنتم في مقدمة الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة المستقبلية والاندستري 4.0 وهذه المؤسسات؟
2: ولا دونك فيها خاصة على مستوى جهة القرسين والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقرسين بوصفه مؤسسة جامعية وأكاديمية، في علاقتها مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين. القرسين معروفة بالحلفة كما كنت تحكي، مع الحلفة العريقة معروفة زادة بمستقبل الفلاحي الجديد في التفاح، في الزيتون، في عديد الزراعات والأعشاب الطبية، وأساسا وحصرا الرخام في جهة القصرين، وعلى سبيل الحصر خلينا نقوله منطقة تلا، وشكون ما عرفش رخام تلا. الحقيقة نحن على مستوى المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قاعدين نطوروا في برشة أنشطة بحثية، نوجه في عديد الشركات الأكاديمية مع المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنسير، مع الجامعة جامعة العلوم التطبيقية بألمانيا، الجامعة التطبيقية هوف، هذه من أجل توجيه الأشغال البحثية نتاعنا واستعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل تطوير خاصة ميدان الرخام وآخرها شراكة مع معامل رخام في جهة تلا، من أجل تطوير وتحسين جودة الرخام اللي نعرفه نحن الكل موجه نحو التصدير، مالوريزمو قاعد يتوجه على الشكل الخام نتاعو، مع الحجرة نقلعوها كيما هي ونحاولوا نبعثوها. نحن بالعكس توا قاعدين نوظف التكنولوجيات الجديدة هذه باش نلقوا أدوات جديدة لتحسين جودة الرخام، مي زادة لتحويل الرخام هذا في جهة القاسرين في تونس بصفة عامة وجهة القاسرين بصفة خاصة، وبالتالي خلق مواطن شغل جديدة للجيل الجديد اللي هو يتعامل برشا مع التكنولوجيا ويطوع فيها من أجل الشركات الناشئة هذه نتاعه، وبالتالي لا فالور اجوتي اللي باش نعطوها للرخام مش كيما يطلع حجرة كيما هو، سامحوني، كما خرجناه من جبل، كما يصير التحويل نتاعها وصناعة مواد ثانوية منها، نجمو نستعملوها في البناء، نجمو نستعملوها في برشا مجالات كما التبريد، كما الزينة، كما غيره، وبالتالي القيمة التسويقية نتاعها والقيمة المالية نتاعها ترتفع، والمداخيل نتاعنا من العملة الصعبة ترتفع، فضلا على مواطن الشغل الجديدة اللي باش تتبعث في الجهة هذه.
1: حتى لا يكون نصيب تالا والقصرين من ثروة الرخام فقط الغبار والتفجيرات كما يقولوا هما.
2: يعطيك الصحة في الكلمة هذه. توا فما حتى أشغال بحثية توا نقودوا فيها من أجل تسمين الديشي هذوما أو الفضلات الرخامية هذه، سمعوني في الكلمة هذه، على خاطر كي تعدوا في وسط تالا المزينة فوسانة كيف حيدة، المناطق المعروفة بالرخام تجلبكم المناظر الطبيعية الخلابة، تشوفوا معامل الرخام، ثم منظر آخر اللي هو أكوام فضلات الرخام هذه واللي ما عندها حتى قيمة حاليا، واللي أصل أصحاب المعامل والشركات الرخامية الموجودة في تالا وفي القصرين بصفة عامة يحاولوا يتخلصوا من الفضلات هذه بدون أجر. توا نحن نحاولوا مع الطلبة متاعنا وقع إنتاج بعض الأفكار وتسجيلها في المركز الوطني للمواصفات في الينوربي تحت براءة اختراعات موجودة ومسجلة باسم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، وقع من إصدار بعض النماذج كيفاش نستغلوا الفضلات هذه، إعادة تدويرها واستغلالها وإنشاء شركات ناشئة حولها، وبالتالي حتى من الفضلات الرخامية هذه حاولنا نلقوا ثروة، وبالتالي نطلعوا القيمة المالية أكثر للحجرة النفيسة هذه واللي هي الحقيقة بالجودة نتاعها تميز تونس من بين جميع أحجار الرخام الموجودة في العالم الكل.
1: ان شاء الله ان شاء الله. انا نفرح وقت نسمع خاصه حاجات تسجلت في الاتحاد الاوروبي وتوثقت في الاتحاد الاوروبي، لانهم في الاتحاد الاوروبي كما تعرف سيادتك ما يقبلوا كان حاجه بمواصفات علميه وقانونيه صحيحه معناها. انا نحب نمشي معاك لسؤال الكلمه انا قلتها في مقدمه هذه الحصه، وهي الجهات الداخليه هي بحاجه اكثر وحاجه ملحه جدا للخدمات اللي موجوده في المركز، والرقمنه في العالم الكل تحل المشاكل هذه. يعني وقت يبدا انسان يسكن حتى النموذج تاع انسان يسكن في باردو ينجم يهبط الوزاره في ربع ساعه، ياخذ مترو ولا تاكسي في ربع ساعه يوصل الوزاره ويقضي قضيته ويروح، بينما انسان يجي من فوسانا مثلا يجب ياخذ 4-5 وسائل نقل ويخصص يوم او يومين باش يوصل الوزاره. الرقمنه حلت هذه الاشكاليات. الى اي حد تستفيد المناطق الداخليه من الشيء اللي تدرسوا فيه وتقروا فيه، وهو توفير الخدمات عبر الشبكات. الى اي حد تستفيد القصرين من التحول الرقمي؟
2: الحقيقه باش نسجلك في كمال اليوم دي زافونسي تكنولوجيك صاروا في ذات القصرين على وجه الخصوص بالتعاون مع شركائنا سواء في المانيا ولا في شبكه المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه في تونس الكل. وخليني بالله نذكر كان تسمح لي كلمه على شبكه المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه اللي هي مؤسسات الحقيقه تقدم في عمل كبير للطلبه نتاعها، ضم حوالي 50,000 طالب عبر تونس الكل، وتحاول توجه الاشغال التكوين نتاعها نحو التطبيق ونحو ادماج الخريجين نتاعها مباشره في سوق الشغل. فيما يخص الرقم وموضوع الرقم وما يمكن ان نقدمه للمناطق الداخليه، حاب نقول لك اللي الدولة التونسية الحقيقة بذلت مجهود كبير للانخراط في منظومة التحول الرقمي ومن أجل الانسجام مع التطور التكنولوجي هذا من خلال بعث عديد المراكز على تونس الكل الحقيقة فيما يخص اندستري 4.0 انترنت الاشياء والانترنت الصناعية في عديد المجالات من اهم مجال الادويه والنسيج وغيره. الحقيقه برشا ديزافونسي في اللي ترى هذا كيف بعث الجيل الخامس من الاتصالات، وهذا مهم جدا وجدا من اجل ضمان منظومه رقميه وبنية تحتية رقمية تخلي تبادل المعطيات يكون بسرعة كبيرة وبتدفق معقول يضمن لو فونكسيونمون تاع عديد المنظومات. في ذات القصرين الحقيقة استغلينا هالمنظومة هذه والشبكة الكبيرة هذه الموجودة كسوة الشبكات المحلية الموجودة في المؤسسة الجامعية المرتبطة بشبكات الانترنت، وعملنا نموذج متاع التدريس التطبيقي عن بعد. نحن التدريس عن بعد عرفناه في وقت الكورونا، ناس تقرأ في الجيسيون ولا في الإيكونومي ولا في الأداب ولا في الفرنسية ولا حتى في الانفورماتيك ويقرأ عن بعد. المشكلة اللي لاحظناها اللي ثم برشا ناس ما تنجمش تعمل الترافو براتيك كما في الإلكتريسيتي كما في
1: الميكانيك
2: عن بعد، ما تنجمش تعمل
1: هجيكا في اللابوراتوار.
2: طورنا منظومة تنجم تعمل الميكاترونيك والإلكتريك والإلكترونيك والإلكتروتكنيك وعديد المجالات في الهندسة الكهربائية خصوصا والمجال الميكاترونيك عن بعد. من الحقيقة نظرنا لها من منظور آخر اللي في المنطقة الداخلية تعرف الإمكانيات المادية متاع الطلبة ضعيفة شوية، تعرف البعد على المعهد يأثر برشا باش نستغلوا اللابوراتوار نتاعنا، وبالتالي أعطينا الفرصة للطالب ينجم حتى من داره عبر شبكة الانترنت وبالتالي الشبكة المحلية المؤسسة يدخل حتى العاشرة متاع الليل ويعمل التمرين التطبيقي نتاعه في المخبر وهو في الدار نتاعه، ينجم يعمله وهو في القهوة، ينجم يعمله وهو موجود في قاعة أخرى في المعهد هذاك بيدو باستغلال الليزوتومات بروغرامابل ولا الشبكات المحلية وشبكة الانترنت وانترنت الأشياء، وباستعمال أصل حاليا تطوير منظومة الذكاء الصناعي باش نعرفوا لي ديفيكولتي والصعوبات البيداغوجيه نتاع الطالب وين عدى وقت اكثر فانا مخبر فانا التمرين لقى صعوبات اكثر، وبالتالي توجيه حتى التمارين في المره القادمه للحاجات اللي فيها عنده صعوبات اكثر بدون انه يكون موجود في المخبر في حد ذاته.
1: ممتاز. هي كانت الكوفيد هي عندها كان عندها فضل رغم انها مأساة انسانيه، ما كان عندها فضل انها تسرع توظيف واكتشاف هذه الطرق. دكتور مايكل الخضراوي، مش معاك سؤال مهم جدا ويطرحه اهالي القصرين. وقت نقولوا عندنا مؤسسات جامعيه في التكنولوجيا وفي الابتكار وفي الرقمنة وفي التقنيات الحديثه، هل يغري هذا الباعثين المستثمرين؟ يقول لك خويا مدام بقعة مشوا فيها علماء وأكاديميين وفيها مخابر، كي نحتاج لأي تطوير ولا ابتكار ولا أفكار أو بحذايا ندخل معهم في شراكة. يعني الاستثمار، جذب الاستثمار إلى القصرين وما حولها.
2: سؤال يغريني هيك مدام تحكي على جذب المستثمرين وغيره، يغريني في خاصة في جبت عليه ك ولد القاسرين. باش نقول لك القاسرين ساعة تغري جميع زوارها بالمناطق الخلابة الطبيعية نتاعها أو بالطقس الحقيقة الممتاز نتاعها، وأكيد راكم تعرفوا الشيء هذا. ميتولغة موجود على مستوى الثروات الطبيعية الموجودة كما الرخام كما الحلفة كما المواد الفلاحية أو غيرها كثير في جهة القاسرين، في علاقتها توا مع المؤسسات الجامعية اللي تضم عديد الأساتذة الجامعيين. ونحب نقول لك من خيرة الأساتذة الجامعيين في تونس كما في عديد الجهات، زملائنا موجودين بارتو ويبلوا في بلاء الحسن. في القاسرين الحقيقة الجو ملائم، عندنا عديد الباحثين كسوا في ذات القاسرين وخاصة في المعهد العالي للعلوم التطبيقية اللي يقوموا بأعمال جبارة. وتوا خليني نقول لك الغراء وصل على مستوى عالمي كي تشوف دي بارتنر المان شركاء جامعين في ألمانيا وشركاء صناعيين في ألمانيا يجي يعمل تمويل ويبحث عن تمويل لإجراء بعض الاختبارات وتركيز بعض الآليات في معامل الرخام في القاسرين. إذا كان جاوزنا البحار للوصول إلى منطقة القاسرين فأكيد حتى على المستوى الوطني المستثمرين خاصة مع توفير البنية الرقمية الجديدة وتناسق مع التطور التكنولوجي باش يصير توجه كبير منطقة القاسرين بالثروات الطبيعية نتاعها بالمؤسسات الجامعية الموجودة وبالأعمال البحثية الكبيرة وليزافونسي تكنولوجيك اللي قاعدين نتحكموا فيها تحكم كبير.
1: احنا نتمنى ان تكون ثم شراكه فعلا، وان يجوكم مستثمرين يجوا من اسباب القدوم نتاعهم، وان تكون ثم خدمات رقميه، ثم بحث رقمي، ثم باحثين اكاديميين. خلينا نربحوا معك الوقت ونستغلوا حضورك معنا. انت اشرفت بشكل مباشر على انجاز وتنشيط فرع مدينه العلوم بالقصرين على مساحه 3000 متر مربع جيده كبدايه اوليه، ومن حق اهالي واطفال القصرين ان تكون عندهم مدينه علوم نتاعهم. الى اي حد تساهم مدينه العلوم العلوم هذه في نشر ثقافة الرقمنة، ثقافة العلوم وثقافة التكنولوجيا؟
2: بسي كمان خلينا نقول لك 3000 متر مربع هي المساحة الأكبر في تونس الكل مخصصة لفرع لمدينة العلوم بتونس بالمناطق الداخلية، على خاطر موجودة في تطاوين ثم فرع في قبلي قاعدين نخدموا فيه تو، وحاليا في القاسرين اللي هو معناها وقع تدشينه وقاعد يشتغل وقاعدين يطوروا فيه. فرع مدينة العلوم مدينة علوم تونس بالقاسرين الحقيقة أدخل فرحة كبيرة على أهالي مدينة القاسرين وخاصة على الفئة الناشئة من الكلام ده إلى الطلبة اللي الحقيقة قبل ما كانش عندهم من يمشوا باش يشوفوا تجسيدات حية، تفسيرات مبسطة، تقريب للعلوم هذه بالطريقة هذه. كما كنت تحكي في المقدمة نتاعك كان لازم 4 وسائل نقل مع 4 ساعات سفر للوصول إلى مدينة تونس، ومن بعدها نشوفوا كيفاش نوصل لمدينة العلوم. توا يكفي بالضبط 15 دقيقة باش يكون في 3000 متر مربع فيها عديد المخابر، فيها عديد الأساتذة اللي يصرفوا على تفسير العلوم هذه واللي يفهمهم مدى أهمية العلوم هذه وخاصة العلوم الرقمية خاصة بالمخبر فابلاب الموجود ضمن الفرع هذا في تبسيط العلوم هذه وجذب الكلام ده هذوما للمحتوى الرقمي. خليني نزيدك معلومة في كمال اللي حتى على مستوى نتائج الباك والتوجيه نحب نقوله اللي مدينة القاسرين الأغلبية متاعهم متوجهين أداب واقتصاد وتصرف. فرع مدينة العلوم بالقاسرين لتونس بالقاسرين سيغير هذه النظرة لتعديل، ما نحبش نقول باش الكل تتوجه نحو التكنولوجيا، مي لتعديل وإيجاد موازنة بين
1: التوازن
2: هذه والتناسق مع سوق الشغل العالمي.
1: نعم، اعتقد انه من واجبنا باش نزيد نعاود نرجعوا نقدموك شويه، ما قدمناكش بالقديه من الاول بركه. قلنا للساده المستمعين راهو الاستاذ الدكتور ماجد الخضراوي هو مدير مساعد ومدير الدراسات والتربصات بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجيه بالقصرين. بعض الاشياء ذكرناها، اما احب نرجع معاك على الكتب اللي الفتهم خاصه في مجال الرقمنه في تونس.
2: الحقيقه الفت عندي 4 مؤلفات، أهمهم والمحبذة إلى قلبي هي مؤلف تحت عنوان لابروش بار بروجي، لابروش بيداغوجيك بار بروجي بيريبل دو دوز انسينيون تكنولوج، وقع نشرها سنة 2024 بدار النشر أرابيسك. نجم تلقوا الكتاب هذا، وهذا كتاب مهم في إطلاق وممارسة بيداغوجيا جديدة لبيداغوجي بار بروجي أو بيداغوجيا عبر المشاريع، وهذه الحقيقة ترفع في نسبة الاعتماد على النفس بالنسبة للطالب. الحقيقة الطالب ما عادش رفقوه برشا في التكوين متاعه، مينا نحطوه في وضعيات حقيقية موجودة كنا نقول لو ميليو فريمون هوستيل نتاع ريال، وضعيات حقيقية باش يلقاها في سوق الشغل مرة أخرى، ونخلوه يتصرف ونخلوه يواجه الصعوبات نتاعه. والأستاذ يتدخل تدخلات دقيقة في مواقع دقيقة جدا تضبطها معايير علمية حسب لابروش بيداغوجيك، والحقيقة عطت نتائج كبيرة تخلي الطالب ولا الباحث بعد مدة الخدمة نتاعه يتطور إمكانيات كبيرة ذاتية يكتشفها في نفسه طيلة فترة التكوين هذيك بعد تعرضه لعديد الصعوبات. عندي زوز إصدارات أخرين فيما يخص استعمال الآليات الصناعية أو ما يسمى بالأوتومات بروغرامابل، وهذا الاختصاص متاعي، نظرا لأن وقع الإشهاد متاعي مع المراكز الصناعية لسيمانس فيما يخص إشهاد سيمانس. عندي زوز إصدارات، إصدار موجود اسمه لي زابي سي دو لا بروغراماسيون سي دي اوتومات بروغرامابل، وإصدار آخر في نسخته الإنجليزية أكثر تعمق مع زميل اسمه فالنتان بلانك، وهو مساعد رئيس جامعة بجامعة هوف الألمانية ومكلف بالبحث والتنمية. الكتاب هذا موجود في المكتبة الألمانية ذا، وكيف كيف نجموا نتحصلوا عليه الحقيقة مازال ما دخلش بكميات كبيرة في تونس باللغة الإنجليزية وفي تعمق أكثر في ميدان الآليات الصناعية، فضلا على الكتاب اللي ذكرته سيادتك في بداية البرنامج اللي هو لي زابي سي دو لا ريزوليسيون نيميريك، والموجه للطلبة المهندسين وطلبة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وجميع طلبة المجالات التكنولوجية.
1: ذاك علاش دكتور انا قلت في اول الحصة قلت انه فخور بحضورك معنا، كفاءة علمية تبارك الله بلها حدثون عليك برشا زملائك واصدقائك بكل فخر، ثم اكتشفت الى اي حد انت متواضع. ما بقي من هذه الحصة دكتور مالك الخضراوي، ما هي المرحلة الموالية من حيث الرقمنة والتكنولوجيا في المناطق الداخلية القصرين انموذجا؟ يعني انتم كباحثين كاكاديميين شنو المرحلة الموالية اللي تحلموا بها، او ماذا تطلبون او ترجون من الدولة باش تعمل في القصرين؟
2: الحقيقة أهالي القصرين بدلوا الفكرة، ما عادش يرجوا من الدولة، ولوا يتناسقوا مع الدولة من أجل تجسيد سياسات الدولة، ما بالدفاع عن مكاسبهم وعن مرافقهم ومن أجل إيجاد حلول ومواطن شغل جديدة. القصرين فيها كفاءات كبيرة قادرة على صنع الفرق في أي لحظة. القصرين توا شريكة للدولة خاصة في مجال البحث التطبيقي اللي أطلقت وزارة التعليم العالي في إطار المخطط الخماسي الجديد نتاعها، وهو دعم نتائج البحث والبحث التطبيقي في التنمية. القصرين انخرطت ضمن مشروع باريزات الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والأجنس فرنسيز دو ديفلوبمون معروفة أكثر بالـ AFD، وقاعدة تحاول تعمل ديزانفراستكتور بنية ومخابر خاصة لاستغلال التكنولوجيا والتحول الرقمي من أجل دعم البحث التطبيقي وتطوير النتائج متاعه لصالح الشركاء الاقتصاديين والصناعيين بالجهة، كما ذكرت الحلفة والرخام والسلاح الذكي أساسا.
1: إن شاء الله ربي يوفقكم، نحن فخورين بكم. من خلالك الدكتور مالك الخضراوي نحيو كل الباحثين والجامعيين والأكاديميين في القصرين وفي المناطق الداخلية، ونحيو الطلبة اللي مازالوا يحضروا في دروسهم، ونتمنى لهم النجاح في هذه الامتحانات بتاع نهاية السنة. دكتور مالك الخضراوي شكرا لك سيدي الكريم، بالتوفيق.
2: ولكم الشكر، بارك الله فيك.
1: العفو.
2: العفو.
1: كما قلت لكم أنا فخور بأن الجهات الداخلية تأخذ حظها من التحول الرقمي، باش يكونش التحول الرقمي حكر على المدن الكبرى وحكر على الأماكن فيها السلطة المركزية، وقادرين باش يمشوا للوزارات وقادرين باش يمشوا للإدارات. وإنما أعتقد أن المناطق الداخلية وخاصة المناطق الحدودية عندها أولوية من حيث استثمار الدولة في مجال التحول الرقمي. الدولة من واجبها باش تمشي وتحط في قلب تاعها باش أولاد القصريين وأولاد الكيف وأولاد قفصة وسيدي بوزيد وغيرهم وكذا، إن شاء الله ما نكونش منقص من قيمة حتى مكان ولا نقارن ولا نتجاهل اسم تاع مدينة، إنما هذم من حقهم أنهم الدولة تقف معهم تعملها معاملة تفاضلية، لأن البقاء في المناطق الحدودية في البلاطق تعاني من الجفاف، تعاني من التصحر، تعاني من نقص الاستثمارات. بقاءهم مجرد بقاءهم غادي بقاء قامة علمية كما سي مالك الخضراوي يبارك وحدها، بقاءها هناك واستمرارها في التكوين وفي التدريس وفي البحث العلمي وفي النشر وفي البحث عن شراكات علمية هو في حد ذاته إنجاز. أنا وصلت معكم إلى نهاية هذه الحصة، أترككم مع إذاعة تونس الثقافية.
0: التحول الرقمي. التحول الرقمي. التحول الرقمي جولة في مسار الانتقال إلى زمن الرقمنة مع كمال الشرم. تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة. قضايا في الفكر الإسلامي. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم من إذاعة تونس الثقافية ومن خلال برنامج قضايا في الفكر الإسلامي. هذا البرنامج الذي ارتأينا فيه اليوم أن نطرح موضوع التفسير بالمأثور بين النظرية والتطبيق، ويحضر معنا الدكتور محمد بشر لمناقشة هذا الموضوع. الدكتور محمد بشر هو أستاذ علوم القرآن والتفسير بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة. أهلا بك دكتور.
4: أهلا وسهلا بك الأخت حياة، ربي يحفظك وربي يحفظ جميع المستمعين لهذه الإذاعة المباركة إن شاء الله تعالى. مرحبا بكم جميعا.
3: شكرا دكتور. دكتور، التفسير بالمأثور هو يعتبر من أهم مناهج تفسير القرآن الكريم وأوثقها، إذ يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن بالسنة النبوية بأقوال الصحابة والتابعين، وهذا يجعله أقرب إلى فهم النص القرآني. ولكن دراسة التفسير بالمأثور دكتور لا تقتصر عند الجانب النظري المتمثل في تعريفه وأصوله ومصادره، بل تشمل أيضا الجانب التطبيقي الذي يكشف كيفية توظيف هذه الروايات في تفسير الآيات القرآنية. ونحن من هذا المنطلق اخترنا الوقوف عند هذا الموضوع، التفسير بالمأثور بين النظرية والتطبيق. وفي البداية دكتور، نحن نود أن نقف عند مسألة مفهوم التفسير، ماذا عن تعريفك له لغة واصطلاحا؟
4: قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا علم التفسير هو علم عظيم، علم يعني من أفضل العلوم، وذلك لعنايته المباشرة بالقرآن الكريم. فهو يعتني بتفسير القرآن الكريم من حيث تفسير الألفاظ ومن حيث تفسير الآيات التي لها علاقة بالأحكام الشرعية والتي لها علاقة أيضا بالحياة الاجتماعية وبكثير من العلوم الدينية والعلوم العلمية الأخرى. كلمة التفسير هي كلمة في اللغة العربية استعملها العرب كثيرا، وهي مشتقة من مصدر الفسر بمعنى الكشف والإبانة والإظهار. وهذه الكلمة أخذها طبعا العلماء من التفسير، تفسير كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كلمة يعني مستعملة، والمقصود بها طبعا مستعملة في اللغة العربية عند العرب، وقد استعملها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آية في سورة الفرقان آية عدد 33، قال تعالى: ولا يأتونك بمثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أحسن تفسيرا يعني أحسن بيانا وتفصيلا. علماء التفسير وعلماء علوم القرآن الكريم عرفوا التفسير بقولهم: التفسير هو علم يعرف به فهم كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. والعلماء ألفوا في هذه العلوم التي تعتني بتفسير القرآن الكثير، منها المختصر ومنها المبسوط ومنها الوسط. طبعا علماء علوم القرآن حينما ألفوا في كتب علوم القرآن شرحوا معاني التفسير وذكروا أنواع التفسير. فالتفسير عندنا نوعين مشهورين، النوع الأول هو التفسير بالمأثور، والنوع الثاني هو التفسير بالمعقول. نعم.
3: طيب دكتور، هذا واضح، التفسير بالمأثور. إذن نود نحن أن نقف عند يعني أكثر تفصيل بشأنه حتى نفهم ما المقصود بالتفسير بالمأثور.
4: طبعا النوع الأول وهو النوع المشهور، وهو الذي يعتبر النوع الذي ابتدأ به المسلمون لتفسير كتاب الله تعالى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل إلى عهد الصحابة والتابعين. فكان التفسير بالمأثور هو الطابع الغالب لتفسير القرآن الكريم. ما المقصود بالتفسير بالمأثور؟ طبعا كلمة المأثور في اللغة العربية مشتقة من الأثر بمعنى الخبر، وجمع الأثر هي آثار. وقد ذكر القرآن الكريم هذه الكلمة، قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم في سورة ياسين، أي نكتب ما أسلفوا من أعمالهم ونكتب آثارهم، أي من سن سنة حسنة كتب له ثوابها، هذا أثره. وهذا الأثر استعملوه علماء علوم القرآن الكريم اصطلاحا، فقالوا المأثور اصطلاحا هو كل ما جاء في القرآن الكريم نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، يعني تفسير القرآن بالقرآن نفسه، تأتي آية مجملة في موضع معين ثم تأتي آية أخرى تفصل ذلك الموضع المجمل، تشرحه وتبينه. فهذا نسميه بالتفسير أيضا بالمأثور، لأننا اعتمد في تفسير تلك الآية على ما أثر في القرآن نفسه. قال: وأيضا من أنواع التفسير بالمأثور أيضا ما نقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه بيّن القرآن الكريم، وهو خير من بيّن كتاب الله تعالى. وقد ذكر القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين القرآن للناس، جاء ليبين القرآن للناس. وكذلك اعتبر العلماء تفسير الصحابة وخاصة في الآيات التي لا يعني لا تعتمد على العقل وعلى الاجتهاد، قالوا هذا يعتبر من غرار التفسير بالمأثور. وبعض العلماء ضم أيضا اجتهاد الصحابة في تفسير بعض الآيات كتفسير سيدنا علي بن أبي طالب وتفسير ابن العباس على أنه أيضا من التفسير بالمأثور. وضم بعض علماء التفسير تفسير التابعين وجعلوه أيضا من التفسير بالمأثور وإن كان اجتهادا منهم. فهذا يعتبر عند بعض علماء التفسير وليس عند جلهم وليس عند كلهم، لأن بعض الآخر من علماء التفسير اعتبروا تفسير التابعين ليس تفسيرا بالمأثور. نعم. وهذا والله تعالى أعلم.
3: نعم. طيب دكتور، كتب التفسير اهتمت بتفسير القرآن، بعضها اعتمد على كتاب القرآن والبعض الآخر اعتمد على الروايات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة. وقبل أن نتحدث نحن عن الاختلاف، نود دكتور أن نقف عند أشهر مصادر التفسير.
4: حينما نتحدث عن أشهر ما صنف في التفسير بالمأثور، فإننا سنسلط الضوء على تفسير التابعين،
3: نعم،
4: أو ما أثر عن تفسير الصحابة. طبعا لا خلاف لدى جميع علماء التفسير أن ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة والحسنة في تفسير القرآن فهو مقبول ولا نقاش فيه. النقاش في الروايات التي وردتنا عن الصحابة. بعض الصحابة شهر عنهم التفسير كتفسير عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد نقل عنه الروايات الكثيرة، وتفسير سيدنا علي بن أبي طالب فقد نقل أيضا عنه الروايات الكثيرة، لكن هذه الروايات تحتاج إلى تمحيص من حيث الصحة والضعف. ثم ننتقل إلى الحقبة التي بعدها، وهي التي اشتهر فيها التفسير اشتهارا عظيما، وهي حقبة التابعين وهم تلامذة الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم، كتفسير يحيى بن سلام البصري ثم الإفريقي الذي قدم من البصرة إلى تونس وأقام فيها وقد صنف التفسير. هو توفي سنة 200 للهجرة، يعتبر من الحقبة الأولى من التابعين، فألف كتابا. هذا الكتاب عثر عليه بعض أجزائه وليس كله، وقد طبع تلك بعض الأجزاء، فهو تفسير قيب جدا يعتمد فيه مصنفه على الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن بعض شيوخه من التابعين. أيضا من التفاسير تفسير سفيان بن عيينة، وتفسير عبد الرزاق الصنعاني، تفسير ابن المنذر المتوفى سنة 318. ومن أشهر التفاسير طبعا في حقبة التابعين وتابع التابعين، جاء طبعا في أوائل حقبة التابع التابعين، وهو تفسير الإمام الجليل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. هذا كتاب قيم مطبوع وكتاب محقق وكتاب إلى الآن الحمد لله موجود بين أيدينا، مليء بالآثار النبوية، مليء بأقوال الصحابة في التفسير، مليء بأقوال التابعين. فهو جاء اسمه الكتاب جامع البيان عن تأويل آية القرآن، يعني يجمع هذا البيان القرآني من خلال تلك الآثار التي توضح معانيه.
3: نعم. دكتور، الباحثون في هذا الإطار، يعني الباحثون أكدوا أن مصادر تفسير القرآن اختلفت فيما بين المفسرين، الذين اعتمد بعضهم على الروايات المأثورة والبعض الآخر على الاجتهاد. أكثر توضيح في هذا الباب دكتور.
4: هذه المسألة هي محل النظر في البحث الذي قمت الحمد لله بنشره، وهو التفسير بالمأثور بين النظرية والتطبيق. هنا سنتحدث عن لب هذا البحث وعن هذه المسألة بدقة. هذه المسألة هي: هل علماء التفسير الذين اعتنوا بالتفسير بالمأثور هل طبقوا مبدأ أنهم لا اجتهاد مع وجود الأثر؟ يعني إذا وجد الأثر لتفسير آية ما فلا نجتهد بعد ذلك الأثر، أم هم وضعوا تلك الأثار على حسب اجتهادهم وفهمهم لتلك الأثر، وهل وافقوها أم خالفوها؟ هناك العديد من الأسئلة، هناك العديد من الإشكاليات في هذه المسألة، لذلك طرحت هذا البحث يعني وطرحت عليه العديد من الأسئلة. هل استعمال المفسر للرواية المأثورة في التفسير يعطي لها قيمة أفضل من قيمة التفاسير التي اعتمدت على الاجتهاد والرأي؟ هذا سؤال، لأن بعض الناس حتى في عصرنا يقول لك لا، أنا لا أعتمد في التفسير إلا على الآثار النبوية وعلى أقوال الصحابة، ولا أعمل العقل، ولا يعني أستعمل الاجتهاد العقلي في فهم هذه الآيات.
3: بناء على أي أساس يعني؟
4: طبعا بناء هو على أساس على أن الآثار تلك قد اشتملت جميع القرآن الكريم، وعلى أساس أن كلها صحيحة، وعلى أساس أنها لا نحتاج بعد هذا الكم من الآثار إلى استعمال العقل، وهذا خطأ، هذا هي خطأ، هذا مفهوم غلط. ويعني سيأتي بعد قليل الحديث عن الشيخ طاهر بن عاشور العالم التونسي العلامة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، قد نوه أيضا على هذه المسألة وعلى هذه المغالطة.
3: نعم دكتور، العلماء المعاصرون وقفوا عند مسألة التفسير بالمأثور، وبالتحديد عند الاختلاف فيما بين المفسرين القدامى. من هؤلاء كما ذكرت العلماء، من هؤلاء الشيخ طاهر بن عاشور وأيضا محمد حسين الذهبي وغيرهما، ما رأيك في هذا الموضوع دكتور؟
4: هو يعني العلامة الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله، يعني من خلال تفسيره التحرير والتنوير، من خلال مقدماته التي استهلها قبيل شروعه في التفسير، وهي موجودة أيضا في التحرير والتنوير في المقدمة، تسمى المقدمات العشرة، وضح وبين هذا المفهوم، يعني كشف الغطاء عن ذلك الإشكال، وهو الخلط بين قداسة المأثور واستعمال الاجتهادي في ذلك المأثور. لأن العلماء حينما مثلا نعطيك على سبيل المثال، هناك مصنف مشهور اسمه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد أمين الشنقيطي، توفى سنة 1973 ميلادي. هذا العالم اعتبر كتابه يعني، وأخذ قاعدة أنه ما من آية إلا وهناك أختها من الآيات توضح تلك الآية، هذا السياق الذي مشى عليه في تفسيره. لكن يا أيها الشيخ، هل الآيات التي استعملتها في تفسير آية ما هي باجتهاد منك، أم هناك نص يدل على أن هذه الآية تفسر تلك الآية؟ أكيد باجتهاد منه، لا يوجد نص يقول لك ارجع إذا أردت أن تفهم تلك الآية ارجع إلى الآية. بعض النصوص قليلة جدا لا تعد بأصابع اليد التي يعني يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة أننا أن نعود إلى آية سابقة لتفسير آية مجملة. فهنا الشيخ حينما نقرأ تفسيره نجد أنه استعمال الآيات المفسرة للآيات الغامضة استعمال بناء على الاجتهاد وليس بناء على أثر ما. لذلك الشيخ طاهر بن عاشور كما قلت آلفا بيّن هذه المسألة وكشف الغطاء عن ذلك. نأتي إلى تفسير آخر مشهور بين العلماء ومشهور بين الناس، وهو كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي، المتوفى سنة 911 هجري. هذا كتاب مشهور ومطبوع، اعتمد فيه السيوطي على الآثار الواردة في التفسير، استعملها في تفسير القرآن الكريم، سماه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، واصطلح اصطلاح التفسير بالمأثور وضعه في اسم الكتاب، بمعنى أنه التزم في كتابه أنه ما من آية إلا ولها أثر يفسرها. لكنه هذا صعب للغاية، ليس لدينا الآثار الكافية لتفسير جميع القرآن الكريم، فقد استعمل الشيخ اجتهاده في الإيتاء ببعض الآثار وجعلها تفسيرا لبعض الآيات كأحاديث نبوية عامة، كأقوال صحابة وغير ذلك. وقد استعمل أيضا هو الاجتهاد في اختيار تلك الآثار لتفسير تلك الآية، يعني بمعنى أنه عندي آية معينة أريد أن أفسرها، لا يوجد نص صريح في تفسير هذه الآية لا من الحديث النبوي ولا أيضا من الآثار عن الصحابة. ماذا يفعل مثل الإمام السيوطي؟ يأتي بأحاديث عامة نوعا ما ولكنها يمكن إدخالها في تفسير الآية، فيجتهد في وضع هذا الأثر ضمن تفسير هذه الآية. يجتهد، نضع خطين تحت كلمة يجتهد. إذن التفاسير التي جاءتنا ووردتنا على أنها تفسير بالمأثور هي في الحقيقة تفسير بالاجتهاد المفسر في ترتيب تلك الآثار على ما يراه هو مناسبا لتفسير تلك الآيات.
3: نعم، أيضا دكتور الشيخ الزركشي وأيضا الذهبي كان لهما دور في هذا المجال، مجال التفسير بالمأثور في العصر الحديث، أكثر توضيح في الدور الذي لعبه كل منهما في هذا الباب.
4: طبعا الإمام الزركشي والإمام الذهبي قد نبه عن هذه المسألة وذكر يعني الفرق بين التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول. والإمام الذهبي أو الشيخ عفوا الأستاذ الذهبي محمد حسين الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون في كتاب مطبوع في مجلدين، نوه عن هذه المسألة ووضح الإشكال، وكما ذكرت لك قبل قليل على أن هذا الإشكال طرحه ليوضحه لنا ويفرق بين المعنيين، معنى التفسير بالمأثور والمعنى التفسير بالمعقول. والحديث تحدثنا عنه من غير أن نعرج على العالم، ولكنه يعني مثال على سبيل المثال من العلماء المعاصرين الذين تحدثوا عن هذا الأمر العلامة المفسر الشيخ طاهر بن عاشور، حيث ذكر في مقدمة تفسير التحرير والتنوير كلاما أذكر بعض منه، حيث قال: أما الذين

0: عن القرآن وهي نابعي ما يستنبط من علومه. طبعا أكيد القرآن واسع جدا ومفاهيمه اللغوية متسعة جدا، وأن أضيق مفهوم تلك الآية على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا لم تكن الآية محكمة يعني لها مقصود معين فقط، وإلا فإننا نضيق الفهم القرآني. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفسر القرآن لا يقول أن هذا التفسير لتلك الآية فقط لا غير، إنما كان صلى الله عليه وسلم يقرب للناس بعض المفاهيم ويترك لهم الاجتهاد للبحث عن مفاهيم أخرى غامضة بواسطة اللغة، بواسطة الشعر، بواسطة الفهم، الاجتهاد، بواسطة القياس والمقارنات وغير ذلك. فالإمام بن عاشور وضح هذه المسألة.
1: نعم دكتور، هو بالفعل المتأمل في التفاسير المعاصرة يجد أن بعض المفسرين المعاصرين متمسكون بالتفسير بالمأثور، والبعض الآخر متمسكون بالتفسير البياني العقلاني الذي يراوح بين المأثور والمعقول. نحن اليوم دكتور كيف ننظر إلى هذا الاختلاف؟
0: هذا الاختلاف يعني يعود إلى يعني ميول الشخص. هناك بعض العلماء والشيوخ نجد ميولهم دائما إلى الأثر، خاصة المحدثون منهم يميلون إلى الآثار ولا يريدون تشغيل العقل والاجتهاد في فهم النص القرآني، يريدون البحث في الآثار المروية سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن التابعين، ليستخرجوا من تلك الآثار تفسيرا للقرآن الكريم. هذا بعض المعاصرين كما ذكرت لك للشيخ الشنقيطي وبعض الشيوخ التزموا هذه الأمور، وكذلك بعض الشيوخ المعاصرين مثل الشيخ الصابوني وغيره، يعني الشيخ وهب الزحيلي أيضا ذكروا بعض التفاسير، الشيخ الطنطاوي، الشيخ الأزهر ذكروا تفاسير ميسرة مبسطة اعتمدوا فيها كثيرا على الروايات وذكروا فيها بعض الاجتهادات طبعا وأقوال المجتهدين. لكن حينما نرى كتاب تفسير القرآن الكريم للشيخ طاهر بن عاشور التحرير والتنوير نجد مكتبة كاملة الأسس من كتب اللغة، كتب البلاغة، كتب علوم شتى، كتب النحو، الإعراب، كتب القراءات. نجد هذا العالم الجليل يضع القرآن يعني يحيط به جميع هذه العلوم لخدمة ماذا؟ خدمة القرآن الكريم واستخراج ما يمكن استخراجه من الدرر القرآنية، من المعاني القرآنية بواسطة استعمال هذه العلوم. وأخرج لنا التحرير والتنوير الذي يعني شاع صيته واتسع يعني هذا الكتاب طباعة وانتشر بين أيادي العلماء، والآن يعكف الباحثون الأكاديميون رسائل ماجستير ودكتوراه للعناية بهذا الكتاب من حيث المنهج، أنا الشيخ طاهر بن عاشور فيه، من حيث استخراج الأسرار البلاغية فيه، من حيث استعمالات الشيخ طاهر بن عاشور للآثار فيه، إلى غير ذلك من الرسائل الماجستير والدكتوراه التي كلها تعتني بهذا الكتاب الذي هو جمع شتات العلوم في فهم القرآن الكريم.
1: نعم طيب دكتور، من خلال ما ذكرت تفسير القرآن يمكن القول أنه يحتوي يعني على أربعة أصناف: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالصحابة بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين. نحن اليوم كيف نقيم هذه الأنواع دكتور، وماذا عن مواطن الاختلاف فيما بينها؟
0: طبعا حينما أقول تفسير القرآن بالقرآن أقول أنه الآية الغامضة التي يعني مجملة لا يوجد فيها تفصيل تفسرها آية أخرى واضحة مفصلة، هذا استعمال المفسر الذي يعتني تفسير القرآن بالقرآن. طبعا المفسر الذي يعتني تفسير القرآن بالقرآن هو اتسع يعني في فهم الآيات من خلال القرآن نفسه، لكن ليس هذا لا يعني لا يعد هذا مانعا من العلماء المفسرين المجتهدون الذين خد

0: يعني أعملوا العقل في فهم القرآن، لا يعد أنهم لا يستعملون الآيات في تفسير الآيات، بل استعملوا. الشيخ طاهر بن عاشور حينما نفتح تفسيره، وهو يعتبر التفسير بالمعقول وليس بالمأثور، حينما نفتحه نجده أنه استعمل في العديد من الآيات في فهمها استعمل آيات أخرى توضحها. هذا بالنسبة لمسألة تفسير القرآن بالقرآن. مسألة تفسير القرآن بالآثار النبوية يشترط فيه أن يكون الأثر صحيحا سندا، وأن يكون الأثر واضحا نصا، يعني النص الأثر نص النبوي يكون واضح الدلالة في فهم هذه الآية في تفسير هذه الآية. وإلا استعمال هذا النص النبوي في تفسير هذا يعتبر يعني إرغام النص في غير مكانه. هذا بالنسبة لتفسير يعني القرآن بالحديث النبوي، وكما قلت لك يشترط فيه أن يكون الأثر النبوي صحيحا سليما سندا، وأن يكون في دلالته واضحا على فهم هذه الآية التي يراد تفسيرها. وأما بالنسبة لتفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة أيضا يشترط في صحة السند، مش أي صحابي أنا أخذ قوله من غير البحث عن صحة قوله سندا، وأن يكون واضحا في متنه أنه تفسيرا لتلك الآية. وننظر إلى هذا الصحابي على ماذا اعتمد في تفسير تلك الآية، هل اعتمد على أثر سابق عن النبي صلى الله عليه وسلم أم اعتمد على رأيه واجتهاده. إن كان اعتمد على أثر فنبحث عن ذلك الأثر، وإن كان سنده صحيحا فنحن نصدقه لأن الصحابة عدول، وإن كان اعتمد على اجتهاده وعقله فيمكن مخالفته لأن الاجتهاد ينقضه اجتهاد آخر، لا بأس بذلك إلا إذا كان قد أجمع على ذلك الاجتهاد فإنه لا ينقض. وأما تفسير القرآن الكريم بأقوال التابعين فاختلف فيه علماء التفسير بين من يقبل هذا النوع من التفسير ومن يعني لا يقبله ويعتبره تفسيرا بالاجتهاد وليس تفسيرا بالمأثور. نحن نتحدث عن الذين قبلوا هذا التفسير واعتبروه تفسيرا بالمأثور، نقول لهم أنه يشترط فيه كما قلت صحة السند، ويشترط فيه أيضا أن يكون النص صريحا في تفسير تلك الآية. وهذا كله هل اعتمد التابعي على أثر ما أم اعتمد على اجتهاده، فإن كان اعتمد على أثر ما نبحث عن ذلك الأثر، وإن كان اعتمد على اجتهاده فيمكن نقض اجتهاده باجتهاد آخر وبأدلة أخرى، والله تعالى أعلم.
1: نعم. طيب دكتور، نقف الآن عند فاصل غنائي ونعود فيما بعد إن شاء الله لمتابعة الحوار.
0: إن شاء الله.

0: مستمعينا الكرام، نعود من جديد إلى موضوع حصة اليوم، التفسير بالمأثور بين النظرية والتطبيق. أرحب من جديد بالدكتور محمد بشر. أهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك
0: دكتور. إذن في إطار طرحنا لهذا الموضوع الهام جدا في عصرنا اليوم، نواصل الرحلة. مثلا نقف عند بعض الناس الذين تمت تسميتهم بفئة القرآنيين. هؤلاء لماذا تمت تسميتهم بالقرآنيين؟ ما المقصود ولماذا؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، هؤلاء فئة نبه عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، نبه عليهم وذكرهم أيضا في حديث أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هناك من الناس من سيأتي ويقول أنه ما جاء في القرآن أخذت به وما جاء في غيره لا نأخذ به، ويقصد بذلك السنة، أنه لا يقبلون السنة النبوية. لكن للأسف الذين يقرؤون القرآن ويأخذون بالقرآن فقط، لا أدري ما تفسيرهم لتلك الآيات العديدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وما آتاكم الرسول فخذوه مثلا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآيات كثيرة جاءت على الأخذ بالسنة النبوية المطهرة، وأنه لا يمكن فهم القرآن بالقرآن فقط، بل لابد العودة إلى السنة. هؤلاء طرأت عليهم شبهة، لماذا هم قرآنيون؟ طبعا هكذا من لا شيء، لا. ما هي الشبهة التي دعتهم للتمسك بالقرآن فقط ونبذ غيره؟ الشبهة هي أن الكتب التي ألفت في الأحاديث النبوية كصحيح البخاري ومسلم وغيره، كتب الستة وغيره من المحدثين، الشبهة قالوا كيف لنا أن نصدق ما فيها وهو نقل بشر عن بشر، يعني بشر ينقل عن بشر، والبشر يمكن أن يخطئ، ما دام البشر يمكن أن يخطئ لما لا يكون ذلك فيه أخطاء كثيرة فنحن نصدقها على هذا الأساس ثم نستعملها في فهم القرآن؟ فهذه الشبهة دعتهم للتمسك بالقرآن فقط. لكن الجواب على هذه الشبهة أن هؤلاء المحدثون لم يكونوا ليقبلوا الحديث جزافا هكذا من غير تمحيص،
0: نعم،
1: ومن غير بحث، بل إنهم جعلوا قانون سموه بعلم مصطلح الحديث، علم الرجال، علم الجرح والتعديل. هذه العلوم استعملوها في استخراج الأحاديث الصحيحة التي يتيقنون بها، أو يعني أيقنوا بأنها وردت من مصدرها صحيحة من غير خطأ، كصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الصحاح. هؤلاء بهذه العلوم أجمع كل العقلاء على أنه من استعمل هذه الشروط لابد أن يكون الأثر صحيحا بهذه الشروط. ثم الإشكالية الأخرى التي لم يتنبه إليها القرآنيون هي إشكالية أنه كيف وصل إلينا القرآن إلى زماننا؟ لابد أن يكون قد وصل عن طريق بشر أيضا، عن طريق رجال ينقلونه جيلا عن جيل، حفظا في الصدور وكتابة في السطور، بأسانيد موثوق بها. فهذه الأسانيد من الرجال، من العلماء، من الحفظة، من القراء، هم الذين نقلوا لنا القرآن سليما من غير تبديل ولا تحريف، فأخذ به القرآنيون ونبذوا السنة، مع العلم أن هؤلاء الرجال أنفسهم أو ممن هم مساويون مساوٍ لهم، أي معناها في الطبقة وفي العلم وفي العدالة وفي الدين، قد نقلوا السنة كما نقلوا القرآن. معنى أن القرآن يقبل من فئة هم أنفسهم نقلوا السنة، يعني نقبل منهم القرآن ولا نقبل منهم الحديث، نصدقهم في كلام الله الذي نقلوه ولا نتهمهم بالكذب والزيادة والنقص، ونأتي للأحاديث التي نقلوه ونقول لهم أنتم يمكن تزيدون وتنقصون، وأنتم يمكن هذا الحديث غلط، ويمكن ويمكن. فالنقطة الاستفهام التي وضعتوها في الحديث نفسها ستتماشى مع القرآن إن قصدتم نفس المسار. فهؤلاء، كان هناك شخص قابلته منذ أيام، يعني هو من هذه الفئة، وهو قد وقع في شبهة أنه لا يقبل السنة وأنه يقبل القرآن فقط.
0: نعم.
1: وقد ذكرت له هذا الطرح، فقال لي لا لا لا أتحدث أنا عن القرآن، أنا أتحدث عن السنة فقط. قل له أنت تتحدث عن القرآن من أي زاوية؟ من أنه كلام الله، تتحدث عن القرآن عن هذا المصحف المطبوع الذي طبع قبل سنوات قليلة، ما أدراك أن المطبعة زادت وأنقصت؟ ما أدراك أن الذي كتب المصحف الخطاط أنقص حرفا أو زاد حرفا أو غير تشكيلا؟ أليس القرآن الكريم محفوظ لأن الله جعل أوكل عليه رجالا صادقين من العلماء الذين يحفظونه ويكتبونه بدقة، وهؤلاء أنفسهم نصدقهم في القرآن ونكذبهم في الحديث؟ هذا لا ينبغي. فأسأل الله أن تكون قد زالت عنه الشبهة وأن يتمسك بالقرآن. نعم. والسنة.
0: نعم. نعم. طيب دكتور، أردت أن أسأل بشأن دور التفسير بالمأثور في توجيه فهم المسلمين للقرآن، هل يلعب يعني دور في هذا الباب؟
1: يلعب دور كبير جدا. يعني الذي يعتني بالتفسير بالمأثور وخاصة في الأثار، تلك الأثار الصحيحة، هو جمع بين شيئين عظيمين، بين القرآن الكريم من حيث النص القرآني، وأيضا بين الحديث النبوي، فهو حفظ القرآن والسنة، حفظ دينه من خلال عنايته بالقرآن قراءة وحفظا، ومن خلال بحثه في السنة قراءة وفهما وحفظا، فهو جمع بين الخيرين.
0: نعم. طيب دكتور، أيضا التفسير بالمأثور نلاحظ أنه لعب دورا كبيرا في الجانب التربوي والأخلاقي من خلال استخلاص القيم والمبادئ الأخلاقية الواردة في القرآن، ونحن عندما نعود إلى عنوان هذا الموضوع الذي اخترناه اليوم، التفسير بالمأثور بين النظرية والتطبيق، هل يمكن أن يكون التطبيق مرتبط بتفعيل القيم الأخلاقية في مجتمعاتنا حياتنا اليومية؟
1: طبعا عندما نتحدث عن الآثار أو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الأقوال والأحاديث التي توضح لنا الفهم القرآني أو فهم القرآن الكريم، هذا له طابع إيجابي كبير على المجتمع، لأن بطبيعة الحال المسلم يميل بطبعه وقلبه إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. حينما أطرح عليه آية معينة، أتلو عليه آية، ثم أتلو بعد تلك الآية حديثا صحيحا يوضح تلك الآية، أدعى هذا الأمر، أدعى لقبوله، وهذا الأمر أدعى لأن يعني أن يتماشى معه. وإلا فإنني إذا ذكرت له آية ثم ذكرت له تفسيرها بناء على الاجتهاد، وإن كان المجتهد عالما، فإن بعضهم يقبل وبعضهم يناقض وبعضهم يخالف وهكذا. طبعا الأحاديث المأثورة في تفاسير الآيات سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة هي أقرب لقلوب المسلمين.
0: نعم.
1: فلنعتني بتلك الآثار الصحيحة ونشرها في تفسير القرآن الكريم.
0: نعم، يعني دكتور بالفعل البعد الديني والتعبدي يمكن أن يكون بالاعتماد على التفسير بالمأثور، لأن التفسير بالمأثور سيلعب دور كبير بالعودة يعني إلى القرآن، وهذا الجانب يعني يمكن أن يكون مرتبط بنوعية المصادر التي مصادر التفسير التي ينصح بالعودة إليها في باب البحث يعني من أجل التقرب من الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف. ما رأيك؟
1: طبعا طبعا. شوفي، هو المجتمع ينقسم إلى قسمين رئيسيين.
0: نعم.
1: قسم العلماء والمثقفون ويعني الأكاديميون وغيرهم.
0: نعم.
1: طبقة الشريحة المثقفة في المجتمع التي لها عناية بالقراءة والفهم، وطبقة عامة الناس، هذوما الطبقتين الرئيسيتين، وكل طبقة لها درجات ولها طبقات أخرى. لكن حينما أذهب إلى الطبقة الأكاديميين أو طبقة المثقفون، فإنها تنقسم إلى قسمين رئيسين أيضا. قسم له عناية بالشأن الديني، بالعلوم الشرعية، بعلم الحديث، بعلم التفسير، بعلوم الفقه وغيرها، فهؤلاء ينصح لهم كتب يعني في التفسير، كتب يعني تعتبر في طبقتهم. مثال، على سبيل المثال، كتاب الكشاف للزمخشري، كتاب التحرير والتنوير للشيخ طاهر بن عاشور، كتاب لابن جرير الطبري. هذه الكتب تعتبر من أمهات الكتب لهؤلاء الطبقة، لتلك الطبقة، طبقة المثقفون الذين لهم عناية بالشأن الديني، بالشأن العلوم الشرعية. أما الطبقة الثانية وهي طبقة أيضا مثقفون لكن ليس لهم عناية بالشأن الديني، نقول إذا كان لهم عناية باللغة العربية والفهم لا بأس أن ينصحون ببعض كتب التفسير مثل الكشاف والشيخ طاهر بن عاشور، لأنهم يمكن أن يفهموا مراده من خلال اللغة. وإلا إذا كان العلماء ليس لهم عناية لا بالأدب العربي ولا باللغة ولا بالعلوم الشرعية لكنهم علماء في اختصاص آخر كالهندسة والطب وغيرها، هؤلاء ننصحهم بكتب التفسير المبسطة نوعا ما. لماذا؟ لأن كتب التفسير يستعملون مصطلحات علمية، مصطلحات علمية يعني يصطلحون عليها. إذا كان هو ليس من ليس له دراية بالشأن الديني من حيث العلوم الدينية يعني كالفقه وغيرها، فإنه سيكون بعيد عن فهم تلك المصطلحات، فسيستغرب من هذا التفسير ولن يصل إلى فهمه. لذلك ينصح بالتفاسير المبسطة، وينصح طبعا حتى الشريحة العامة تنصح بالتفاسير المبسطة كالتفاسير المعاصرة مثل تفسير الصابوني وتفسير الميسرة وكذلك تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير هو أيضا تفسير مشهور وهو أيضا مبسط نوعا ما. فهذه الكتب المبسطة يمكن أن تكون عامة في بيوت المسلمين لفهم القرآن. مع ذلك ننبه على أنه ينبغي لقارئ التفسير ألا يستند إلى فهمه لذلك التفسير، خاصة إذا لم يكن من أهل الاختصاص، بل يعود إلى شيخ يقول له قرأت في ابن كثير الآية وقال كذا وكذا، هل فهمي من خلال قراءتي لتفسيري صحيحا أم لا، ليوضح له العالم أو الشيخ أن هذا الفهم صحيح أم سقيم. لأنه العديد من صراحة من قارئي كتب التفسير من غير الاختصاص فإنهم يفهمون يعني فهما ربما خاطئا أو بعيدا، ولربما يشكل عليهم العديد من التفاسير في فهم معانيها ودرايتها.
0: نعم. شكرا جزيلا دكتور لحضورك معنا، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، أشكرك ونرجو أن نكون قد نجحنا في تحقيق شعار الإفادة عبر الإعلام من خلال طرحنا لهذا الموضوع. دكتور، يبقى التفسير بالمأثور يعني أساسا متينا منذ العصور الأولى، وتجلى ذلك بوضوح في جهود المفسرين القدامى، وأيضا اليوم يعني في العصر الحديث وصل المعاصرون الإفادة من هذا المنهج مع توسيع أفاقه وربطه بقضايا العصر مع المحافظة على أصالته، وهذا يؤكد أهمية التفسير بالمأثور حتى في حياتنا اليوم والحمد لله. وختاما، يظل التفسير دكتور بالمأثور منهجا حيا يجمع بين أصالة التراث ومرونة التطبيق.
1: نعم.
0: ويؤكد استمرارية العناية بفهم كتاب الله على هذه المصادر الموثوقة عبر مختلف العصور.
1: طبعا خزائن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كثيرة جدا لا تنتهي
0: والحمد
1: في
0: لله.
1: عصر دون عصر
0: والحمد لله. مستمعينا الكرام، نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة تتبع شيء من منجزات سينمائي ومسرحي وكاتب وفنان أمريكي ترك أثره في كل المجالات التي لمسها، ممثلا، مخرجا، كاتب سيناريو، منتجا، رجل مواقف، سياسة، أقصد بذلك أورسون ويلز. لقد تعرضنا في حصص ثلاث لبعض من مظاهر نشاطه وسمات من مساره ومساراته الاستثنائية، شيئا من ظروف ارتباطه بهذا الفن، فن المسرح، وتعرجه إلى السينما والإذاعة. وقفنا على عينة من منجز ما زال تاريخ التمثيليات الإذاعية يذكره ويشير إليه، حرب العوالم، تلك التمثيلية الإذاعية التي أنجزت بشكل أوهمت المتلقي وقتها بحقيقة حدوث ما كانت المسرحية تتناوله، وأوهمت وبينت أثر الإذاعة وقتها الممكن على المتلقي. ومعلوم أن ذكر ذلك فيه شيء من الصحة والدقة، بعثت على البحوث الاجتماعية والنفسية في طريقة التلقي، ولكن فيها كذلك بعد أسطوري فيه نوع من المبالغة. لكن كان ثارس هذه التجربة هو أورسون ويلز. ووقف الحصة الثالثة على سعي من أورسون ويلز، رجل المسرح المتشبع بمنجزه وثوابته، المتشبع برموزه وعلاماته، إلى استعمال السينما لصالح المسرح، أو الجمع بين المسرح والسينما، الانطلاق من نص مسرحي، من مسرحية منجزة إلى شريط سينمائي. تكلمنا في الحصة الفارطة عن تجربة مكبث وما أحاط بها إنتاجها من صعوبات كشفت بصور مختلفة طبيعة الإنتاج الفني في ذلك العهد في الولايات المتحدة الأمريكية، وكشفت لنا طرقا وأساليب للتفاعل مع المؤسسة الإنتاج الخانقة التي تفرض بحكم امتلاكها للمال والتمويل، تفرض على ممارسي هذا الفن أن لا يكون مبدعا بمفهوم يجعله يعبر عن رأي له، بقدر ما يكون موظفا يخدم رؤية إيديولوجية لا يعرف الإنسان من أين أتت، ولكنها قائمة تمنع التعرض لقضايا بذاتها، وتمنع طرقا في التعرض لهذه القضية أو تلك. كان المخرج وما زال في هوليود أقرب ما يكون إلى الموظف عند المنتج، فمعلوم أن من الذي يحدد السيناريو والذي اختار السيناريو هو المنتج، ثم المنتج هو الذي يطلب من سيناريو كتاب سيناريو آخرين لإحداث التغييرات التي يريد، ثم بعد ذلك يعين مخرجا، وفي الأثناء يمكن أن يغير هذا المخرج. هذا العالم الذي يتحرك فيه أورسون ويلز ما كان ليقبله، وهو الآتي من المسرح والمسكون بتعبير عن الذات، المسكون بشغل في مستوى جماعي، فرقة تلتقي حول منجز مسرحي وراءه ما وراءه من رؤى ومن تاريخ. كيف لي رجل مثل أورسون ويلز أن يتفاعل مع هذه المعطيات؟ رأينا في تجارب مختلفة كيف استطاع أن يجد ولو إلى حين مسالك يغالط بهذه المنظومة القوية حتى وإن كان على حسابه. ومثال مكبث الذي استعمل فيه أورسون ويلز بعض الدهاء، إذ عول على شركة من الدرجة الثانية وأوهمها ورغبها في أن العمل هذا لا يتكلف كثيرا، لأن الشاغل الشاغل هو طبعا التكاليف والمردود. ولكن رأينا إنجازه لمكبث بطريقته وكيف كسر عددا من الثوابت، ولد ردة فعل رأيناها في البداية رافضة رافضة حتى من بعض كبار الكتاب مثل أندري جيد، ولكن رأينا بعد ذلك قراءات أبرزت قوة أورسون ويلز، قوة ونظرته الثاقبة وإضافته في نهاية الأمر لمنجز شكسبير انطلاقا من تنزيله في إطار آخر. وما بدا نقصا وما بدا تقصيرا تجلى منجزا إبداعا إضافة في رأي كثيرين، وليس أقلهم أندري بازان المؤرخ والناقد السينمائي، أو جان كوكتو الشاعر والمسرحي والسينمائي كذلك. ما قيل في هذا الشريط يقيم لهذا العمل موقعا هاما في المسرح والسينما معا. هذا أورسون ويلز في بعض مظاهره. سأقترح عليكم اليوم كلاما في السينما، وفي شريط أصبح ما أن بث رمزا علامة من العلامات في مسار السينما بصفة عامة، وأقصد بذلك سيتيزن كين، المواطن كين. وسترافقنا في حصتنا هذه موسيقى وولفغانغ أماديوس موزارت، وأقترح عليكم في البداية أليغرو أساي.

سيتيزن كين، المواطن كين. هذا الفيلم هو أول فيلم لأورسون ويلز، أول فيلم طويل، فلقد كتبه وأنتجه وكان بطل هذا الفيلم إلى جانب ممثلي فرقة ميركوري ثياتر، فرقته، أصدقائه الذين خاض معهم وبهم تجارب في المسرح المشاهد وفي المسرح المسموع، ومثل ما قلنا خاصة في حرب العوالم التي أشرنا إليها. إذن بعد نجاح الفرقة في برودواي تياتر برودواي والبث الإذاعي المثير للجدل لرواية أو تمثيلية حرب العوالم الإذاعية سنة 38 على مسرح ميركوري ثياتر، استقطبت هوليود ويلز ووقع عقدا مربحا مع شركة آركي بيكتشرز سنة 39، على الرغم من عدم امتلاك أورسون ويلز أي خبرة سابقة في صناعة الأفلام. فقد منح أورسون ويلز نتيجة ما حققه من نجاح ذكرناه حرية إخراج سيناريو واختيار ممثليه، وهو أمر نادر في ذلك الوقت مثل ما أشرنا إلى ذلك. فمعلوم أن هذا الأمر ليس متوفر عند الناس أو عند المخرجين عند السينمائيين. فأنجز إذن، اقترح سيناريو فيلم المواطن كين، وهذا الشريط مثل ما قلت ما أن بث حتى أصبح علامة من العلامات في السينما بصفة عامة. تمتد مقدمة الفيلم على ما يقارب 3 دقائق، أنجز فيها أورسون ويلز ما أراد من طرق في التصوير والإيحاء، من طرق في استعمال الكاميرا وفي نوعية الإضاءات، الإضاءة وتوظيفها، ما يفتح للمتفرج أبوابا ويدخله ويفرض عليه انتظارات. هذه المقدمة التي دامت 3 دقائق تبدأ بحركة كاميرا نرى من خلالها ملاحظة no trespassing، الدخول ممنوع. ثم تتحرك الكاميرا لتصعد، فنكتشف أن ذلك أمام بوابة

فزندوا تحيلوا على قصر أنجزه أحد سلاطين السلاطين المنغول في القرن الثالث عشر. ثم تتحرك الكاميرا لنرى دائما في صورة مهيبة ضبابية تبحث على التساؤل عن سحر هذا المكان. نرى أشجار، نرى ما يوحي بالحيوانات، ثم نرى انعكاس القصر على الماء. نحن أمام بركة أو بحيرة أمام القصر. القصر يعمه السواد، وهناك نافذة كبيرة تقترب الكاميرا منها شيئا فشيئا. داخل القصر يد، نرى يدا تملأ الركعة، تملأ الشاشة، وهذا من استعمالات ويلز، هو ملء الشاشة بجزئية، فنحن أمام لقطة قريبة جدا، ان تري غران بلان مثل ما يقال. يد ممسكة بكرة بلورية، تلك الكرة المعروفة التي نجد فيها تمثالا لصورة منزل، وعندما تحركها تتحرك مثل الثلج، تلك الكرة تتحرك الكاميرا نحو هذه اليد، وإذا بها تفتح فتسقط الكرة، تتدحرج على سلم ثم تنكسر. الكاميرا تسير وكأنها فوق ماء وتبحث عن مصدر هذا الماء، ولكن نكتشف في حقيقة الأمر أن ما كان ماء هو في الواقع الماء الذي نزل من هذه الكرة الصغيرة، بسحر السينما تتضخم. إذن يد تسقط وعلامة، ونرى شفتين كبيرتين تملأان الشاشة، وفوقهما شنب لرجل مسن ينطق بكلمة روز باد. روز باد. ثم الكاميرا تصور لنا في الربع التحتي من الشاشة، وكان ننظر من ثقب الباب، بابا يفتح، تدخل الممرضة، تقف ثم تتجه شيئا فشيئا فتصل إلى الرجل هذا الذي سقطت من يده الكرة البلورية. والإضاءة الخلفية للنافذة تصورها وكأنها ظل تغطي الممرضة جسم جثة هذا الرجل الملقي فوق السرير من الأسفل نحو الأعلى. ومباشرة الشاشة تتحول إلى شاشة تلفاز دون أن نعلم أنها تلفاز، ولكن بموسيقاها، وإذا بشريط إخباري بصورة دون ما انتظار تملأ الشاشة، وبالصوب تلك الأصوات العادية للمذيعين بصوتهم الرنان المعهود باللكنة الإنجليزية، نحن أمام شريط فيه نعي

شارل فوسترز كين، هذا الرجل الذي توفي وتتتالى اللقطات فتعطينا فكرة على مسار حياته كاملة، لأنه يعيش في قصر زنادو الفخم الذي بناه بنفسه، وكان من المفترض أن يظل غير مكتمل، أنه كدس في أرجائه عددا لا يحصى من المقتنيات الفنية التشكيلية، من منحوتات، من صور، ولعل بعضها ما زال في الصناديق لم يخرج، إذن هناك تكديس لهذه المقتنيات. ثم صوت المذيع الذي يتكلم عن ممتلكات هذا الرجل، إنه يمتلك 37 صحيفة ومحطة إذاعية وعددا من المباني والسفن والممتلكات الأخرى. ثم بعد ذلك يواصل المذيع الكلام عن سر هذه الثروة، تلقت والدته التي كانت صاحبة فندق صغير عام 1868 سك ملكية لمنجم ذهب مهجور في كولورادو مقابل دين تخلد بذمة أحد النزلاء، وتبين بعد ذلك أنه ثالث أكبر منجم في العالم. ثم يعود الكلام عن كين، من هو كين؟ وسمت مسيرته بالتنوع والتعدد، هناك من اعتبر مسيرته مسيرة شيوعي حينا وفاشيا آخر، هذا كلامه دائما المذيع. أما هو وهنا يختم على الطريقة الأمريكية، فكان يسم نفسه وبكل بساطة بالأمريكي. تبنى كين بين 95 وعام 41 كل المواقف السياسية الممكنة، فكان محبوبا مرة ومكروها أخرى، انفصلت عنه زوجته الأولى ابنة أختي رئيس الولايات المتحدة عام 16، وتوفيت بعد عامين مع ابنهما في حادث تحطم طائرة. ثم تزوج كين من مغنية الأوبرا سوزان ألكسندر التي بنى لها دار أوبرا في شيكاغو، وانتهى زواجهما أيضا بالطلاق. ترشح كين لمنصب حاكم ولاية نيويورك عام 16، هذا كله يذكره المذيع بشكل مقتضب، ولكن يشير أن الفضيحة أن أدت فضيحة في حياته الخاصة، إذ كان المترشح الآخر صوره مع هذه التي ستصبح زوجته ففشل في هذا الانتخاب ودمر مستقبله السياسي. وبعد انهيار سوق الأسهم 29 بدأت امبراطوريته بالتداعي، وأعلن عبر الإذاعة أنه لن تقوم حرب، وتقدمت بسسن، ولم يعد أحد يصغي إليه، وتوفي عن عمر يناهز 70. تلاحظون هنا أن أورسون ويلز أعطى سيرة حياة هذا الرجل من أولها إلى نهايتها من الموقع الرسمي، نستطيع أن نقول المتعود عليه في شرائط الأنباء والأخبار في أمريكا.

0: ما أن ينتهي هذا الشريط الذي اكتسح الركع، حتى نرى ممثل هذا الإذاعة التلفزيون يكلف محققا تومسون ليدعوه إلى النظر في المعنى، معنى كلمة روزباد التي نطق بها كين في آخر ما نطق به. هنا سيتحول الشريط، النقطة الرابطة هو هذا التحقيق. تومسون سيحاول أن يتصل بالشخصيات التي أعرفها سيتيزن كين أو كين ليسألهم عن معنى روزباد، ما هو روزباد. وطبعا كل الشريط سيبنى على هذا المنطق، نحن أمام محقق يتنقل من مكان إلى آخر، ومن يلتقي به يسأله ويطلب منه الكلام عن كين، يتكلم يقول ما يقول، ولكن ينطلق في فلاش باك إذن ومضة تراجعية، يتحول الكلام فيه إلى تجسيد لما كان عليه الأمر أو ما سيرويه. وكل الشريط قائم على هذا التراوة بين السرد والفلاش باك. الخيط الحاكم فيه هو هذا التحقيق الذي يتابعه تومسون. إذن سنرى مع تومسون أهم الشخصيات التي عرفها كين والتي ارتبط بها، والتي وقفنا على بعض إشارات إليها في النعي الذي قدم في الشريط التسجيلي الذي انفتح به الفيلم. سيتوجه تومسون في البداية إلى ملهى سوزان ألكسندر في أتلانتيك سيتي. سوزان ألكسندر سنعرف أنها هي زوجته الثانية التي سنعود إليها في بعد، والتي سترفض الكلام في خصوص كين، لكن نراها ودائما استعمل الكاميرا والإذاعة أنه من الأعلى نرى صورة المرأة داخل مقهى متواضع وهي في حالة بائسة تشرب، صورة ذاك الذي فقد من فقدت إمكانياتها وأصبحت يوحي كل الصور بأنها أصبحت مدمنة وفقدت منزلتها. ثم تنطلق ترفض سوزان طبعا مقابلته، فيتجه إلى تاتشر ولي أمر كين ومربيه، وتنطلق المشاهد الاسترجاعية فلاش باك، وأولها يعود إلى 71 و800 وألف. نشهد والدة كين، امرأة شديدة لا توحي بأي أمباتي، بأي تفاعل مع الآخر، وهي تخاطب تاتشر الذي كان يدير ثروتها، ونفهم أنها قررت أن توكل أمر تربية كين والعناية به لتاتشر. وتاتشر نرى الطفل كين الصغير وهو على زلاجته فوق الثلج يرفض الذهاب والانصياع ومغادرة والديه. طبعا هذه المرأة حديدية مثل ما يقال، لا تأخذ برأي زوجها الذي هو معارض لهذا الرأي، ولكنه لا يقدر على منعها. إذن هذه الصورة الأولى، وكين الطفل سيضرب تاتشر بزلاجته، وهذه الزلاجة لا أهمية لأن سنراها في نهاية الشريط، تبدو جزئية أو تفصيل من التفاصيل. بعد ذلك نرى إذن نوع من الاختزال في الزمن، سيكبر، سنرى في لقطات سريعة الكبر إلى أن أصبح وصل سن 25 سنة وقد توفي والده. إذن سيرث هذه الثروة الكبيرة. كين سيعلن أنه ما يعنيه هو مجلة The Enquirer، المحقق، التي يريد أن يديرها بنفسها، مستخدما أساليب مبتكرة في الصحافة والتحقيقات. وطبعا هناك مجموعة من اللقطات اللافتة عندما يدخل إلى مجلس تحرير هذه أو مكتب تحرير هذه المجلة، يجد المحرر العام وكذا متعودين على طرق، فهو أول مدخل أول دخوله يدخل إلى مقر المجلة ومعه أثاث الإقامة، فسيأخذ المكتب، مكتب رئيس تحرير، وسيصبح مقيما في هذا المكتب. طبعا تتصورون حالة الصدمة وحالات الإضحاك لكن نرى أن الرجل أن كين يعرف ماذا يريد، وهو إذن يصدم كل الناس، وبالفعل يبقى في يعني يستقر في هذا المكتب. تنتهي الومضة التراجعية ويعود، يذهب تومسون لرؤية بنشتاين الرجل المقرب من كين. هذه يتكلم بنشتاين عن استحواذ كين على صحيفة The Enquirer. نشهد كين يستقر في مكتب الصحيفة، إذن من السرد إلى التصوير، وكيف يقيم فيها ليلا نهارا، وأهم شيء يكتب وينشر بيانا للمبادئ التي ستقود الصحيفة، والذي يتعهد فيه بالدفاع عن حقوق المواطن وقول الحقيقة دائما. وسرعان ما كتب هذا، حتى طلب منه بنشتاين أن يعطيه المخطوط ليحافظ عليه. وسرعان ما نجحت هذه المجلة في اكتساح سوق الصحافة، ونرى إشارة خلال عدد النسخ المباعة بالطريقة المعروفة في السينما. إذن لقطات متسارعة فيها أرقام وفيها الجريدة وهي تدور والجريدة وهي تباع المعلومة. ونعلم أنه في آخر هذا سيعلن عن زواجه من إيميلي نورتون، ابنة شقيق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. تنتهي الومضة التراجعية، وتكون العودة إلى الحاضر من خلال ذهاب برينزينشتاين شرحه لكلمة روزباد، إلى احتمال أنها تعني شيئا فقده كين. إذن لأن دائما تومسون هذا المكلف هو يلتقي بمن كانت لهم علاقة بكين ليفهم ما المقصود بروز بيد. إذن هذه الومضة الترجمية تعود إذن اللقاء ليقول أنه لا يفهم، لكنه ينصحه بالذهاب لمقابلة لالاند، وهو زميل كين السابق في المدرسة وصديقه المقرب قبل خلافهما. يذهب تومسون إلى مستشفى هانتندون الذي يقيم فيه لالاند الآن. يخبر لالاند تومسون بأنه كان لكين تصرفات غير رقيقة، وكان يتميز بنوع من العظمة أو الاعتداد بالذات، ولم يكن يكشف أي شيء عن نفسه، وكانت لديه آراء متعددة ومختلفة. هذا في نقاش مباشر، لكن هذا يأخذنا إلى الومضة التراجعية الثالثة. يروي لالاند قصة حياة كين الزوجية مع زوجته الأولى. كان لا يتقابلان إلا على مائدة الإفطار الصباحي. كانت إيميلي تنتقد زوجها من أجل تكريسه كل وقته للصحيفة، وكذلك لنشره مقالات تتهجم على خالها وعمها الرئيس. وفعلا هذه الطاولة إلى غير ذلك، مع العودة إلى الحاضر، إذا تنتهي الومضة الترجعية، كان كين يتوق للحب لكنه لم يكن قادرا على أن يمنحه. هذا كلام لالاند وحكمه على صديقه كين. الومضة الترجعية الرابعة، فلاش باك الرابعة، يروي لالاند لقاء كين ذات ليلة في شارع مع امرأة غريبة تدعى سوزان ألكسندر. كانت تعاني من ألم في أسنانها، ودعته إلى منزلها. كانت تعمل في قسم الموسيقى بأحد المتاجر، وكانت تطمح لأن تصبح مغنية خلال حملته. إذن من الحكي إلى التصوير، ويذهب معها كين، وستستعمل هذا اللقاء مع هذه الفتاة التي تحلم بأن تصبح مغنية، ويسمع صوتها وصوتها محدود، ولكنه يعجب بها. انتقد لالاند كاتب عمود الدراما. طبعا سنرى هذا لالاند دائما في علاقة معناها نزاع مع، نظرا لأنه يعرفه صديقا ثم يعرفه، أصبح عرفه حاكما بوسيلة إنتاجه، إذن فالوسيلة الإنتاج التي يترزق بها، إذن فكانت هذه العلاقة ليست سوية. ويبرز ذلك من خلال أعطائه رأيه بدون ما أخذ بعين الاعتبار علاقة هذه المغنية التي ستصبح زوجة كين. ويصل الخلاف بينهما إلى حد أنه، هذا بعد التقدم إلى الانتخابات وفقدانه أو خسارته في هذه الانتخابات نتيجة الفخ الذي نصبه له غريمه السياسي الحرفي العارف بكيفية الإيقاع بالخصوم، فصوره وأجبر هذه المغنية على أن تكتب كلاما وتقر بأنها لها علاقة بهذا المترشح الذي يدعي أنه دافع العمال في حين أنه يعيش فسادا أخلاقيا إلى غير ذلك من تلك الوسائل، ويؤدي يعني، وهذا نراه مشكلا في ومضة ترجعية قوية. نرى أن زوجته تأخذه إلى الشقة وتنكشف الأمور، ويفرض عليه أن يتخلى على الترشح، ويرفض كين لكنه يفشل، نظرا لأن إفشاء هذه العلاقة المزعومة قلبت الموازين وجعلت الناس ينتخبون هذا الفاسد الحاكم. إذن وهناك لقاء بينه وبين صديقه لالاند هذا، الذي فيه وهو يلعب دور كاشف حقائق كين فاضحه، فيدور بينهما حوار شديد قوي، فيقول كين أن هؤلاء الناس لم يفهموا أني أتيت لخدمتهم وكذا، فيقول لو أنت تفكر وكأنك تعطي، أنت تجازي الناس، أنت لا تتكلم عن الناس باعتبار أن لهم حقوقا، وإنما كأنك أنت الذي تعطيهم الحقوق، أنت لا تفكر إلا في أنت، في أناك دون غير. ويكون أتى سكران، طبعا يقول أنا سكران، يقع التلاعب بعبارة سكران، ويقول أنا كذلك سأسكر، سوف نغير أي شيء، ويطلب منه أن ينتقل إلى شيكاغو، أن لا يبقى هناك. وفعلا يقول له أنت اذهب إلى شيكاغو. إذن هناك قطيعة مع لالاند. المرة معناها بعد ذلك الفلاش باك الخامس، تروي سوزان دروس الغناء الشاقة التي أجبرها كين على تحملها، وليس هي التي من أراد أن تصبح مغنية مشهورة. بعد فشلها في ظهورها في الأول في شيكاغو، تعرب عن غضبها من مقال للاند، وبين قوسين هذا المقال كتبه عندما أتى كين إلى فرع مجلته في شيكاغو، وجده كتب جزءا من المقال ولكن وضع فيه أفكاره الأساسية، ثم نام فوق الآلة الكاتبة، وكان الناس ينتظرون أن يعطيه المقال لأنه هو الناقد الأدبي أو الناقد الدرامي. فقرأ كين المقال ووجد فيه تهجما على شديدا على زوجته هذه المغنية التي يريد أن يبنيها، وأخذ المقال وأنهاه، كتبه كين بذاته، ولكن بنفس روحي المقال الذي كتبه لولاند. لا ننسى أن لولاند طلب مخطوط البيان الذي أعلنه كين عندما بدأ في إدارة مجلة المحقق التي يملكها. فرد الفعل أفاق من السكر، فقال طبعا سيغير فحوى المقال فيجعله إيجابيا، فيقول له رئيس التحرير لا بل أبقاه، فيقول إنه يريد أن يثبت أنه على عهده، وكذلك يبرز شخصيته من جديد. نلاحظ هذه العلاقة المتشنجة بين الرجلين. مع العودة إلى الحاضر، تنتهي إذن الفلاش باك، الومضة التراجعية، نحاول نعرف مزيد عن روزباند التي لا تعني شيئا بالنسبة لسوزان تومسون، وتدعوه إلى الذهاب إلى العودة إلى القصر واستجواب ريموند كبير خدم زنادو الذي عمل لدى كين لمدة 11 عاما. وكالعادة نلاحظ أن الكاميرا ترتفع من موقع سوزان والنحو الأعلى، ونتتبع الكاميرا فنرى جسرا، بناية عالية، وإذا بنا في القصر. فنية الخروج من المكان وحركة الكاميرا عجيبة عند أورسون ويلز المخرج. إذن العودة إلى قصر، القصر لنراه ممتلئا بالأشياء. فتعود ريموند طبعا كالعادة يسرد، ولكن فلاش باك كيف كانت النهاية وكيف وجد المواطن كين نفسه وحيدا، هذه الغطرسة التي يريد أن يفرض ما يريد حتى على بشكل يعتبره إيجابي، فهو يريد أن تصبح أن تنجح ويوفر لها ما تريد سوزان، وإلى حد أنها قررت الانتحار طبعا ينقذها وتخرج من ذاك الذي من النعيم الذي كانت فيه بين ظفرين الذي فرضه عليها سيتيزن كين، هذا الكين. ونرى في نهاية الأمر هذا القصر بكل ما فيه من تراكمات ومراكمة ممتلكات لم تفتح، وفي حركة من الحركات نرى أن بعض الأثاث ألقي في النار حتى يعني يتخلص منه، ونرى تلك الزلاجة التي استعملها كين وهو طفل ألقي بها، وإذا في ظهرها مكتوب روز باد. تركز الكاميرا على هذه اللقطة في نهاية الأمر، روز باد التي ذكرها كين والتي يبحث عن معناها هي في حقيقة الأمر هي ماركة مسجلة للزلاجة الثلجية التي كانت عند كين الطفل. ومن جديد الظلمة تعود، ونعود إلى بصورة تراجعية وبنفس الاستعمال الإضاءات نعود إلى القصر. نتذكر الصورة الأولى، نرى الباب، نرى كا كبيرة، ونرى داخلها الدخول ممنوع. كل ذاك المناخ وتلك الصورة وتلك العتمة والضباب لتقف الصورة في النهاية، وينتهي الشريط عند هذا. طبعا هذا الشريط ترك مثل ما قلت أثره، لأنه في عهده استعمل الفلاش باك بشكل دقيق ومركب. هناك مستويات في خطاب الشريط، مستويات فيها المباشر وفيها المبطن، فيها إحالات على الماضي وانفتاحات على الآتي، وسخرية من عظمة وعنجهية المال وأصحاب المال، السلطة وأصحاب السلطة، وكذلك إبراز للا معنى الحياة إن شئنا. هذا الشريط يطول الكلام فيه، لكن يطيب النظر إليه والتمتع بالإيقاع الذي أحدثه أورسون ويلز بين البلان سيكونس، اللقطات الطويلة، وبين اللقطات القصيرة، وكذلك بين هذه الإضاءات التي تعيدنا إلى المسرح وتعيدنا خاصة إلى العهد التعبيري. نعرف الألمان باستعمال الإضاءة القوية التي تشق الظلام دون أن تنفيه. منجز آخر يبرز أورسون ويلز سيدا للغة السينمائية كما كان سيدا للغة المسرحية. السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
3: إذاعة تونس الثقافية. مسرح،
4: فرقة الإذاعة التونسية،
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
4: تأليف نظم الحكيم.
3: سينما،
6: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
3: موسيقى وحوارات،
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: دروب دروب، والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب دروب مع سفيان العرفاوي.

0: دروب دروب، والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب دروب مع سفيان العرفاوي. سفيان العرفاوي،
1: أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الثقافية في برنامج دروب في هذا البث المباشر على هذه الموجات. ننطلق الآن إلى الساعة الخامسة مساء في بث مباشر يؤمنه زميلنا منصف المراحي في لنسة التقنية سفيان العرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. في الواقع دروب لهذه المرة من تخطيط ومن هندسة صديقي العزيز أخويا وعشيري روف بن يغلان، الذي يتنقل في البلاد من خلال مشروعه فنان في المدينة، يتنقل أيضا في المعاهد، يتنقل في العديد والعديد من الأماكن التي من خلالها يحاول أن يصغي إلى طموحات وأمال أفراد هذا الشعب شبابا كانوا أو شيبا. سي رؤوف حملته خطواته إلى تلبية دعوة من أبناء نعسان، من شباب نعسان اللي يحضر معنا، محمد مؤمن العرعوري، مرحبا بك مؤمن، أهلا وسهلا بك. محمد أمين العبيدي أيضا من شباب نعسان، أمن الله الشنوفي إن شاء الله العام الجاي ولا العام اللي بعده بالضبط، هو في البكالوريا
2: إن شاء الله،
1: صديقنا وأخونا رؤوف بن يغلان مهندس هذا اللقاء، ومحمد أكرم الشعيبي شباب كما قلت من نعسان. سي رؤوف نتلقى معاك في هذا اللقاء باعتبار أنه لا تكتفي بأن تكون فنانا في الركح، لا تكتفي بهذا النص المسرحي الذي تقدمه بكل تمكن وبكل دربة وحرفية، ولكن تحاول أن تصغي، أن تهتم، أن تبصر، أن تنتبه بشكل كبير جدا إلى فعاليات المجتمع، إلى الذهاب إلى أماكن قصية. نعرف قلت لي عملت المسرحية متاعك إرهابي غربوع، مشيت حتى لإيطاليا وحارق يتمنى عفوا، مشيت لإيطاليا وشفت الحارقين غادي وثلاثة شهر لأربع شهر، واستنطقت تلك الذاكرة وهؤلاء الذين مارسوا هذه التجربة. اليوم وباقتراح جميل منك أردت أن نستضيف شباب نعسان اللي ما عندهمش لا دار ثقافة لا دار شباب، تو نحكيو بعد على المسألة هذه مع مؤمن ومع أمين ومع أمن الله ومع أكرم، ولكن عندهم الثقافة في وجدانهم، عندهم الإيمان بالإبداع في وجدانهم، في أفئدتهم، في قلوبهم، حتى كما مش دار تجمعهم، ولكن الدار المعنوية تجمعهم هو هذا الحب وهذا الشغف اللي باش نكتشفوه تدريجيا. حطنا في الإطار سي رؤوف، ومن بعد أكيد باش نسمعوا الأولاد يحكيوا بهذه الحماسة وبهذا الشغف وبهذا الانتماء لهذا الوطن من خلال محاولة التأثير فيه والفعل وتقديم صورة لشباب تونس برغم ضعف وغياب الإمكانية التامة على المستوى الثقافي والشبابي في نعسان، ولكن مع كل ذلك تنكتشفوا هؤلاء الشباب شنو قاعدين يقدموا أفلام ورؤى وطموحات ومشاريع.
3: شكرا صديقي العزيز سفيان على هذه الدعوة وهذه الاستضافة، ونحييك أكثر من مرة، كل مرة تأتي فرصة ونتحدث مع بعضنا على موضوع الشباب والثقافة إلا ونلقى التشجيع ومساندة منك. كلمتك بعد اللقاء متاعي مع شباب نعسان بدعوة منهم، وفي الحقيقة هي انطلقت بمكالمة هاتفية جاتني من عند إطار من دار الشباب في المروج، بلغني مع المسألة متاع الشباب اللي حضر في فيلم واللي يعاني مع في سبيل أنه يلقى حظه في الساحة الثقافية. ثم أمين نفسه تكلمني، وسي مجيد بالعيد اللي أثار اهتمامي ومشيت معاه باش قابلناهم، واللي هو ولد المنطقة ولد نعسان، وكلمني على لخيان المجموعة اللي حاضرة اليوم بحذاك في الاستوديو. الفكرة هذه كما تعرف يعني أنا شغلي الشاغل أنه لا أكتفي بحضوري فوق الركح كفنان مسرحي، فنان في المدينة، يعني أني أهتم بالشأن العام، أهتم بمشاغل الحياة العامة، وهذا من أهم ومن أوكد المسائل اللي يمكن يهتم بها الفنان والساحة الثقافية. اللي خلاني نمشي لهم هو أولا حسيت عندهم هما رغبة في التحدي، رغبة في التصدي. نعسان وحكاوا لي وطوى يحكيوا لك هما الشباب الحاضر هنا في هذا الاستوديو، يحكيوا لك يعني ما ثماش دار شباب، ما ثماش دار ثقافة، أما ثم برشا مخدرات، ثم برشا انحرافات، ثم برشا دوافع للانحراف اللي يكون عنده مآل خطيرة وخطيرة جدا على الشباب، كما حكاوا لي هما وكما حكى لي سي مجيد. من غير ما أطول باش نقول اللي أنا حضوري معهم يعني واجب، واجب أخلاقي، واجب فنان. هذا الفنان الذي حسب تحديدي أنا لا يمكن أن يقتصر حضوره إلا على الركح فقط، على الخشبة لتمثيل دوره كممثل أو لإخراج نصه كمخرج أو لكتابة نصه كممثل كمؤلف. المشكل اليوم أن حان الوقت أن نفهم العملية الثقافية ليس في إطار المؤسسات المغلقة فقط، بأن الفعل الثقافي يجب أن يكون معناتها حركة فاعلة داخل الساحة العامة، داخل الساحة الاجتماعية، يخترق الفضاءات، يخترق الفضاءات و يعني الفئات ويمشيهم حيثما هم، يمشيهم عندما نعمل فنان في المدرسة، في المدارس وفي المعاهد وحتى في الجامعات، ونمشيهم في الأحياء الشعبية كما هو الحال كي مشيت باش قبلت المجموعة هوني. اللي أثار انتباهي في هذا اللقاء مع خيان نعسان، وأنا طلبت من سيادتك معناتها باش تتفضل تكرمنا بالحضور بحذاك أنا، باش هما يتحفظوا على تجربتهم اللي هي تجربة معناتها ولدت من رحم المعاناة. يعني فعلا كي نقول لك معاناة يعني الشبيبة معناتها البعض منهم يحكي لك كيفاش يعيشون البؤس، يعيشون الحرمان، يعيشون جفاف ثقافي في المنطقة بتاعهم، يعيشون حرمان ثقافي في المنطقة بتاعهم، وخاصة يعيشون معناتها غياب المؤسسات، مش منقولش تغييب المؤسسات، غياب مؤسسات شبابية، غياب مؤسسات ثقافية في منطقة لا تقل عددها 70,000 مواطن ساكن في المنطقة هذه، طو يحكي لك أكرم بالخصوص اللي الحالة هذه الموجودين فيها وقت اللي ما يتقابلوا إلا في القهوة ويحبوا يخرجوا هم من هذا الحصار الذي يفرض عليهم معناتها أن يستجيبوا لمعناتها شبكات الانحراف اللي هو خاصة المخدرات، ويبلغوا لي في حديثي معهم يفسروا لي ويقولوا لي ويشيروا لي أخذ الأولاد غاديكا فكر البلاصة هذيكا أهوكم تحت الحيط معناتها الزطلة تعيط لهم إلى آخره. كيف يمكن أن يكون رد الفعل بتاعي عشقوية؟ كيف يمكن لفنان أن يسمع لهؤلاء الشباب اللي هما يعيطوا معناتها يستغيثوا للثقافة؟ يعني الأكبر والأعز والأغلى اللي سمعتوا فيهم هما هو أنه يرفعون صوتهم قائلين بأن الملجأ الوحيد بتاعهم هما للخلاص من حالة التأزم هو العمل الثقافي، هو أن يكونوا منخرطين في الفعل الثقافي، هو أن يكونوا في في في في في فاعلين في العملية الإبداعية، في العملية الفنية، ويخترعون أنفسهم إبداعيا من خلال تجارب تكون ناقصة تكوين، لكن هذا لا يمنحهم أن يتدربوا رغم النقص، لا يمنحهم أن يتحدوا، أن يتصدوا العقوبات، ولا يمنعهم أن يتجرؤوا أن يقوموا بعملية إبداعية. عملوا فيلم، ومش فيلم واحد، معناتها سيكس روتينال، بعثوا لي أمين تو يحكي لك، بعثوا لي سألته من بعد قلت له عملت تكوين؟ قال لي ما عملتش تكوين. إذا أخويا ما عملتش تكوين وأنت في الحالة هذه ما كان تعمل تكوين إيش بتوليدي معناتها؟ مخرج في هوليوود يا صاحبي عنده رغبة قوية في هذه في هذا التحدي، لهذه الصعوبات، صعوبات ما ثماش خدمة،

0: ترفع الصوت انقذونا، مش انقذونا منعونا معناتها من ما تخليوناش نمشيوا للمخدرات، المخدرات محاصرتنا وتسمعهم ايش يقول. ثم النقص، الفراغ، الحرمان، الضيق. رغم هذا الكل الابداع يفرض نفسه، يخرج من الرحم اوجاعهم، من رحم معاناتهم. وما احلى هذا الفن عندما يكون المنقذ للحاله، حالات التازم. صديقي
1: محليك انت سي رؤوف، كي تكون عندك الحس المواطني هذا والحس الشبابي، ديما الشباب على طول ديما تحافظ على هذا الشغف وهذه هذا التوهج الجميل في روحك البهيه سي رؤوف من خلال هذا التواصل. معنى كنت نجم تكون فنان برجوازي، مش نرمي في الورد لهنا، الورد ما يترميش الهدا ما بين قوسين، ولكن نقول في حقيقه نعرفها ميدانيا انك تنجم تكون فنان في برجك البرجوازي وعامل جو وشيخ وكل ليله معنا عندك عرض، ولكن انت لا تكون فقط في الليل في الخشب المسرح، ان انت في النهار موجود من خلال هذا التواصل الانساني والمواطني المهم.
0: لانه ثم واجب اخلاقي خويا، واحنا نحيو فيه عديد المرات، انسانيه الانسان هي التي تاخذ صداره الاولويات عند الفنان، بان الفنان لا يمكن ان يتغافل او ان يتجاهل او ان يتناسى او ان يتخلى عن واجبه للحضور أمام هذا الشباب. حاجة أخرى يفضلك ذكرتني بها، أنا ذكرت صغري، أنا في عمرهم هما، أو معتا أمان معتا عمره 17 سنة، أمين عمره 21 سنة 17 سنة، كيف ذكرت صغري وقت اللي أنا نحب نكون فنان يا أخويا، ما لقيتش شدة معني. أنا وقت اللي كنت عمر 14 سنة وحبيت نعمل فن، هزوني سبيطار المهبلة سيدي العزيز، هدوني المستشفى الرازي على خاطر قالوا لي انت انسان غير معق، غير نورمال، انت مجنون. نسكر على روحي البيت ونحط روحي وحدي، نبدا نتكلم ونقف قدام المرايه ونبدا نقلد في ناس شفتهم في الشارع. معناها فعلا لاني حس بي، لاني نعرف الوجيعه بتاع الحرمان ب كيفاش نقول انا، بحق الاعتراف. هؤلاء الشباب معناتها حقهم في الاعتراف، الاعتراف من طرف المجتمع ومكوناته، وخاصة من طرف المؤسسات، وخاصة والأخص من طرف السلطة، وخاصة من طرف المثقفين ومن طرف الفنانين. ذكروني بصغري وقت اللي أنا ما نلقاش شكون يسمعني، ذكروني بصغري وقت اللي أنا ما لقيتش شكون يمد لي اليد، وما ذكروني بصغري وقت اللي أنا حبيت نعمل المسرح قالوا لي أنت ماكش نورمال، ذكروني بصغري وقت اللي أنا حبيت نعمل المسرح وقالوا لي أنت تحب تهمل، أنت تحب تدخل في الفساد. ذكروني بصغري وأنا في سنة 63 وفي سنة 64 وأنا عمري 14 سنة، وقتها ذكروني بصغري باش يقولوا لي ويقولوا لي اللي أنت ما تحبش تطلع راجل سيد الرجال. هذا هو معناتها، وتحديت هذا ومشيت وخذيت الطريق نتاع الفن. هؤلاء يرفعون صوت الفن، يرفعون صوت الرغبة الصادقة والرغبة المخلصة في التحرر، في الانعتاق. وما أحلى الفن أن يكون هذا الملجأ.
1: بالشكر ليك سي رؤوف، نبلغ لك تحيات وسلام صديقتنا العزيزة الممثلة القديرة والمخرجة القديرة أمال علوان، اللي تسلم عليك برشا.
0: صديقة العزيزة الغالية،
1: تلك المرأة الاستثنائية في كل تفاصيلها، واللي نحب نوردها حتى على الهواء مباشرة. أكيد أمال تسمع فينا ولا أشك في سخائها، كما أنت مشيت نقول أمال للمستمعات ومستمعي إذاعة مثقفية، من خلال سي رؤوف نحن نستضيف شباب من نعسان اللي ما تبعدش برشا على العاصمة، ولكن ما عندهمش لا دار ثقافة لا دار شباب، ولكن عندهم قهوة شعبية يتقابلوا فيها، ولكن يبدعون في العديد من المناحي، وعملوا زوز أفلام ونتفرج في بعض اللقطات من هذه الأشرطة. أعتقد أنه مبشرة بكل خير كما كنت تحكي سي رؤوف، ونطمع في معنا بعد النسق مع العديد من الأصدقاء ومن جملتهم صديقتي العزيزة أمال علوان، أنه يكون ثم تأطير لهؤلاء الشباب في مجال الصورة. أمال مخرجة قديرة مهمة برشا، لها الحس الفني الكبير كممثلة أمام الكاميرا وكمخرجة أيضا خلف الكاميرا.
0: فبالتالي هذه الأستاذة السادة الصديقة العزيزة الغالية الفنانة الكبيرة أمل علوان، تحية كبيرة كبيرة كبيرة.
2: تحية
1: كبيرة. اللي نحب نورتها كما قلت مجددا، ومنشكش أنها إن شاء الله نعمل عشوية مع شباب نعسان في التكوين في مجال الصورة. نذكر بأن هذا اللقاء يحاول أن يحتفي بشباب يؤمنون بالفن.

0: بالإبداع بالثقافة في غياب تام لكل اهتمام جهوي أو محلي بمسألة الثقافة، في غياب تام للهياكل اللي تنجم تجمعهم، معناها إنسان ما عندوش دار تجمعه، لا دار ثقافة لا دار شباب. ولكن مع ذلك نبدأ معاك محمد أمين العبيدي، 21 سنة قمت بأفلام وأنقذت حتى شباب من المخدرات، سعيد برشا ومتشرف بحضوركم معنا. مؤمن العرعوري، محمد أمين العبيدي، أمن الله الشنوفي، محمد أكرم الشعيبي، وطبعا بتنسيق وهندسة لهذا اللقاء مع سيرؤوف بن يغلان. في الواقع كما قلت وكما قال سيرؤوف، عسين مهمشة لمحالة، 70,000 ساكن موجود، ما عندكمش دار ثقافة، ما عندكمش دار شباب. 70,000 هذوكم أقل منكم ثم 10,000 15,000 شاب، بس 70,000 هذوكم إذا استثنينا كبار السن والأطفال، ولكن ما عندكمش حتى مكان. ولكن مع هذا الغياب التام للجدران موجود الوجدان، باعتبار أنكم يا محمد أمين العبيدي عملتوا أفلام وأصدقاء وحتى أنقذتوا ناس كما قلت شباب كيفكم في العمار من الإدمان. حكينا على التحدي هذايا والفكرة هذايا والروح الشبابية الموجودة. احنا في إذاعة ثقافية بكل محبة نستقبلكم بكل شغف، وإن شاء الله تتبعوا المسيرة متاعكم، إن شاء الله ندعموها بما أتينا من بعض العلاقات وبعض الأشخاص، لأنه شباب نورت تونس ما قدمنا له حد شيء، ولكن قاعد يقدم في صورة جميلة وناصعة.
1: مشكور سوفيان على الاستضافة، مشكور سيرؤوف، دمتم معناتها فخرا ودعما لنا لأي شاب بالحق، ولا أي إنسان معناتها يطمح ولا عنده عزيمة ولا يحب بالحق يوصل صوته. أول حاجة قبل ما نبدأ معناتها شكرا أمي، خاطر ورثت منك حاجة اللي هي معناتها الإنرجية ذي، ورثت منك النضال والكفاح وبنيت عليها ومزد باش نكمل ان شاء الله ومانيش باش نقف. انا محمد امين العبيدي، 21 سنه، اقل ما نجم نقول في حق روحي اني انا جيش معناتها متوج في جسد انسان واحد. معناتها الحمد لله اليوم جتني الفرصه باش نحكي باسمي وباسم اي شاب في 24 ولايه ولا منطقتي نعسان في ولايه بن عروس. احنا 70,000 ساكن بخصوص المنطقه، معناتها بالحق شيء بكي. أنا قلبي من داخل ذايب دم، معناتها كي نشوف فئات العمرية الكل، معناتها اللي يحب يقرأ ولا يحب يريفز ولا يحب يعمل حاجة ما عندوش وين يمشي، اللي يحب يبدع ولا يخرج الفن متاعه ما عندوش وين يمشي للأسف، اللي معناتها اللي يحب يقعد كيف في إسباس مزيان ما عندوش، اللي يحب يخرج أمه ويفرهدها ما ينجمش. الله غالب، هذه معناتها حاجة حزينة. اليوم منطقتي اللي هي عبارة دارنا، ما نصورش واحد يحب داره خايبة من داخل، كما ربي سبحانه وتعالى روح الإنسان بدنه، عبارة الروح معناتها البدن هو دار الروح متاع الإنسان، كما منطقة ولا بلاد هي معناتها كما نقولوا دارنا الكل، معناتها لازمنا نحبوا الخير لبعضنا للبلاصة اللي احنا فيها لبلادنا. معناتها الله غالب، اليوم حومتي بؤرة متاع مخدرات، انا بالحق نبكي كي نشوف عباد نعرفهم في يوم ما ينجم يكونوا كفاءات ونورات، معناتها يمشوا يتيحوا للدروغ باسمي وباسم اي شاب يسمع فيا في اللحظه هذه، ولا اي مسؤول ولا اي انسان. راهي المخدرات ولا الحاجات هذيا اللي قاعدين نمشوا لها راهي حاجه وقتيه، خسرت فلوس، خسرت مشاكل، توفى بالحبس، توفى بالوفيات. قداش من واحد فينا خسر عبد عزيز، قداش من واحد فينا معناتها يمشي للحبوسات وقلبه مشوي، قداش من ام تعبه ومضحيه. علاش احنا نمشيوا الحاجه هذيا؟ يجيو نحطوا يد في اليد الناس الكل. انا واحد من الناس بلادي ونحب اضرب وذاك يرفرف الفوق وحياتي كل باش نبقى وطني الاخر رمق، اما علاش يحبونا ناخذوا فكره خايبه على بلادنا؟ انا مازال عندي امل وفما شمعه طافيه بحول الله باذن الله العلي السميع، مادام ربي سبحانه اليوم انا بحذيك سفيان، بحذيك سيراوف، معايا الجروب الكل، مازلنا باش نكملوا، مازال النضال مستمر. بالنسبه لي انا حاسب روحي اليوم في وقت الاستعمار، ما فماش كرتوش، ما فماش مشاكل، اما فما شباب لازم يوصل صوته، فما عباد لازمها بالحق توصل. أنا يعني اليوم باسمي وباسم الناس الكل، إيد في اليد، خلونا نفرحوا، خلونا نعيشوا من حقنا. دولة تونس دولة مزيانة برشا، تونس دولة من ربي سبحانه عطيها برشا نعم، فيها برشا كفاءات ما شاء الله، كما سي سفيان، كما سي رؤوف، عنا في مختلف المجالات. احنا كشباب يا أخي تحبونا نفسدوا؟ تحبونا نمشيو ولا ما فهمتش؟ تحبونا حتى احنا اللي بنزل فينا ذره بسيس صغيره تحبونا نمشيو حتى احنا نستهلكوا؟ احنا اليوم الامل الاخير، وانا عندي فيلم اسمه الامل الاخير باش يتصور ان شاء الله وباش نحكي فيه كل شيء. اليوم لازمنا بالحق ايد واحده، ثقافه، اجتماع، كل شيء، من علاش احنا اليوم في وقت باغ اكزومبل ابسط حاجه انسان كل يوم عنده عشاء وانسان يجبد شهريه 100,000 بشي ولا لم في البلاستيك، علاش بالحق اللي لازمه يوصل واللي عنده فن واللي عنده رغبه واللي عنده طاقه بسم الله ما شاء الله ديما في الظلام واللي يعمل في التفاهه اول واحد يعيطوله معناتها ويكرموه كالزم.
0: خلينا نقول ايجابيين برشا صديقي محمد امين العبيدي، ونذكر اللي انتم شباب معنا اكبر واحد فيكم عمره 22 23 سنه،
1: 21 سنه اللي هو انا،
0: انت 21 سنه 17 و19 و20 تقريبا من ابناء نعسان. قبل ما ننسى لابد باش نوجه تحيه كبيره لصديقنا محمد العمري وصديقنا لطفي العكرمي المسرحي المقيم في كندا، يسلم علينا برشا. يسلم عليك سي رؤوف، وزاد معنا مدام امال علوان معنا تبادلك بنفسي التحيه وتقول امنيه من يوم طلعت على خشبه المسرح كانت ولا زالت ان اقوم بدور الى جوار الممثل الكبير والمثقف سيدي الكريم رؤوف بن يغلان هاو على الهواء مباشره، وان شاء الله معناها يكون ثم هذا التواصل، خاصه انا اشوفك انت وامال معناها كبارات بالحق، معناها مش مجامله مجانين، خاطر نعرفك من داخل ونعرف امال من داخل. لطفي العزيز ايضا العكرمي من كندا، كل الشكر ليك لطفي حبيبي، ان شاء الله بتميز ونشوف بانبهار وباعجاب نجاحاتك وتميزك في المسرح في كندا، يعطيك الف صحه، كل الشكر ليك. كما قلت شباب حاضر من نعسان، محمد امين العبيدي نواصل معاك، انت اكبر واحد فيها 21 سنه، كما قلت ما عندكمش حتى التأطير، ما عندكمش حتى دار ثقافه ولا دار شباب، ولكن عندكم قهوه في عوض يستغلوها بعض الشباب للزطله وغيره من الاشياء، انتم تستغلوها للقاءات فنيه، عملتوا زوز افلام كما قلت انا تفرجت في اجزاء منها ولقطات منها، يعطيكم الف صحه. خرجتوا من العتمه الى النور بفضل محبتكم للفن، انت وحيد امك وابوك، ولكن مع كل ذلك انت الاكسمات نتاع السبعه، سمات هو الخيط اللي يجمع الحبات، تجمع معاك مؤمن عروري، امن الله الشنوفي، ومحمد اكرم الشعيبي. شغفكم بالسينما كيفاش بدا؟ فيش تصوروا بتليفون فقط، ولكن مع ذلك عملتوا معنا ثورة صغيرة هيئة متميزة في نعسان، حتى الأولياء ولاو يجيبوا في صغارهم خاطر ما عندهمش في مشيزوهم في دار ثقافة ودار شباب كما قلت، بنات وولاد ويحبوا ينشطوا معاكم في هذا المجال في السينما وفي الفن بشكل عام. احكي لي على المغامرة هذه، احكي لي على الأفلام اللي عملتوهم أمين العبيدي، ومن بعد نحكيوا على سياقات كيفاش نجموا نطوروا التجربة هذه والفكرة هذه.
1: واضح سي سفيان، الحقيقة هي كما قلت مغامرة وتجربة فريدة من نوعها، معناتها أنا كإنسان بار إكزومبل معناتها عندي برشا مواهب، معناتها قلت علاش ما نسقلهمش ولا نحاول نقدم بهم بليوس ولا نوريهم للضوء كما نقولوا، معناتها الحمد لله معناتها أنا سعيد بديت، جاتني فكرة دونك تلمينا الناس الكل، وأهم نقطة ديما نحب نقولها أنه تلمينا بقلب صافي من غير مصالح، من غير معناتها حاجات سلبية، الكلنا مملين ببعضنا ومملين برواحنا ومملين بفرصة ثانية ومملين برشا حاجات إيجابية، ومهما كانت الإمكانيات ومهما كانت الظروف احنا مستمرين وديما البسمة على وجوهنا بحول الله. بخصوص الأفلام معناتها الفيلم الأولاني اسمه سجن، معناتها المدة نتاعو نصف ساعة من غير ماتريال من غير حتى شيء، معناتها مانيش متكونين زادة، مي بار كونتر الموهبة والإرادة والعزيمة والإصرار اللي عنا خلتنا نوصل النهار هذا اللي احنا بحذيكم اليوم. معناتها الفيلم الأولاني حبيت نجرب باركونت اللي أنا مانيش قارية، ما حبيت نجرب حاجة جديدة في الإخراج اللي هي الفيلم كله معناتها ارتجالي، معناتها ما فماش سيناريو مكتوب، فما فكرة بركة يعني جوست الأدوار والأحداث تتلم معناتها في كيجو معناتها الممثلين في البلاصة هذيك. حكينا على الواقع متاعنا على طريق حومتنا نعسان، الفيلم هو توعوي وسردي وممتون، معناتها الكلام اللي يتقال بالحق يمس برشا، معناتها يحكي على المخدرات، يحكي على البنية التحتية، على التلوث، يحكي على كيفاش لازمنا نطوروا العقلية متاعنا من الخير، كيفاش لازمنا نحبوا بعضنا. الفيلم الثاني اللي هو نزيف، معناتها في ظرف 25 يوم من غير إمكانيات صورنا زوز أفلام الحمد لله، وديما نفس التيم معناتها تيم توعوي. الفيلم الثاني ماشي ميساج الأولياء كيفاش لازم يتلاهوا بصغارهم، كيفاش مهما كانت الظروف لازم يعرفوا كيفاش يأثروهم يحكيوا معاهم، خاطر احنا توف الله غالب معناتها في وقت المخدرات بالحق مسيبة، احنا وانتوما باذن الله معناتها باش نبدلوا برشا حاجات برشا نقاط ايجابيه. وانا كي من الاول بديت حسني نحكي شويه كسلب، اما انا بالعكس انا كلي تفاؤل وكلي امل، وكما جيت شكيك اني مش بحذيكم اليوم معناتها، ومزيد برشا خير وبرشا انتصارات باش تجي قدام، وكما نعودها ان شاء الله يا ربي نوصلوا اللي نحبوا عليه واكثر، ومازلنا مواصلين، وان شاء الله علم تونسي يرفرف في المونديال معناتها بالثقافه بالفن بالكوره باي حاجه، وان شاء الله ديما نشجعوا بعضنا ونحبوا الخير لبعضنا، ومهما كانت الفئات نتاع العمر مهما كانت الظروف، محمد امين العبيدي سيكون مخرج المستقبل ان شاء الله.
0: ان شاء الله. تحيه لصديقنا خالد منير قبل ما ننسى اللي تابع فينا من صفاقس. قبل ما نرجع مع مؤمن العرعوري باش نسمعوه امن الله شنوفي محمد اكرم الشعيبي، سمعنا هذا المتحدي الشاب 21 سنه ولكن عنده اصرار وعنده شغف كبير برشا سي رؤوف، والافلام حتى اللي صورها ولو انه ما عندوش تكوين قد يكون اكاديمي مدرسي صلب في المستوى هذا، ولكن ثم كاينه كالحدوثات الانتويسيون اللي موجود اللي يخليه يصور. شفت معناها دي بلان بلونجي وكونتر بلونجي ودي بلان سيكونس وغيره من الاشياء، هما يصوروا بالحدث. ديما نرجع ونقول كاين ينجم محمد امين عبيدي معناها وسامحني امين معناها ينجم يكون معناها في العشيه هذه يلوج على حربوشه معناها بشكل او باخر كما موجودين، ولكن هو صنع الأفق متاعه وهز معاه الأولاد، أولادنا عسان اللي شرفوني برشا برشا بحضورهم اليوم، كما أيضا كنت سي رؤوف حاضر معاهم في قهوة ما عندكمش حتى مكان آخر. من خلال الكلام متاعه قبل ما كما قلت نرجع مع مؤمن ومع أمن الله محمد أكرم، رسالة في التحدي وفي المغامرة في المثابرة في التجديف ضد التيار والتشابك مع الواقع إيجابيا بهذه العفوية الكبيرة
2: وهذه التلقائية وهذه العفوية وهذا التعلق يعني بقيم الصدق وقيم الإنسانية وقيم المواطنة، لأنه هو وقت اللي تقابلت معه قال لي إحنا نحب نحميه حمتنا، نحب نحميه أولادنا، نحب نمشيه لصغارنا ونكلموهم أخوتنا على أساس أنهم في عود سلموا أرواحكم على خاطر الضيق على خاطر الحرمان على خاطر ما لقيتوش مراجع تلفكم وتلمكم إلى آخره. ها والفن ينجم ينقذكم. والهام في هذا الكل عندما سمعناه قبيلة يستعمل كلمة الانتصار، كلمة الانتصار هذه يعني يقول قائل يعني باش تنتصر على شنو؟ شنو هي المصطلح اللي تستعمل فيه باش تنتصر على ماذا؟ من هو العدو؟ العدو يقول لك هنا الصعوبات، العدو هو الحرمان، العدو هو التهميش، العدو هو الإحساس بالإقصاء، الإحساس بالإقصاء لابد أن يدفعني. هو يقولها وقالها لي وقالوها لي الأولاد أن هذا الإحساس بالحرمان وهذا الإحساس بالتهميش الإقصاء أخويا سفيان يدفعهم إلى إلى إلى إلى إبداع دون تكوين. يعني شفت كيفاش يعني الحدث الفني يفرض نفسه من الحرمان أصلا. ما يعني الآخر قال لك الأدب مأساة أو لا يكون الفن، فهمت ولا؟ يعني يستجيب لرغبة التخلص من الحرمان، لرغبة التخلص من الضيق، لرغبة التخلص من التهميش. وهذا حسوا به وهذا شفته وراه للمكان، وعملنا مع تدور فكر البلاصة اللي في القهوة وقلنا ممكن مش نعمله فرق. نحب أقول أني هذا دليل كاشف يا حبيبي سفيان، هذا دليل كاشف أن الشباب والثقافة عنصران لا يمكن الفصل بينهما. ومن هذا المنبر نحب أدعو دعوة إلى وزارة الشباب وأقول حان الوقت باش يحدثون في وزارة الشباب إدارة عامة خاصة بالثقافة، خاصة بالثقافة تكون في وزارة الشباب. هذه الإدارة العامة في الإدارة المركزية خاصة بالشباب خاصة بالثقافة في وزارة الشباب تكون لها فروع جهوية وتكون لها فروع محلية، ويتدربون الأطر على التكوين في ما يخص الفعل الثقافي. ماذا بيه الفعل الثقافي وليس التنشيط الثقافي؟ لأن التنشيط الثقافي غالبا ما يقصدون به الإلهاء الترفيه. الفعل الثقافي عندما نحمل في وعينا بأن كلمة الثقافة نحمل في وعينا بأن الثقافة فعل، معناها يولي الفعل هو الممر الذي نمر منه لإبداعي ولإنتاجي ولتحقيق ذواتنا ولامتلاك سيادتنا على أنفسنا، كما يعمل فيه هنا صديقنا أمين وكما يعملوا فيه الأولاد. يعني القدرة على الإبداع وامتلاك أدوات الإبداع وامتلاك يعني أن يعني يعني تمكين الإحاطة أن تتوفر لهم الإحاطة الكاملة والشاملة لهم. هم رانا باش نخرجوا نوارات الدور في البلاد من أعز ما ثم، وسيكون لهم مصير، سيكون لهم صيت كبير هؤلاء. يعني أمين كي قالها فهمت باش تسمعوني بعد قداش من عام، قداش من عام حلوة برشا، وسنسمعه لأنه راجل مجنون السيد هذا، هذا إنسان مهبول بالفن، وهذوما مهبلة بالفن، هذه الهبلة السلبية، هذه الهبلة الإبداعية، هذه الهبلة التي تجعل الأولياء يسرعون إليهم باش يقولوا لهم يعيشك ولدي حطه بحذاك وبنتي مثلا، لكن بنتي وين باش تمشي؟ فما قهاوي هما بيدهم قالوا لي عاش خويا سفيان، قالوا لي احنا بناتنا اخوتنا نحبهم يدخلوا معنا في الانشطه الثقافيه مثلا، باش يجيو القهوه سي تري مال فيو سي مال اكسبتي داير، هما بيدهم ما يقبلوش. وين دار الشباب مثلا؟ اش معناها دار الشباب مثلا؟ ما فهمتش معناها دار الشباب مثلا، معناها مثلا شباب يسكن غادي، معناتها يعني ساسي احانا يلزم السلطه تسمع ان يعني باش ما نقولش كلام معناها يمكن يتحس بانه هكا عنيف شويه، معناتها مش معقول، معناتها يعني يعني هذا التغييب الاراده، لان عندما يعني أن نحن نقدر عندما نريد، نقدر عندما نريد نقدر، يعني نحن لا نريد مش لاننا لا نقدر، نحن لا نريد لاننا لا نحس بالحاجه. علاش ما تحس بالحاجه؟ لو كان ولادك يا سيدي السيد المسؤول ولادك غادي يعني ما تعملهمش دار شباب، تعملش دار هذا شي يقولوا، هذا شي يقولوا قانون سيراوف معناتها اش مو معناها احنا يخليونا مرميين للمخدرات هذاك علاش؟ وهذا نداء للفنانين ونداء للمثقفين، ونحب نجمع اصحابي واصدقائي باش الافلام نتاعهم والفيلم اللي قد اللي حكي عليه امين واللي شاركوا فيه العناصر الحاضره هنا في الاستديو نتاعك خويا سفيان نعملوا له معناتها بروجيكسيون، نجيبوا الصحافه ويعملوا ندوه صحفيه ويتحثوا ونتحثوا على مساله هالشباب هذا اللي معناه مضيع معطل. مش معقول هالتهميش الثقافي هذا، واللي هو معناها يعني يحرمهم من قدراتهم، يحرمهم من أعز ما يكسبون اللي هو الطموح، اللي هو الحلم، اللي هو القدرة على معناتها فرض الاعتراف، اعترف بي، اعترف بوجودي، اعترف بأني لي صوت، اسمعني، اعترف بأن لي وجه، شوفني، اعترف بأن لي جسد، اقبلني. هذا ايش قاعدين يقولوا لي، وانا نحب نقوله ونضم صوتي ليهم ونقول للشباب، ومش هذو ما بارك عاش خويا موجودين في كل المناطق، موجودين في كل الجهات، وبارك الله فيك خويا سفيان اللي قبلت باش نكونوا مع بعضنا، ومشينا مع بعضنا وقبلنا الكثير من الشباب في عديد المناطق وفي ولايه سليانه في بوعراده وفي برويس و و و, و ونمشيو مع ونمد ايدينا ليهم هما. معناها اليوم المسألة الثقافية والإحاطة الثقافية لا يمكن أن تقتصر إلا على المؤسسات الثقافية فقط، هذوما أولادنا، هذوما شبابنا، هذا وطننا، واللي يحدث فيهم يقول لك نحن نريد وطنا معناها مزدهرا. هذا اللي يعجبني فيهم، عندهم حس بالوطنية من أروع ما ثم. تسمعهم سمحوني أنا أشوف حبيبي سفيان صدقني وقت اللي نسمعهم يتكلموا كأنهم يعني نحط روحي في بلاصتهم، تو انا كي نتمثل دور من ينطمس الدور نحط روحي في بلاصه الشخصيه، انا كي نسمع يتكلم امين ونسمع مؤمن ونسمع امان ونسمع اكرم يتكلموا نقول انا في بلاصتهم، معناها من نجم نقول كان اين يد المساعده؟
0: ومش يد المساعده، يد الواجب اللي لازمها تكون موجوده، معناها خاطر المساعده في مساله معناها قد يكون في سياقات اخرى، حتى في المساله الاجتماعيه ما نجموش نحكيو على مساعده. قبل ما ننسى معناها صديقتنا نادي الاستاذ كتبت فقره حلوه ياسر عليك سي رؤوف على جراء، معناها ادعوك ما نجمش نقراها بشكل متواصل خاطر معناها نصور وننشط في نفس الاطار، فبالتالي فقره متميزه جدا. ايضا صديقنا الغالي الاستاذ دكتور المازري الحداد ايضا يوجه من فرنسا
2: العزيز الغالي، معناها تحيه كبيره كبيره كبيره اخويا مازري، يشرفني متابعتك لنا على المباشر، وانت عزيز وغالي سيدي المفكر العزيز
0: سي المازري الحداد الاستاذ القدير معناها الأستاذ الجليل في مادة الفلسفة وأيضا سفيرنا السابق في الأليكسو، وهذا الاسم المهم والمحترم جدا واللي أنا في كل مرة نلقاه يتبع فينا ويبعث لي حتى على مستوى شخصي أتشرف بذلك كثيرا كثيرا لعلمي بقامة وقيمة الرجل. ويمكن معناها عنا مشروع متاع كتاب في تقديم كتاب للسلمازري معناها مشترك، شرفني بأنه إن شاء الله في القريب العاجل يقع تقديم الكتاب من طرف شخصي المتواضع لهذا الأثر الكبير للسلمازري. تأخرت قليلا على الهواء مباشرة، أطلب منك العفو والعذر دكتور مازري الحداد صديقي وأخي وأستاذي الكبير، وإن شاء الله مشروعنا في القريب من الأيام يرى النور. كانت هناك التزامات في مسألة الدراسة انتهت، وأكيد أنه سأسعى لهذا الشرف الكبير أن يقترن اسمي باسمه. أيضا صديقنا عمرو الوسلاتي رئيس جمعية متطوعون ببعرادة وأيضا القاضي في وزارة العدل، أيضا يسلم عليك برشا برشا أخي رؤوف. وأيضا عمرو الوسلاتي من الأسماء أيضا التي تزرع النور، لأنه عنده مشروع واصله هو كمال رياحي صديقنا الموجود في كندا، وهو زرع المكتبات في أماكن قصية في مدارس ابتدائية. كل مرة هو وصديقنا حبيب الزغبي نوجه له تحية أيضا، في كل مرة يجمع مجموعة من الكتب ويزرعون هذه المكتبة، حتى كلمة زرع معناها مقصود بها، لأن هناك فلاحة ثقافية وهناك زرع للعقول. نعم. فكل الشكر لأصدقائنا الكرام اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الثقافية. أيضا أساد الدريدي صديقنا العزيز، وكما قلت نادية وسي خالد وسي لطفي ومحمد عمري وأمال علوان والعديد من الأصدقاء اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الثقافية. وكما قلت ونعاود نذكر بموضوع هذه الحصة، في نعسان ما ثمش دار ثقافة، ما ثمش دار شباب، ولكن ثم شخص اسمه رؤوف بن غلان مشى غديكا وجمع الشباب لأنه اسمعهم ولأنه شاف فيهم الكثير من البذرات المهمة على مستوى الإخراج الفني والسينمائي. وأيضا ثم إذاعة ثقافية بكل محبة وبكل شغف تحاول أن تكون بيت لهؤلاء الأصدقاء الأعزاء اللي يشرفونا، مؤمن العرعوري، محمد أمين العبيدي، أمن الله شنوفي، محمد أكرم الشعيبي. كما قلت نجموا كنا الشباب هذي في منطقة اللي فيها 70,000 ساكن، نجموا نلقاهم في تركينا في ركن أركان المقاهي الموجودة غاديكا ويتناولوا معنا في حبيت متاع زطلة وكذا كما موجود في المجتمع التونسي، ولكن هم اختاروا طريق آخر، طريق الفن، طريق الثقافة، طريق الإبداع، برغم عدم وجود أي مؤشر إيجابي للتشجيع. الشغف والقوة متاعهم ياخذوها من أنفسهم، من ذواتهم، لا من المحيط الموجود. كل الأشياء المحيط الموجود قد يكون تدفعهم إلى سلوك دروب أخرى، ولكن هما يأخذوا في هذا الضوء من هذا الإيمان. وقائدهم محمد أمين العبيدي صديقنا العزيز المخرج، وكما قلت إن شاء الله بعد سنوات 21 سنة ولا محالة، أما إن شاء الله في القريب العاجل معنا بهذا الإصرار وبهذا التحدي نسمعه في العديد من الأعمال في مجال الإخراج. خلنا نمشي معاك مؤمن العرعوري، نحب نسمعك، نسمع أمان الله ومحمد أكرم. تجربة متميزة كانت مع محمد أمين العبيدي، كونتوا وفاق جميل، وفاق فني فيه الكثير من الشغف. حكينا على بداية هذه التجربة، على الأعمال اللي عملتوها، جزء أفلام مدتهم نصف ساعة، كيفاش الأهالي في نعسان، أهالينا في نعسان جاءوا وتفرجوا في الأفلام هذه، درتوا بهم في العديد من الأماكن. أنتم لا جمعية ولا منتمين لدار ثقافة ولا دار شباب، منتمين كان لأنفسكم ولهذا الشغف. مرحبا بك مؤمن العروي.
3: عايشك وبيك أكثر. بأول حاجة نحب نشكرك سي سفيان على هذه الاستضافة، والفضل كله يرجع لسي رؤوف بن غلان، مرسي بوكو. ونحب نشكر أمي بابا اللي معناتها سيبورتيوني، وبالأخص أمين كيف خاطر خذ تجربة باهية وكبيرة على الأخر. ونحب نقول زادة فما جملة نحب نصلحها، احنا ما نتنفسوش في الفن، الفن يتنفس فينا احنا، هما الفن هو اللي يتنفسنا احنا. احنا بدينا من الصفر، من لا عدم، مش حتى من الصفر، من لا عدم، واليوم وصلنا لهنا وما نشنفش نسلم. احنا لا اله الا الله محمد رسول الله، معناتها بدينا نصوره في الطبعة، بدت كل شيء بفكرة، وبدينا نصوره في الطبعة تحت المطر، وتخطينا الصعاب الكل، وقبلنا النقد، وقبلنا برشا حاجات سلبية، أما احنا في الاخر باش نقعدوا ديما نتحصلوا على نتيجة إيجابية.
0: شنو هو اللي يعطيك الفن والتجربة هذه واللمة الحلوة مع أمين، مع أمان، مع أكرم، مع العديد من أصدقاء في نعسان؟ شنو هو الإضافة في التجربة هذه اللي اعطيتها لك مؤمن؟
3: الإضافة أننا نتعلم كل ما نجربوا حاجة نتعلموها وكل ما نتعلموا حاجة جديدة تكون في صالحنا، خير من اللي يكون فما انزياح من طريق شنو، من طريق سلبي على الاخر اللي هو الدروك. برشا انا مثلا نسكن في حومة، ديجا يعرف امين اسمع على جسمه ناش كولومبيا، معناتها معروفة بالدروك بالمخدرات بالفساد بكل شيء خايب على الاخر، الا وان فما نوارات أصل حاجات حتى الدخان ما تكيفوهوش.
2: ملحومة متاعك، سمحني أخويا سفيان، ملحومة متاعك معناتها فما شكون معاك أنت مشى لازم خبر اللي قلته أنت في الحومة متاعك كولومبيا هذه فيها برشا برشا
3: وهو كذا
2: برشا قطعي السطلة فما معاك أنت ناس اقتنعوا كيفك مشاو ولا فما مشدودين هكا شكون يجبد فيهم شكون يمنحهم باش يتبعوك باش
3: فما اللي جبدهم، اما هو مشى في طريقنا احنا،
2: مشاو معنا مزيان برشا،
3: مشاو معنا
2: مزيان برشا
3: وخرجوا من الطريق السلبي هذا،
2: خرق العاده
3: حرفيا، خرجوا من الطريق السلبي هذا
2: دراس المشروع متاعكم اللي هو
3: بالطبيعه
2: الفن
3: بتبيعه. انا فخور بالمشروع هذا،
2: الفيلم والتمثيل
3: فخور على الاخر بالمشروع هذا،
2: رغم اللي التكوين ما فماش
3: التكوين ما فماش تكوين جملة، كل شيء بديناه من الصفر وقاعدين نتعلمه ونكونه في رواحنا برواحنا، ما التكوين وينه ما فماش.
2: طالبين تكوين ولا؟
3: بالطبيعة
2: طلبتوا تكوين؟
3: طلبنا وما فماش.
2: ما فماش. دار شباب
3: ما فماش. ما فما حتى شيء.
2: التكوين ما فماش.
4: طالبين تكوين ومنفتحين على التكوين.
3: اي بالضبط، في نعسان عنا 70,000 ساكن ولا أكثر، ونقولوا 20,000 من شباب، وما فماش دار شباب، فماش دار ثقافة.
2: أي.
3: وينو الشباب؟ هاو احنا عنا شباب في نعسين، معناتها هنا احنا شباب نحاولوا نعملوا حاجه فنيه بطريقه مزيانه على الاخر، ونحاولوا نخرجوا صوره باهيه. احنا ابسط حاجات عباد معناتها غاطسه على الاخر في المواضيع ذامة معناتها السلبيه، احنا كيف نبداو نمشيو وهم نورتونا الاولاد صحيتو.
2: خلينا نفهموا بعضنا باش العباد اللي يسمعونا، سامحني خويا سفيان، فماش مسؤولين مشيتوا لهم؟
3: مشينا وعملنا كل شيء.
2: لشكون مشيتوا؟
3: مشينا المعتمد، مشينا برشا برشا برشا برشا
2: مشيتوا المعتمد، مشيتوا الولايه،
3: وطلبنا وي وطلبنا زاد على دار شباب دار ثقافه وما فماش.
2: وش يقولوا لكم؟
3: فماش تراب باش
2: ما فماش طيران
3: مش عامل لكم ده.
2: لكن قلتوا لي يعني ثم صاله موجوده في نعسان
3: مسكره
5: صحيح 10 سنين
3: أكثر من 10 سنين ما حبوش يصلحوه، ما حبوش
1: معناتها كيما نقولوا ترابيا قالوا تابع المروج وقت اللي هي من عسان معناتها هي كياس معناتها وزيد سيراوف معناتها بالحق شيء
2: حدودي هذا
1: شيء ضحك معناتها بالحق
2: عبارة كل واحد في دولة كاين هذيك أرض
5: هو سامحني لحظة باش نتكلم عنا كياس في نعسان 39 يقسم بين نعسان والمروج باش تفهم معناتها فما كياس معناتها تصير حادث في الكياس هذاك الشرطه تستنى اللي يجي الحرس والحرس يستنى اللي يجي الشرطه ما تنجم تجي ديه في المروج والجثه في نعسان وينجم يصير لا
2: انتم شباب تونس ولا شباب نعسان
3: برك احنا شباب تونس
2: شباب نعسان ولا شباب نعسان برك ولا حتى المروج تبعتكم يعني سي مشكله ذا نعسان فيها 77 فما ليسي ولا
3: لا معناش ليسي معناش
1: معنا مدرسه ابتدائيه معناتها يصير فيها كل شيء متأسس من عام 1900 وعمري مشيت برشا بلايس في برشا ولايات هذه المدرسة الوحيدة اللي عمرها ما
3: ترمت
1: لا يرموها لا يدهنوها لا حد شيء معناتها كان ريت نهار مدرسة تاع نعسان مدهونة راهو مجتمع مدني راهي عباد وجنود الخفاء تدعم وتعطي الفلوس
2: فما حد شيء
1: معناش ليسي
3: معناش ليسي معناش ليسي
2: معناتها وين تمشيو تقراو
3: نقراو في المروج تابع المروج
5: قريب فما الكلية كيلومتر ونص والليسي معناتها في المروج كيف نص كيلومتر ونص نص كيلومتر والليسي نمشيو نتعداو على زيتون ونتعداو على السكة ومعناتها نهار اللي تصب المطر نبقاو نمشيو على السكة وصار حادث فما طفلة ماتت عمناها
1: مش طفلة برك
5: اترات عاد قسمها في اثنين معناتها
1: ما فاو
5: والحاجة اللي زيد الضحك اكثر معناتها كانت باش تخلص عائلتها للخطية
4: معناتها
2: معناها
5: مش تفهم انت
2: شو يعني انا نرى اصواتهم ونرى الرغبه في الانعتاق الثقافي في التحرر الثقافي نذكر فيه وفي ضمنه هالصور هذه والشهادات هذه اللي كنا نسمع فيها نتاع مثلا مجلسي هذه موجوده في في في الارير فون نتاعهم هما على حكايه نحب نعملوا فيلم ونحب نعملوا مسرح ونحب نعملوا ثقافه ونحب نعملوا فن موجوده في الارير فون نتاع وقت اللي نسمع بالبنيه مسكينه اللي ماتت هذه والسكه وفي الارير فون يعني يعني الثقافه مش للاستعراض يعني انا الخاجه الخارقه العاده اخويا سفيان اللي ريتها ولاحظتها وحسيتها وعشتها معاهم ونتبناها بكل صدق الحقيقه وكأنها مني بأن غرامهم في الفن ما هوش غرام لتلبية شهوة الظهور فقط بل رأوا في أن في الفن معناتها مجالا يمكنهم من فرض حق الاعتراف الإنساني داخل المنطقة متاعهم الاعتراف الاجتماعي الاعتراف الثقافي الاعتراف بحضورهم كشباب معناتها عنصر أساسي مركزي محوري للبلاد دي اللي لا يمكن أن يتم إقصاؤه وتهميشه هكا هكا والتناسي والتجاهل طالما أنه ما ثم حتى شيء هذوما الناس اختاروا يعملوا فيلم ما اختاروش باش يعملوا تشويه هذو الناس اختاروا يعملوا الفن ما اختاروش يعملوا الفوضى هذو الناس اختاروا يعملوا الإبداع ما اختاروش يعملوا عياط وسياح ويرميوا فهمتوا له والسرقة ويمشيوا ويحرقوا هذا مهم جدا متى تسمع السلطة وقتاش تبدأ عندها وذنين سلطة المندوبية بتاع الثقافة وسلطة المندوبية بتاع الشباب والمندوبية بتاع الطفولة وسلطة السلطة إلى آخره متى هذا الشباب هذا يعني أنا أقول بحكم تجربتي راو أتونسيون راو ثم ريسك بتاع انفجار هذا نحب أقوله وانفجار نقول أنا هنا ثم انفجار ثقافي انفجار سلبي في نهاية الأمر انفجار الحب انفجار الحب يا حبيبي هذا الباهي هذا المهم حب البلاد راهو هما غير توا مانيش فاهم علاش حاشمين شوية راهم يبداو يكلموا فيها على تونس ويكلموا فيها على الوطن ويكلموا فيها على تعلقهم بالبلاد والسيد هذايا توا ياخذ كلمة بعد سيدي سفيان هذايا معناتها عضو وطني في الكشافة التونسية
5: شكرا.
2: يعني من الناس اللي أثر عليا برشا وقت اللي تحدثت معاهم ومشيت لهم وتقابلنا في القهوة ما نجمناش نتقابلوا في بلاصة أخرى ما نجمناش نتقابلوا يا خويا يا سلطة الشباب يا خويا نحب نقابلوا شباب في دار الشباب فهمتني ولا مش معناها أنه كي نعملوا دار شباب حلينا مشكلة الشباب هي المشكل ماهوش في الفضاء احنا المشروع ماهوش مشروع فضاء نحن نريد فضاء للبشريه فضاء قادرا ان يحتضن في في في في في داخله المشاريع الثقافيه الشبابيه التربويه المعرفيه الابداعيه الفنيه الرائعه هذه محليكم والله قاعد
5: نقول
0: ولكن
2: اما لازم تحسوا عايش خويا خاطر شفتك انت وتتالم شويه مره الاخرى ثم شكون بكى وقت اللي مشيت بحدايا معناتها تتالم يقول لك علاش يحرموا فينا شبينا شبينا اقل اقل توانسه احنا ماناش عباد كيفهم علاش احنا علاش لهالدرجه ما نلقاوش شكون يسمعنا ما نلقاوش شكون يسمع بينا جيتوا لتوما هنا في استوديو في برنامج من اعز البرامج الثقافيه في تونس معناتها تحتضنكم خويا العزيز وشكرا ليك حبيبي سفيان على هذه الاستضافه باش الشباب نتاعنا يحس على الاقل اللي راهو ما يلزمكمش تخطئوا ما يلزمكمش تغلطوا اللي ما ثماش شكون يحبكم او ما ثماش شكون يسمعكم او ما ثماش شكون يتجاوب معاكم او ما ثماش شكون يتفاعل معاكم وتفاعلنا معاكم راه واجب كما قال خويا سفيان ماهيش مزيه اتونسيون وانا قلت لكم انا جاي زاده باش نتغذى منكم معناتها باش نتعلم منكم قلت لك امين ولا قلت له معناتها اللي راني ماهيش مزيه ماهيش مزيه ماهيش مزيه هذا واجب وهذا حق هذا حق نتاعكم انتوما انه نحن نرفع صوت الحق الثقافي على الاقل نحن نرفع صوت الحق الثقافي صوت الحق الابداعي للشباب الذي يريد ان معناتها يكبر وينمو من خلال من رحم معاناته بابداعه فهمتي ولا وان تردوا محلاكم انتم الوجيعة بتاعكم ردتوها ردتوها مشهد يلم الناس كل وفيها برشا ضحكات زادة وفيها برشا قعدات مزينكم ومحلاكم ومحريكم نحبكم يا مان نحبكم تحسوا اللي راو اللي راو اللي يحبوكم الناس راو ما تشعرون به من إقصاء ومن تهميش ليس لي هو هو هو معناتها بسبب غياب الإرادة يزم ما تتقال كلمة غياب الإرادة خليه يفهم هو ويحسوها يا سيد المسؤول افهم انفو بورتوت بأن يكفي أنك تعتبر أن هذا أمين وهذا المؤمن ولدك ستسرع بسرعة وعاجلا بأنك تلقى وتبحث على على حل لهذا المشكل يا سيد المسؤول يا سيد المسؤول الناس هذو اختاروا الفن اختاروا الثقافة ما اختاروش الفوضى اختاروا الفن اختاروا الإبداع اختاروا التحرر السلمي التحرر الثقافي ما اختاروش الزطلة ما اختاروش الفساد ما اختاروش الحرقة ما اختاروش كل السلبيات وكل السيئات هذوما يستاهلوا جوائز كبرى تاع مواطنة جوائز كبرى نتاع معناتها الوطن يحبكم يا حبايبي معناها هذا مهم انا فرحان اللي خويا سفيان معناتها قبلنا بحذاه معناتها وجينا بحذاه باش تحسوا الخطر وقت اللي جيتكم وقابلتكم مع خويا مؤمن وخويا امين حسيت بيك متالم حسيت بيك ما ما ما ما, ما يسمعك حد ما يراك حد ما يقبلك حد ما يحب يسمعك حد ما يحب يشوفك حد سي با فري عاش خويا
1: جوست حاب نقول حاجه سير هو فانا عباره كالانسان اللي ينزف وقريب بيوفيلو الدم من بدنه ومتعد وثنية كاملة نتعدي بحذا برشا سبيتارات اما فما حتى سبيتار حليبي
6: فماش حتى حد يصح
1: اما انا نغرز نتحمل وجيعة ونغرز بالإبرة والخيط من غير بنج وكل مرة نسكر تراس متاع جرح ومكمل الثنية
2: بليه كيفاش تسمع هذا برب كيف تسمع واحد كذا كيفاش
1: انا
2: مش متجريش
1: انا مستعد سيروف حتى كي يضربوني بالنووي انا اللي قلت لك حتى كي يضربوني بالنووي نلم الاشلاء نتاعي ونعاود نكون من جديد
2: حبيبي
1: بالحق تغيظني سيروف ان شاء الله المناطق الكل محليها وان شاء الله المناطق الكل معمره اما فما مناطق بالحق مأثه وما شاء الله ماهيش تخدم وانا انسان 21 سنه نجم نكون ممثل نجم نكون مسرحي نجم نكون كوميدي نجم نكون سينمائي نجم نكون كل شيء نجم نكون حتى فاعل الخير يا سيدي وما مانيش لقي تكوين مانيش لقي بتلفت لي يعني كما جيت انت اليوم كما سي سفيان كما انت ناس قلوبها طيبه وصافيه وتم بالموده وتم بالشباب واللي فما فرصه ثانيه شكون مشيت لفت لنا مش تبقى امي تتعب الخير حياتها الكل وفي الاخر هكا فما شيء ما
2: دراسه الابداع نتاعك
1: اكيد اكيد
2: دراسه الابداع نتاعكم باش وصل للشيء هذا وهذا مهم
6: انا نحب نعقب على كلام صحابي اول حاجه نشكر سي سفيان على الدعوه وقبولنا بحذاه نشكرك انت سي رؤوف يعطيك الصحه الفنان القدير خلينا نعرف بروحي انا محمد اكرم ناشط في المجتمع المدني ومهتم بالشان الثقافي يقول الشاعر نحن الشباب لنا الغدو ومجده المخلد كيفاش الشاب في تونس باش يصنع المجد ويخلده ما غير ما الامكانيات تتوفر تو احنا خليني نعرف بمنطقتي احنا نسكن في نعسان معتمديه في فوشانه من ولايه بن عروس نبعدوا 10 كيلومتر على العاصمه ما عندناش مكان للنشاط لا دار ثقافه ما عندناش مكتبه عموميه ما عندناش فضاء نعملوا فيه النشاط الثقافي هنا انا كشاب تونسي كشاب عندي طاقه هو الشاب ولا الشباب من شنو يتكون الشاب من مجموعه طاقات مجموعه مواهب لهنا انا وين النجم نبرز هالطاقه وين النجم نثبت ذاتي كشاب تونسي كشاب ناشط وفاعل في المجتمع المدني وهذا اللي لازم ينسجوا عليه الشباب الكل هو الهدف من الجمعيات ومن الانشطه الثقافيه من معناها من الحاجات هذه الكل هو إنشاء شاب ناشط في المجتمع متاعه يقوم بدوره متاع المواطنة لكن كيفاش باش تصنع الشاب هذايا وباش معناها تسقل المواهب متاعه من غير توفر الإمكانيات أنا كشاب مثلا نحب نطالع نحب نقرأ أنا ما عنديش مكتبة عمومية علاش وعلاش جيراني الكل عندهم مكاتب عمومية علاش جيراني الكل عندهم دور شباب دور ثقافة لكن أنا محروم في المنطقة متاعي اللي هي ما تبعدش على العاصمة وليت نحس روحي معناها نعيش
2: خارج مش مكتبة.
6: معناش مكتبة عمومية، معناش دار شباب، معناش دار ثقافة. هنا يولي الشاب اللي عنده هالطاقات وعنده هالاندفاع هذايا يولي يتلز، وهذا موجود وظاهرة معناها منتشرة برشا في اللونتوراج اللي احنا نعيشه فيه ومعناها في المنطقة نتاعنا، يولي يلتجأ للطريق معناها السيء اللي احنا نحبه نتجنبه،
2: للطريق السيء
6: متاع المخدرات ومتاع
2: شو يقع عليهم هذوما الناس هذوما اللي يتيحوا في المآزق هذه. ماذا يحدث؟
6: ماذا يحدث؟ يبقى ويعيشوا هكاك حتى لين تكون نهاية متاعهم سيئة يا في الحبس معناها، وإلا حاجة اللي احنا هذه حاجة ما نحبوش نوصلوا لها، بالعكس نحبوا نوعيوا الشباب متاعنا. وليت حتى معناها السكان متاع المنطقة متاعنا يشوفونا ملجأ، بلاي ها ولدي معاك، بلاي ها ولدي رد بالك عليه 12 سنة و 15 سنة، ولين ولينا احنا نخاف ونحسوا بالمسؤولية معناها عبيد مينوريت، والعبيد معناها الاولياء نتاعهم خايفه عليهم. وما فماش النقطه المضيئه في المنطقه، ومعناها مش نشكروا في رواحنا ولا حاجه، اما كان احنا اللي بدينا، احنا اللي حطينا النقاط على الحروف باش نبداو.
2: رغم اللي ما عندكمش مكان
6: معناش بدينا
2: يجوكم يطبلوكم
6: في الحومه في القهوه، تخرج من الدار كذا فهمني، قابلك الولي بلاي يا ولدي معاك، بلاي كان فما حاجه ما تنساهوش، كان فما نشاط ثقافي، كان فما ديما هكا بحذاك. هذه حاجه ما نحبوش نوصلوا لها، بالعكس احنا كشباب عندنا طاقات، نحبوا ننفعوا المنطقه نتاعنا، نحبوا ننفعوا الوطن نتاعنا. استغلونا اربحونا ميسالش، احنا كشباب خلينا ننفعوا بلادنا معناها بالطاقه اللي عندنا هذيا، اللي هي بامكانيات معناها متوفره، وما نش ما قلناش نحبوا على دعم ونحبوا على كذا، نحبوا مكتب عمومي، نحبوا دار ثقافة، نحبوا مشروع ثقافي للشباب متاع المنطقة متاعنا، نحبوا مثلا دار جمعيات، نحبوا دار ثقافة، نحبوا ننخرطوا في المشاركة المجتمعية، هذي حقنا كما أي دولة، وحتى الدولة التونسية متاعنا تضمن لنا الحق في العلاج، الحق في التعليم، كذلك الحق في النشاط الثقافي، الحق في المشاركة الثقافية، هذايا مضمون بالحق ومضمون بالدستور، لكن احنا مانيش نعيشوا
2: فيه. وما تكونوش في المكان هذاك يعني الا وقت اللي يصيف يجيو يعملوا لكم حفلات ولا
6: بالضبط. تعطيك
5: الصحه، الشباب حفلات،
6: الشباب تو ما عادش حاجته بالحفلات، الشباب حاجته بالتكوين، الشباب حاجته معناها بالادماج في المشاركات المجتمعيه وفي الانشطه الثقافيه، باش نهار اخر احنا زاده كما قلتها من الاول نخلدوا المجد كشباب في المنطقة نتاعنا في الوطن نتاعنا.
0: يعطيك الصحة محمد أكرم الشعيبي، حبيت النقاش يكون معناها حي وعفوي ما بين كل الحاضرين معنا، ونشتوا بامتياز صديقنا رؤوف لأنه مشى وشاف ويحس ونعرف اللي يشتغل على العديد من المشاريع في هذا السياق، فنان في المدينة لاجورا، فنان في المدرسة وغيرها. خلينا نسمع أمان الله شنوفي زاد كيف كيف، ونذكر أنه أراه برغم هذه المطلبية الشرعية في دار ثقافة، في مكتبة، في معهد ثانوي، في دار شباب ثقافة، في معهد، في أنشطة ثقافية، ولكن اللي يحضر معنا اليوم اللي نذكر بهم كبير متاعهم الكل محمد أمين العبيدي اللي عمره 21 سنة، مؤمن العرعوري اللي استنى في نتيجة البكالوريا السنة، أمان الله الشنوفي اللي العاملين بعد الجاي باش يكون في الباك عمره 17 سنة، ومحمد أكرم الشعيبي زاد كيف كيف نشط معاهم في هذا السياق. الأولاد هذوم الكل ما ينتظروش حتى شيء، بالرغم الحق الطبيعي والشرعي والمواطني متاعهم في دار ثقافة، في دار شباب، في معهد، في غيره من الأشياء، ولكن مع كل ذلك عملوا زوز أفلام أعتقد أنهم بعد نحكيوا عليهم فنين معنى على الدرجة، مهمة جدا من التمكن العفوي، بالرغم اللي ما قراوش، ما طلعوش، ما عملوش تكوين أكاديمي، ما لقاوش السياق هذا، وبالرغم اللي كل الأشياء الموجودة في نعساء تهزهم مباشرة إلى الإدمان اللي موجود بشكل كبير جدا. وكما حكى بكري مؤمن عرعوري معناها حتى من الأنهجر ثم رمزية حتى في الاسم تاعها، معناها في الحومة اللي يسكن فيها كولومبيا، معناها وافهم أنت سياقات كل ذلك، ولكن هو والأصدقاء اللي معاه خرجوا من هذا البوتقة الضيقة وهذا الذهاب الحتمي إلى المخدرات، واختاروا أنهم يمشوا إلى الفن، يمشوا للفن، إلى الإبداع، إلى السينما. مرحبا بك أمان الله الشنوفي، خلينا نسمع صوت.
5: وبك أكثر سي سفيان، حبيت نشكر المستمعين الإذاعة التونس الثقافية هذه أول حاجة، نشكر أمي وبابا، ونشكر المثقف والأستاذ رؤوف بن يغلان، وأصدقائنا أصدقائي محمد أمين ومؤمن وأكرم. أول حاجة حبيت نبدأ بها كلمة اللي هي الشباب يستغيث، احنا تو في نعسان نفتقروا لأبسط الأشياء، بالحق أبسط الأشياء. احنا تو عنا مشروع ثقافي اللي هو بدينا به، اللي لقينا الثقافة وبالأخص السينما المتنفس الوحيد هي اللي حلت بابها. احنا ما عندناش لا دار شباب، لا دار ثقافة، لا كما نقولوا منتزه، لا مكتبة عمومية، لا دار جمعيات كما قال أكرم، ما عندنا حتى شيء، حتى فوج الكشافة ما عندناش. أكرم ينشط
6: اللي هي تلعب دور مهم برشا في المجتمع المدني بتاعنا. الكشافة التونسية عندها هدف نبيل برشا. والله غالب احنا في المنطقة بتاعنا ما عندناش.
5: كما حكاوا الولاد الكل، نعسان تفتقر لبرشا حاجات، ونعسان قطرة من شلال في تونس، معناتها احنا نعسان تتسمى ضاحية، تو احنا نحسوها ريف. كي نخزر للمناطق المجاورة عندها الإمكانيات وعندها كل شيء، أما شبابها ما عمل شيء.
0: ولكن مع ذلك خلينا نخرج من المسألة المطلبية، خاطر شخصناها وقلناها وسي رؤوف معناها كان واضح وبشكل فيه كثير من الصدق وحتى الكثير من العنف الإيجابي. ولكن مع كل هالغياب المطلق لكل هذه الأدوات وكل هذه السياقات، عملتوا أفلام وعملتوا تجارب مهمة أعتقد، معناها وشفت أمين عبيدي معناها في الصورة متاعه كيفاش كانوا ثم إدارة الممثل، ثم إدارة للتصوير، كيفاش تتصور الحكاية هذيك، وثم حتى معناها مسائل حدسية كما قلت، حتى اللي فالور ديبلون الموجودين، معناها القيم تاع الصورة كيفاش تكون موجود في الإطار، معناها مهمة وبالحدث أنتم تخدموا. أعطينا فكرة عليها أمين الله.
5: احنا ختمنا الخدمة هذه من عدم، هي بدأت بمحمد أمين ومؤمن وبعض الشباب الأخرين، وكملت بينا احنا. تو بدا التصوير في الطبعة في المطر، المطر تصب شادين اصحابه ويصوروا. انت كي تتفرج بصفه مرتجله، كي تتفرج في التصوير ساعات يمشي في بالك درون ولا حاجه، هما طالعين على كتفه بعضنا معناتها
0: ويصوروا. اي معنى البلونج اللي عملتوه من فوق، البلونجي هو اللغه التقنيه. انا حتى معني جيت نسال محمد امين العبيدي، خاطر ظاهر كانه مصور من فوق بادوات معينه، معناها يفترض مساله تقنيه، واحد من الاولاد مركب الاخر فوق منه باش تجي الصوره هذيك، حاجته بالصوره هذيك وبالقيمه هذيك، معناها ما يحيرش حتى كلمة تمش درون، معناه عنده كتف صاحب ويطلع يحيل ويصور،
6: المهم يكون خفيف.
5: وسي رؤوف تفرج معنا وشاف برشا حاجات، وسي عبد المجيد بالعيد، سي محمد مطران شافوا الطاقة الشبابية، الاندفاع الشبابي. معناتها احنا كشباب كي نخدموا هكا ونعملوا في هذا الكل، ما نلقاوش الدعم، ما نلقاوش الإطار اللي يعني يسقلنا المواهب متاعنا. صحيح هي الطاقة الشبابية قوية برشا، أما يلزم فما إطار يسقلها، يوجهها للطريق الصحيح. احنا ما لقيناهوش الحاجة هذيك. كان بسي رؤوف أطرنا في بعض الأشياء وصلح لنا برشا حاجات، وانت سد حضورك معنا اليوم معناتها واستضافتك لينا حاجة باهية برشا مشرفة لنا احنا كشباب. نوجه نداء معناتها للسلطات المعنية، راهو الشباب يستغيث، كيما يخزروش هما للشباب. طو اش يعني الشاب يلقى روحه في المخدرات، في اعصار وهو دوام المخدرات. معناتها احنا تو كيما في نعسان، كيما في برشا مناطق ياسر المخدرات متفشيه، كي الشاب ما يلقاش حاجه تحيطه وتبعده على المخدرات، بعد كيلوموا عليهم، يقولك علاش الشاب مشي غادي، علاش الشاب عمل الحاجه هذيك، ما لقاش الاحاطه، ما لقاش شكون صحيح، ما لقاش الحاجات اللي تعوض له الحاجات هذه الكل. فلهذا نوجه نداء انا باسمي وباسم الشباب الكل على نعسان وعلى تونس، معناتها فما برشا مناطق تستغيث، عندنا برشا امكانيات في الشباب، برشا طاقات شبابيه كبيره. احنا في نعسان عندنا شكون يكور، عندنا شكون يغني، عندنا
0: شكون يعزف،
5: عندنا شكون يعزف، شكون يرسم،
2: ما عندهمش وين،
5: ما فهميش
0: لا مش ما عندهمش وين، ما عندهمش شكون حتى اللي كونته مثلا اللي يعزف. خاطر ثم في مجال الفنون سي رؤوف انت تعرف اكثر مني، ثم اللي يقول عليه ابن خلدون الصناعه الفنيه، معنى التمكن التقني، مش واحد مش يعزف، لازم واحد كما يقولوا لابد من شيوخ توريك عيونها، معناه لابد من انه ثم عازف قبله باش يوريه اماكن الجس، فين يحط الاصبع نتاعو، فين كذا. فبالتالي ثم اشياء تتطلب، تو الكاميرا قد يكون واحد يغلط ويصلح وكذا، اما النشاز ما تنجمش تعرفه الا ما يكون معاك موسيقي. ومع ذلك معناها ما ثمش لا كونسيرفاتوار معهد موسيقى جهوي غاديك، ومع ذلك انه ثم عازفين وثم في مختلف الاشياء، مساله اعتقد مهم. وصل امانه
5: احنا سي سفيان عملنا عرسه وركزنا عليها، اللي هي مقولة الشاعر من لم يعانق سفوح الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ركزنا على الكلمة هذه وخدمنا برشا حاجات. خدمنا الأفلام اللي هي الأفلام والسينما تطرح برشا مشاكل. أحكينا على الوضع البيئي، أحكينا على المخدرات، على تفشيها بين الشباب. ساعات تلقى شاب عمره 14 سنة وسير أوف حضر معانا وشاب معناتها أعطى الشهادة متاعه في الكلمة، قال إذا كان لقيتكمش انتوما نكمل في المخدرات. معناتها ثم برشا حاجات ناقصين فيها احنا غادي.
1: صوفيا نحب نقول حاجة، سامحني ديجا أنا بكري أنا وأكرم الجيد لكم بشيخ الكلمة، خاطر بالحق رانا جايين معناتها مليانين، هذاك علاش نحب نستغل الفرصة اليوم لبليتو بوسيبل باش نحاول حتى كان مش باش نتعمق نقول لي جرون تيتر على الأقل بتاع اليوم. أنا مهما كانت وضعية بلادي ذي أول نقطة باش نبداها راني باش نبقى نحبها لآخر حاجة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي ربي سبحانه خلقني يعني فما حكمة من وجودي، يعني مانيش باش ناكل ونشرب ولا نصرف وكهو، لا يعني كان أنا مانيش باش نحاول نكتشف روحي ولا نستغل روحي ولا نقدم البلوس لبلادي ولا العباد اللي دايرين بيا، علاش موجود؟ يعني مانيش مستحق أوسكار ولا يبنوني تمثال، نجم نبني تمثال الروحي في وسط العالم متاعي. أنا كان جاء ربي سبحانه معناتها أعطى أوبسيون للبشر أنه ينجم ما نعرفش أنا فما داتا شو ولا فلاش في مخ الإنسان. ركم شفتوا راني ماخذ أوسكار عندي برشا، أنا ماخذ دكتورة في الحياة، مستحقش شهيد معناتها بالحق. أما قلبي وجعني أنا بالحق، قلبي وجعني على الأخر برشا ألم بالرغم من ذاك الكل، معناتها ما سلمتش وبقيت نغزر للفن والبلادي والعبادي دايرين بيا بفاسون أخرى جملة معناتها، ومزلت باش نضحي بإذن الله ومزلت باش نكمل. أما رانا بالحق رانا الأمل الأخير، رانا الأمل الأخير كان أحنا أنا واحد من الناس شوف في روحي وفي ربي في العبادة ذوما وانتم، كان أحنا مش باش نتحدوا وغيرنا مش باش نقفوا لبعضنا ما باش يتبدل حد شيء. علاش مادام فما هكا opportunity علاش ما نستغلوش بها؟ علاش احنا كل حاجه تصير اننا نجيبوا اجانب؟ عندنا كفاءات، عندنا كل شيء. انا واحد من الناس حتى كان مش نحكيوا على كوتي سينما، انا هاو ميساج لاي واحد في الدومين، معناتها انا واحد من الناس اكيد مزيت في بداياتي مانيش بروفيسيونيل، افكاري بروفيسيونيل امام ماتريالي ولا حاجه الله غالب هذيك بداياتي. اما مثلا بار اكزومبل هي اسمها ثقافه، مانيش مستحق مثلا نقول كلام خايب باش نوصل مساج، مانيش مستحق نوري دروغ باش نحكي على الدروغ، مانيش مستحق نسوق الحاجه بفاسون خايبه باش نحكي عليها بالباهي.
0: خلينا نحفر معاك في الحكايه هذه يا امين، بعد ما خذينا فكره عامه وسمعناكم حتى رمزيه الاسماء سي رؤوف جات بطبيعتها فيها برشا امل، مؤمن وامين وامان واكرم معناها الحق معناها رباعي الدفع معناها تمشي في الصحراء وامورها مريقله، معناها من المؤمن للامين للامان للاكرم. خليني نمشي مع الكبير نتاعهم الشيخ اللي عمره 21 سنه فقط، محمد امين العبيدي. احكي لي على الافلام اللي عملتها، على الفكره نتاع الفيلم الاول نتاع الفيلم الثاني، كل الادوات الموجوده والسياق الموجود والمحيط والمناخ معناه يهزكم لمساله سلبيه، لكن انت اخترت كما تقول صديقتنا رجاء الفن مقاومة ونضال بوعي حدثي، أنت الكبير فيه 21 سنة، ولكن اخترت أنه الكاميرا هي سبيل من أسباب التحرر، سبيل من أدوات التعبير على الجهة. كنت تنجموا تختاروا يا إما الطريق السهل الانغماس في المخدرات والسلبية يهمكمش موجودين وكهو، كنت تنجموا تختاروا الطريق الآخر الفردانية، كل واحد عنده الحل متاعه، أنا ماني مريقل وكذا، أنت تبارك الله بوغوس وكذا، تمشي تخدم أمورك في السينما في الأفلام في كذا باللي تنجم كفرد، لكن اخترته باش تكونوا مجموعة مع بعضكم.
1: أكيد.
0: فبالتالي ثم العديد من الرسائل من خلال هالمقاومة اللي تعملوا فيها، من خلال محاولة تغيير الواقع السلبي، حتى ولو أنتم ما عندكم المطلبية وهذا شرعي، والمطلبية مش من حقه مش مطلبية، ولكن ما بقيتوش على الربوة متاع الصيح والعياط وتسرديك أعطيونا، ولكن مشيتوا للفعل لجوهر الفعل. خذيت أنت التليفون متاع برغم انه تليفون بسيط ولكن خلقته منه باللي زابليكاسيون الموجودين التطبيقات الموجوده نتاع المونتاج باللي زيفي بغيرهم الاشياء بما امكن واتاحته وسائل التواصل الاجتماعي باش تعملوا افلام. حكينا على الافلام هذه الفيلم الاول تقريبا مدته نص ساعه الفكره العامه نتاعه فين صورته كيفاش صورته. انا شفت حتى تقمص للشخصيات معناها حتى العينين وكيفاش وتعمل جرو بلان معناها ان جرو بلان على العينين معناها لقطه كبيره جدا واللي هي في لغة السينما في النحو السينمائي هي اللقطة التي تؤثر لأنه فيها الكثير مشاعر. كي تحط واحد تصور له في عينيه فبالتالي أنت تغوص بشكل أو بآخر في تلك اللقطة في تلك اللحظة في الشخصية بخلاف اللقطة الكبيرة اللي هي تعطيك الإحداثيات متاع المكان. معنا ثم نحو وصرف جرامير متاع ليماش. حكينا شوية محمد أمين العبيدي على الأفلام على كيف صورته الميزانية متاع التصوير كيفاش كانت معنا على الخصوصيات هذه. احنا نشوفوا الفيلم تتمتعوا به من مدة نص ساعة ولكن أكيد أنه وراه برشة تعب برشة فكر برشة نقاش برشة صراع وجدل ولكن في الأخر تخرجوا هالمولود جميل.
1: بيه أنا معناتها تو باش نبدا بحاجة مقولة يقول لك وحدك توصل أسرع أما معاك راك معاك جروب راكم جروب من مين ببعثكم راكم عرس

0: اي كوتي كوستيوم مش حلو وكذا، ماك تعرف معناتها واحد ختام ولازم يفرح بروحي يفرح دارهم شوي. صرفتهم الكل في الفيلم معناتها، الولاد الكل يعرفوا لي، انا عمري ما نحسبها معناتها، بديت ما يقلقنيش معناتها، وصلنا نقفوا مع بعضنا حتى في حياتنا الشخصيه. بربي جوست حاب نقول نقطه بركه سي سفيان سامحني، حتى كان خارج على الموضوع، احنا حتى في حظيتنا الرباعي الموجود ظروفنا الاجتماعيه صعبه، وعمرنا ما قابلنا مسؤول حكينا على حياتنا الشخصيه، نحكي كان على بلادنا مشروعنا الثقافي منطقتنا بون فينال. مثلا نعطيك بار اكزومبل، اكرم بوه ما عندوش برشا من يتوفى، هو راجل الدار عنده زوج اخوات، من الله بوه مريض، انا يعني بابا في السبيطار، انت وحيد امي بابا امي، علاش قلت لك مناضله خاطر قائمه بكل شيء، مؤمن ابوه يخدم على عامل يومي، عنده اخو مريض وديكابي لهي بيه، معناتها كنا نعيشوا في ظروف صعبه نفسانيا وفي حومه ما تشجع على حد شيء، وحد ماهم تلفتنا، وبالرغم من ذاك الكل انا كان جاب بدني معناتها ما خلقوش ربي سبحانه، راه بدني حديد ماهوش تين، معناتها انا موجود لهنا باش نبدل وباش نحسن وباش نكمل الطريق، ومانيش خارج من بلادي باش نبقى، جاتني ألف اوبورتونيتي حرقه ودرت شنو وكذا، ما فهمش علاش ربي خلقني لهنا، خل نبرز وجودي في بلادي ونبرز وجودي باسم بلادي ونمشي لبلدان اخرين باسم تونس، علاش نمشي انا يتبني لي شكون ويكوني، وحتى كيمشي حل البيبان انا ممن باش ورفالي مازالوا موجودين. بالنسبه للافلام سي سفيان، حبيت نحكي برشا على الواقع في الفيلم الاولاني اللي هو اسمه نزيف سجن، سامحني فيلم توعوي معناتها يحكي برشا على الدروغ، كما نقولوا
1: سجن
0: سجن الواقع سجن الحياه، خاطر السجن ماهوش اربع حيوتك هو، السجن هو احنا نجم نكونوا في حابسين رواحنا في سجن واحنا في وسط الحياه بيدنا نعيشوا فيها، معناتها مش معناتها راني كل يوم نخرج نتنفس ونمشي كياس وناخذ ترونسبور راني مانيش في حبس، نجم نكون حابس روحي في دوامه افكار دوامه شهوات دوامه غرائز، معناتها كما قلت انا في اشهار فيلم سجن، قلت العين هي اقوى كاميرا والقلب هو اقوى موسيقى تخرج احاسيس، معناتها والبدن هو الماكينه الوحيده تتشرج بالطاقه الربانيه، اليوم تتعب غدا تصبح لاباس، ترقد جوج شويه تصبح لاباس، معناتها ديما لازمك تناظر وتكافح مع حق، معناتها السجن الحياه هو اصعب سجن تنجم تعيشه، معناتها تجي تشوف انت سوفيين بالرغم من النقائص والسلبيات اللي يعيشوا فيها الكل، حتى وجوهنا ما ربي عاتينا نور، معناتها خاطر قلوبنا نظيفة ومضحين وممنين، واحنا اليوم بحذاك معناتها وان شاء الله نوصلوا لبعيد، معناتها ذي اهم نقطة. النقطة الثانية، الفيلم الاولاني هو توعوي وسردي، هو فائقي وارتجالي، معناتها وفي ادوار بتاع ممثلين ومام طون ضمن كل معناتها الكلام اللي تقال.
1: شو الفكرة العامة بتاع الفيلم؟
0: الفكرة التام توعوي،
1: اي شنو توعية على شنية،
0: على الدروغ، على المخدرات، على التلوث، على الكلام الخايب، على المعاملة بالأصحاب، على غدرة، على التنمر، على مساج للأولياء، مساج لكل إنسان خفل على منطقة ولا على إنسان بشي يوصل صوته، أما الحمد لله
1: كانوا توثيق للمكان اللي تعيشوا فيه
0: أكيد.
1: ومحاولة لبحث على أمال جديدة وطموحات جديدة في هذا المكان
0: أكيد.
1: من خلال أولا رصد المشاكل الموجودة وبؤر التوتر فكريا ثقافيا وغيره، ولكن في الرصد ذاك نجم نلقاو للحلول، لانه
2: ونعطيو الحل زاده
0: نعطيو الاشكاليه ونعطيو معاها الحل، معناتها احنا هي شوف القوه فيها سي سفيان، احنا بركونتر من غير ماتيريال ومن غير دعم ومن غير حد شيء نخدموا مصداقيه، يعني ما نعطيش انا مشكل وما نعطيش معاها حل، لا نعطي مشكل ونعطي جانب حل. فور اكزامبل في الفيلم الدروغ مثلا، عطيت مثلا زوج حلول، ينجم انسان يرجع طريق ربي سبحانه، ينجم يمشي يصلي، ينجم يمشي يرسم، يترانا، يعمل اي حاجه معناتها تبعده. الفيلم الثاني اسمه،
1: لا خلينا نبقى في الفيلم اللي نزيد نحفر فيه شوي لانه يهمني. انت قلت ثم ارتجال
0: أي.
1: مع الممثلين، معناه هو كانه دوكيومونتير فيكسيون، معناه مش وثائقي ومش روائي، معناها جاي في
0: سردي شوي،
1: هجين، معناها اللي هو جنس من الاجناس الموجوده، معناها الدوك فيكسيون. قديش من نهار بقيتوا تصور؟
0: في ظرف جمعة ونص كمان تصوير، معناتها
1: كل يوم قعدتوا في جمعة ونص
0: هذاك، اما انا معناتها عندي ميموار ما شاء الله، معناتها نبقى شاد لي الاحداث في مخي ونزيد احداث جديده في وسط النهار بيدو كي يجي يصور، وتعبنا برشا وصل حتى الفيلم تفسخ وعاودنا صورنا وعاودنا منتجنا، معناتها انت سي سوفيان كي تلقى توينا مؤمن بدينا ومن بعد اكرم وامال تحقوا امنا ببعضنا، اما انا مؤمن او كي بدينا في الفيلم، تصور انت سي سوفيان تلقى انسان يمنتج ويختار الموسيقى ويمثل ويخرج ويكتب السيناريو، ثم كل انسان واحد معناتها ومام طون ياثر في العباد وينكدري فيهم واصلا حتى في التصوير عنا شويه كواليس نجم حتى نوريك نصوروا بالرغم تعبين ومتر وتعب ما نضحكوا وعاملين جو فرحانين ونحبوا بعضنا.

0: خديش من ممثل مشارك
1: في الفيلم الاولاني فما 11 واحد 11 طفل ما نجمناش نحطوا طفله علاش خاطر منطقتنا قصت المراه ما نجموش نجيبوا معنا طفله ومنطقتنا تاع دروك ولا العقليه خايبه يقول لك كيفاش تعمل في البلاصة
2: هذيك على خاطر سي سوفيا نحن اللقاء يكون في قهوه هذيك علاش تحضر معاك مراه في قهوه
1: حتى قهوه مثلا ميكس نتاع مراه ولا راجل معناش معناتها المراه مسكينه في نعسان حتى طفله تلقاها عندها مواهب في دارهم ياكلها الديبريسيون ولا كان عندها معامله خايبه من دارهم تبقى ترحي دخلاني نجم تصير لها مشكله معناتها هذيك علاش لزيت انه مصور بالولاد هكا وحكيت شويه على الواقع الكامل على طريق نعسان معناتها 80% الفيلم مصور في نعسان وشويه في السنتر فيل معناتها خذينا برشا ريسك تعبنا برشا ضحينا برشا اما وصلت حتى ما ناكلش رؤوف بالحق معناتها ملي بديت نصور طيحت 9 كيلو معناتها لهناك لا نشرب ممن وصلت حتى نخبي من فلوس الترانسبور نتاع قرايتي باش كيما نقولوا باش نبدا عندي شكون باش نقابله من غدوه عندي في جيبي وما نمشي.
3: هو المهم خويا بيهم ليس في النتيجه الفنيه للعمليه الابداعيه اللي قمت بها حتى معناتها ما نتحدثوش عليها بالتقييم بالمقاييس النقدية للعملية الفنية. المهم في التجربة بتاعك مش القيمة الفنية الجمالية اللي عملته، هو المسار اللي عشتوه توما، وهك المسار هذاك خذا طريق الرغبة الإبداعية، خذا طريق الرغبة من خلال فهمكم لما يمكن أن يكون عليه الفن. الفن اللي وصل لكم صوتكم واللي خديتوا انتوما الصورة كمنطلق وكمجال للتعبير ولخلق فرض الاعتراف من طرف الجميع اللي به الفائدة. دونك مش معناتها المشكل ليس في في في في, في, في لا ينحصر في كيفية كيف نقيم فنيا هذا العمل، وإنما كيف نقيم هذه الرغبة للجوء للفن والإبداع كخلاص، كملاذ للخلاص من حالات التأزم اللي يعيش فيها الشباب. وذا يا حبيبي إذا وصلت أنت عشت التجربة هذه إيش تقول أنت اليوم؟ تقول نحب نتكون. أنا ماني ملقيتش شكون يكوني، أنا كونت روحي باش نوصل كلمة نحب نتكون تتسمع. هذا سيساكي تكستراوردينير. وهنا تدخل البعد الثقافي للمسألة، البعد الثقافي يعني البعد كيف نؤسس الذات، يعني كيف نخلق أنفسنا، كيف نخلق نوعية علاقاتنا مع ذواتنا ومع الأخير، مش الاعتبارات الفنية الإبداعية التقنية إلى آخره، لذلك توجيه. المهم أنك أنت مغروم وتحب وتلقى في الفن هو المجال متاعك للتعبير وللتفكير وذا حسيته منكم وذا روعة معا. دونك إيش يستناه تويكا؟ وأنا سمعت خويا سفيان قبيلة قال معناتها يمكن أن يتدخل باش يشوف.
0: أيها باش نحكيه في الموضوع هذا في الربع ساعة الأخرانية، لأنه أنا عندي بعض الأفكار وبعض الأفكار
3: من
0: حبيت نقولهم في معناها حبيت سيرأوف نزيد نحفر مع أمين ومع الأولاد مع أمين ومع أكرم مع مؤمن في المسألة التقنية كيفاش القول للحلول متاح. لأنه برغم عدم التكوين المدرسي ولا الأكاديمي الصلب، ولكن مع ذلك معناه خطر توا أمين يحكي كيفاش حتى في البيجي متاح معناه اللي هي خدمة متاع مدير إنتاج ديريكتور دو بروديكسيون معناه والفلوس والتصوير وغيره. هذيك علاش حبيت نزيد نحفر أكثر في الخصوصية هذه وفي التجربة، لأنه مهم أنه باش تفرجوا في الفيلم، مهم أنه باش ناكلوا مع الولاد، ومهم أنه باش نلقاو دروب أخرى نحو غد أفضل. ولكن أعتقد الأهم زادة في تفحص التجربة بشكل مجهري بشكل العراقيل اللي كانت موجودة 11 بشر أمين كيفاش التصوير تقريبا جمعة ونص كما كنت تحكي، الكتابة كيفاش كانت تكون، معناه قلت لي ثم ارتجال، خلينا نفهموا الخصوصيات، لأنه ثم شكون معنا من أصدقائنا وحتى من معنا من الناس متكونين أكاديميين يقول لك مناش نعمل فيلم لما يكتب السيناريو يعمل يراجع وإيدا لبروديكسيون سي رؤوف تعرف أكثر مني ومعناها يعملوا حتى خالية ولا مجموعة متاع كتاب السيناريو بشكل جماعي وغيره من الأشياء. أنتم الشباب معناها ما عندكمش المسألة، عندكم الاندفاع الجميل والإيجابي جدا. كل نهار تصور فيه أنت محمد أمين العبيدي ذو 21 سنة وذو 21 وردة في التحدي، كيفاش يكون تكتب الفكرة وقتها تتناقشوا فيها معنى عمليا بالمسألة هذه كيفاش تكون في الإنجاز تاع كل يوم.
1: مش نقول لك صوفيا ممكن مع برشا مستمعين ولا يتفرجوا بشي تصدموا شوية به باركونت اللي أنا منيش متكون أمانة بيني عالم نعيش في بوابة زمنية أخرى مختلفة جملة معناتها نعيش في الواقع مع العبيد ونعيش في العالم متاعي وحدي به. بالنسبة للسيناريو ماني كتب حتى شيء، عندي عندي كتاب فيه أحبار ما يوفيش وستراسي معناتها عندي طاقة ربانية مانيش نشكر في روحي أما أنا ربي سبحانه أعطاني طاقة دونك حبيت نستثمرها. معناتها بار إكزومبل السرد اللي تقال في الفيلم كله معناتها نص ساعة فما سرد فما حوارات بين الممثلين كلهم معناتها سيرة أوفريت. أنا مثلا بار إكزومبل ما نستحقش نحضر عام وعامين وشهرين، أنا عادي جدا في نصف ساعة كتبت السرد متاع فيلم كامل كتبته في نوت متاع تليفون وسجلت بالتليفون زيادة صوتي وبعد شوية تحسينات معناتها حاطين شوية موزيكا متاع في الفيلم وكله كهو معناتها السيناريو مكتوب في مخي معناتها والعزيمة والإصرار متاع طاقتي الروحية كملنا. وبالنسبة للأحداث معناتها أنا قلت لك مثلا
0: كيفاش تبني خاطر الفيلم راهو معناها بنية
1: أكيد
0: جمل فكرة ثم مسار
1: أكيد
0: مش يكون فيلم مش يكون جنس الفيلم معناتها ثم مسائل بديهية جدا ما نجموش نتصوروا احنا انسان ما يكونش عنده ساقين ويدين وخشم وغيره من الاشياء.
1: صحيح.
0: نجموش نتصوروا ورده ما عندهاش الاوراق نتاعها والجذع نتاعها وغيره من الاشياء. معناه ثم تصنيف معين لكل مساله لكل جنس سواء كان طبيعي او او او حتى هندسي دائره معروفه في ذهن الناس الكل. معناه ثم تعريف ثم خصوصيه باش الحكايه ما تبداش سامحني في الكلمه مش نقص في العمل نتاعك عمل متميز باش تبداش حكايه نتاع هزين ونبضان وتخلويد. انت قاعد تبني في الحكاية هذه كيفاش قاعد تبني فيها كي تصور في النهار هذاك تروح بلهجة معنا السينمائيين تعمل فيزيوناج متاعك وتشوف وتنقص وتزيد وتشوف الجزء الآخر كيفاش باش تطور الحكاية كيفاش الخيط الناظم في الكونديكتور متاع الهدر كيفاش قاعد يتطور كيفاش احكي لي على التقنيات هذه لأنه كما قلت راهو اللي يهمني الفيلم أكيد تجربتكم أكيد ولكن اللي يسمعوا فينا باش نبينوا ثم قيمة مهمة قيمة أنك تفعل شيء من لا شيء قيمة أنك تخرج الحكاية من ذاتك من كيانك أنك ما تنتظرش مسائل مادية وتدريسية وتكوينية ولكن تخلق طريقك وأنت تمشي
1: بي بشكون معك سريع سوفيان باركونتر معناتها معناتها ما فهمش ماديات وما فهمش ماتريال وانا حتى في هم يقول لك اللي خدتهم خايب عبيقره ما نعرفش كان انا عبقري ولا معناتها اما خدتي معناتها خايب ما نجمش نكتب في كراسه دونك ديما الاحداث جينيرالمون معناتها كي نصور اليوم نكتب شنو صار مثلا في تليفون وما نكتبش كل شيء معناتها مثلا نعمل لك شويه احداث في مخي شويه احداث في التليفون ونبني عليهم وغدوه الصباح نبدا مثلا نبدا عارف الفكره اللي باش نعملها شنو هو ونزيد عليها افكار جديده في نفس اللحظه هذيك معناتها ونقص ونزيد وكذا معناتها وحتى الاخراج معناتها ولا القياده بتاع الفيلم خذيتها بطريقه تاع حب معناتها من العبيد اللي معايا وكل معناتها حبيت نجرب حاجه مختلفه كامله معناتها حاجه جديده برشا اكيد باش تكون فما اغلاط وفما نقائص اما الحمد لله اهم نقطه كما قلت سي رؤوف انا وصلت لها هي الميساج وصل سي رؤوف معناتها اش حبيت انا نوصل اش حبيت انا نقول في الفيلم تاعي وعلاش سميته سجن في حد ذاته معناتها الحمد لله معناتها هذيك اش حبيت نوصل.
0: الفيلم الثاني شو عنوانه؟
1: الفيلم الثاني اسمه نزيف. الفيلم نزيف هو
0: حكيته دخل السجن ولا خرج من السجن مسكين جرحته معناها النزيف
1: نتاعو. والله سي سوفيان الفيلم الثاني هو كيما نقولوا معناتها فما اولاد صغار معناتها في صغرهم عاشوا معامله خايبه فما اللي معناتها دار الايتام يعاملوا فيه بالخايب فما اللي عائلته يعاملوا فيه بالخايب فما المتشرد فما الفقير مسكين ما عندوش دار دونك شنو صار لهنا سير هو فما مره كي جاء انسان لبس عليه حب يستغلهم شامل وفر لهم المأوى والماكلة والدار واللي انت تلفصون تخلقت فما محبة معناتها يا اخي استغل المحبة ذيك في الشر كون بهم عصابة ولا يتجر بهم يخطف بالعبيد ويعمل فيهم في برشا حاجة خايبة دو تلفصون ولا عصابة وتكونوا وبعد ما في الفيلم فما ميساجات تقالت معناتها كل ممثل قال جملة قدام الكاميرا معناتها فما اللي قال معناتها جملة مساج الأولياء فما مساج المسؤولين فما مساج للمناطق فما برشا حاجات يعني ديما نحاول ديما في كل حاجة نعملها ولو بالرغم من النقائص والصعوبات والتعب نحاول ديما نبني بصمتنا معناتها بصمة تونسية 100% وزاد فرد وقت معناتها حاجة بتعبنا وبعرقنا ونوصل المساج ونوصل الحقيقة سيرتو معناتها في خاطر احنا تو في عصر التزييف انا نجم بار اكزومبل تو في وقت السوشيال ميديا نجم نصور كاس مكسر نصوره من شيره الاخرى لاباس ونهبطه ستوريه ما هو مكسر. انا لا نحب نهبط الكاس مكسر ونحب نصلحه مهما كانت الحاجه اللي عندي ما حتى كمانيش حرفي في الكيسان نصلحه.
0: يعطيك الصحة محمد أمين العبيدي. قريب نوصل للختام اللقاء سي رؤوف. نجدد شكري ليك معناه باش نخليو الأولاد يعملوا كلمة الختام. نجدد شكري ليك سي رؤوف لأنك أنت صاحب الاقتراح واللي أنت مشيت ميدانيا ونعرفك ديما ميداني في هذه المسائل. معناه عندك حس مواطني كبير كبير برشا ومهم و براغماتي نفعي بالمعنى الإيجابي لأنك أنت اقترحت وسمعنا أولاد نعسان شنو قادرين بشي ينجموا يعبروا بشي يقولوا بالكلام بقوة الشخصية ولكن أيضا بالفن والإبداع. وبالفن والإبداع معنا نلقاو الكثير من الحلول. كي ناخذ مسافة على التجربة هذه نقول حتى ولو معنا تغيب كل الأدوات ويغيب كل الحق الثقافي الحق الثقافي في حقل ثقافي ولكن إذا كانت الثقافة والإبداع والحاجة نابتة كشجرة زيتون في القلب فإن تجد طريقة إلى النور إلى تقديم زيت الزيتون الفني ما بين قوسين. أعتقد أنه معناه هما في حد ذاتهم تجربة مؤمن وأمين وأمان الله وأكرم تنجم هي تكون حتى معناه شريط وثائقي لهذا الإصرار كما تعملت برشا أشرطة وثائقية خاصة في نوادي السينمائيين الهوات على الحراقة وعلى الغير وعلى الأشياء نجم هي تكون هالإرادة هذه هي محور حديث وتقديم شهادة معينة. نحب كلمة الختام معاه ومن بعد نقوله شنو الإمكانيات التي من خلالها يمكن أن ندعم هذه التجربة أنت وأنا والولاد.
3: شكرا سيدي سفيان. كما قلت الحقيقة ياريت لو كان عملنا توفرت الفرصة وتلاقينا وتقابلنا وفكرنا وتمكننا باش نعملوا ريبورتاج عليهم هما كيفاش يعملوا الفيلم بالشكل اللي كان يسرد فيه ويحكي عليه الفنان أمين. يعني ياريت لأنه نجم تكون معناها وثيقة مهمة جدا على كيفية تحدي صعوبات عند هؤلاء الشباب وكيفية معناها خلق الممكن رغم انعدام الإمكانيات خلق الممكن وإنتاجه وتحقيقه من خلال هذه الرغبة في الانعتاق وفي التحرر اللي نسميه التحرر الثقافي من خلال العملية الإبداعية والرغبة واللجوء إلى الفن كملجأ للتخلص من الضيق من الكبت من الإحساس بالتهميش من الإحساس بالإقصاء. فماش حاجة قد الفن قادر على هذا اللي نستخلصه في نهاية الأمر أنه في هالتجربة هذه وفي حضورهم بحذاك هنا أخونا سوفيا أخويا سوفيان نعتبر اللي إن شاء الله المسؤولين يتفطنوا لضرورة اهتمام بهؤلاء الشباب بالمجموعة هذه مش تكون هي المجموعة هذه همزة الوصل بين الحاضر والمنشود والممكن. الحقيقة فعلا هما عندهم قدرة على التأثير على ساحة الطفولة وساحة الشباب غاديكا في نعسان. شفتهم غاديكا معناتها حتى الكبار العائلات الرجال الكبار اللي في القهوة يحترموهم ويقدروهم ويعزوهم ومعناتها يبلغوا لهم معناتها ويشيروا لهم على محبتهم. فالمجموعة هذه متاع الشباب لماذا نفرط فيهم؟ علاش؟ معناتها يكفي أنهم يتسلحوا بالإمكانيات اللي تساعدهم باش يوصلوا رغبتهم ويحققوا مطامحهم. اش معناها مطامحهم ورغبتهم؟ هو أن يتخلق تواصل مع المنطقة متاعهم تواصل والتفاعل يتنتج ويتولد منه معناها مسارات إيجابية في المسألة التربوية في السلوك الثقافي في السلوك التربوي في السلوك المواطني مهم وهذا قادر عليه ونريد الشيء ذا ولاحظت عليه ونتمنى أن هذا يتحقق لأنه في نهاية الأمر عندما نقوله يلزمنا نعمله يلزمنا نعمله يلزمنا نعمله أنا ما نقولش يلزمنا نعمله رغم ممكن مش بنا ما نعملوش المشكل فيه الممكن موجود وذا علاش قبيل أنا كي تحمست شوية ومعبرة عندما قلت للسيد المسؤول مع كامل احتراماتي لكل هؤلاء المسؤولين أنهم يعيشكم راهو هذوما سند كبير كبير كبير لما تطمحون إليه من من من من من من تحقيق للمشاريع اللي تبعتكم أنتم في التنمية في التنمية الاقتصادية في التنمية البيئية في التنمية الاجتماعية في التنمية الثقافية. هذوما هذوما هذوما التكاوى عليهم. ثم الأهم في الأهم التكوين، راغبين على التكوين. التكوين هو معناتها الركيزة الأساسية اللي تساعدهم باش يصعدوا إلى الأفضل ويتمكنوا من تحقيق ما طمحهم.
0: خليل كلمة الختام كل أصدقائنا الكرام، محمد أكرم الشعيبي.
4: شكرا ليك سفيان، شكرا لسي رؤوف. أنا باش نعطي السر، باش نسميه السر المهنة متاع لمتنا احنا ومتاع كيفاش محمد أمين يرتجل وكيفاش نصوره في الأفلام متاعنا وكل شيء. السر هو الحاجة، حاجة الشاب للإبداع، حاجة الشاب باش يوري الطاقة الإيجابية متاعه وباش يوري اللي هو عنده موهبة قادر يثبت بها ذاته وقادر انه ينفع بها بلاده. شكرا ليك، شكرا سي رؤوف، شكرا لكل مستمعين، يعطيكم الصحة.
0: شكرا محمد أكرم الشعيبي، أمان الله.
2: حبيت نقول كلمة، احنا كل صباح كي نفيق ونقولوا لا للمخدرات، نعم للثقافة ونعم للإبداع، خاطر احنا الشباب عنا قوة كبيرة، أما لكن القوة هذا والنشاط هذايا ما يتحسن ويزيد يقوى ويزيد طموحنا احنا يكبر إلا بالتأطير وبالدعم، وإن شاء الله يكون فما دعم كبير من المستمعين الكل. ونشكر سي رؤوف وسي سفيان.
0: شكرا لك، أمن الله شكرا. مؤمن.
5: قبل كل شيء نحب نشكر كل المستمعين، ومع ذلك نشكركم الكل بحضوركم، وفما حاجة تلمنا وتجمع بيناتنا هي الإيمان. احنا مؤمنين ببعضنا، احنا ما سلمناش والله، كان جاء واحد فينا مثلا ما هوش ممن بالاخر رانا ما نشنا باش نوصلوا لهنا، وانا متأكد اللي احنا باش نوصلوا، واحنا مدينا ايدينا ومدينا كل الطاقة الايجابية متاعنا، جيست حاشتنا بحاجات بالحق باش يعاونونا وباش يفيقوا الشباب الراقد، حرفيا الراقد، خاطر ان احنا مدينا ايدينا انتم مدوا لنا صباع، ميسالش حتى صباع يكفي. حاشتنا بالتكوين وبوين نلتقيوا دار شباب او دار ثقافه باش نزيدوا ننميوا هذا الكل، خاصة التكوين.
0: شكرا لك مؤمن العروري. نختم معك محمد أمين العبيدي قائد المجموعة.
1: شكرا على اللمة الحلوة سي سفيان، ربي فضلك. سي رؤوف، معناتها من أحسن العبيد عرفتهم في حياتي، بار فنيين ومقامات الولاد كيف كيف. باهي كلمة الختام، كلمة الختام شنو؟ بالنسبة ليانا تصويرها حتى كان في باب، احنا قوس قزح، احنا اللي باش نزينوا السماء، واحنا اللي باش نرفرفوا، واحنا النسر اللي جوانحهم بالنار، واحنا حتى اللي في الظلام نشعلوا، واحنا حتى كان تسونامي يطفي الشمعه رانا احنا البريكيه واحنا الجمره، وفي كل وقت وفي كل زمان ومكان. ومحمد امين العبيدي الفنان يتوجه لكم كل معناتها بالشكر، حتى كان دعمتونا بكلمه، ورانا حتى بكلمه طيبه رانا نزيدو نقدموا ونزيدو نطوروا مشروعنا، مشروع ثقافي كامل، بلد كاملة. احنا اليوم ولاد تونس، جوست احنا اليوم نعرفوا بمنطقتنا، نعرفوا بلاوياتنا، اما احنا ولاد تونس وترابنا عزيزة، وباش نقدموا باش نوصلوا ان شاء الله ثقافتنا في العالمية، وان شاء الله تشوفونا في العالمية. وعطيكم الصحة.
0: شكرا لك سي رؤوف، كلمة ختامة معاك. المنطقة اللي بتبعد على تونس 10 كيلومتر، ما عطيناها حتى شيء كمجموعة وطنية، ولكن عطتنا برشا حاجات من خلال اللقاء هذايا، عطتنا برشا إيجابية من خلال الأولاد. المنطقة هذه كانت اللي عطيناه لها هو بالأساس يهزهم المسألة السلبية للنقمة للانتقام لعدم محبة البلاد، إلى البحث عن الخروج من البلاد، على البحث عن حلول فردية. ولكن اللي نسمع فيه من مؤمن وأمين وأمان وأكرم أنه ثم النقاء متاع الفن، الانتماء من خلال الفن. يظهر لي نجمه بشكل أو بآخر نفكروا سويا كمجموعة معناها أصدقاء وكذا أنه ثم مهرجان قليب للسينمائيين الهوات، علش علاش ما يكونوش هم مشاركين خلال الافلام، الافلام تاعهم موجوده، نجم ان نتواصل مع الهيئه المهرجان، مع الاصدقاء، مع سي ناصر السردي، سي كمال بن الناس، انهم الافلام تكون موجوده. هذا حاجه اعتقد مساله مهمه. ايضا كيف كيف مع صديقنا سي مختار العجيمي مدير ايام قرطاج السينمائيه، وسي كمال بن الناس اللي هو المدير الفني لهذه الدوره، كيف كيف يكون ثم امكانيه لعرض الافلام هذه، افلام الهوات على هامش المهرجان. ما نعرفش نشوفوا معنى الصيغه، ولو انه البرنامج معناها مادام تعينت الهيئه ثم امكانيه وارده جدا انه يكونوا موجودين الاولاد كشكل من اشكال الاعتراف. وتعرف اكثر مني مساله الاعتراف قديش هي مهمه، نجموا كيف كيف مع بعضنا بحكم علاقاتنا. انا ورطت امال علوان بكري في هذا السياق، انت مورط بطبيعتك، انت مورط، انت مورط روحك معنا في الاشياء هذه، مورطنا معك ايجابيا في الحكايه هذه. وامال زاده كيف كيف ما نشكش في امكانيه ان تكون حاضره وتدعمهم، لانه مخرجة قديرة في التلفزة التونسية الوطنية. كيف كيف ستار بن غضيفة اللي قري السيناريو في المعاهد العليا في هذا السياق، وهو من هو في المجال هذا، وحتى أمال قرأت عنده السيناريو، أعتقد نجم مقولش يعاونه، ولكن واجب مواطني، واجب ثقافي أنه تكون ثم معنى حلقة متاع تكوين للولاد في نعسان. كيف كيف سي كمال بن ونيس الناقد السينمائي المهم، سي نصر السردي اللي عنده مكتبة ضخمة على مستوى الأفلام الموجودة، سواء الأفلام الهوات الموجودة في تونس ولا الأفلام العالمية الكبيرة من إيران لإيطاليا، معناها اللي عند سي ناصر ما عندش ناس أخرين معنا في السياق هذا، تكوين محاولة تكوين مكتبة سمعية بصرية للولاد باش تكون موجودة عندهم، باش يثقفوا، باش ينخرطوا في الشيء هذايا. ونختم أنه زاد مع الجامعة التونسية للسينمائيين الهوات، علاش ما يكونش تم نادي سينما متاع نعسان اللي هما ما عندهمش مكان معين، ولكن إمكانية الانضمام للجامعة وارد من خلال النادي هذا اللي ما يطلبش باش يكون ثم دار ثقافة ولا دار شباب وإلا مكتبة عمومية ولا غيره، تطلب أن يكون عندهم إنتاج سينما، والإنتاج موجود، طلب أن يكون عندهم إرادة للإنتاج السينمائي والانخراط اللي هو موجود. أعتقد أنه نادي نعسان ويكون معناها محمد أمين العبيدي هو رئيس النادي ويجمع الأصدقاء هذوما، نحل من بعد 15-20 سنين نجم نلقاهم في الساحة الثقافية أسامي كبيرة برشا بعد ما تعدوا، كما سيري ضال باهي اللي كان في نادي القيروان، كما للسينمائيين الهوات، كما العديد من الأسماء المهمة اللي كانوا من خلال النوادي هذه. أحلام يبدو لي سهلة التحقيق، لا تنتظر المخطط السباعي الثماني السداسي الخمسطاش، لا تنتظر مجلس وزاري خارق للعادة من أجل الوصول إلى إنجاز دار ثقافة أو مكتبة عمومية أو معهد ثانوي في نعسان، لا تنتظر معناها قرار من صندوق النقد الدولي لتمويل هذه المشاريع الكبرى، تنتظر فقط بعض الإيرادات الطيبة الموجودة عندهم هما، ولكن لازم تكون موجودة عندنا. سي رؤوف،
3: رائع اللي تقول فيه سيدي سفيان، رائع جدا جدا، وذايا تشجيع، ونتصور أنه يفرحوا برشا مش المجموعة الحاضرة بركة لخيان اللي يسمعوا. ونحب نقول اللي العمل هذايا يعني هو مبادرة ليست لأفرادهم وإنما لمسألة الشباب ككل، واللي تقول فيه يريد نطبقوه ونحن عليه على تحقيقه، وممكن تحقيقه ممكن برشا برشا برشا. إذن مهم أنه دراسة التحقيق يكون تشريكهم فيه، باش ما يختصروش إلا في عملية تنفيذ طموحاتهم الإبداعية.
0: بلين قص على كلامك بالعسل، اللي جيني من عند صديق رياض هوامي اللي هو مدير تصوير في التلفزيون الوطني، واللي هو توي يتبع فينا على الهواء مباشرة، وهو من الكاميرامان معناها مصورين المهمين. سي رياض هوام مع أصدقائنا في نعسان راك مطالب جدا معناها بالتنفيذ، انه تقوم بدرس في مساله التصوير ومساله الاضاءه، لانه هو مدير تصوير وكاميرامان معناها معتبر جدا، صديق رياض هوام معناها ما نشكش في انه باش يلبي هذا الامر، معناها اللي جاه الان حالا خوينا رياض راهو باش يمشي لنعسان وباش تعمل حلقه للتكوين للولاد هذو. رياض راهو في بالك والعديد الاصدقاء الاخرين.
3: العفو نحيوه برشا برشا على المبادره، ربي يفضلوا. إذا هك شفت معناتها يعني التضامن والمساندة لأسباب الواجب كما قلت انت راهي المساله كلها في الواجب. يعني وقت اللي توا فنان كاميرامان كادرور ديريكتور دو فوتو يقول انا المجموعه مستعد نمشيلها ونعاونها ونقف معها، هذا يعزز يعيشكم مساله انه الحالات اللي تعيشوها الصعوبات ثم امكانيه تحديها وثم امكانيه تصديها ثم امكانيه معناتها تجاوزها بتمكين الافضل. هذا مهم جدا. وانا حكيت معكم وسالتكم المره الاخرى الامل، قلت لي الامل نجم نكونوا مخير. حاجه اخرى انه يا ريت اللي كنت تقول فيه من تصورات اخويا سفيان يكون زاد يشمل معناتها مجموعات اخرى نعرفوهم، يكونوا في سليانه ولا يكونوا في باجه ولا يكونوا في القيروان ولا يكونوا في جابس وين كنت انا الى اخره. اذا الفكره انه النجم ونجمع نحن الملتقيات حول الشباب والثقافه. نحب نزيد نعاود مره اخرى ونكرر معناتها للتاكيد دعوه لوزير الشباب هو احداث اداره عامه خاصة بالشأن الثقافي تابع وزارة الشباب تكون لها فروع جهوية ومحلية حتى نتجاوز أن فهمنا للشباب إلا ارتباطها بالرياضة فقط بلانتي والكوفران هذاك هو، بل بالإبداع أيضا، وأن الشباب والثقافة شيئان لا يمكن الفصل بينهما، لا يمكن فهم هذا أو ذاك بالفصل بينهما. إذا هذا الربط بين الشباب والثقافة تخلق علاقة جديدة مع الثقافة وتخلق علاقة جديدة مع الشباب وعملية إصلاحية يستفيد منها المجتمع ككل. دونك نحب نعاود مرة أخرى نبني مشاريع ثقافية ونؤكد مرة أخرى أن لا مجال لا إمكانية لأي نجاح لأي مشروع أن ينجح خارج إذا ما تكونش فيه الطرح الثقافي جزء مركزي فيه. العمل الثقافي والبعد الثقافي والفعل الثقافي جزء لا يتجزأ من أي مشروع إن كان مهما كان إطاره، إن كان في التنمية، إن كان في حتى في التنمية الاقتصادية، في التنمية البيئية، في التنمية التعليمية، في التنمية التربوية إلى غيره. الثقافة والشباب عنصران معا لا يمكن الفصل بينهما، وان شاء الله نعملوا غناية عليها
2: الحكاية ان شاء الله
3: وطول نعملوها بحداكم. من عندي غناية بديتها معهم مش نقترح عليهم مات دار الثقافة ما ثماش دار الشباب ما ثماش ما ثماش ما ثماش دار الثقافة
2: ما ثماش
3: دار الشباب
2: ما ثماش
3: دار الثقافة
2: ما ثماش
3: دار الشباب
2: ما ثماش
3: دار الشباب
2: ما ثماش
3: ما ثماش
1: بالله سي سوفيان جوست حاب نقول حاجه في ايجاز. احنا راهو انا اسس ديجا كلوب ومعناتها وذي اللوغو نتاعنا وكل هذه ديجا البادجويت نتاعنا اسمها ايماجيناسيون كلوب. العباد اللي تحب تشوف خدمتنا على الانستغرام عندنا ديجا باج ايماجيناسيون كلوب وايماجيناسيون برودكسيون على الفيسبوك. الباجات مازالت صغيره اما فيهم برشا امل وبرشا اراده وبرشا تضحيات زاده وعزيمه واصرار ان شاء الله. واستناو منا برشا حاجات وان شاء الله يا ربي يجي خير. والخيال والطموح اقوى من المعرفه وان شاء الله الجاي اقوى. وتذكرون الناس الكل في برشا حاجات ونستحقوا دعمكم خاطر راي قلوبنا صافيه وعزيمتنا اقوى ما تتكسرش. والدم اللي في بدننا راهو دم صافي ماهوش ملوث وان شاء الله معناتها تونس افضل وكهو.
0: شكرا لك محمد امين عبيدي قائد هذه المجموعه السينمائيه الفكريه الثقافيه المتميزه اللي عمره 21 سنه ولكن اعتقد كل عام العمر نتاعك معناها الرديف نتاعو تجربه كبيره برشا معناها اكبر من عمرك انت ومؤمن العرعوري. شكرا لك مؤمن العرعوري يعطيك الف صحه. شكرا محمد امين العبيدي امان الله الشنوفي شكرا لك محمد اكرم الشعيبي شباب جونا من نعسان بفضل هندسه هذا اللقاء من صديقي وخويا وعشيري روف بن يغلان. حبينا نعطيكم الفرصه نسمعوكم نعطيكم الحق نتاعكم مش هي فرصه معناها من تعملنا الاذاعه الثقافيه هي اذاعه كل المثقفين الكبار المهمين، ولكن أيضا من يحملون الطموح، من يحملون هذا الاندفاع الإيجابي في مسألة الثقافة، مش تكون الإذاعة الثقافية فقط لمن يمتلك شرعية الحضور الكبير، ولكن أيضا من يمتلك شرعية هذا الانتماء بهذا الصدق وبهذه العفوية. إن شاء الله كما قلت نلتزم بها على الهواء مباشرة، العديد من الأصدقاء كما قلت صديقنا رياض هوان في التصوير، صديقتنا أمال علوان في الإخراج، سكمال بن ناس مسألة النقدية، أيضا نحاول مع الجامعة التونسية للسينما الهوائية يكون عندكم نادي خاص بكم، نادي نعسان للصورة كما كنت تحكي أنت، نجموا حتى التسمية متاعه إيماجيناسيون. حضوركم إن شاء الله في أيام قرطاج السينمائية نشوفوه مع سي كمال بن وناس الأصدقاء، توفير مكتبة سمعية بصرية زي كيف كيف، ما نشكش في سخاء سي ناصر السردي اللي عنده مكتبة سينمائية مهمة جدا، وتتفرجوا في الأفلام هذه وتناقشوها، لأنه التكوين مهم مش فقط في المدارس، ولكن كما في نوادي السينما اللي أعطتنا جيل كامل من سينمائيين متميزين واللي هما يأثوا الساحة الموجودة الآن. كل الشكر ليك صديقي وخويا وعشيري رؤوف بن يغلان، شكرا لأكرم، لأمان، لأمين ولمؤمن، وإن شاء الله احنا ديما مؤمنين بكم وفي أمان الله دائما وفي هذا الكرم المتجدد لرؤوف بن يغلان.
3: الشكر لك صديقي العزيز، الشكر لك على التشجيع وعلى المساندة وعلى هذه الاستضافة الكريمة، ربي فضل.
0: كل الشكر لمستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية اللي رافقونا على موجات الإذاعة الثقافية في برنامج دروب، كان دروب إلى نعسان، إلى أبناء نعسان، إلى هذا الشغف بالثقافة والفن، برغم عدم وجود لا مكتبة لا معهد لا دار شباب لا دار ثقافة لا دار جمعيات لا غيره من الأشياء، ولكن هؤلاء الشباب ابتعدوا عن كل المنزلقات السلبية واختاروا أن يؤسسوا لأنفسهم أماكن في قلوبنا، أماكن أكبر من دار شباب ومن دار ثقافة ومن مكتبة، أماكن يؤسسها الفن والإبداع والثقافة. شكرا لمنصف المراح في الهندسة التقنية. هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج دروب، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم من برنامج دروب. إلى اللقاء مع تحياتي سفيان العافية، كل الشكر لكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكل مستمعينا ولكل أوفيائنا وين ما اختاروا إنهم يرافقونا، وين ما يوصلكم صوتنا زادة على موجات لفام على الموقع www.radioculturel.tn، على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي اللي يتواصل معكم كالعادة حتى حدود الساعة 8 مساء. مرحبا بكم ومع ضيوفنا ومتابعاتنا لمختلف التظاهرات الثقافية دائما في هذه المنوعات المسائية. تابعوا معنا بعض تفاصيل الأنشطة والتظاهرات. اليوم في لقائنا معكم في الجزء الأول من الموعد سنحتفي بتجربة ضيفتنا في كتاباتها، في إبداعاتها، سواء في مجال الشعر وإلا في الكتاب الأطفال. سعيدة بحضورها معنا ضيفتنا الكاتبة راضية بسيلة، ونحكيه بأكثر تفاصيل على تجربتها وعلى مختلف الإصدارات في هذا اللقاء معها. أيضا في موعدنا معكم اليوم من الصالون الثقافي باش نحكيه على معرض جديد لضيفتنا الفنانة التشكيلية هيفاء المديوني، باش تكون معنا ونحكيه على تفاصيل هذا المعرض وخصوصية أيضا هذا المعرض في مواكبة زادة لافتتاح فعاليات مهرجان حي هلال الحضري اللي اليوم ينطلق المهرجان. باش تكون معنا زميلتنا هدى طرابلسي في مواكبة لافتتاح هذه التظاهرة. وأيضا في لقائنا معكم اليوم زادة باش نحكيه على تظاهرة فنية أخرى، باش يكون حاضر معنا مدير مهرجان السنابل الذهبية للحديث على تفاصيل هذه التظاهرة وبرمجتها أيضا اللي ما زالت متواصلة حتى 21 جوان 2026، بالإضافة إلى بقية الفقرات الأخرى لتابعوها معنا مباشرة على موجاتنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي لرفقكم في منصف المرايحي ونادي حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء ثم يكون حوارنا مع ضيفتنا.

0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أوفيا موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. قبل ما ننطلق في حوارنا مع ضيفتنا، خليني أذكركم ديما بطرق التواصل معنا والاستماع إلى مختلف برامجنا على موجاتنا، سواء على موجات لافين في كامل ولاية الجمهورية، على الموقع من تونس ومن خارج تونس www.radioculturel.tn، صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية، تلقوا فيها زادة كل التسجيلات الخاصة بمختلف الحوارات في مختلف البرامج على موجاتنا. كما قلت منذ البداية، سنحتفي بتجربة ضيفتنا اليوم في كتاباتها، سواء الشعرية وإلا الموجهة للأطفال. سعيدة جدا بحضورها معنا ضيفتنا الكاتبة راضية بسيلة. مساء النور، أهلا وسهلا.
1: مساء النور، شكرا مرحبا مدام نيديا على الاستضافة وعلى التقديم.
0: مرحبا، يعيشك، سعد بحضينا لنحكي على تجربة فيها تنوع وفيها خصوصية أيضا في علاقة بالكتابات للأطفال، وربما في علاقة مميزة بالأطفال. طبعا بعد نخص الحديث على هذه الكتابات وعلى هذا التوجه أيضا، ولكن قبلها خلينا ننطلق بصفة عامة سيدة راضية، نحكي على عوالم الكتابة بالنسبة لك، سواء شعرا وإلا كتابة للأطفال. هو ربما السؤال التقليدي اللي يسأل معناها لكل مبدع، هو كيف بدأت هذه العوالم، كيف بدأ عالم الكتابة بالنسبة لراضية بسيلة، ومن بعد كيفاش خذا هذا التوجه بين الشعر والكتابة للأطفال؟
1: هو أكيد أي شعر تكون البدايات من الطفولة، تكون البدايات من تنطلق من تجاربك الذاتية والخاصة إلى معنت أنت وقت تخرجها للناس، وتكون فما علاقة تشاركية وتصعد أنه كل قارئ يقرأ النص متاعك يلقى روحه في النص هذا، يلقى روحه في جميع حالاته موجود، أنك أنت تكون صوت القارئ في كتاباتك.
0: نعم، هذا بالنسبة للشعر. بعد في هنا نحكي خاطر بصفة عامة، قبل ما نخص الحديث على كل مجال جنس أدبي حديث خاص، هذا بالنسبة للشعر. بالنسبة للكتابة للأطفال، كيفاش بديت ربما التجربة
1: للأطفال؟ هي التجربة بديت أني أنا من في نطار العمل متاعي، أنا مدرب بتاع رياضة، والطفل في مع المدرب الرياضي يلقى روحه عنده أكثر مساحة من الحرية أنه يعبر على مخاوف، ويعبر يقول أشياء اللي ما نجمش يقولها لك أنت كأم في الدار، وإلا للمعلم ولا الأستاذ. معناته الطفل يلقى روحه ينطلق، يتحرر،
0: يعيش في أريحية أكثر مع المدرب.
1: لكن المساحة ذيك متاع الأريحية اللي أنت تعيشها مع الطفل متاعك هي اللي تخليك أنك تحاول أنك تخرجه أو تنتشله من المخاوف متاعه اللي هو يحكيها لك أنت، لأنه هو وقت اللي يحكي مش يحكي لك كان على الحاجات اللي تفرح، يحكي على الحاجات اللي توجع، الحاجات اللي ممكن المعلم وإلا الأم تنتبه ليش.
0: وجميل التعبير اللي انت قلت انك تنتشله ربما من الوضعيه ربما النفسيه ولا الاجتماعيه اللي هو فيها. هذا يجي من خلال القصه اللي انت تكتبها، كيفاش تتعامل ربما مع الحكايات هذوما، هذا زادت نرجعوا له شويه اخر. خليني قبل نقول لدى المستمعين انه انت في رصيدك مجموعه من الاصدارات، سواء في الشعر ولا في الكتابه للاطفال. بالنسبه للشعر 3 دواوين اللي هما مرافق، مواعيد النوارس، وامهلني عمرا. بالنسبة للأطفال هي سلسلة سمر، فيها 5 إصدارات: سامي والبذرة الشجاعة، لن أجعلك تبكين أبدا، مالك وصوت الغابة، رقية ومرآة العيد، ورائحة ماء الزهر. هذوما 5 إصدارات ضمن سلسلة سمر. تنمشي من بعد الكتابة للأطفال، خلينا نتلقوا بكتابة الشعر، وربما هو التجربة الأولى في رصيدك سيدة راضية. وانتي قلت من بكري الكتابات الأولى ربما تتطور التجربة وتنضج أيضا في الكتابة، ولكن وقتي خرجتها للناس وليت هذه العلاقة التشاركية اللي انت حكيت عليها بكري شوية، كيفاش كانت يعني هذه التجربة الأولى وقتي نحكيه على مرافق أول ديوان، ربما انت كان يجمع القصائد اللي انت كتبتهم في بداياتك، أو أنك كتبت قصائد خاصة بذمة هذا الديوان، كيفاش كانت التجربة الأولى؟ لأنه هي اللي باش تخلي القارئ بصفة عامة، والناقد والأديب أنه يكتشف كتابات وتجربة راضية بصيلة.
1: هو في التجارب الأولى تبدأ المحرك الأساسي هو الشغف، أنك أنت تحب تكتب، تحب توصل صوتك للناس، تحب تقول أنا شاعرة، تحكي على مشاعرك. بطبيعة المشاعر هذه أنك وقت من خلال اللقاءات ومن خلال إلقاء القصائد هذه تحس أنه فما تفاعل، أنك أنت المتلقي يجاوب مع نصوصك ومع كلمات، وهذا ينطلق من الصدق، أنك أنت على قد ما تكون صادق في أحاسيسك على قد ما تلقى تجاوب وتفاعل من خلال المتلقي، لأنه صدق التجربة تمسه هو كمتلقي. ثم في التجربة الثانية تلقى روحك أنك تحب تبحث على التموقع، يعني وليت علاقتك مع كان الشغف ولا الشغف مع أنه البحث عن الجودة.
0: نعم.
1: عن الجودة، وثم أنه الإنسان زادت تطورك تبدأ أنت متابع وتحضر الندوات وتستمع إلى النقد وتكون متابع لكل ما هو جديد في خصوص الكتابة، لكن دون أنك يعني انك تتابع وانك تكتب على الحداثه وما بعد الحداثه، دون انك تتخلص من انت مش تنطلق من الموروث، تبحث عن كيفاش نجم توصل للقارئ اليوم اللي هو القارئ ما عادش القارئ نتاع قبل، القارئ تو ملتصق بالجهاز اكثر من الكتاب. يعني وهكذا تتنوع التجربه، يعني هكذا تنضج التجربه من خلال انك انت لازم الشاعر انه يكون مطلع على كل ما يدور في ذهن القارئ وفي الساحة الثقافية، وكيفاش أنت توصل كده صوتك لهذا.
0: جميل. كما قلت أنت يعني أنك تكون مطلع أو تحاول تكتب عن ما يدور في ذهن هذا القارئ ولا في نفسيته، في أحلامه، في ألمه، في فرحه، في يعني في كل هذه التفاصيل اللي يعيشها القارئ، واللي هو ديما يبحث على كلمة تعبر عليه. أكيد. تعبر على الحالة النفسية اللي هو فيها ولا على يعني صورة مجتمع ككل. الديوان الأول، ديوان مرافق، يعني في كتاباتك ربما وفي النصوص اللي انت اخترت انهم يكونوا موجودين في هذا الديوان، كيف اشتغلت عليه راضية بصيلة؟ بصيلة ماذا كتبت في هذا الديوان، او ماذا قدمت، او عن ماذا كتبت في هذا الديوان الاول اللي كما قلنا هو يعني التجربة الاولى في رصيدك في علاقة بالاصدارات لهنا؟
1: نعم. كتبت عن راضية الطفلة، كتبت عن راضية الأم، كتبت عن راضية الإنسانة. جميل. كتبت كذلك عن الإنسان، يعني معاناة الإنسان، حاولت أن يكون صوت الإنسان اللي أنا في علاقة به، يعني نقول هو رول النص وقتش تحس بقيمة اللي أنت كتبت، وقت تحس في معلقة تشاركية، يعني أنت مدام نيتك تقرأ كنا

0: بيبي اللي كان بعد انقطعت ولهيت بالعائلة وكل اللي كان كيف رجعت رجعت تلقى روحك نحب نقول أنا موجودة الحقيقة. أول الإصدار الأول هو اللي حركك الشغف، نحب نوري روحي أني أنا راني قادر باش نكتب أنه نصي من حقه أنه يكون موجود يعني ويخرج للنور. هذه المرة الأولى الحقيقة. ومن بعد
1: هذا كان في مرافق، ومن بعد جاءوا زوز دواوين أخرين اللي هما مواعيد النوارس وأملني عمرا. بين الديوان الأول والثاني والثالث، وحنا ديما كما حكينا من بكري على تطور التجربة والأفاق أيضا تفتح أكثر وتتغير ربما حتى طريقة الكتابة، كيفاش كان المسار سيدة راضية بين الديوان الأول والثاني والثالث وحتى في علاقة بهذا المتقبل يعني بهذا القارئ؟
0: يعني وليت ما عادش من الأول أنه يزمك تكتب وكها، وليت أنا عين ناقدة للنص متاعي، وليت نقيم النص متاعي، وليت نستمع ساعات نحاول أني بعض الأساتذة وبعض النقاد نقول شنو رأيك في النص هذا، ما نكتفيش بكلمة رائعة وتصفيق لا لا لا، بالعكس يسعدني أنه وقت خاصة وقت لي ناقد يحاول أنه يشرح النص هذاك أنه ما يكونش متقبل وكهو. يعني هذيك الكل يخليك أنت ديما هنك كما قلت لك يكون حافز باش أنت تكون تخدم على الجودة
1: أكثر.
0: على الجودة بعد ما تكتب النص وتحط مشاعرك، خليني نقولها بصفة هكا بلغة بسيطة، بعد تولي تسعى للتقييم، تبحث عن الصورة، تبحث عن الجملة الجميلة، تبحث على أنك تكون متجد، على أنك ما تكررش نفسك، على أنك تختار تنتقي العبارات، تنتقي هذا هو يعني ديما البحث، ديما البحث على الجودة وتطوير الذات وتطوير النص.
1: قبل ما نواصلوا نحكيوا على نصوصك وعلى الدواوين وحضورك أيضا في الساحة الثقافية وفي المشهد الأدبي بصفة خاصة، نجمو نسمعوا نص من النصوص نهديه لكل مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية اللي تبعوا فينا في هذا اللقاء المباشر من السلم الثقافي.
0: آخر ما يقال، كنا نتقاسم الضحكات، أحملها إليه دافئة كقلب خرج توا من الانتظار، وأطيل الحديث أطيل لأن الصمت كان يخونني، أفرش التفاصيل كما تفعل النساء حين يخفن الفقد، خصلة من صوتي، رشفة من يدي، وشيئا من قلقي الذي لا يعرف كيف يختصر. كنت أؤجل النهاية كأنها لن تأتي، وأعلق الوقت في آخر جملة لأن الوداع لا يجيد مناداة اسمي.
1: جميل النص انبأ الشاعرة راضية بسيلة. هذا النص وغيره من النصوص، وانت قلت من بكري أنه تكتبين عن ذاتك، عن راضية بسيلة، عن طفولتك، عن شبابك، عن رحلة الحياة. ما تكتبينه فيه الكثير من الذاتية، أم حاولتي أنه يعني ما تكتبينه كما قلت زادة أنت سيدة راضية اللي يقرأ يحس روحه في النص هذاك؟ إلى أي مدى يعني كانت حاضرة ذاتية راضية بسيلة في مختلف النصوص؟
0: الإنسان الكاتب والشاعر ما نجمش يتخلص من ذاتيته، لكن أنا نسعى للإنسان بصفة عامة، يعني نسعى أن تكون كتاباتي إنسانية، يعني هي مش تفقد يعني بهرجة إذا كان أنا مش نكتب كان على راضية بسيلة فقط. راضية بسيلة هي جزء من هذا العالم، راضية بسيلة هي وجه من الوجوه اللي تراه أنت في الشارع. راضية بسيلة تنجم تقعها في المرأة الكادحة، في المرأة العاملة، في المرأة العاشقة، في المرأة الغاضبة، في المرأة المنكسرة، في المرأة الفرحانة. يعني متنجمش انت صحيح انك تنطلق من ذاتك، لكن متنجمش تكون انت بعيدة على الاخر، يعني انت في انت مرآة النصوص، يعني يجب تكون الانسان قلت لك يلقى روحه فيها، يعني انت مرآة الانسان بصفة عامة.
1: وهو عادة هذا يعني مقياس من مقاييس نجاح يعني تجارب شعرية، هو انه القارئ كما قلنا منذ البداية يبحث على نصوص تعبر على حالته، على نفسيته، على الوضع اللي هو يعيشه، فدائما يبحث عن من يكتب عنه اذا كان هو طبعا ما ينجمش يعبر عما في داخله. هذا القارئ الآن اللي أنت كتبت له واللي تعاملت معاه من خلال دواوينك الثلاثة ولا من خلال حضورك في الملتقيات الشعرية، كيفاش هي العلاقة؟

0: كيفاش نجم تقيمها ربما حتى في علاقة يعني حتى في جانب علاقة القارئ بالشعر في حد ذاته. يعني احنا ديما اغلب الكتاب يقولوا انه يعني حضور الرواية طغى على حضور الشعر عند القارئ، ولكن من خلال تجربتك انت سيدة راسي.
1: والله انا راى انه مازال صوت الشعر مازال مسموع، يعني
0: أكيد.
1: بدليل انه الملتقيات اللي قاعدة تتنظم ومهرجانات يعني وديما فما كما قلت لك حتى حضور النقاد في الأمسيات الأدبية هو اللي يخلي يثري الساحة ويخلي الشاعر يبحث ديما على التجديد والتجدد. كذلك الحضور زاد في الملتقيات خارج تونس، الملتقيات العربية تتلاقح التجارب. إن الرأى بالعكس، يعني بالرغم طغيان الهاتف أو الشاشات الإلكترونية أو ما زال الشعر عنده ناس تسمع وناس تحب وناس قاعدة تخدم على أنه بدليل الإصدارات وجود الإصدارات الشعرية، يعني موجودة في الساحة الثقافية. الشعر ديما يسعى إلى التموقع، ديما يسعى، صحيح هو فما تعب لكن التعب اللذيذ يعني يخليك أنت تستمتع أنك أنت قاعد تقدم في حاجة تحاول أنك تكون صوت الإنسان في النصوص متاعك.
0: نعم، التظاهرات الثقافية الأدبية بصفة خاصة من خلال حضورك، من خلال يعني اطلاعك على هذه الساحة الأدبية، كيفاش ربما احنا ديما نسألوه للمبدع بصفة عامة، كيفاش يقيم ربما هذا المشهد الثقافي؟ هل هو في حجم انتظارات المبدع أم أنه باقي مازال هناك الكثير من النقائص ربما اللي يبحث عليها الكاتب بصفة خاصة؟ لهنا نحكي عن الأدب. احنا
1: هو مشكلة الكاتب هي النشر، صعوبات النشر، يعني النشر تكلفته غالية، لكن تحس أنه فما ناس قاعدة تخدم في المشهد الثقافي رغم الصعوبات المالية ورغم كل شيء. الناس قاعدة تسعى أنها تنجح المشهد الثقافي وبالحق فما مجهودات مبذولة وفما ناس تسعى ديما فما في الأخر فما غربلة يعني أكيد جيد يبقى أنا قلت لك رغم الصعوبات فما مجهود وفما ناس تسعى أنه تنقذ. فما شكون يقول لك فما صعوبات مالية، يعني أنا قلت لك صعوبات النشر، لكن مازلنا نكتب ومازلنا ننشر.
0: وربما هي النقطة اللي يشتركوا فيها كل الكتاب هي صعوبات النشر، لأنه حقيقة مرهقة يعني بالنسبة للكاتب. لا يكفي معناه لا يكفي الإرهاق اللي يعيشه وقت يكتب هو، وإنما أيضا بعد جي مرحلة أخرى هي مرحلة النشر ودور النشر وكيفية توزيع الكتاب وهل يصل كتابه إلى القارئ. يعني سلسلة مضنية ومتعبة للكاتب، ما لكن في المقابل لا تثنيه على أنه يواصل المسير،
1: لأنه هذيك هو الشاعر إذا كان ما يوصل صوته لمن سيكتب. يعني هو الإنسان يكتب كما قلت لك مصر على هذه الكلمة، لأنه صوتك يلزم يوصل، كتابك يلزم. نحن على غالب موهبة الكتابة تخليك تحس بوجودك ثمرة الجهد هذاك الكل تراه في الكتابة. قلت أنت كتاب وديما الإنسان يحاول أن يقول لك رغم فما مساعي جادة الحقيقة أنه لإيصال الكتاب معناتها للقارئ، فما المعارض اللي قاعدة تتقام، فما ندوات، فما فضاءات إعلامية أنها تحاول تعرف بالكاتب وبالكتاب، فما مجهودات الحقيقة. أنا مانيش عندي مش نظرتي تفاؤلية يعني الحقيقة، خاطر فما مجهودات بالحق.
0: حضورك مؤخرا في الدورة الأخيرة لمعرض تونس الدولي للكتاب، في تفاعل ربما مع القارئ، في تفاعل أيضا مع الطفل، يختلف الحضور بين راضية بسيلة الشاعرة وراضية بسيلة الكاتبة للأطفال؟
1: والله لا، خاطر انت في الاخر كما قلت لك اللي كتبته هو ثمرة جهد متاعك، انك تحب تشوف كتابك هو موجود، سعادة كبيرة انه الطفل يلتقط الكتابة ذيك ويلقى فيه روحه. كذلك انه القصيدة اللي انت كتبتها توصل كتابك يوصل بين يدين القارئ، والاحتفالية نعملها احنا المعرض الكتاب يعني بالحق عرس، يعني انك تبدأ انت ماشي وتشوف كتابك هو ما في الرواق.
0: انت يعني حضورك حتى خارج تونس زاده في
1: حضرت مؤخرا
0: في الجزائر مؤخرا، القارئ الآخر مختلف عن القارئ اللي ربما يعني التونسي يختلف عن القارئ الآخر. أنت كانت عندك التجربة ربما من خلال حضور جمهور في الجزائر من خلال مختلف اللقاءات، كيفاش
1: والله القارئ ولا ما نقولش صعيب أما ولا ذويق، يعني ذائقة القارئ من خلال على خطر ولا مطلع برشا من خلال الهاتف ويتبع والكل، كيف يجي يحضر الملتقى يحب يسمع حاجة مختلفة عليه هو موجود ولا يركز على الحضور زيادة كذلك، معاش أنك الكلمة فقط أنت النص نجم يكون هو قراها في الفيسبوك يعني، لكن يحب يشوفه هو يشوفك أنت والنص مجسم قدام حضور النص ذيك، هذا في الاختلاف. لكن تقريبا نتشابه احنا في الوضع الثقافي، قلت لك الباهي هو انه الكل انه يسعى، نحن مش غرب علينا الشعب الجزائري يحضروا ملتقياتنا ونحضروا ملتقياتهم، فما تبادل ثقافي تقريب نفس الجو العام يعني. تلقى الندوات، تلقى الحاجة الباية انه احنا بعد ما روحت انه فما تفاعل، فما شكون خذ المجموعة الشعرية متاعي وقرأ اختاروا نصوص وعملوا عليها قراءات به التفاعل هذيك يخلينا هذيك اللي تربحهم الملتقيات
0: ويخلي النص يوصل الأكثر عدد ممكن من القراء من النقاد من من المختصين، ويكون فما تفاعل. وربما هذا جانب مهم جدا يبحث عليه الكاتب زاده، هو انه نصوصه يعني تخرج خارج حدود الوطن. احنا اليوم حكينا على تجربتك في الجزائر، وفما برشا من الكتاب اللي عندهم تجارب زاده في عديد من البلدان الاخرى. مهم هذا بالنسبه لاي كاتب انه تجربته الابداعيه يتعرف عليها القارئ الاخر والمبدع الاخر والناقد الاخر ايضا، حتى ما تكونش يعني تجربه محدوده او منغلقه ايضا. هذا يعني جانب مهم زاده يبحث عليه كل
1: أكيد. هذا هو اللي قلت لك اللي يخلي التفاعل الإيجابي هذا بين يخلي الإنسان يزيد يبدأ يعيش صحيح، يعني كما نقولوا احنا بالدارجة باش يوصل النص متاعه ويواصل المسيرة الإبداعية.
0: اختيارك لعناوين دواوينك، يعني الديوان الأول بعنوان مرافق، ثم مواعيد النوارس، ثم أمهلني عمرا، وفما يعني قراءات صارت يعني خاصة على أمهلني عمرا حتى في في في علاقة بالعنوان. ونعرف أنه ديما هو معناه ما نقول بأنه العتبة الأولى، هذا الاختيار للعنوان العتبة الأولى بين القارئ والكاتب. كيف تختار هذه بسيلة عناوين دواوينها بعد نمشيوا للكتابات للأطفال؟
1: إن نختار العنوان الحقيقة اللي نحسه أنا، يعني فيه برشة تحس علاقة عاطفية كبيرة بينك وبين العنوان، كأنه يعبر على ذات الشعر قبل الكتاب. أنا هكذا حسب تجربتي يعني مرافق هي خاطر هي التجربة الأولى في النشر، حبيت كيني عنونت التجربة. مواعيد النوارس كذلك، أمهني عمرا،
0: خاطر مازال أمهني عمرا
1: يعني راني مازلت النجم نحب الشعر، ولا تحس أنك أنت مازلت عندك الدهشة الأولى متاع الطفل ومازلت تحب تكتب ومازلت تحب تقول، هذيك هي تعبير على الرحلة الإبداعية.
0: رحلة إبداعية متواصلة أكيد. نجم نسمع نص آخر في لقائنا معك على موجات إذاعة تونس الثقافية بإمضاء ضيفتنا الكاتبة راضية بسيلة، وإحنا خصصنا الجزء الأول من اللقاء للحديث على تجربتها الشعرية، ثم فيما بعد باش نواصلوا اللقاء ونتحدث عن كتابتها للأطفال من خلال سلسلة سمر.
1: الهواء لا يرتجف وأنا أيضا، كل شيء كما تشتهي المرايا. الهواء لا يرتجف وحتى الغبار يمر خفيفا كأنه اعتذار. أنا بخير كابتسامة مؤجلة تنام في قعر كوب فارغ. تلك العابرة التي تراودك كل مساء تعبر بي أيضا، تغلق النافذة وتترك قلبها يطل، والقطة التي تتمسح بأثوابك تسرق من جلدك ما يكفي لصنع شتاء ثالث، والطفلة التي تتأبط ذراعك كانت تجرني من خيط يدي لكنك لم تلاحظ دمي. لا شيء من هذا يزعجني، الوردة التي نسيتها على حافة الكأس نمت لها أسنان وأصبحت تعض الماء كلما عطشت. فقط حين انحنيت لتربط حذاءك سمعت الأرض تهمس باسمي، ورأيت ظلي يركض نحوك ويخبئ وجهه تحت معطفك. عندها فقط أدركت أن كل شيء كان واقفا على إصبع، وأن الريح تأخرت عن إسقاطنا بدقيقة واحدة.
0: جميل، شكرا. عنوان النص
1: هو الهواء لا يرتجف. وأنا أيضا
0: من ديوانك الأخير من أمالي عمرا،
1: لا هذا لا. من الزرعات اللي بعد، مع الكتابات الجديدة
0: يعني هذا يقول لنا اللي فما أصدار
1: إن شاء الله. أكيد.
0: نعم. كل يعني اختيارك للنصوص اللي ضمنهم في الديوان كل ما تكتبينه أم يكون هناك
1: فما انشقاء وفما غرب؟ لا، ونحاول أني قلت لك نحاول أني نكون تستجيب للقصيدة الحديثة، يعني ننتقي النصوص اللي تكون بالحق كي تقراها تقول هذا نص حديث. نعم. حديث ومن بعض الحديثة والأكثر يكون نحب النص أنه يكون غني بالصور وبال. نعم. تحس حاجة جديدة، يعني كي تقراها تقول فما حاجة جديدة، فما إدهاش، فما قفلة، فما.
0: نعم.
1: كل هذا.
0: نعم. وهذا هو بصفة عامة، يعني كل تجربة أدبية يكون عندها من الخصوصية، يعني حتى تتميز وحتى تكون بصمة خاصة بكل كاتب، يكون فما اختلاف بينه وبين كتاب آخرين وبين تجربته وتجارب أخرى، وهذا اللي تحدوا الكتابات النقدية، لأنه هذه زادة حاجة مهمة بالنسبة للكاتب، أنه يكون هناك اطلاع على تجربته ويكون هناك كتابات أيضا على تجربته. وانت قلت في البداية وحاجة يعني باهية، أنه أنت قلت أنا نقبل النقد ومن يكتب على كتابات راضية بسيلة بقطع النظر على أنه يشكر، وألا الحديثة والكتابة عن بعض النقائص ربما لا يفسد للودي قضي.
1: بالعكس بالعكس. يساعدك على أنك تعرف أنت فين.
0: نعم. أنك تطور تجربتك،
1: خاصة أنه القصيد معناتها القصيدة الحديثة مختلفة. نعم. قابلة لبرشة أوجه، برشة عناوين، برشة تجارب، كل. نعم. الحديثة ومن بعد الحديثة والسريالية وكل. صحيح. كل هذا أنت خاطر أنت كي تقراها من الكل. نعم. وتتشبع منها من النص. نعم. تقاها تنجم تلقى فيه من كل شيء. نعم. تلقى الموجود. نعم. تحب ماذا بيك؟ شكون يقيم لك تجربتك؟ وشكون يكون عنده عين. نعم. نقدية اللي تبين لك مواطن الضعف، مواطن الجمال، مواطن القوة في هذا النص.
0: نعم. ومنها هي تبني نصوص أخرى وتبني التجربة زادة. فما قراءات، فما أسماء أثرت في تجربة راضية بسيلة، في اختياراتها، في طريقة كتابتها؟
1: والله أسماء تقصد شعرية. أي. أصوات شعرية. أكيد أحنا نتأثروا بكل الأصوات الشعرية، لكن الحقيقة أكثر حاجة في الكتابات أني تأثرت، نجم نذكر أسماء، دكتور حمد الحاجي، خاطر هو ديما يقدم يحكي. نعم. على القصيدة الحديثة.
0: نعم.
1: والقصيدة النثرية. نعم. أكيد. نعم. نوجه له من هذا المنبر تحية. أني تأثرت به في بناء القصيد، يعني دكتور حمد حتى مش من خلال كيفاش نقولوا المنصات الإلكترونية، كان حتى كيف يجينا الملتقيات يقدم الندوات، وإحنا ديما نقعد فمك الشغف، خاطر هو ديما تلقى عنده يحكي على القصيدة الحديثة. القصيدة الحديثة. نعم. والسردية وكيفاش تتكون والصورة وبناء الصورة وكل، تلقانا مجدودين، يعني أكثر إنسان الحقيقة
0: أني أثر فيه. نعم. وهو قدم برشا قراءات وبرشا كتابات عن الكثير من الأعمال وعن المشهد. نعم. الشعري بصفة خاصة ولا الأدبي بصفة عامة، سواء في تونس وإلا خارج تونس أيضا. نعم. تحية ليه دكتور حمد الحاجي، وأيضا لدار نشر الأدب الوجيز اللي هو يشرف عليها، وبالتوفيق ليه أيضا في تجربته. هذا في تونس. خارج تونس فما أقلام اللي ربما تحاول أنه يمكن تكون التجربة مش كيفها، لكن عندها نفس التصور ربما.
1: والله نسمع برشا. لكن ما تنجمش تحصرها في أسماء معينة. يعني كل ديما أني نحاول كما قلت لك نقرأ الشعر زي كذلك المترجم، نحاول أني نقرأ أصوات أخرى تختلف نعم. علينا يعني باش نفري التجربة نحن نعم. نشوف أحنا وين القصيدة متاعي في نعم. الماشية والقصيدة العربية
0: نعم.
1: في الماشية
0: نعم. جميل. طبعا التجربة في كتابة الشعر في كتابة الأطفال تخمم أنك تخوض مجال إبداعي آخر يعني في الكتابة في جنس أدبي آخر وألا؟
1: والله عندي مخطط رواية إن شاء الله يعني إن شاء الله تصدر إن شاء الله في السنة القادمة إن شاء الله يا ربي قاعدين نخدم عليها إن شاء الله باش تكون نعم. موجودة ومش نحاول أني نواصل في مجال نعم. الأطفال
0: أطفال. نعم بعد شوية باش نحكيو على الكتابات الموجهة للأطفال إن شاء الله بالتوفيق ليك في كل كتاباتك الشعرية أيضا هذا في جزء أول من اللقاء وبما أنه باش نختم حديثنا على الشعر وبعد باش نمشيو للأطفال نختم حديثنا بنص آخر بإمضاء ضيفتنا الشاعرة والكاتبة راضية بسيلة ومن بعد نسمعو نغم وبعد نرجع نكملو معاك اللقاء
1: قصيدا بدت أكتبه ماذا لو أتيك في غسق الدجى قبسا وأنت البحر يمتد إليك الشوق يشتد ولي في العشق أحوال تراودني وتحتد ماذا لو تنير قناديلي ليلك الساجي وأنت في المدى مركبتي وأمواجي أخاف أكتوي من نار أشواقي صهيل الحب مشتعل يدب في شراييني وصوت رج أوردتي إلى اللقيا يناديني فألقاك على شفاه أغنية ونبض أمنية وألقاك حنين الماضي والحاضر وحضن الآن والآتي قصيدا بدت أكتبه وشوقا ما له آخر.
0: الإمضاء الشاعرة راضية بسيلة في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: مرحبا بكم معنا مستمعينا وفي موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. مازلنا مواصلين الرحلة مع ضيفتنا الكاتبة راضية بسيلة. مازلنا باش نواصلوا حديثنا في الجزء الثاني من هذا اللقاء على مجال ثاني تكتب فيه ضيفتنا. كنا في الجزء الأول حكينا على كتابة الشعر، على الدواوين اللي أصدرتهم ضيفتنا، على حضورها في الساحة الثقافية في تونس وتجارب أيضا خارج تونس. الآن باش نحكيوا على الكتابة للطفل. الكتابة للطفل بما لها من خصوصية وبما لها من ربما قواعد يعني يمتثل لها كاتب القصص وإلا الروايات اليافعين والأطفال. وانت عندك تجربة أكثر من عمل ضمن سلسلة سمر اللي هما 5 عناوين موجهة للأطفال. قبل ما نحكيه يمكن على المواضيع، وانت في الجزء الأول من اللقاء قلت أنه أنت مدربة يعني رياضة، وعلاقتك بالأطفال ربما والثقة اللي بنيتها معاهم تخليهم يكونوا منفتحين أكثر في الحديث معاك، ومنها هي تلتقط المواضيع وإلا القضايا اللي أنت تطرحهم في كتاباتك. قبل ما نحكيه على هذه الكتابات وهذه المواضيع، نحكيه شوية على خصوصية التجربة وخصوصية الكتابة للأطفال. يعني دخولك هذا العالم يعني كان فيه تخوف ربما سيدة راضية، وإلا قلت أنا قادرة على أن أكتب للطفل؟
1: هو أكيد أنك مش تكتب للطفل تخاف، لأنه هو عالم حساس، عالم الطفل، لكن استعنت، أنا حاولت أني نتواصل حتى مع طبيبة نفسانية وحكيت معاه، حبيت نفهم الطفل هذا علاش ما اكتفيتش بالطفل شنو هو قال لي، معناتها مش علاقة انفعالية، وحاولت اني نتقيد معناتها باللغة اللي موجهة للأطفال يعني في بناء الصورة، لأنه مش كما تكتب الإنسان ناضج كما تكتب الطفل، انك باش يكون هو الكتابة تكون تحكي عليه، هو تقرب له العالم يعني حتى في اختيار الألوان، حتى في اختيار المواضيع، وحتى في تركيب الجمل.
0: وهذه هي الخصوصية الكتابة للطفل، هذه الصعوبة اللي فيها هي اللغة وطريقة الكتابة ولا أسلوب الكتابة، وأيضا المواضيع ولا القضايا اللي أنت تختار باش تكتب عليهم للطفل. أولى التجارب أو أولى الكتابات الموجهة للطفل هي كانت سامي والبذرة الشجاعة، ومن بعد جاءوا أعمال أخرين. التجربة الأولى شجعتك أنك تواصل في الكتابة للطفل؟
1: هو تلقى المواضيع كلها مترابطة، أنك أنت حاولت أني ما نكونش مدرس للطفل في من خلال النص، أني نحكي عليه، أني نساعده أنه تخرجه كما قلت لك من الوضعية اللي هو فيه. خطر الطفل، تصور أنت جيك طفل للقاع، صدقني أنا وقت اللي قال لي لا أنت تحب تسمعني، لا ماما تسمعني، والمعلمة تقول لي أسكت باش تركز، أنا وقتش نتكلم. تصور أنت طفل يتوجه لك بسؤال هذا، جي تلقى مثلا ساعات الطفل يهرب، علاش يهرب هو العالم الإلكتروني، يقف في روحه ولا يتحدث مع الأجهزة أكثر من
0: مع الافتراضي، عايش في الافتراضي،
1: عايش في الافتراضي، وليت عنده مقارنات. احنا ربما تظهرنا حاجة عادية ما ننتبهوش، الجري والخدمة والكل. الولي انا لم ننتهموش بالتقصير، لكن فما تفاصيل كما قلت لك، اكل مساحة من الحرية اللي يقاها معايا انا، هي اللي تخليه يحكي لي. مثلا قصة سامي مع البذرة، معناتها احنا كنا نعرفوا الاطفال يطلبوا منهم انه بذرة. تصور انا الطفل هذا اش قال لي، قال لي انا ما فهمتش علاش ونزرع انا المحبس متاعي علاش ما تنبتش، الفولة متاعي علاش ما تطلعش. ريت السؤال اللي عند الطفل، انت من خلال حرتش مش تجاوبه،
0: شنو مش تجاوبه
1: وهو شخصيته تتكون. فكل ريت هو كل حاجات هذيك الجزئيات هي اللي تكون شخصية الطفل. انت تبني انسان من خلال انت ردة فعلك، كيفاش انت تتفاعل معك، انه يحس هو خايف من الفشل. قولك انا ديما نعرش علاش ديما فولتي ما تطلعش، ما تنبتش بين اصحابي، تقع اكل مقارنات. وتصور انه الطفل هذاك ينغلق على نفسه
0: وانه ما يوجهش سؤال بالنقص،
1: يقولك انا من يقولي خايف من اي تجربة جديدة. عبارة عنده هي تلك الفولة، معناتها التجربة نتاع الزراعة. من هنا حاولت اني انا اني نكون كيفاش نخرجه من الوضعيه دي، اني نعم. نكون مساعد ليلو. يعني تو اكيد الاطفال يكتشفوا القصه. زيد كذلك موضوع التنمر. احنا ماشي في بالنا ديما انه التنمر، مثلا انا اكتشفت انه حتى اللي قاعد يتنمر هو ضحيه زيد. يعني ساعات انه طفل ما يتكلمش في القسم، ما يتكلمش، يختار يبدا انطوائي، يبدا جبد روحه حتى في وسط العائلة. علاش؟ لانه مثلا خايف من صوته، لانه صوته ما يعجبوش. بين الاشياء هذه برشا عالم الطفل قلت لك فيه راهو عالم تكتشف حاجات. اللي يحكي باللي مش تحاول تكتب، لكن انا نحاول اني نخرجه، نساعد الطفل انه نوصل له صوته. مش انا نوصل في صوته، باش انت كأم انك تعرف ولدك فاش قاعد يخمم تنتبه له. يعني كاينه نشعل في الضوء الاحمر للولي باش ينتبه،
0: باش ينتبه
1: للوليده هذيك. وهما كيف يهزوهم، علاش انا قلت لك حتى تواصلت مع صديقه طبيبه نفسانيه، قالت لي انه احنا ولينا كيفاش وقع الحوار بيني وبينها، قالت لي ولينا نوجه الطفل لعالم الرياضه باش يبعد ينقص من التليفون ويعبر عن روحه ويلقى فضاء للحركه وللكل. هو الوليد الباهي انه ولا فضاء للحركه والثقه اللي بينه وبينه، انه خليته زاد فضاء للبوه. من خلال هكا كان الاتفاق اني حاولنا انه نلقاو كيفاش نساعد انا بدوري كأم وككاتبه نساعد هذا الطفل، حتى صغارك اللي تدرب فيه هما اطفالك. يعني ساعات يكون هو متميز، ساعات يكون ما شاء الله عليه، يبقى تلقاه مقيد بحاجات كيما الخوف، كيما الخوف من الفشل، التنمر، يضحكوا عليا، يعملوا لي طولي شكلي، فما برشا مقارنات ولا يشوف في حاجات اخرى. حتى مقارنات حتى على مستوى المعيشه. ربما الانسان العادي كي يسمعها تقول له حاجه عاديه، لكن انا كيف الراس سلوكه في القاعه، انه خايف، انه ما يقدمش، انه ما يعملش، انه ما يشاركش، تفهم
0: اللي هي حاجه مأثره فيه عادية.
1: مش قاعد يتكلم، مش قاعد يحكي. الوليد حسيله، قلت لك انا من هنا حاولت ان يكون صوت الطفل في النص. زيد الحاجه الاضافه اللي عملناها انا ودار النشر، انه حاولنا نعملوا ندخلوا لعالم الطفل الرقمي. انه فما كل كتاب محطوط عليه مسح رقمي، كود كير، ينجم هو معاش يقرا الكتاب يتصفح وكاها، ولا يعيش الاحداث مع النص. يعني فما مجسمات، يعني يرى القصه، يعيشها، يتفاعل معها اكثر. علاش قلت لك حاولت اني نساعد يلقى روحه في النص. ما هوش مانيش باش نكون مدرسه، لكن نكون صوت الطفل باش يعبر على ذاته. مش وحدك، راك انت ماكش وحدك. من خلال ويكون فما تفاعل، حتى حاولنا ان حطيت في اخر نص تلقى اسئله. وفما زاد كذلك انه تنجم توا ولا الطفل ينجم يتواصل من خلال الكتاب، يتواصل حتى مع الكاتب، ينجم يحكي معايا ويطرح عليا الاسئله، ويكون فما تفاعل ما بيناتنا. معاش كتاب معناتها انك تقراه وتحطه على جنب. احنا ما ننساوش راهي فما برشا قصص قريناها واحنا اطفال. عشت معانا، عشت في الذاكره. راهو الطفل ما ينساش قديش من قصة وقديش من حكاية كانت هي سبب في تكوين شخصيتنا كبشر.
0: نعم. وربما انطلاقة النصوص اللي انت كتبتهم للأطفال هي الفكرة يمكن، والقضية والموضوع والإشكال مطروح يعني من عالم واقعي، من من من حاجة ملموسة موجودة انت شاهدتها وعشتها سيدة رازية. ولكن القدرة متاع الكاتب والقوة متاع الكاتب تجي فيما بعد، كيف سيصوغ تلك الفكرة في نص اللي نجم يقراها الطفل، يفهمه، يحس به، يلقى فيه روحه ويتفاعل معاه. وهذا اللي انت حاولت تخدم عليه في القصص هذوما، انه يتفاعل مع النصوص اللي انت تقدمهم. هذوما مش نحكيوا عليهم شويه اخر، لانه ظهر لي توقيت ركن مكتبه الثقافيه، ومن بعد نرجو نكملوا معك اللقاء على موجات اذاعه تونس الثقافيه مع ضيفتنا الكاتبه راضيه بسيله، نحكيوا على كتاباتها للاطفال.
2: اذاعه تونس الثقافيه، صوت إرادة الحياة.
3: مكتبة الثقافية،
4: أهلا بكم. كتابنا اليوم يحمل عنوان مصر بعيون تونسية، مراسلات وكالات تونس بالقاهرة والإسكندرية خلال القرن التسعة عشر، وهو من إعداد الدكتور مهدي جراد الباحث المختص في التاريخ الحديث، وتوطئة من الأستاذ الهادي جلاب المدير العام للأرشيف الوطني التونسي الذي أصدر هذا الكتاب في 585 صفحة سنة 2025. ولئن سبق الأستاذ مهدي جراد إنجاز بحوث جامعية حول شريحة وكلاء تونس ببعض المدن المتوسطية والمشرقية، فقد ارتأى بالاتفاق مع مؤسسة الأرشيف الوطني نشر مراسلاتهم المحفوظة بالسلسلة التاريخية، وهي تحتوي معطيات ثمينة وفق توصيفه عن طبيعة العلاقات المصرية التونسية في القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى جوانب من تاريخ المشرق والدولة العثمانية، وذلك حتى تكون متاحة للمؤرخين والباحثين كرصيد وثائقي. وقد جمع هذا الكتاب 773 مراسلة موقعة من وكالات تونس بالقاهرة والإسكندرية بين سنة 1812 في عهد حمودة باشا الحسيني وسنة 1883 أثر فرض الحماية الفرنسية على تونس. وهؤلاء الوكلاء العشرة هم عبد الرحمن بدر الدين ومحمد بدر الدين وأحمد الغربي ومحمد الغربي وصالح وعلي الغربي وعبد الرحمن الطوير ومحمد الطوير وسعيد الشماخي وعلي الجيزاني وصالح بن دحمان. وأشار المهدي جراد في تقديمه المميز لمراسلاتهم أهميتها العددية بالمقارنة مع وكالات أخرى منتشرة ببلدان المتوسط، مما يعكس متانة الروابط التونسية المصرية. كما لاحظ أن عدد مراسلات الوكالة التونسية بالقاهرة يفوق عددها لدى نظرائهم بالإسكندرية، وعزى ذلك إلى القرب من مركز السلطة السياسية بمصر، وبالتالي توفر فرص أكثر لاستقاء الأخبار من مصادرها قبل نقلها إلى بلاطي باردو. ودرس المهدي جراد هذه المراسلات من حيث الشكل والمحتوى كاشفا ثبات بنيتها العامة التي حافظت على نفس التركيبة الإنشائية، إذ تستهل بالبسملة والحمدلة والصلاة على الرسول لتنتهي بتاريخ هجري أضيف إليه في هذا الكتاب ما يوافق من تاريخ ميلادي وتذيل بختم الوكيل وتوقيعه. واعتبر المهدي جراد أن ديباجة المراسلات هي أقرب ما يكون للغة المخزينية المتزلفة لرأس السلطة سواء كان الباي أو الوزير الأكبر. وعموما كانت لغة التحرير أقرب إلى اللهجة المصرية منها إلى العربية الفصحى. واستنادا إلى الوثائق المتاحة لديه أوضح الباحث مهدي جراد أن فئة وكلاء إلي تونس بالخارج قد ظهرت في بداية القرن التاسع عشر، بينما يرجع بعض الباحثين الآخرين حضور هؤلاء الممثلين التجاريين والدبلوماسيين بكل من القاهرة والإسكندرية إلى نهاية القرن السادس عشر. وكانت وكالات الإيالة في عهد حمودة باشا تتوزع على موانئ البحر المتوسط والبلدان الإسلامية مثل طرابلس وإزمير والجزائر والإسكندرية والحجاز، إلى جانب بعض المدن الأوروبية المتوسطية مثل مرسيليا وجنوة. وتتبع هذه الشبكة من الوكالات في معظمها مسار الطرق التجارية البحرية. وأوضح الأستاذ مهدي جراد أن مصطلح الوكيل متعدد المعاني في وثائق الأرشيف التونسي، إذ يمكن أن يكون مكلفا بإحدى اللزمات الاقتصادية كوكيل القمح أو الإدارية، كوكيل غابة تونس أو مشرفا على صفقات تجارية. والوكيل في أغلب الأحيان تاجر له أنشطته التجارية الخاصة، وعند تعيينه يصبح ممثلا للباي في منطقة ما أو ميناء معين على المستوى التجاري، ولكن أيضا على المستوى الدبلوماسي. ولذلك كانوا يطلقون على أنفسهم تسميات مختلفة لتحديد وظائفهم وصلاحياتهم على غرار وكيل الباي أو وكيل أوجاق تونس. وفي هذا السياق ذكر الأستاذ مهدي جراد بأنه من وجهة نظر عثمانية وحدها الدول ذات السيادة يمكنها تعيين قناصل رسميين، ولذلك فإن تبعية باي تونس للباب العالي كان لا يخول له تعيين ممثلين رسميين بمرتبة القناصل. كما نبه إلى ضرورة التمييز بين الوكيل المشرقي والوكيل المتواجد بأوروبا، إذ يختلفان في مستوى الأجر وطريقة التعيين. وبين أن مهمة الوكيل تتمثل في رعاية مصالح التجار التونسيين الوافدين أو المقيمين، ويختلف دوره حسب صلاته بأصحاب القرار السياسي وموقعه التجاري، وهو يتدخل في المسائل التي تهم رعايا باي تونس في مصر ويطلع بما يهمهم قضائيا وإداريا. وقد لخص الوكيل سعيد شماخي في إحدى مراسلاته المنشورة في هذا الكتاب مهام الوكيل في إجراء ما يوجب شرف وناموس دولتنا حسب لغته. وربما تكمن القيمة المضافة معرفيا لهذا الكتاب الموسوم بمصر بعيون التونسية مراسلات وكلاء تونس بالقاهرة والإسكندرية خلال القرن التاسع عشر من إعداد الأستاذ مهدي جراد، إلى جانب قيمته التوثيقية في تقديمه صورة تاريخية عن مصر بمنظور يختلف عن رؤية الرحالة والنخب العالمة، وذلك بعيون تجار يقومون بدور رسمي جعلهم يسهبون أحيانا في نقل الأحداث المتصلة بمصر والمشرق عموما أكثر من اهتمامهم بالرعاية التونسيين المقيمين بها. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
3: مكتبة الثقافية.
5: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
0: لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكل مستمعينا ولكل أوفيائنا. حوارنا الممتع مازال متواصل مع ضيفتنا الكاتبة راضية بسيلة. مازال نواصل حديثنا على تجربتها الإبداعية في تنوعها أيضا. اللي فاتوا أنه يسمعنا يلقوا الفيديوهات موجودة على صفحتنا على الفيسبوك اللي حكينا فيها على تجربتها في كتابة الشعر وإصداراتها في هذا المجال. والآن نواصل حديثنا على كتاب الأطفال وخصوصية الكتاب الأطفال. ونذكر أنه عندك مجموعة من الإصدارات ضمن سلسلة سمر عن دار نشر
1: أدب الوجيز.
0: أدب الوجيز فيها إلى حد الآن خمسة عناوين، آخرها رائحة ماء الزهر وأولها سامي والبذرة الشجاعة. كنا نحكيه سيدة راضية على يعني التقاط فكرة القصة أو موضوع القصة أو القضية اللي أنت باش تحاول تحكي عليها في القصة في علاقتك بالأطفال وأنت تدربهم. وربما الثقة اللي هما يمنحوها لك والراحة النفسية اللي يلقاوها حتى أنهم يحكيوا معك ويكون متنفس بالنسبة لهم. ما بعد التقاط هذه الفكرة أو ما بعد طرح هذه الإشكالية أو هذا الموضوع، الطريقة وربما الأساسي ينطلق وقتها بالنسبة لي سيدة راضي، هو كيف ستكتبين عن ذلك الموضوع أو عن تلك القضية أو عن تلك الحكاية وذلك الإشكال اللي يعيشوه برشا صغيرات في شكل قصة في شكل حكاية، وتوصل بها المعلومة وتوصل بها الرسالة أيضا.
1: أنا نحاول أني ناخذ بيد الطفل ونكون كما قلت لك نطرح الأسئلة متاعه اللي هو قاعد يسأل فيها لنا وللوجود وكل شيء، ونحاول أني نلقى له حلول بقدر استطاعتي من خلال بحثي من خلال ثقافتي من خلال قربي له، لأنه أحنا كمدرب رياضي عندي أدوات أني نخرجه من خلال اللعب. أني نحاول أني نخرجه من الذائقة النفسية هذيك يعني من خلال اللعب عنا احنا ادوات في القاعة كيفاش نخرجوا، لكن بقى انا حبيت صوته يوصل. حبيت الناس تعرف الطفل هذا كيفاش يفكرك، الطفل الصامت الطفل اللي انت هزيته للطبيبة ولا الأخصائية النفسانية ونصحتك برياضة. ربما انه ساعات احنا نحسوا اني ولدي هزيته ما بخلتش عليه، اني حاولت اني نساعد ينتهي دوري. لكن هنا انا نجي انا يجي نكتشف انه الطفل ذيك مازال عنده ما يحكي عنده ما يقول. انا كدوري كمدربة نساعده باللي تقنيات اللي انا نعرف. لكن كي نكتب عليه ونحكي لك ونتواصل معك انت كأم ولا كأخصائية نفسية، نحاول انه باش التجربه نتاع الطفل هذاك اللي هو عندي في القاعه ما تتكررش مع الطفل الاخر مع اطفال اخرين. هذاك هو لقيت انه هذاك الحل من خلال الكتاب كما قلت لك. واحنا حاولنا انه ندخل العالم الرقمي، انه يحس الكتاب يولي يتفرج عليه يولي يتفاعل معاه يولي يسال يطرح يلقى روحه. ان شاء الله يا ربي كل نص اللي حاولت اني نكون قريبة مع طفشة لكون نص يعيش في قلب هيك الطفل ذيك وتكون باش ما يكونش معتها ننقذوا بقية الأطفال ولا نلفتوا الانتباه ولا نسلطوا الضوء على بقية الأطفال باش ما يعيشوش نفس الحال،
0: وتكون رسائل للأولياء هذا اللي هما دورهم كبير هنا. كما قلت انت ما يكفيش انه كما قالت لك طبيبة نفسية هزوا يمارس رياضة باش يكون متنفس بالنسبة لي، هذا كجانب، ولكن ما يكفيش. ربما انت اكتشفت اللي هو ما يكفيش وقت اللي يكونوا موجودين معاك في القاعة. الحكايات اللي ربما منهم هما تنطلق فكرة قصة، كيفاش تبلورها من بعد في شكل حكايه قصه تتماشى مع ذهن الطفل؟ ربما سامي والبذره الشجاعه في علاقه يكون بالفوله واللي قالك مني كان انا ما تنبتش، ثم بقيه الحكايات لن اجعلك تبكين ابدا في علاقه بالتنمر.
1: نعم
0: هذا
1: نعم.
0: ومالك وصوت الغابه، رقيه ومراه العيد، ورائحه ماء الزهر.
1: نعم، هو من خلال القصة إنه الطفل وقت اللي يحس روحه إنه مش كان هو، يعني فما أسماء أخرى، فما ناس أخرى تعيش، ونوريه كيفاش إحنا نغرسوا في أكل مبادئ بتاع الشجاعة، كيفاش إنك تخرج من الموقف، لأنك أنت تبني في إنسان. يعني الحياة مش تقف عنده الطفولة،
0: صحيح.
1: يولي هو كل المواقف هذيك أنت تحاول إنك تقول له اللي فما حلول، إنه فما إنك أنت كإنسانك طفل كائن صغير أنت تنجم تخرج من الوضعية ذيك، إنك أنت تنجم تنقذ نفسك، تعطيه ثقة، تغرس فيه الثقة، تغرس فيه ثقة وتعطيه برشة محبة وبرشة اهتمام. صدقني سأروا الطفل مبدع، أروا الطفل يطلع لك بحاجات، ويقدش عنا أطفال صنعوا حاجات وأبدوا وكل، يكفي إنك تعطيه ثقة في نفسه. أنا قلت لك نحاول، لكن رغم محاولتي الأهم حاجة اللي نخدم عليه إنك تغرس فيه ثقة بالنفس،
0: تعطيه ثقة في نفسه وتخلي له مجال باش يعبر، باش يحكي وباش يقول وباش يعني يحكي على اللي يقلقه، على يفرحه، على مشاكله. ربما احنا نقول صغار شنو اللي عندهم، ولكن ما نجموش نعرفه يعني هو شنو يخمم ولا كيفاش يفكر ولا كيفاش يتعايش مع الحاجات اللي يتعداو بيه. هذا لهنا يجي دور الكاتب حقيقة،
1: ونحاولوا احنا زادة انه من خلال الرسائل هذيك، خاطر راهو في ساعات الجسد زادة كيما كنا نحكيه السيدة نادية، ساعات انه تولي عندهم مشاكل اخرى في الاكتئاب، تنجر عليه برشا حاجات وتكبر به، معناتها تأثر وداخل على فترة مراهقة ويحملك العاهة النفسية اللي هي في داخله وانه ما تعالجتش. قلت لك نحاول كلنا مع بعضنا من خلال المدرسة، من خلال الأم، أنا حتى كي نكتب نحط دور الأم، نحط دور المعلمة، حتى المعلمين نتوجه لهم بالتحية زادة، برغم كثافة الدروس وكل، راهو فما الجانب الإنساني في المعلم مازال متواجد ويحاول هو، كلنا مع بعضنا نحاولوا إنه تعدوا به البر الأمام باش يفوت المرحلة هذه بسلام،
0: وخاصة أنه هو سيدة راضية اليوم، طفل اليوم يعني يعيش في عالم افتراضي كبير، ويمكن هو اللي خلق له وحدة زادة وخلاه يبعد شوية مع المشاغل الكبيرة الأولياء. احنا هنا مش باش نبرروا ونقولوا راه عندهم مشاغل، لكن من قبل الأولياء عندهم مشاغل، ولكن في لأجيال من سابقة ما كناش عندنا يعني ربما المشاكل اللي هي موجودة في الأطفال اللي يعيشوا اليوم.
1: هو قلة الحوار في العائلة، قلة الحوار، وكنا متمسكين بالأجهزة الإلكترونية، وكنا يعني مفهميش أكل حوار داخل العيلة وما نسمعوش بعضنا. لو كان جينا نسمع بعضنا، لو كان جينا قراب من بعضنا ونتشاركوا، رو نجموا احنا من خلال فما ألعاب كنا نعملوا فيها في الصيف، التشاركين نقرأوا قصة مع بعضنا نناقشوا فيها، رأي الحلول موجودة. يكفي انك انت تفيق اللي فما مشكلة في رو اللي قاعد يصير ما هوش طبيعته وتلقى الحل. أنا متأكدة خاطر كل أم تسعى أنه تنجح عائلتها ويقول ولا كل ولي، والطفل أنا قلت تعطيه الثقة وتسمعه ومش وهزه ترميسة للسبور، تحب تحل كرهبتك وتدخل صغيرك وتمشي، حاول تقرب له، حاول تسمع تشوفش بيه. يعني احنا رو حتى من خلال الدراسات الأخيرة حتى دور عملونا تكوين حتى في النفسية، نفسي كيفاش نتعامل مع الطفل، كما قلت لك احنا عنا الآليات ان نصلحوا العطب هذا النفسي، لكن هذا كله غير كيف اذا كان انت جيك طفل للقاع اكيد فما اخرين ما جاوش من القاع، لازم توصل الرسائل هذه. حاولت انها تكون رسائل، وكما قلت لك من الاول شعر الضوء الأحمر العائلة تمشي انتبهوا للأطفال.
0: نعم، الرسائل هذوما وربما الحلول هذوما اللي حاولت أنك تطرحهم من خلال مجموعة القصص اللي أنت قدمتهم، وحتى في الإخراج لهذه القصص اللي حاولتوا أنها يكون مختلف، يكون فيها تفاعل الطفل بينه وبين روحه وهو يقرأ في القصة. التفاعل الآن مع الأطفال هذوما من خلال ربما معرض الكتاب مؤخرا، ولا من خلال مختلف اللقاءات اللي جمعتك بهم، كيفاش كان اليوم؟ مازلنا
7: يقراو صغار يعني مهتمين بالقراءة من خلال تجربتك، لأنه هي كل تجربة تختلف. فما اللي يقولك ما عادش صغار اليوم كلهم تليفونات وما عادش لهين بالقراية يعني بالمطالعة مش بالقراية، وفما من الكتاب يقولك لا بالعكس تجربتي تثبت أنه بالعكس اليوم ما زالوا يقراو، مش فقط عندها علاقة بالتمدرس وإلا عندها علاقة بمناسبات كما معرض الكتاب وغيره، ولكن راهو يقراو القصص. كيف تجربتك أنت كيفاش كانت معها؟
1: أنا لاحظت أنه الأولياء وحسوا بالخطر هذا، وخاصة أنه الخبراء متاع الطفولة فيقوهم برشا صيحات فزع صارت في هذا المجال، أنه وليوا ينحيوا وينقصوا على الطفل استعمال الهاتف، وليت فما المسرح فما الفن فما عودة للفنون معناتها من خلال دور الثقافة.
7: نعم.
1: حتى في المعاهد حتى في المدارس وليت فما تحس فما اشتغال على الجانب هذا.
7: نعم.
1: جهود فما مجهودات به حتى من خلال المسرح قلت لك ساعات انه انا كتبت زيد المسرح الطفل بالحق تحس الطفل يبدا فرحان وهو يجسد فك القصه هذيك اللي هو عاشها، واللي هو يحس روحه معناتها من خلال التفاعل بينه وبين الجمهور. زاد هذيك طريقه الحقيقه اكتشفت انها ناجحه من خلال الرسم من خلال الكتابه من خلال التعبير، والاولياء ولاو هما بيديهم ولاو يشجعوا على القراءه ولاو يخصوا لهم وقت ويشجعوا لنا نراو حتى في الفضاءات العامه.
7: نعم.
1: طاقة صغار شدين الكتير الحقيقة.
7: قلت أنت أنك كانت عندك تجربة في كتابة نصوص مسرحية موجهة للأطفال، مختلفة كانت التجربة وإلا في نفس التوجه بتاع كتابة؟
1: والله في نفس التوجه. قلت نعم. نحب الطفل نحبه هو يتكلم يبلغ صوته. رغم مثلا المسرحية مثلا كقصة طفلة هذه وتولدت مختلفة لأنه أمها شربت عليها دويت ودرشت وهي مشي ما الأم بداية مشي فاهمة الوضع.
7: نعم.
1: لكن وقت اللي طرحت في القاعة والمسرحية تجسدت برشا أوليات فعلوا ولينا روك الطفل الاختي ولين يزم الطفل يتعلم يقبل الاختلاف.
7: نعم.
1: كل واحد وظروفه كل واحد منقعد منقعدوش نتكلموا في النظري وفي ليه على أرض الواقع يرى هذا على العسين يرى عسين الحقيقة التفاعل اللي شفته أنا إيجابي برش.
7: نعم. تواصل في التجربة الكتابة للأطفال؟
1: والله نواصل مدام فما نفس نواصل بالحق، لأنه هي قلت لك الغاية من الكتابة هي رسالة.
7: نعم.
1: معناتها مش اكتب وكهو ولا اكتب وتعدى، قلت لك هي رحلة بناء إنسان.
7: نعم.
1: حاول من مجهودي من موقعي أني نكون معك الطفلة ذيك.
7: نعم. عوالم النشر في الكتابات الموجهة للأطفال مختلفة على التجربة وقت أصدرت دواوينك الشعرية؟
1: مختلفة مختلفة طبطة شوية، خاطر يقع برشا مراجعات وبرشا واختيار صور وزدنا حاولنا نعمل ندخل العالم الرقمي متاعها. الحقيقة مختلفة فيها مجهود.
7: صحيح.
1: فيها مجهود أما النتيجة تفرح برشا.
7: لأنه وقت تكتب للطفل وباش تصدر القصة يكون الاشتغال على برشا جوانب كما قلت أنت سيدة راضية، على الإخراج على الصور على الكتابة نوع الحروف الكبر متاعها. يعني برشا تفاصيل في الكتابة للطفل،
1: برشا تفاصيل وبالحق يلزمها مختصين يعني معناتها أنت تستعين بمختصين.
7: صحيح.
1: في المجال هذايا باش تكون التجربة ناجحة.
7: نعم. بصفة عامة يعني تجربتك ككل يعني الشعر والكتابة للأطفال ربما في مرحلة قادمة يكون لنا موعد مع رواية بالنسبة لك، وأيضا تجربة كتابة نصوص مسرحية للأطفال، هالتنوع هذايا ويعني الاختلاف اللي حاولت أنك تخدم عليه في تجربتك الإبداعية، كيفاش تشوف تم موقعه في الساحة الأدبية اليوم سيدة راضية؟ راضية سيدة راضية على يعني على هذا التموقع للكاتبة راضية بسيلة، أم أنه تقول ربما مازال هناك الكثير اللي نجم تقدمه اللي ينجم ياخذ حظه أكثر في المشهد الثقافي؟
1: والله أنا راضية على تجربتي. على خاطر كما قلت لك نخدم نشتغل ياسر على أني نكون قريبة من الجودة، خلينا نقول نشتغل على الجودة وإني نكون قريبة للناس وللمتلقي والإنسان بصفة عامة يعني. الحمد لله ومازال مازال تحس ديما عندك شغف انك مازال تحب تكتب ومازال تحب توصل صوتك. لكن الحمد لله الحقيقه فما كما قلت لك راهو اللي يشتغل ويحاول انه يبلغ صوته وتكون عندك رساله راك تلقى صدى.
0: تلقى صدى اكيد تلقى صدى، خاصه وقت تكون كتابات موجهه كما نحكيوا على الكتابات للاطفال، والا ايضا كتابه الشعر ايضا في تجربه ادبيه فنيه ابداعيه مختلفه. ثلاثه دواوين شعريه في انتظار ديوان اخر وفي انتظار الروايه زاده، خمس قصص ضمن سلسله سمر للكاتبه راضية بسيلة موجهه للاطفال. قبل ما نختم معاك اللقاء ربما نختم بنص مسيش خنرجعوا للشعر ونستمتع بنص آخر بإمضائك نسمعوه ونهديه لكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. نسمع قصيد آخر بإمضاء ضيفتنا الشاعرة راضية بسيلة.
1: ماذا أقول، ماذا أقول لنبذة في القلب يربكها الحنين، يا من أسامر طيفه يسكنني الجنون، كم بدت أحلم باللقاء فلا ألاقي سوى السهادة مع الأنين، حروف اسمك ها هنا مرسومة وشما راسخة من سنين.

0: كتاباتك، سواء في الشعر، في القصه الموجهه للاطفال، وكما حكينا قريبا ان شاء الله يكون فما روايه زاده في رصيدك للكاتبه راضيه بسيله. عوالم الروايه وين باش تهزنا؟ ولا ما تحبش تحكي عليها الطب؟
1: خليها في وقتها ان شاء الله في لقاء اخر.
0: ان شاء الله هذا في تجربه متميزه، وتحاول انها تكون متنوعه زاده، سواء في الاجناس الادبيه اللي تكتب فيهم والا في المواضيع ايضا. نحب نشكرك برشا على رحابه صدرك انك كنت بحذانا في الاستوديو على موجات اذاعه الثقافيه في هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي. ان شاء الله بالتوفيق ليك في كل كتاباتك.
1: شكرا لك انت وللاذاعه الثقافيه اللي ديما تعاون في المبدعين انهم يبلغوا صوتهم، هي صوت المبدع. وشكرا لك انت بالحق على الاسئله الذكيه، ونحس انه فما كأن نحن نفس القضيه، انه كيفاش خاصه عالم الطفل والكل. شكرا ليك على الحوار الراقي والحصه الممتعه.
0: شكرا لك انت على حضورك معنا، استمتعنا بالحوار معك، بروحك الجميله ايضا وبقصائدك. ان شاء الله بالتوفيق ليك في كل كتاباتك، في تجربتك الابداعيه. ضيفتنا الكاتبه راضيه بسيله، شكرا لك والى اللقاء. عايشك. شكرا ليك. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجات اذاعه تونس الثقافيه.

أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. موعدنا معكم مازال متواصل حتى حدود الساعة 8 مساء. مازلنا باش نواصلوا حديثنا مع مختلف الاستضافات حتى حدود الساعة 8 باش نحكيوا على المعرض الخاص بضيفتنا الفنانة التشكيلية هيفا المديوني، تكون حاضرة معنا وناخذ فكرة على المعرض. أيضا باش يكون معنا كما قلت مدير مهرجان، طبعا باش نحكي عليه بأكثر تفاصيل، اللي هي دورة جديدة في خصوصية دائما لمثل هذه التظاهرات الثقافية في موعدنا معكم من الصالون الثقافي مهرجان السنابل الذهبية، مهرجان القمح بباجة اللي اليوم تكون الانطلاقة ويتواصل حتى 21 جوان 2026. ما زلنا باش نواصلوا الرحلة معكم وأيضا مع زميلتنا هدى طرابلسي في مواكبة للتظاهرة أيضا اللي اليوم تنطلق. منذ قليل انطلقت هذه التظاهرة وتكون معنا هدى للحديث بأكثر تفاصيل على خصوصية هذا المهرجان، مهرجان حي هلال الحضري. اليوم ينطلق المهرجان كما قلت، ناخذ أكثر تفاصيل معها شوية آخر في موعدنا معكم من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصلوا مع الأنغام.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية،
9: الصالون الثقافي.
10: الصالون الثقافي،
9: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
11: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي على موجاتنا. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا. باش نواصلوا الرحلة الآن ونمشيو بكم الباجة، باش نحكيو على مهرجان السنابل الذهبية اللي يتواصل المهرجان إلى غاية يوم 21 جوان 2026. اليوم كانت الانطلاقة، باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الفعاليات مع ضيفنا سي محمد بن عيش مدير المهرجان. مساء النور، اهلا وسهلا بك سي محمد.
12: السلام عليكم، مرحبا بك، مرحبا بإذاعة تونس الثقافيه،
11: الإذاعة
12: المتالقه دائما.
11: يخليك، شكرا لك سي محمد، ان شاء الله بالتوفيق لكم اكيد في هذا المهرجان. هذه التظاهره اللي انطلقت اليوم وتتواصل حتى 21 جوان 2026. قبل ما نحكيه على النهار اليوم كيفاش كان الافتتاح، خلينا ناخذ فكره على خصوصيه هذا المهرجان سي محمد، اللي هو ربما ينبثق وينطلق من خصوصية الجهة أيضا حتى في اختياركم لاسم وعنوان المهرجان.
12: أكيد نادية، بالضبط هذا هو مربط الفرس.
11: نعم. معناتها
12: تعرفوا باجي بلاد المندرة والصعبة، ومطمور روما والخزان المائي والغذاء للبلاد.
11: طبعا
12: هو الهدف من هذا المهرجان، معناتها الخصوصية الفلاحي الثقافي التراثي الشبابي، هو معناتها تثمين وترويج لموسم الحصاد، اللي هو عبارة على عرس. ما معناتها موسم الحصاد هو معناتها موسم الحبوب عامة القمح والشعير ومشتقاته خاصة معناتها ويعتبر هو أساس الغذاء الإنساني
11: أكيد
12: ويدخل أكيد. في قلب الأمن القومي الغذاء معناتها مادة استراتيجية مهمة جدا احنا المادة هذه المهمة جدا معناتها احنا كان عندنا معناتها في مدينة باجة كان عندنا معناتها مهرجان القمح منذ 1935 معناتها عنده أكثر من 90 سنة حبينا معناتها كمكونات مجتمع مدني معناتها معناتها ائتلاف المجتمع المدني حبينا نحيو هذه الذكرى المزيانة تحفونا البرشا اللي هو معناتها مهرجان القمح بباجة بدينا معناتها بخطة ثابتة ومعناتها بذو إمكانيات ضعيفة برشا انطلقنا توا احنا توا في الدورة السابعة حبينا معناتها نطوروا نعملوا معناتها حقيقة مع سوق الإشراف مع بلدية باجة مع إدارات ذات السيلة مع مكونات المجتمع المدني منظمات وطنية حبينا الناس الكل مع بعضنا فهمت لنا نحيوا هذا التراث المهم
11: جميل
12: معناتها اللي مادي ولا مادي كذلك معناتها إن شاء الله معناتها احنا انطلقنا السنة في دورة استثنائية إن شاء الله معناتها وهدفها معناتها تثمين هذا التراث المهم جدا معناتها اليوم معناتها انطلقنا
11: معنا احكينا شوية على نهار اليوم كيفاش كان الافتتاح سي محمد
12: اليوم عرس كان معنا الكريمة
11: نعيشوا معاكم الأجواء
12: اي بالضبط احنا معناتها تجاه معناتها انه عندنا على صفحة المهرجان موجودة فيها معناتها تغطية إعلامية مميزة حقيقة معناتها الإعلام هو معناتها شريك استراتيجي معنا معناتها الحقيقة نحييوه برشا واحنا معناتها هذه معناتها في اطار المهرجان هذايا معناتها تحت عنوان السياده الغذائيه قرار وليس خيار معناتها وباجه قبله للسياحه الثقافيه والبديله والفلاحة معناتها مع الصناعة التقليدية معناتها والصناعة الغذائية اليوم معناتها كان حفل كبير برشا معناتها مع شركائنا معناتها مع مكونات المجتمع المدني مع المجامع المهنية الفلاحية النسائية اللي هي معناتها حاجة مهمة جدا احنا معنا مشروع إيفور مع إكسبرتيز فرانس زد عنا المكتبة الجهوية نحييها وهي ديما معنا معناتها وديما معناتها تواكب معنا فعاليات وعملنا ورشة جميلة جدا ورشة معناتها للفن التشكيلي حول طائر اللقلق اللي هو رمز من رموز مدينة
11: المدينة
12: معناتها طائر جميل جدا ومسالم والناس كل تحبه من الصغير للكبير اللي يتبع العصير دونك انا معناتها الطائر هذا هو رمز المدينة هو رمز الحصاد في الحصاد معناتها وفيه جدا معناتها ديما يرجع نفس المكان بتاعه زاد معناتها عندنا معناتها عملنا معناتها تنشيط المدينة عندنا كذلك زاد معناتها المجامع المهنية الفلاحية مشروع إيفور معناتها زاد عرض معناتها لي برودوي الوار اللي هما مهمين جدا عملنا تنشيط شبابي مع مندوبية التربية مندوبية الثقافة
11: فما أطفال زاد
12: عرض يتم معنى الكلمة رغم اللي سخانة برشا وكذا لكن كانت فرحة مزيانة تعرفونا برشا
11: نعم وكان فما تنشيط للأطفال زاد نهار اليوم معاكم في المهرجان
12: جدا
11: موجودين الصور والفيديو
12: بالضبط.
11: نعم
12: اي بالضبط وان شاء الله معناتها تو احنا معناتها اليوم الاول هذايا غدا معناتها احنا معناتها خدينا على عاتقنا في هذا المهرجان الفتي القديم الجديد دونك نعم. نقولوا معناتها عندنا 90 سنه تاريخ معناتها نعم. حاجه كبيره برشا
11: اكيد
12: احنا معناتها في المهرجان هذا عندنا معناتها عنصر قار اللي هو الندوه العلميه الفلاحيه وهو تقريب معناتها تقريب البحث العلمي الفلاحي للفلاح المتقبل وتبسيطه احنا معناتها عندنا معناتها العديد من المعاهد العلميه المميزه كما معناتها المعهد نتاع صناعه نتاع الزراعه الكبرى ببوسالم عندنا معناتها مهم جدا عندنا المركز الجهوي للبحوث بالصناعات معناتها بالزراعه الكبرى معناتها دكتور بشير بن موسى معناتها ممتاز جدا بنونة كذلك معناتها مع الدكتورة سارة معناتها بن مبارك معناتها هذوما معناتها باحثين مميزين مش يقدموا معناتها بحوث نتاعهم واحنا في السنة معناتها خذينا عنوان معناتها عنوان معناتها الحقيقة معناتها مهم جدا ومعناتها عنوان الساعة اللي هو الفلاحة الذكية معناتها أي دولة الفلاحة الذكية في تنمية معناتها السيادة الغذائية مهم جدا توا معناتها الفلاحة تورت توا مع الذكاء الاصطناعي مع الفلاحة الذكية معناتها يلزم الفلاح
11: يكون عنده فكرة
12: بالضبط الاخره المعلومه توصل
11: توصل
12: مع الحقيقه تو مع العباد ولات ما تزرع بالدرون تزرع مع وتراقب محاصيلها
11: تقنيات متطوره يعني ما عادش تقليدي نعم
12: وحنا الحقيقه راه المعاهد نتاعنا معناتها حاجه تفرح معناتها راهو معناتها في معناتها ملمين باقوى معناتها التكنولوجيات حاجه تفرح وحنا ما نحبوش زعما البحوث هذه المميزه للدكاتره نتاعنا واللي خيرت معناتها شباب تونس ما يبقاوش في الدروج نحبوا توصل للمتلقي توصل معناتها للفلاح اللي هو معناتها يلزم يتعلم ويشوف ومعناتها ينمي روحه معناتها ويتعلم معناتها اون سي جامي دابروندر معناتها حاجه مزيانه برشا
11: صحيح
12: دونك هذه مهمه جدا احنا بالنسبه للندوه العلميه هذه ومخرجاتها ان شاء الله احنا معاملين على انه المخرجات نتاعها معناتها نخرجوه في كتيب نخرجوه في كتيب ونبعثوه لاهل القرار معناتها رسالة الاشراف والاعلام
11: مخرجات
12: الندوة مهمة جدا تخرجوها معناتها بالديجيتال زادة معناتها نحاولوا باش نعملوا معناتها حاجات مزيانة معناتها هذه احنا كمجتمع مدني ومعناتها احنا معناتها نحاولوا باش نقدموا معناتها ما يمكن تقديمه معناتها للعموم معناتها احنا نقترحوا وان شاء الله سبت الاشراف ولدرجات السيلة معناتها تتبع معنا شوية
11: نعم خاصة انه يعني انتم على دراية يعني مش من فراغ يعني هذا التوجه وهذا والتركيز على الجوانب هذوما وهذا أكيد يكون عنده دوره كما قلت أنت من خلال كتيب فيه مخرجات هذه الندوة اللي باش يتم طرح فيها كل هذه النقاط اللي أنت ذكرتها سي محمد
12: معناتها ندوة مميزة جدا فيها أكثر من معناتها 7 دكاترة مش كل واحد باش يقدم معناتها والمواضيع نتاعها مواضيع حساسة جدا مواضيع مميزة احنا حابين معناتها زاد معناتها هم يسهلوا معناتها الندوات معناتها المخرجات نتاعها معناتها بطريقه سلسه ما تبداش اكثر معناتها اكاديميه ما تبدا معناتها حاجه سلسه ما توصل للمتلقي للفلاح شو يستوعبها وان شاء الله تكون الفائده عامه للجميع
11: نعم كما قلنا اذا هو يتواصل حتى نهار لحد المهرجان
12: اكيد نهار لحد احنا ما عندنا معناتها فرحه مزيانه تحفونا برشا الاختتام احنا معناتها مش الاختتام سيكون في اطار معناتها عروض فرجويه احنا عندنا عرض الطهي معناتها كوكينج شو معناتها على الماكولات البجيه التقليديه اللي مصدرها الحبوب معناتها واحنا معناتها هذه معناتها نفهموا الموروث المهم جدا هذايا الحبوب واحنا السنه مش نعملوا معناتها ماكله معناتها بجيه معناتها تقليديه هي المدموجه هي المدموجه هذه معناتها تعمل معناتها من من من مشتقات الحبوب وهي ما تتعمل ما تفهم الحلوة فما المدموجة العادية فهمت واحنا في إطار ما المهرجان نحبوا نثمنوها ومعنا ما شيفين الشباب نحاولوا ما باش ما الفكرة هذه ما توصل ما بطريقة مريحة كذلك عنا ما مع الشباب وما أدراك ما الشباب عنا ما عرض السينما والحصاد السينما والحصاد مهم جدا معناتها الشباب معناتها حبوا نشوفوا الحصاد بعيون الشباب مش الشاب يشوف الحصاد
11: موسم
12: الحصاد معناتها بطريقته فهمت لا مش نعرضوا فيلم الكسكسي فيلم الكسكسي هو فيلم معناتها تونسي مزيان برشا معناتها يتكلم على موسم الحصاد كيفاش الكديحات معناتها حراير تونس كيفاش يخدموا معناتها في الحقول معناتها بجد واجتهاد حقيقة معناتها نرفع لهم القبعة معناتها هؤلاء النساء معناتها نساء معناتها نساء بلادي نساء ونصف
11: نعم
12: حقيقة معناتها يعطيهم الصحة انهم ناس مناضلات معناتها تخرج من مضيكاتها متاع الصباح معناتها فك الظلام وترجع معناتها في عز الشمس معناتها ويخدموا في الحقول وعطيهم الصحة معناتها حبوا ما تنكرموهم هؤلاء النساء المناضلات دونك ما تفهم ما ركن الحصاد ما ركن السينما والحصاد هذا مع الشباب كذلك سنختتم بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى.
11: نعم.
12: هو نهار لحد 21 مات الحقيقة مات بتعاون مع مندوبية الثقافة بداجة لي مات على طريق مات لإذاعتكم الجميلة. نعم. نشكرهم برشا مات الحقيقة مندوبية الثقافة بتدخلها مات معانا ومركب الثقافي وكل مات المتداخلين.
11: نعم.
12: عاونونا وكانوا مات الحقيقة دعم كبير لهذا المهرجان الفتي. احنا عندنا عرض تراثي موسيقي مزيان برشا مع نسب اليوم العالمي للموسيقى فنان شعبي يوسف المهاجري. معناتها عرض مزيج من التراث والحدث
11: والحدث. نعم
12: بالضبط معناتها عرض تراثي بآلات موسيقية حديثة.
11: نعم نعم
12: ولكن يحبوا الشباب وشان معناتها هذا هو عملنا اللي نقدر عليه معناتها تلك حدود الله.
11: نعم بالامكانيات المتوفره وبسيطه يعني
12: والله يا ناديه بدون دعم واحنا من على معناتها من اذاعتكم نطلبوا معناتها من صوت الاشراف الدعم بتاعنا كذلك معناتها المجامع المهنيه الفلاحيه.
11: نعم.
12: كذلك معناتها المجامع معناتها بتاع الحبوب باش يدعموا في اطار المسؤوليه المجتمعيه.
11: نعم.
12: الموسعه باش يدعموا معناتها الرسو يدعموا مات النشاطات الثقافية والرياضية هذه ما تلاو مات مداخل في إطار مات مسؤوليتهم المجتمعية.
11: نعم نعم
12: وهذا مات مذبينا مات شوية دعم خطر لدين واحدة من الصفقات
11: باش نجموا تكملوا باش ما ينقطعش المهرجان مرة أخرى.
12: أكيد.
11: وتحافظوا على أكيد. عرقة بالضبط. المهرجان لأنه هو في النهاية يخدم الجهة وثقافة الجهة وفلاحة الجهة وأيضا يعني تراثنا هذايا وإرثنا ووقت يعني نحكيه على مختلف هذه التفاصيل كما أنت كنت تحكي فيها سي محمد يعني بالضبط. حاولتوا أنه تكون برشا مجالات حاضرة في المهرجان بين
12: أكيد.
11: الفلاحي الفني الثقافي يعني مختلف هذه المجالات خدمتوا عليها حتى تكون برنامج متنوع ثري فيه الإفادة من خلال الندوة فيه طرح للعديد من الإشكاليات وأيضا فيه الجانب الترفيهي الثقافي. لازم يكون فما دعم حتى تنجموا تواصلوا كنشاط مهم للمجتمع المدني في تنظيم هذا المهرجان وحتى كما قلنا يتواصل المهرجان لأنه كي نحكيه على 90 سنة مهم أنه نحافظوا على مثل هذه المهرجانات اللي عندها تاريخ وعندها عرقة وخاصة عندها تخصص يعني هذا هو المميز أنه المهرجان عنده تخصص مهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة. إن شاء الله بالتوفيق لكم في البرمجة في بقية الفقرات.
12: يعيشك
11: شكرا لك سي محمد يعيشك مرحبا إن شاء الله بالتوفيق لكم حتى 21 جوان مازال يتواصل مهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة بالتوفيق لكم. شكرا لك سي محمد بن عيش مدير مهرجان السنابل الذهبية بباجة. نواصل معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي.

0: بتروحش تبيع الميه
1: وي
0: في حرد سقايي على من على

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا. ما زلنا مكملين معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية خاص إيسيني، عنوان المعرض الخاص بضيفتنا الفنانة التشكيلية هيفا المديوني. باش نحكيه على خصوصية هذا المعرض من خلال ربما هذه التجربة الحسية الجديدة اللي تخوضها ضيفتنا في أعمال حاولت أنها تشكلها بطريقة مختلفة. ناخذ عليها أكثر تفاصيل معاها. مساء النور، أهلا وسهلا بك هيفا.
2: أهلا عسيمة،
1: مرحبا،
2: شكرا على الاستضافة.
1: يعيشك، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. قبل ما نحكيه على ربما عنوان هذا المعرض، نحكيه على خصوصية التجربة، تجربتك هيفا من معرض إلى آخر، من أعمال إلى أخرى، تحاول أنه يكون فما هذا الاختلاف وهذه الخصوصية في تجربة هيفا المديوني. هذا المعرض الآن بما حاولت أنك تشتغل عليه، كان قربوا الصورة أكثر لسادة المستمعين ربما لي ما زال ما مشاش شاف المعرض.
2: المعرض كان الافتتاح متاعه 14 جوان وكل الختام متاعه 28 جوان.
1: نعم.
2: بعنوان الأثر والعلامة. هو في معناتها في ثنائيه الرموز الأمازيغية والخط العربي. الرموز هذه موجودة في السجاد بتاعنا، في السيراميك، معناتها نعيشوا معاها. حبيت أني ننطلق من الرمل ويكون عنصر تشكيلي جمالي أسس به فضاء العمل هذايا، ما يقتصرش كان على اللوحة ولكن أيضا عبر الذاكرة. حاولت أن تحول اللوحة مع الصوت والضوء إلى مابين فيديو يحاكي كل هذه التشكيلات الفنية.
1: نعم، يعني كأنه لهنا اللوحة يعني في حضورها تتداخل مع يعني عناصر أخرى كما كنت تحكي، الضوء والصوت، ويمكن هذا اللي يخلي هذه الذاكرة اللي انت انطلقت منها كما قلت، اللي هما أو هذه الرموز اللي هما الرموز الأمازيغية وإلا الخط العربي، يشوفهم المتفرج بطريقة أخرى. شنو حبيت توصل من خلال هذه الفكرة، ولا من خلال هذه التقنية، ولا من خلال هذا الاختيار المختلف اللي حبيت تخدم عليه؟
2: حبيت انه الرموز الامازيغية والحرف العربي.
1: نعم.
2: عمل زي الكولاج اللي فيه الحروف اللاتينية كعناصر، ماهيش عناصر زخرفية بالاساس ولكنها ايضا هي طبقات متراكمة من ذاكرة التونسية.
1: نعم.
2: الملتقى معناتها جذورها تتقاطع على الهوية المتعددة. والاعمال اللي كانت في المعرض مرتبطة بالارض، بالجذور، بالعمق المغاربي، بالنقاوة في الجزائر، في المغرب، كذلك في أفريقيا، في مصر. دونك حبيت أن تكون العلامات هذه حية وعندها قراءة جديدة معاصرة معناتها كمادة وأيضا كإيقاع بصري ملمسي جمالي.
1: نعم. حكيت على المابينج البصري، في ربما في تفاعل مع المتفرج إلى حد اليوم، يعني من خلال حضور الجمهور للمعرض الخاص بيك الأثر والعلامة، كيفاش شفت ربما تفاعل هذا المتلقي، وإلا يعني تصوره هو للخلفية اللي انطلقت منها هيفا المديوني في

0: الاشتغال على هذا المعرض؟
1: هو التفاعل إيجابي
0: نعم.
1: والأثر مرتها في 3 عناصر اللي هو البصرية
0: نعم
1: والسمع من خلال الصوت وكيف فما قراءة صوتية لذلك وفما كذلك التشكيل استعملناه بعدة أدوات تقنيات معاصرة اللي خلت التجربة تكون عندها بعد جمالي معاصر.
0: نعم. التداخل اللي انت خدمت عليه بين الحروف والضوء والرموز وبعد يعني باش نمشيو نحكيو على اليوم الختامي ربما اللي هو باش يكون فيه يعني عرض خاص، التداخل هذايا كان سهل بالنسبه ليك هيفا وانت تحاول انه تخلق تنوع في تجربتك الفنيه في المعارض اللي انت تشارك فيهم وفي اللوحات اللي تقدمهم للجمهور المتفرج؟
1: أنا أحس إنه مع تعابير التجربة اللي مرت بها وعملت مثلا المعرض الأول همس الحبر دخات الشعر العبيري كلها كانت تجربة اللي أثرت العمل هذا في المعرض هذايا
0: إنه
1: وكأنه سنتيز تقنية وبالنسبة للرؤية الفنية لاختيار الموضوع هذا طلب ما تنوع من البحث في العناصر التشكيلية في أبعادها في رموزها وهذا يخلي اختزال نوعا ما في لوحاتي التداخل الأمازيغي والعربي ومتوسط خط الانفتاح
0: نعم. يوم اختتام المعرض اللي هو بش يكون 28 جوان حاولت ربما أن يكون مختلف يمكن بالنسبة للمتفرج للمتقبل اللي بش يكون حاضر معكم في اليوم الاختتامي لهذا المعرض
1: مختلف في 3 أشكال أولا بش يكون العرض هذايا تقنيا اللي هو أوتو بورتري مش يكون الجسد ينتقل العمل من لوح إلى الجسد ومن العلامة للحضور الحي إلى الرموز ومن ثاني حاجة ثانية في مستوى المضمون اللي هو يشتغل أكثر على رمز تيفيناغ وهذا يعطينا كما الفلاش باك على النساء الأمازيغيات خاصة في الجزائر وفما معناتها تاريخ علاش كان فما تصوير فوتوغرافي للنساء هذوما كان في الرمز في كل بلاصه دونك اشتغلت انه بين الجسد والذاكره والتاريخ
0: الجسد والذاكرة والتاريخ اللي هما يمكن محور يعني شامل لهذا المعرض وخاص في بيوم الاختتام المعرض اللي انت اخترت له عنوان الأثر والعلامة وربما اللي سمعنا الآن يفهم يمكن هذا التوجه هو في كل مرة يكون مهم بالنسبة للفنان التشكيلي اختيار عنوان المعرض الخاص به.
1: مهم نضيف حاجة إنه حبيت نهار السبت 27 جوان إنه باش يكون موجه للأطفال باش تكون ورشة حروفيات خط عربي ومعها معناتها باش يكون حيثيات العمل اللي باش يعملوه ويكملوه باش يكون نوع من التنصيبة مرافق إلى تعلم الخط العربي الرقمي بالطابلات وهذا يخليهم هما كأطفال أنهم يكتشفوا هالرموز هالهوية الموجودة معنا في الذاكرة الثقافية.
0: نعود نذكر أن المعرض متواصل حتى 28 جوان أنت اخترت له عنوان الأثر والعلامة. العلامة ينجموا يشوفوها من خلال مختلف التصورات اللي أنت حاولت تجسدهم على اللوحات وإلا أيضا التصور الخاص بهذا المعرض التقنيات المستعملة والتفاعل مع ما هو معروض مع المتفرج والمتقبل وأيضا من خلال حضورك في هذا المعرض اللي بشي يكون حتى 28 جوان. تعود ذكرنا بالفضاء اللي يحتضن المعرض.
1: الفضاء هو رواق دادا اللي في باردو دونك في شارع بيبر جيبر في باردو بحضر
0: نعم، في شارع الحبيب بوركيبة في باردو، وين موجود هذا الفضاء ليحتضن هذا المعرض الأثر والعلامة للفن التشكيلي هيفا المديوني. إن شاء الله بالتوفيق لك هيفا، شكرا لك على حضورك معنا وإلى اللقاء.
1: شكرا حبيبي.

0: كان هذا مقطع من أغنية حاسب بصوت محمد ثروت على موجات إذاعة تونس الثقافية. كما قلت لكم باش تكون مواكبة مع افتتاح فعالية مهرجان حي هلال الحذري. باش نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل وناخذوها التفاصيل هذه مع زميلتنا هدى ترابلسي في حضورها لفعاليات افتتاح هذا المهرجان. مساء النور هدى.
1: عسلامة نادية، مرحبا بكم مستمعين الكل. اليوم احنا في حي هلال في حدث ثقافي واجتماعي مميز تحتضنه هو من المنطقة على امتداد 10 أيام. ضمن الدورة الأولى لمهرجان ثقافي يختلف عن الصياغة التقليدية الحقيقة للمهرجانات اللي نعرفوهم. خصوصية هذا الحدث أنه ليس مجرد سلسلة من العروض الفنية، هو يعني ثمرت أشهر من الورشات والإقامات الفنية. باش نزيد وناخذ أكثر تفاصيل على المهرجان دي معنا غفران هراغي، هي مديرة مشروع مشاريع سينما الدور. هاي معك
2: عسلمة، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
0: معيشك، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. ناخذ فكرة على خصوصية المهرجان والفعاليات.
2: دونك المهرجان الافتتاح نتاعو اليوم، دونك إن شاء الله باش يكونوا موجودين في حي هلال من نهار 19، دونك من اليوم حتى نهار 28. المهرجان هذا حلمنا به، خممناه وان شاء الله الحمد لله توا باش نبداو نحققوه بشويه بشويه. دونك هذا خممنا فيه مع بعضنا مع الصغيرات والكبار نساء ورجال اللي يسكنوا فيه حي هلال. دونك يكون فيه عروض سينما، مسرح، موسيقى، دونس، اكسبو نتاع تصاور، زيد فما انشطه رياضيه، تورنوا نتاع فوت، تاع باسكيت، جريه. دونك فرحانين برشا ومنحبوا العباد تجيب حدانا الحي هلال وتكتشف الحي نتاعنا عن طريق الانشطه الثقافيه اللي موجوده في الحي الكل.
0: نعم، ربما شنو حاولتوا توصلوا يمكن كفكره ولا كصوره للمنطقه من خلال هذا المهرجان، من خلال الخصوصيه اللي انتم خدمتوا عليها في المهرجان؟
2: والله الفكره بتاعنا اللي هو نحب نوروا اللي راهو معناتها حتى كان ما فماش فضاءات ثقافيه. دونك بشراكه مع وزاره الصحه، مع وزاره التربيه، مع مندوبيه الشباب والرياضه، فتحونا البلايص نتاعهم والعباد شغطوا لي زابيتون يسكنوا لهنا الكل. أعطونا لكسي لحوينت، دونك عنا العروض عند واحد يبيع في العصافر، واحد يبيع في الكرت، عند ميكانيسيان، عند خضار، عند جزار، عند دجاج، عند كافيجي، عند حماس، كلهم ولوا بلايس للعروض. دونك كيما الحومة والشارع تبدل الثقافة، كيما الثقافة زادت تبدل بلايساتهم.
0: نعم، العروض هي مازالت متواصلة والفكرة ككل تنفيذها مازال متواصل من خلال البرمجة الثقافية والفنية والرياضية كما كنت تتحدث، من خلال الفضاءات هذوما اللي هما فضاءات مفتوحة زادة باش يتواصل حتى 28 جوان. كيفاش باش تكون ربما العناوين الكبيرة لبقية أيام المهرجان؟
2: والله نهار 21 اللي هو نهار الفيت دو لا ميوزيك ضد، دونك حتى نحن بيتنا باش تكون عنا، دونك عنا عرض في الشارع نتاع اركز هيب هوب معاهم ان كور معناتها 60 صغير اللي باش يغنوا معاهم. دونك غدوه نهار السبت عنا غازي زغبيني اللي باش يعرض لا بيس نتاعو وزن الريشه اللي تحكي على بوكسور، دونك شنو عرضها في سالة نتاع بوكس بالحق. دونك نهار 22 عنا دوبلاج مع محمد حسين قريع، نهار 23 عنا تواريخ تونس نتاع حاتم قروي، على طول فما لي فوتوغراف اللي معروفين، ونهار 26 عنا دي جي معروف مع فنانين من حي هلال باش يكونوا في البلاصه نتاع الكان وين يعملوا التمثال كوين.
0: كل هذه التظاهرات، كل هذه الفقرات يعني مفتوحه بما انه
2: للجميع فلوس بالطبيعه.
0: نعم، ان شاء الله بالتوفيق ليكم في المهرجان ونشكرك على حضورك معنا.
2: يعيشك،
0: شكرا لك.
2: هاي نعدي، شكرا.
0: هدى،
3: الو.
0: هدى،
3: اهلا نادي، حبيت ان نقول للمبادره الثقافيه هذه هي مبادره ثقافيه تنمويه انسانيه حقيقه تستحق المتابعه، لانها يعني هي تبرز الوجه الايجابي لمنطقه حي هلال، وتؤكد ان الثقافه يمكن ان تكون اداه للاندماج والمشاركه وصناعه الامل داخل الاحياء الشعبيه.
0: صحيح، وهذا ربما ينطلق من مبدا الحق في الثقافه بقطع النظر على الجهه ولا المنطقه. ومثل هذه المبادرات اللي عندها هذه الخصوصيه تساهم في انها تخلق حركيه في الجهه، حركيه ثقافيه إبداعية.
1: شكرا.
0: يعيشك، شكرا لك هدى، يعطيك الصحة. زميلتنا هدى ترابلسي في مواكبة لفعاليات هذه التظاهرة، ومعها هي وصلنا معكم لختام لقائنا من الصالون الثقافي مع الركن اللي نختم به كالعادة هذا الموعد المباشر معكم اللي انطلق في حدود الساعة 5 مساء مع ركن نغم المساء. اليوم اخترنا نستمتع معكم حتى 8 مريم جارة ونادية حمراني بكوكتيل من أغاني عبد الحليم حافظ بصوت الفنان التونسي صبر الرباعي.

0: غنوها معايا طيب، سمعوني يلا.
1: كان الهوى كان رمانا، الهوى كان

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
0: راديو كولتورال نقطة بي إن.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
1: لمن بذلوا وما بخلوا
3: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
1: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
3: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
1: مع

0: شكرا أخي التقنية علي الغالي، أرجو أن تكون معنا سهرة يكفي كما يقول مظفر النواب. أيها الناس، يقول جلال الدين الرومي: نحن كنبتتين يمر عبرنا الخلق. ويقول محي الدين بن العربي: من سكن ما عشق. ويقول: لولا الصيد ما نفر الغزال. قيل لشاعر: كيف دخلت الجنة؟ قال: غفر لي ربي لأبيات قلت في الورد في الورد مدح فيها النبات وتأله فيها رب الناس والحب حلو كما تعلمون. يقول أهل الأندلس: إن الملائكة تسبح الله نغمة يهون. أقول إن صوت حبيبي صوت يهون. سيدتي سيدتي، يقول بعض مقام الغالبين: هذا النوع من الطير يطير عكس المسار. وتقول: رأعت شر سوت أسعت أغنية حزين، بل السعادة أغنية حلوة وسعيدة. أغنية اليوم سيدتي سيدتي المسلمين الكرام: الأستاذان والصديقان والإنسان كل أحده أيامين، الصديق العتيق المثقف والودود والناقد أستاذ تعليم عادي. هذه صح يا رئيس الجمهورية سيرشيد الجيوب؟
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكرام، وسنتواصل معهم فعلا عبر هذه الحصة.
0: على أساس عادل الهمامي الشاعر الكبير، شاعر الهمامي ومدير المنتقى العربي لشاعر المقام شاعر الهمامي، كتابة الملائكة الكروبيين.
2: تحية
0: سأدخلها بسلام أمين.
2: تحية لك صديقي الشاعر طيب شلبي ولكافة مستمعي الإذاعة الثقافية.
0: صديقي، كل منكم قطعة عزيزة من أجمل ما في الوطن، أحلى ما في الوطن، وكويكب من كويكب صغير في جمهورية الأفكار الجميلة تونس. هذه هديتي لكم. الفراش يطير حول المصباح إلى الصباح. يقول عارف وحدين العربي: كيف تقرأين هذا الكلام؟ قولها ولا تخاف. الفراش يطير حول المصباح إلى الصباح. يقول ابن عربي: ما تعليقك يا رشيد؟
1: قول ما قال ابن عربي، ماذا سأقول أنا وأنت أمام قول ابن عربي هذا المتصوف الكبير الشاعر الكبير؟
0: وأنت أعطيك خمرة كالنباذ.
1: طبعا طبعا، الثقافات العميقة، هذا عنوان حصتنا اليوم. وهو اختيار جميل جدا، أشكرك من أجله أو عليه كما شئت. ونظرا لقلة الوقت أو لضيق الوقت، أرجو أن نتعمق في هذا المصطلح، هذا المصطلح الأنتروبولوجي، هذا المصطلح في علم الاجتماع: ما هي الثقافة العميقة؟ أنا سأحاول فقط بعد إذنكما أن أحدد المصطلح على ما علمنا شيوخنا في الجامعة قبل أن نبدأ نضبط المصطلح.
0: كبارنا كبار،
1: كبارنا كبار فعلا. أساتذتنا، لن نذكر البعض حتى لا ننسى الآخر، علمونا أن نبدأ بتحديد المصطلح. ديب كلتشز.
0: سيد رشيد قد بدأ، قد تدفق سيد.
1: لنا نصف ساعة، لابد أن نتدفق زميلي عادل. أنا من أهدافي في هذه الإذاعة أن يستفيد المستمع ثقافيا وعلميا وكذا، والمستمع التونسي ذكي،
2: أكيد
1: ذكي جدا، فيستمع إلينا من خلال هذه الإذاعة ليستفيد.
2: هو للأمانة أستاذ، والإذاعات التي يعني تتبع الإذاعة التونسية بصفة عامة كلها إذاعات هادفة، عكس
1: بالضبط.
2: الإذاعات الخاصة بكل صراحة كلها ميوعة، كلها رداءة. أنا صراحة لا أستمع للإذاعات الأخرى.
1: لكن إذا أردت أن تتسلى، أن تريح نفسك، فمن الممكن
2: أتجه مباشرة للإذاعة الثقافية والإذاعة التونسية الثقافية، الإذاعة الوطنية،
1: إذاعة الشباب،
2: إذاعة الشباب، إيه؟ الإذاعة صفاقس، إذاعة التطوين، كلها
1: الإذاعة الجهوية. مكسب كبير،
2: مكسب كبير،
1: مكسب
2: جداً
1: كبير.
2: وأرجو أنه تتعمم التجربة على كافة الولايات إن شاء الله.
1: أنا سأحدد بعد إذنك سي عادل المصطلح علميا، وأترك لك المجال للخوض فيه. وأراه تحديد المصطلح يعطينا الوجهة الصحيحة للحصة، فلا ننزاح. فالثقافة العميقة مفهوم في علم الأنتروبولوجيا يشير إلى الطبقات الخفية والراسخة في هوية أي مجتمع، والتي تتجاوز المظاهر إلى العمق. ف الفنون، الموسيقى، المأكولات، الاحتفالات، اللغة، القيم الاجتماعية، قواعد السلوك، المعتقدات الجوهرية، النظرة إلى الكون، كلها تدخل في إطار الهوية، الهوية الثقافية أو الثقافة العميقة. كذلك العلاقة بالزمن، هل المجتمع يعيش في الحاضر أم يعيش على أطلال الماضي؟ العلاقة بالمقدس، الدين، الطقوس، ما هو محرم، ما هو غير محرم،
0: اللاهوت والناسوت،
1: اي بالضبط، مفهوم الفرد والجماعة، الأولوية لمن؟ للفرد من الجماعة،
0: تقاطع عن ترسيم،
1: اي العلاقة بالسلطة، العلاقة بالسلطة، القبول بالسلطة أو التشكيك فيها.
0: سيرشيد، كل كالحلاج أستاذ الظاهر هو لا تلميذ بين التيه والثاني.
1: اي هذا عموما تحديدي لمفهوم الثقافة العميقة. قد أعود لأتحدث عن الثقافة العميقة العربية وفيها ما فيها من ال... وأعتذر عن الإطالة إن كنت أطلت.
0: وفيها ما فيها،
1: وفيها ما فيها، وسيأتيك بالأخبار من لم تزودي.
0: شكرا سعادة.
2: نعم.
0: كيف أنت والليل وماذا يحزنك، غياب الأحبة أم طول الطريق؟
2: الله، غياب الأحبة وطول الطريق في نفس الوقت، كذلك الحق الفلسطيني اللي مشغشبنا الناس كله. لا أقول قضية فلسطينية، هو حق فلسطيني. هناك يعني هناك نوع من التطبيع حتى في وسائل الإعلام العربية، أنك تذكر كلمة إسرائيل غالطة، الكلمة غالطة جملة، هناك فلسطين المحتلة. أنت مجرد تذكر اسمها إذن أنت اعترفت
1: بوجود، واعتراف،
2: اعتراف،
1: اعتراف.
2: لا وجود لدولة في العالم اسمها إسرائيل، هناك دولة اسمها فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني الغاشم. وسنواصل الدفاع بالكلمة عن هذا الحق الفلسطيني، وأكرر أنها ليست قضية، هو حق، وأرجو يعني لكل شعوب العالم أن تتحرر. يعني ما عندناش مشكلة مع حتى، المهم أنك تعيش حر. الظلم يعني حتى وسائل الملفت، والله اللي بكيت معناها شاعر فلسطيني حكاية على وسائل التعذيب اللي مارس فيها الكيان الصهيوني على أرض فلسطين في سجون اللي هي في تابع الأراضي الفلسطينية. يعني وسائل تعذيب حتى الحيوان ما يعملهاش، يعني شيء يبكي، شيء يحزن. ثم حاجات أخجل إني باش نذكرهم في ثم حاجات ما تتحكيش أصلا، نحشم إني باش نحكيهم، عيب، عيب اللي يعملوا فيها، عيب.
0: سعادة الشيخ، قد يصنعون شرق أوسط جديد لكن لا يستطيعون صناعة شرق جديد. إسرائيل خرجت أخلاقية من الزمن، وعلى أمريكا كأمة حرة جريئة في الزمن ألا تخرج على الإنسانية بمزيد من الحروب المدمرة. الحضارة لا تخطو أبدا في الإشادة برجال المهر الذين يقاومون الظلام الأبدي بعشق وبإرادة.

0: هم مقتنعون بالقضية، يبحثون عن جذورها، يبحثون عما يجعل التونسي تونسيا والعربي عربيا.
1: هو للأمانة ما
2: استاذه غالي وجريء.
1: وللأمانة ما يحسب لتونس يعني كسلطة وكشعب هو وقفتها الدائمة مع الحق الفلسطيني،
2: وقفته الوقوف.
1: أي ويشرفني أن أكون تونسيا لأنه تونس برجالها
2: وقوف. تونس وقوف
1: سلطة، نحكي معناها خاصة في الحق الفلسطيني. تونس لم تطبع ولن تطبع
2: وقوف.
0: وقور طبعا
2: تونس وقوف.
1: تونس لم تطبع ولن تطبع، وهذا يقين شعب وسلطة. يعني حتى رسالة رقم واحد مثلا، أمي أو جاهل لو كذا كي تحكي معه الحق الفلسطيني يسمعك. والدليل أنه نعمل 65 دورة من الملتقى العربي الشيعي المقاومة في ظرف عامين تقريبا 7 شهور
2: وأكثر،
1: ودورنا 10 ولايات تقريبا، زرنا ما لا يقل عن 50 فضاء ثقافي وغير ثقافي. عملنا وصلنا معناها حتى دورة عملناها في هول متاع بلاص عادي، في مقاهي
2: حتى على السطوح.
1: أي وقع تشريك ما لا يقل عن 500 شاعر من جنسيات مختلفة من تونس، فلسطين، الأردن، الجزائر، ليبيا، المغرب،
2: موريتانيا،
1: مالطا. أصل ثم شاعر جون بورتيلي شاعر مالطي وملتزم بالحق الفلسطيني، كتاباته كلها على فلسطين رغم أنه مالطي. لأنه لهنا أن القضية ما عندهاش معناها جنسية، هذا حق ويجب يرجع لأصحابه. الشاعر اللي ما يعترفش بالحق الفلسطيني يمشي يخدم حاجة أخرى ويكتب حاجة أخرى بصراحة. ثم الدولة نعاودها، دولة اسمها فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني.
0: أنا أعرف نوام تشومسكي العالم الفلساني
2: العظيم،
0: قابلته في باريس في 2008. هذا نوام تشومسكي صاحب النحو التوليدي وكذا والتشجير وكذا، وقابلته بفضل المرحوم توفيق بكار معناها. هذا هو يهودي أمريكي روى، لكنه يزور سنويا القدس المحتلة ويصلي في المسجد الأقصى ويذيقه الصهاينة، ولكنه يبعث مساج يوميا لرئيس الولايات المتحدة في شيمونيو بالإنجليزية منذ حرب العراق. معناها هذه الظواهر لا تجعلنا هذه الظواهر نقاومها لا شك في ذلك، ولكن لا تجعلنا نشك في ثقافتنا العميقة.
2: إيران تقيم في جزء بارز من التاريخ، وغباء أمريكا وحمق إسرائيل جعلها تمسك جزء مهم من الجغرافيا. إيران حضارة حقيقية، وعلى أمريكا لا تنهزم في معركة الإنسان والزمن.
0: طبعا طبعا
1: المشكلة في الحرب الدائرة بالنسبة لإيران مثلا، مازلنا في تونس نخمو هاي دولة شيعية ولا دولة سنية ولا أخوي العدو واحد نحاربوه ومن بعد نختلفوا في بعضنا. اللي تعمل فيه إيران هذاك هو الصحيح،
0: هذاك شعر المقاومة فعلا.
1: هذاك هذي راهو بالنسبة لنا الجندي كي يضرب برصاصة كتب شعر كتب قصيدة رائعة
0: فعلا.
1: لا ما فيهاش لا سنة لا شيعة، عدو واحد نحاربوه أخوي ومن بعد نختلفوا في بعضنا. نحن مازلنا نخمو. أنا أساس مثلا الشهيد والمناضل الكبير حسن نصر الله شيعي لكنه راجل
0: وفقيه من الطراز الاول. انا قابلته سنه 2006 بعد حرب تموز
1: كما حزنت على امي
0: بالفعل.
1: حسن نصر الله يعني التاريخ سيكتبه سيكتب هذا الرجل، رجل رهيب.
0: وطلبته كان يبعثهم لمعهد الصحافه ليدرسوا الصحافه عندنا في تونس لانه مقتنع بجوده التكوين عندنا. وبعد حرب تموز في 2006 في 4 نوفمبر 2006 وجدت طلبتي هناك في إذاعة حزب الله اللي تحت الأرض بين بيروت الغربية وبيروت الشرقية. معناها وناس مقاومين فعلا، القنابل من فوقهم تحت الأرض
1: إنسان يضرب على بلاده ويضرب على جاره.
2: كيفاش في قوة بابن عاشور؟
1: نحن ضد العنف لكن الحكاية أنا تونس لو لقدر تصير لها حاجة أول واحد نهز السلاح أنا
0: أكيد
2: عدول
1: بلادي.
0: أنا عندك ثقافة عميقة
1: أكيد
0: وثقافتك غير سطحية
2: عدول
1: أكيد، وبالنسبة لي أنا تونس أعز بلاد في العالم
0: أكيد أكيد لا شك في ذلك.
2: بس كنتري دو رشيد سي عادل كلهم محمديون بالبرقات وباللهبة حتى أدونيس يهدد بكتابك ونشرة النبي محمد.

0: عدم الحصول على جائزة نوبل للأداب وهو أكبر منه.
1: هناك سعي هذه الأيام، سعي محموم إلى التشكيك في صورة النبي ومات وكذا، ما نحبش نعاود كلامهم أنا، ولكن أنا أنشر نص فولتير حول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء سميهم ما أردت، مستشرقون مسيحيون، يصفون النبي وصفا جميلا جدا
0: كأنه قصيدة،
1: كأنه قصيدة فولتير وغيره وغيره وغيره.
2: شوف المسألة، المسألة الدينية برشا الناس يختلفوا فيها، لكن احترم على الأقل الاحترام. أسيدي أنت ما تؤمنش، احترم الآخر، احترم معتقداته.
1: نرى صورة رسولنا عند الغرب، عند بعض الغربيين خيرا
0: عند جوت،
1: وهذا سأصل إلى جوت. جوت أنا مهتم به من خلال اهتمامي بالأدب مقارن. جوت كتب نصوصا بالألمانية وترجمت حول رسول محمد. جوت شاعر كبير، وشيخي رحمه الله شيخي المنجي الشملي يقول لي اقرأ أشعار جوت ستجد فيها بصمات القرآن وتجد فيها بصمات الشعر الجاهلي. صلي على النبي سي المنجي، قل لي ثبت ثبت. وجوت له،
0: لكن الذكي كتب كلام مغير
1: طبعا، ولكن له موقف إيجابي جدا من الرسول باعتباره مؤسس الدولة الإسلامية،
0: خاصة
2: معناه في الوقت ذاك.
1: أي.

0: دائما بذلوا وما بخلوا،
1: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال.
0: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
1: ونحمل مشعل الطموح والأمل. في مجلس الشرف
0: مع الطيب شلبي.
2: حبيبي صديقي، بغياب زياد رحباني وغياب كثير من مبدعي لبنان وحضور طلال حجة رسالة فيروز فيها أبي صعب نزار أسخر وغسان تقاوم لبنان، لبنان تقاوم وتقاوم
3: وسيبقى لبنان صامدا. لبنان
2: شقيقة تونس.
3: شيء آخر، وهناك تونسيون في لبنان يقاتلون مع المقاومة، وهناك لبنانيون في تونس. فما بوابة فاطمة في الحدود بينه وبين الكيان فيها فيها فيها تونسيون، فيها مغاربة، فيها كذا. هي القضية قضية ليست قضية فلسطينية بحتة ولبنانية بحتة، هي قضية عربية، فهمت؟ وإذا
2: قضية بلاغة، قضية إبداع
4: سيدي اسموني، ريت ديما نقول لو كان جات لو كان جات فلسطين بين تونس والجزائر
3: لانتهت،
4: لو أصل ما وقعش استعمار،
2: حتى لو كانت بين تونس والجزائر والمغرب
4: ما تقعدش،
3: لانتهت
4: التوانسة نقوموا لهم نحن. راي استقلت، راي خذت استقلالها معك العام.
3: المهم الآن أن يتواصل الصمود،
4: أكيد،
3: لأن هذا الكيان، أنا أقول دولة، هذا الكيان سنه الاعتباري 80 سنة، فهمتني؟
4: المشكلة وين؟ المشكلة أنه الدول في المشرق العربي يعني عارفين المخطط بتاع الصهاينة أنه من النيل للفرات، هذيك يحبوا تولي حدودهم كله، جاء قداش مرة يخرجوها خريطة كيكة.
3: من الماء إلى الماء،
4: أي يعني أنت ساعة كتبنا ماكش معني بالأمر، ما يزمكش تطبع، معني بالأمر وزيد تطبع.
3: غريبة
2: شرشيد
3: أخوي،
2: لو أنجبت سباق صادق شعبان منصور مع الأحمدية وحمد العقل وعائلتي كنوا حشيد لكفاها فخرا، لكنها زادت وأشرقت وأضاء بلا شك بلا شك إن الأبطال واحد.
3: هذا انزياح أسلوبي، هذا انزياح أسلوبي للحديث عن صفاقس التي اعتز بها هي موطني وهؤلاء الناس اعتزوا بهم
2: الحب الدربي
3: طبعا، ولكن اعتزوا أكثر بالثقافة العميقة في صفاقس.
2: حمد البخلوس
3: رحمه الله كان صديقي وزميلي،
4: هو للأمانة في صفاقس الناس الخدامة كل في صفاقس.
3: شو فما ثقافة عميقة، حتى لا أتهم بالجهوية وكذا،
4: أنا أصيل سيدي بوزيد وما لناش خدامة، نحن صفاقسية خدامة، هو بصراحة ما هيش عيبة ذي كلمة حق.
3: والله كل جهة في تونس عندها مكتسباتها. عندما أذهب في المناسبات الدينية وكذا إلى صفاقس، أذهب باحثا عن ثقافتهم العميقة. في العيد الصغير أذهب أبحث عن الشرمولة وعن الحوت المالح وعن
2: العيد الصغير.
3: العيد الصغير، وفي العيد الكبير على البازين النشا وعلى كذا وعلى كذا.
2: الشرمولة يعرف أكلة
3: معناها هذا
2: مالحة
3: ممتازة بالنسبة لي. هذا هؤلاء الناس متمسكون بثقافتهم، تغير كل شيء، حتى الأجيال الجديدة، ولادي أنا بنتي
2: الصابون المنزلي
3: أي يقول لك أنا بابا نحب نعمل الشرمولة ونحب نعمل الحوت المالح كما مماتي وكما أمي وكما كذا. رأوا هذاك قد يبدو لبعض أمرا بسيطا ولكنه في الأصل عميق جدا.
4: أكيد
3: هؤلاء الناس يحافظون على ما يشدهم إلى الأرض.
2: أي
3: فهمت؟
2: أرضون.
4: وثم للأمانة بالنسبة للأكلات الصفاقسية، ثم أكلات كليتهم كان في صفاقس ما نعرفهم في بلايس أخرى
3: بصراحة.
2: عدول سجيد
4: فأكلتهم ديما بنينة،
3: ديما بنينة لأنهم ناس متمسكين. توانا مرقة صفاقسية مثلا بسبارس ما نجمش ناكلها في تونس.
2: سبارس صغيرة،
3: هاي تسبارس كيلو بخمسين ألف أكلي قدك، يزمني نمشي أنا لصفاقس لدار جماعتي وقبيلتي باش يعملوا لي الخبز الشعير.
4: لا لا في حال انطلاقه والله العظيم المره خذيتها ب 5000 كيلو.
3: إيه لا في انواع، لا لا وقت اللي يقول لك الجمال نوع صبارس بالعظم نتاعو، ما كل صبارس بصبارس، لابد ان تكون مختصا.
4: الحوت على صفاقسي نحن خويا نحكي معك في العلوش، انا همامي بوزيد.
3: لا تبارك الله،
2: شكرا
3: لما تشكرنا ونحن نشكر اوطاننا يا اخ العرب.
2: كنت أحب النادي الشاقي حمادي العابي
3: رحم الله حمادي.
4: ما سماش تونسي ما يحبش حمادي العابي.
3: شوف شوف أنا عمي رئيس الرلوي فهمتني المرحوم عمر القرقوري
2: يعرف شقرون
3: وشقرون والجماعة فهمتني.
2: تونس جغرافيا تشبه أغاني الهطايق وآخر قناة 19 وقناة 20. تونس تشبه آلة الكونتر باس.
3: تونس تونس
2: يا تونس يا تونس
3: تونس التي تغنى بها الشعراء. لا
2: تونس يا لوعت يا لوعت.
3: تونس تستحق كل التغنى
2: بارقة أمان
4: وغد ما تغنوا بها الشعراء ما زالت ما أخذتش حظها
3: ما أخذتش حظها مع, مع, مع الأسف يا عادل.
2: تونس برق قديم تونس أغنيت وشاعر يأتي غدا.
3: أنا في نمشي نقول تونس في الخارج الحق يقدروها الناس رغم
4: نختلفوا في بعضنا لكن تونس كوطن
2: يختلفوا لها
4: ويختلفوا عليها. ما ريتش ما ثماش بلاد خير من تونس.
3: مستحيل
4: مستحيل,
3: مستحيل.
2: يختلفوا لها ويختلفوا عليها.
3: أنا خدمت في جيبوتي 10 سنين الرئيس نتاعهم يقول لي تيمو بورقيبة وصكم علينا. إيه نقول له إيش تحب يقول لي قص الضوء بعثنا من ستيك من تونس يجي يصلحونا. توك تمشي لجيبوتي تلقى البرامج التونسية الباسبور تونسي.
4: شوف الكفاءة عندنا كفاءات في تونس. مشكلة التونسي إنه يحقر التونسي اللي كيفه ويحقر روحه. يا ودي رانا كفاءات عندنا شيء غريب
3: برك الله برك الله
4: شيء رهيب.
3: خريجونا من كلية الطب وكل عام جوا لفرنسا والألمانيا الكل. نخاف نهار ما نلقاوش طبيب في تونس كلهم مشوا لفرنسا والألمانيا والكندا وكذا.
4: حاجة أخرى باش نركز على الكفاءات النسائية عندنا النساء في تونس. المرأة التونسية مرأة حرة.
2: صديقاي لبنان المؤنثة حلوة كتير. فيروز هدى إبراهيم جوليا بطرس نضال أشقر وماجد الروم حلوة كتير.
3: زغندة في تونس ويمينة فاخت في تونس وغيرهم من الفنانين الكبار.
4: أعز أصوات موجودة في العالم العربي
3: ذكرى رحمها الله
4: توانسة. أجمل أصوات في تونس أكبر شعراء في الوطن العربي توانسة
2: ذكرى
3: ذكرى رحمها الله.
4: المسرح التونسي متو أحسن مسرح تغيب
3: لا مقارنة لا مقارنة.
2: جليلة فاطمة وزهير
4: زهيرة بن عمار
2: أي
4: أي ممثلة رهيبة
3: كبيرة.
4: لا ممثلة كبيرة
2: جليلة عظيمة
4: عظيمة المرأة
3: جليلة
2: فاطمة
4: كلهم محلاهم
2: مولى نور الدين
4: وهذيك المعلمة مولى نور الدين وما أدراك كمال تواتي وتوفيق الجبالي
2: علي مصباح
4: عندنا كفاءات شيء رهيبة.
3: هذه ثقافتنا العميقة هذه ثقافتنا. هذه تفرج في المسلسلات اللي أنجدها التلفزة التونسية في الثمانينات وفي التسعينات إبداع بصراحة فهمت.
2: صباح بوزويت
3: صباح الآن لا مع الأسف
4: هو حتى في مسرح الهواية نمشي ساعات تتفرج في مسرحية متاع هواة ما فيهم حتى واحد معروف.
3: أنا مدير مهرج الهواة في حمام شطرة
4: راو تدخل تتفرج في
3: مسرح العالمي الهواة في حمام شط 96 ويجيونا من الخارج ويجيوا على حسابهم على كاستهم ونعرضوا في معهد بير البي فهمت ودخل بلاش. معناها حركة ثقافية في تونس قديمة وإن شاء الله تتجدد.
2: صديقي دائما أشعار سيمونس فالوهابي تبشر بشيء جديد إما بجيل جديد لا نعرفه حداثي لا نعرفه وأنه ينتمي إلى الشرق العميق حتى بوذي يحير في وصف النقاد وصور المدن شاعر كبير ومهم وقد يفاجئه بقصيدة عباسية وبقصيدة عابرة للزمان. هذا هو المونس.
3: أنا أتذكر محمد الغزي رحمه الله.
2: محمد
3: محمد الغزي
4: هو أنا ذوقي نفس الشيء.
2: محمد محمد ناظم حكم تونس
3: له قصائد يا قيروان. إن بعض
4: منصف الوهابي في الثمانينات عنده قصائد روعة بدعة ونرجعوا على فكرة بلاش بدعة على دونيس. أدونيس مثلا ولو أنه مثلا واحد فوق النقد أدونيس كناقد ناقد طيارة كشعر في مخي ما هو الشعر بصراحة
3: أي لأنه يسعى للغموض. كيمياء النرجس حلم هذا عنوان قصيدة.
2: أدونيس قوي
4: ساعة كلمة كيمياء أصلا
3: كيمياء النرجس حلم
4: أدونيس
2: أدونيس قوي حتى أنه لا يفهم. قال الإمام علي القلب مصحف البصر ونقول اقتباس العفو مقدرة والصديق جربه. وقال علي رضي الله عنه يقول أهل السنة عليه السلام يقول أهل الشيعة وعليه المؤمنون وبالبر استعبد العظيم هتعليه علي الكبير
3: كرم الله وجهنا. أقول رحم الله علي وكل علم في الثقافة العربية الإسلامية نحن نبجله.
2: كبير علي
3: كبير جدا وكتابه كبير
2: عظيم
3: وموقفه في الفتنة الكبرى يعتبر متقدما على موقف غيره.
2: نهج البلاغة
3: نهج البلاغة كتاب علي فهمت وإذا شكرنا عليه لا تتهمونا بالتشيع. لا لا لا, لا. أنا أتشيع للتاريخ العربي الإسلامي, للتاريخ, لثقافتي العميقة, ذلك جزء من ثقافتي العميقة علي. فكما قلت
2: حبيبي يقول خذ دقيقتين دقيقتين قلت كلام جميل.
3: فلنبدأ بالصديق عادل ليقول
2: كالنسي أخر قمة الشمال قلت كلام جميل.
4: هو القاسم الشابي لا يجادل معنا شعريا
2: قلت كلام جميل عن وطني
4: على تونس. خدمة نحكي عليها تونس ما نجمش نعطيها حق. أنا نود تدخل الدارية والحاجة غير علم تونس الساعة. أنا حتى في الملتقى العربي شعب المقاومة الافتتاح ديما يتم بالنشيد الوطني التونسي أولا ثم النشيد الوطني الفلسطيني ثانيا. أنا نحب فلسطين أما مش كما نحب تونس بصراحة.
3: طبيعي معقول بلادي. طبيعي معقول.
4: والفلسطيني يحب فلسطين أكثر من تونس حقه
3: حقه حقه.
2: يعمل موسيقى فلسطيني كيش تدارية
4: وكل شيء نفدلك فيه إلا الدرب إلا العلم بتاع تونس. هذاك باش نحن وصلنا نعلقوه. شوف غداش من شهيد باش العلم ترفع فهمتني. باش جي المرة الفاتت واحد في منوبة ينحي ينحي علم تونس ويحط لي الواحد ذاك الكحلة.
3: لكن طالبتنا الراشدي وهي زميلة وست فرنسية ساعدت وأنزلته
4: يعطيها الصح
3: وهي طالبتي في منوبة معناها تونس مازال فيها الخير. أنا أختم ببيتين إن سمحت لي وإن كان لي حق في دقيقتين سيأخذ دقيقة واحدة. بيت قصير قديم. خليلي مر بالمدينة واسأل قرطاجنة ثم ودعها. قرطاج هي الثقافة العميقة. ثم صديقي نزار رحمه الله
2: شكرا.
3: هذاك محمود درويش. نزار
2: يودع الوداع يا
3: نزار يا تونس الخضراء جئتك عاشقا في خمسينية الجامعة العربية في المسرح البلدي.
4: هو ريت يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب وحد هذه البيت هذه برك قصيدة واحدة.
3: قصيدة أنا الدمشقي الذي احترف الهواء.
4: لا نزار قبان الباهي فيه إنه سهل ممتنع ولكن علاش السهل ممتنع برش أقول لك شنو
2: صيب
4: السهل ممتنع كالصيب اللي الواحد ما نجمش
2: يوصل الذي حفظه خلوا رونالدو غارسيا مركز وطلال حيدا أكثر أهمية من زيلينسكي وداخل السياح شرق الغرب بدون سبب والنساء والمحبة والجمال والعطر والحماس من رياض الصالحين وحديث سي رشيد القرقوي في عهد الهمام إشارة رمز المحبة تظل رسائل زمن المقبل تحيا فلسطين يحيا الوطن المفدى الجميل ستتذكرون ما نقول في أمان.

0: لمن بذلوا وما بخلوا
1: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال.
0: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
1: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
0: مع الطيب شلبي.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: كذابة كذابة.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

نحب نحب عطشانين للحب الحب الحب والشوق بإيد ويدفي القلب.

عشاني أحجر حبايبي وفي الله وانسى قلوب عايشة عشاني وروح أدور.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير.

جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: على أجنحة الليل،
4: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل، على أجنحة الليل.
1: العشرة ودقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا بكل المستمعين والمتابعين سواء على موقعنا www.radioculturel.tn أو على صفحتنا على الفيسبوك صفحة إذاعة تونس الثقافية أو عبر كافة محاملنا الرقمية سواء على الانستغرام وإلى تيك توك إذاعة تونس الثقافية. معكم سيرين بن قاسم في الأعداد والتقديم، مريم قارا في الإخراج، واليوم ضيفنا يجينا بعد شوية من بيروت الحبيبة، وتحية لكل أهالينا في بيروت ولبنان بصفة عامة. ضيفنا الفنان اللبناني رضا اللي عرفناه في عدة أغاني كما تاكسي الغرام، عدى العمر، غمرتيني بلطفك، واليوم يجينا بجديد اللي باش نحكيه عليه بعد شوية. في حكاية أغنية نحكيه على أغنية كيفك أنت للفنانة فيروز، وكالعادة في آخر حصتنا نعطيكم أبرز مواعيد السهر اللي تستنى فيكم. يلا بعد شوية يكون معنا ضيفنا مباشرة من بيروت عبر الهاتف. خليكم تدسويت مع شكري بوزيان، دورتني في سباعك.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: غمرتيني بلطفك الفنان اللبناني رضا على موجات إذاعة تونس الثقافية. كما قلنا ضيفنا صاحب الصوت الجبلي القوي اللي يتميز بأدائه الألوان غنائية مختلفة، العديد من أغانيه حقت ملايين المشاهدات والانتشار الواسع عبر المنصات الرقمية. ضيفنا الفنان اللبناني الموجود معنا مباشرة عبر الهاتف من بيروت. رضا تحية وأهلا وسهلا بيك على موجات إذاعة تونس الثقافية، وتحية ليك من تونس إلى بيروت الحبيبة.
1: مساء الخير. مساء الخير. شكرا شكرا
0: شكرا على قبولك دعوتنا.
1: تحية لحضرتك ولكل مستمعين إذاعة تونس الثقافية ولجمهورنا الغالي بتونس ولكل الشعب التونسي.
0: شكرا ليك، وكذلك احنا كما قلنا تحية لكل الشعب اللبناني.
1: شكرا.
0: طمنا عليكم أهالينا في بيروت، كيف الأحوال؟
1: الحمد لله. نشكر الله. الحمد لله.
0: توحشنيك برشا في تونس الفنان رضا.
1: والله
0: علاش الغيبة؟
1: طبعا والله الظروف ما بعرف، يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني الأيام تيجي ونزور تونس. يعني طبعا أنا بيشرفني دائما أني أكون في تونس.
0: إن شاء الله جمهورك توحشك برشا، عندك جمهور كبير في تونس. قداش عندك ما جيتش لتونس فنان رضا؟
1: يعني مبدئيا شي 4 سنين.
0: وي مدة طويلة برشا، يعني 4 سنين مش مدة قصيرة. يظهر لي جا الوقت أنه نبرمجوا حاجة في تونس، أكيد تكون حاضر في حفل لجمهورك التونسي.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: يعني حضرتك بتعرف الظروف اللي عم نمر فيها يعني.
0: أكيد.
1: وهل الموجة الجديدة عادي من الأغاني والأسماء الجديدة اللي ما بعرف يعني.
0: نعم.
1: منقول إن شاء الله يعني دائما نحن بنشتغل فن وبنشتغل أعمال بنقدم للناس بمستوى اللي يرضي الجمهور يعني العربي ككل.
0: أكيد أكيد، وإن شاء الله خلينا نقول تتعدى كل الصعوبات زادة اللي يمر بها الشعب اللبناني، وتكون الظروف خير في قادم الأيام وتنزاح الغمة. خلينا نقول
1: نحن من دعاة سلام يعني
0: إن شاء الله،
1: ومن دعاة الرواء والمحبة يعني
0: أكيد.
1: بنقول إن شاء الله الأمور تكون أحسن.
0: إن شاء الله إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله، وإن شاء الله ربي سمعنا كان الخير إن شاء الله، وإن شاء الله كذلك
1: يا رب. لنوديكم يا رب
0: إن شاء الله، وتكون حاضر بحضنا في تونس في أقرب الأيام القادمة إن شاء الله. نحكي على الجديد، أغنية كيف الحال، كلمات رأفت مصلح، ألحان أحمد بركات والتوزيع زاهر الديب.
1: نعم.
0: أغنية رومانسية كما كعودتنا بأغانيك الرومانسية، كيفاش كان رد فعل الجمهور بعد سماع الأغنية هذه؟
1: والله لك الأغنية من الأغاني الرومانسية الجميلة والكلام الحلو والكلام السهل.
0: أكيد تتحفظ فيه ساعة كما أقول.
1: وطبعا أنا يعني أحمد من الأشخاص اللي تعاملت معهم كتير وكان له تجارب ناجحة منك لله، طمني عنك، لوك جديد، مجموعة كبيرة من الأعمال. يعني أنا أحمد ومجموعة من الشعراء عملنا تقريبا ألبوم كامل بال 2015 ورجعنا بعديها اشتغلنا مجموعة من الأغاني الحلوة يعني، وأخيرا كانت بصمة كيف الحال. الحمد لله يعني هذا الجو أنا أتميز بغناء هذا اللون وأنا أساسا بحبه يعني.
0: وأنت تتميز في كافة الألوان الغنائية حقيقة، يعني شفناك في عديد الألوان الغنائية ديما موجودة البصمة متاعك في أي لون غنائي.
1: يعني لا شك هو ثقافة الفنان دائما هي بتفرض، وثقافة الصوت يعني
0: أكيد.
1: وثقافة مخارج الحروف يعني تفرض على الـ على الـ على الـ على الـ على الصوت انه يؤدي، اذا كان الصوت متمكن من من من من الاشياء اللي بده يقولها. لكن في شغله وبدي نوهها دائما أنا بقولها أنه هاي المدرسة اللي نحن ننتمي إليها اسمها المدرسة الوصوفية يعني بصراحة فتجيد كل الألوان باعتبار الصوت جبلي على عاطفي لو قدم المصري ينجح لو قدم اللهجة البيضاء الخليجية العراقية اللهجة اللبنانية اللهجة العامة عندنا أي لهجة تغنت يقدر أنه يبرع لأنه في لفة بصوته يعني بتكون لا تشبه أحد صراحة يعني
0: هناك تمكن
1: نحن من الأصوات اللي فيني قلك من مدرسة محمد رشدي محمد العزبي محمد فوزي يعني
0: أسماء كبيرة
1: الأصوات نعم.
0: رضا هل أنت صعب في اختياراتك للأغاني؟ هل هناك مقاييس معينة تعتمدها لتختار الأغنية التي ستؤديها من بعد؟ يعني هل فما شروط مقاييس معينة في الاختيار؟
1: طبعا يعني أنا حتى لو كانت الكلمة خفيفة في ناس بتقول لك ليش عم تغني هذا اللون لكن أنا هذا اللون يستوحيني أحيانا بغني يعني لكن بجرب بحب أني أجرب كل شيء.
0: نعم.
1: لا

0: نكون نحن كيف بيقولوا انه نلقط الاشياء من النص من الوسط، يعني خير الأمور على أوسطي.
1: نعم بطبيعة الحال. هناك من الفنانين ومواكبة للتطور الموجود في الموسيقى وفي نوعية الموسيقى والأداء، ومعناتها مواكبة لهذا الجيل الجديد، ارتأى إعادة الأغاني القديمة بروح شبابية جديدة وتوزيع جديد لهذه الأغاني. هل أنت مع هذا الخيار أم لا؟
0: إذا كان الفنان بعده عايش
1: نعم
0: وما زال يتعاطى الشأن الفني وما زال يعتني المسارح ويقدم أعمال، ما فيك تقرب على أرشيفه.
1: لا يعني الفنان نفسه هو في حد ذاته، الفنان هو الذي يعيد أغانيه بتوزيع جديد، يعني
0: لا لا
1: ليس فنان آخر هو الذي يعيد.
0: لا لا لا لا لا لا, لا. هاي أنا عندي غمرتين بوتفيك عمرها 25 عام من 2001
1: نعم
0: كلمات وألحام مروان خوري، لكن مش اسمعي التوزيع هلأ بتلاقي توزيع أورجينال، تحسي بعده جديد، تحسي نعم. يعني مش التوزيع القديم، يعني لأنه كل شيء بعد 2000 ما زال في الروح الجديدة وما زال في روح التطور وما زال في روح الكمبيوتر وما زال في روح يعني الموسيقى الحلوة بعد 2000، يعني من بعد 2000 وقبل 2000 كانت بعض الاستديوهات بتسجل على ريل وعلى بيتاماكس وعلى، فبعد 2000 ابتدينا نشتغل كمبيوتر يعني على برامج كمبيوتر، وما زلنا نشتغل على نفس البرامج بس لكن محدث البرامج أكتر هلأ. وهلا ما بقى في حدا يشتغل، كله صار ذكاء اصطناعي، يعني 90% من العمل ذكاء اصطناعي، بس تحسي انه ما في نكهة اللايف، ما في نكهة يعني في ناس ما بتعرف انه هيدا ذكاء اصطناعي، لكن احنا كخبرة وكعمل بعرف.
1: نعم صحيح، يعني الزمن الجميل لا يعلى عليه، والأعمال التي كما قلت أنت في فترة 2000 وقبل 2000 هي طبعا أعمال تظل خالدة إلى اليوم
0: وما زالت ناجحة. والدليل أنه على المنصات الرقمية لحد الآن يعني الأغاني كل شهر عندها تتابع مليوني، يعني كل سنة تتابع مليوني، يعني مثلا طبعا أنا حصلت على أرشيفي بسنة 2013 استعدت ألبوم نسيت النوم، واستعدت مجموعة من الألبومات عزيت الدنيا عدى العمر وضميتهم لصفحتي على اليوتيوب، يعني نشوف 40 مليون 50 مليون 60 مليون 70 مليون، وتبي من غير أي دعم مادي، من غير أي أي بروباغندا، من غير أي يعني فيك، فيني اللي كله ريل وكله حقيقي وكله بيجيب مدخول ليش؟ لأنه العمل صادق والعمل ناجح، وما زال أنا بتعلم منك، بحبك، نسيت النوم، مجموعة كبيرة من الأعمال موجودة على المنصات الرقمية، وما زلت أنا يعني مستغل هذه الأعمال لأنه هذه ملكية خاصة لي أنا.
1: أكيد وما زال الجمهور لليوم يرجع يتبع الأعمال هذه
0: الحمد لله، ويسمعها يعني هذا فضل من رب العالمين، هذا فضل يعني.
1: قديش مهم اليوم دور الفنان في ظل الأوضاع اللي تعيشها المنطقة متاعه، خاصة زمن الحروب، وإحنا نعرف أنه الفنان هو حامل لرسالة.
0: أنا بحكيكي صراحة يعني نحن مرينا بأزمة كتير الفترة الماضية، أزمة الحرب اللي كانت حاصلة بالخليج وبمضيق هرمز وبلبنان بالجنوب، عانينا الكثير من الألم، عانينا الكثير من الإحباط، عانينا الكثير من الـ من الـ من الـ يعني صار عندنا مثل بدي أقول لك مثل إنه خلاص يعني رح نوصل لمطرح حرب عالمية رابعة خلاص يعني على نوعية الكم الكبير من القتل ومن الدمار ومن يعني بصراحة فلا شك انه الفنان، لكن صرنا بمطرح

0: ثقي تماما بكلامي، مش انا، مجموعه كبيره من الفنانين صرنا محبطين بهذا الحرب. لانه الحرب والفن لا يجتمع، الحب والكره لا يجتمع. كل شيء في له مكانته. فنحن يعني الناس اللي تتعاطى الشأن الفني دائما بتلاقي إحساس عالي بالكلام وباللحن وبالأغاني، ومنهج يختلف كليا عن الحروب وعن القتل وعن الدمار، يختلف كليا. قدمنا الكثير من الأعمال الفنية لسوريا، للبنان، للجنوب، لكل دولة عربية عانت. قدمنا كثير من الأعمال الفنية، والحمد لله يعني بنحاول أنه دائما نقدم رسالة تكون سامية نظيفة للشعب العربي، ليكون متوحد ويكون محب لبعضه.
1: وإن شاء الله يا عم السلام في كل المناطق التي بها حروب إن شاء الله.
0: دائما الدعوات ودائما يعني ثقي تماما بكلامي. أنا من الأشخاص اللي دائما بدعو ليلا نهار يا رب عم السلام على كل الكرة الأرضية وليس الوطن العربي.
1: إن شاء الله، أمين يا رب. الفنان رضا ليس من الفنانين الذين يبحثون على الترند، في المقابل العديد من أغانيه أحبها الجمهور، حافظها وكما كنا نحكي يعيدها إلى اليوم. ما السر في ذلك رضا؟
0: صدق العمل بالكلام وصدق اللحن وصدق الأداء وصدق التعامل، وهذا اللي عم قبر كيه اللي عمره 25 و30 سنة لحد الآن. وضعك مختلف، غمرتيني، راضي، علم ولدك، عزتني الدنيا، ودعتني، أنا بتعلم منك، نسيت النوم، كفيك بكفي منك لله. مجموعة كبيرة،
1: مخزون كبير. نعم
0: طبعا، ما زالت تحظى بحبة الناس وجيل ورا جيل. هذا يدل على يعني صدق العمل وصدق نحن. أنا ثقي تماما بكلامي. أنا قضيت أيام كتير وسهر حتى أنجز ألبوم وأنجز أغنية وأنجز فيديو كليب وأنجز عمل وتوزيع من كبار. وبتعرف التعامل مع الفنانين والتعامل مع الموزعين والاستديوهات صعب.
1: أكيد.
0: صعب جدا. صعب. ثقي تمام، والاختيار أصعب. وخاصة هالأيام هذه، الأيام هذه صعب أنك تلاقي الكلام. أنا بشوف الكلام أغلب استهلك، المواضيع أغلب استهلكت. الخيانة تغنى ملايين الملايين عن الخيانة. الحب نفس الشيء، الغدر، البعد، الجفا، السلام، المحبة. يعني الفترة هذه كتير كتير صعب أنك توجد موضوع يختلف عن المواضيع اللي قدمناها للأسف. يعني فبيكون كتير علينا صعب، لأنه نحن بنختار الصح ومنقدم للناس الصح، عشان هيك العمل بيعيش وبيضل عيش.
1: أكيد. في ظل هذا الكل اخترت الغياب الإعلامي، لماذا هذا الاختيار؟
0: والله ليكي أنا كتير بي بي بي بي بي يعني اليوم طبعا أنا بدي أشكر سهيل حبيبي، يعني
1: تحية لي
0: يعني طبعا تحية لحبيب قلبي وهذا صديق العمر يعني. فكلمني وقال لي في برنامج وأتمنى تكون وكذا، قلت له تكرم
1: وشكرا على قبولك الدعوة.
0: لأنه سهيل شخص كان واقف بالماضي جنبي وساعدني بأغنياتي في تونس، فلو جميل علي يعني لازم أرد الجميل.
1: هذا وجبنا.
0: لكن أنا بالأمانة أنا ما عم بطلع إعلان. حتى بلبنان كثير بيجيني اتصالات وتلفزيونات ولقاءات لا عم برفض، مش لسبب، عم برفض لأنه بدي يطلع أحكي بصراحة، والأيام الصراحة بتجرح.
1: اي
0: بصراحة يعني الصراحة مش مقبولة أبدا. والرأي الصح مش مقبول، ممنوع تعطي رأيك حتى لو كان رأيك صح، ممنوع. يعني إذا سئلت على أحد البرامج مثلا بأكبر محطات الوطن العربي وسئلت على على على على على, على فنانين يجلسون بمراكز الحكم
1: القرار موقع القرار
0: يعني وبتطلع بتلاقي أرشيفهم غنيتين أو ثلاثة أو خمس أغاني وتاريخهم الفني سنتين أو ثلاث سنين.
1: صحيح.
0: يعني كيف يعني
1: انتقادات كبيرة كذا توجه هذه الأيام لهذه البرامج.
0: انت بالضبط كيف طالع انت تحكم وانت بدك يعني حكمك.
1: صحيح.
0: انت يعني فراح يسبب لي مشاكل. هذا الظهور وهذا الكلام راح يسبب لي مشاكل مع كثير، راح يسبب لي مع المحطات، راح يسبب لي مع البلد اللي بتدعم المحطة واللي هي تنتمي إلى المحطة، وراح يسبب لي بعملي خلص صار.
1: لكن الكلام صحيح الجميع متفق على هذا الكلام.
0: ما هو الكلام الصحيح يجرح الناس للأسف. الناس ما بتسمع الصح.
1: لماذا لا تعتبر نصيحة نصيحة يتم اتخاذها في قادم الأيام يعني؟
0: يا عمي كانت النصيحة بالماضي بجمل. تيجي تعملي نصيحة يعطوك جمل.
1: صحيح.
0: هلا النصيحة تاكلي
1: للأسف. للأسف صحيح.
0: يعني شو قبرك يعني بالأمانة يعني بدك تطلع تقولي لهم البرنامج فاشل ولجنة الحكم أفشل والخايمين على التلفزيون والناس والمسؤولين هيقوموا عليك القيامة ويحاربوك حتى في لقمة عيشك وفي لقمة رزقك. نص الفنانين اللي هلا هم نجوم بيغنوا نشاز على المسرح والناس بعدها تتقبل ما بعرف كيف. خلاص اعتزل، روحوا على البيت، اجلسوا واعطوا الدور لغيركم، خلوا ناس يعني ما فيك تتكلمي بصراحة، ممنوع تتكلمي بحقيقة، ممنوع الحقيقة بالوطن العربي وعند العرب ممنوعة. ممنوعة لا بالسياسة ولا بالفن ولا بالاقتصاد ولا بالمجتمع ولا بأي شيء. ممنوع. انت ممنوع تتكلم، انت تسمع وتشوف وخلص. شكتم بكتم يعني. وهذا انا شيء بيزعجني.
1: صحيح.
0: ومش محبس اني اطلع واحكي ولا بيعني لي. خلص اتفرج بشوف.
1: لذلك اخترت انك تقعد بعيد.
0: بالضبط.
1: للأسف. لكن يعني البرنامج اللي تحدثت عليه هو بالإجماع العديد من المقالات اللي نقرأ فيهم إلى البارحة يعني انتقادات عديدة، وحتى هنالك العديد من المواهب التي انظلمت من لجنة التحكيم.
0: صدقا سيدتي، صدقا وأقسم لك يمينا، ما شاهدت ولا أي برنامج ولا عندي أي خلفية على أي صوت أو أي حدا على أي حدا، لكن أنا بالإعلان لاحظت أنه أحيانا في فلان وفلان مين هدول؟ عفوا يعني هدول بدهم لجنة حكم لقلهم يحكموني إذا هني بيعرفوا يغنوا ولا لا.
1: صحيح.
0: بس أنا يعني تيجي من باب والله ما شفت البرنامج يعني صدقا يعني، بس أنه أما لما تقولي لي في كرزن الساهر يعني القيصر مع احترام يعني مع حفظ الألقاب يعني برجل حكم أو مثلا كان سابقا الموسيقار ملحم بركات في لبنان مثلا لو كان أو زياد الرحباني مثلا المرحوم زياد الرحمن لو قلتي هذول الثلاثة مثلا موجودين برجل حكم أنا بقعد بحضر البرنامج.
1: نعم.
0: هتحكي أنت بعباقرة قاعدين بأصوات بملحنين
1: خبرة
0: بناس
1: خبراء
0: يعني هدول اللي بيجبروك تقعدي تحضر البرنامج.
1: نعم.
0: حتى لو انت مش متابعة يعني. بس للأسف يعني بوطننا العربي لا يوجد الرجل المناسب في المكان المناسب بكل شيء.
1: للأسف.
0: لا يوجد الرجل المناسب في المكان المناسب.
1: إذا كان تم دعوتك لأحد البرامج هذوما أنك تكون في لجنة التحكيم تقبل أم لا؟
0: لا طبعا أكيد لا. أكيد لا يعني في أحسن مني وفي أفضل مني وفي ناس دراستها أكبر مني وفي ناس متخرجة وعندها شهادات وعندها دكتورة بالموسيقى ودبلوم بالموسيقى، هم لازم يكونوا لجنة حكم مش أنا. أنا متفرج متلقي مغني مطرب فنان بشوف بحضر.
1: نعم.
0: بس يجيبوا لي واحد عمره 3 سنين 4 سنين يحطوا لي جنت حكم مين هذا؟
1: للأسف.
0: أولاد يعني أولاد بصراحة أولاد يعني.
1: نعم. في تونس شكون يعجبك من الفنانين في تونس رضا وتسمع له من الفنانين التوانسة؟
0: هلا لا شك بتونس في كتير اصوات حلوه ورائعه. طبعا ما فينا ننسى صابر الرباعي من الاصوات الجميله جدا، وانا اللي بحب اعمالهم، وصابر مثقف فنيا، صابر فنان كبير بصراحة، له جمهور كتير كبير بلبنان، عنا بحبوه كتير بلبنان. ومن الأشخاص اللي أنا بحبهم كتير. وفي في أصوات وعلي جديدة، وفي يسرى محنوش كمان لها علاقة وصداقة مع أهلها ووالدها، وكمان الأصوات الجميلة جدا بتونس. وفي كتير يعني أنا أشخاص بعرفهم بتونس، لكن اللي هلا مش عبالي هني بصراحة، وأعتذر إذا ما قدرت أعطيتك أسماء، لكن هلا اللي يجوا على راسي يعني.
1: إذا كان يكون فما ديو بينك وبين فنان تونسي، شكون تختار؟
0: هلا طبعا الديو حلو إنه يكون مثلا، هلا أنا كنت من عشاق ذكرى الله يرحمها،
1: الله يرحمها
0: صراحة بحكي. أنا من عشاق ذكرى ومن الناس اللي بسمع ذكرى على طول يعني. وطبعا تونس خريجة للأصوات الحلوة يعني. هلا لا شك، قبل ما أنسى كمان، في آخر فترة كنا مرة بمهرجان سوسة والتقينا بحبيبنا وأخونا الفنان الكبير التونسي الله
1: لطفي بوشنيق
0: بالضبط. وجلسنا مع بعض، وأستاذ لطفي يعني من الناس اللي بتشبه يعني تشبه محمد خيري. طبعا خيري الجيل القديم،
1: نعم،
0: مش الجديد. صباح فرخري من هاي الأصوات اللي بتأدي أداء خطير، من الفنانين اللي بيعزفوا قعود حلو، ومن الناس اللي بتقول حلو يعني. قبل ما أنسى إنه يعني في بشناق كمان من الناس اللي يعني من عالم من أعلام تونس يعني بصراحة. فكمان له معزة وله محبة كبيرة بقلبي. طبعا انا هلا اذا بدي اعطيكي اسم ما بقدر اعطيكي اسم، لانه انا مش بوارد اني افكر بموضوع الديو. عملت كتير ديو قبل،
1: نعم،
0: واشتغلت، كان في معي مره رجاء أصابني من المغرب،
1: من المغرب، نعم،
0: عملنا اغنيه كنا بأرابيكا سوا اسمها الايد بالايد. رجعت عملت مع مطرب عراقي اغنيه عراقيه كتير حلوه. شو عملنا كمان يعني؟ مش فاكر، أرشيف كبير والله.
1: ما شاء الله،
0: فاجأتيني بالسؤال.
1: ما شاء الله، يعني مخزون كبير من الأغاني والديو كما نقولوا. الجديد في الفترة المقبلة ننتظر أغاني أخرى، ألبوم، ولا باش تكون أغاني سينجل؟
0: لا في هلا أنا محضر كذا أغنية وموزعين.
1: نعم.
0: هلا في عمل مع احمد بركات ومع احمد شتا.
1: نعم.
0: احمد شتا طبعا اللي كتب لي نسيت النوم، اصعب ايام حياتي. احمد شتا اللي كاتب كلام الناس، اللي كاتب كثير اشياء. رح نعمل اغنية باللون المصري. بتحضر هلا مسجل فيها، وناطرين الاوضاع، بس الاوضاع تروق
1: ان شاء الله.
0: قلت لك حرب وفن ما مش عم تزبط معنا.
1: نعم.
0: وعم كتير عم نكون نحن مترددين بالإصدارات يعني، حفاظا للناس، على حفاظا لأرواح الشهداء، حفاظا لأرواح لدم الناس اللي عم يسقط، للممتلكات اللي عم تدمر بكل المنطقة عنا. فعم نكون شوي يعني بصراحة بحكيكي يعني إجر لقدام عشرة لورا، مش عم نقدر نصدر ولا نصور ولا. تخيلي أغنية كيف الحال من شهر 11 عام 2025
1: جاهزة،
0: فمن مدة شهر نزلناها.
1: نعم.
0: نزلناها بشهر 4،
1: يعني
0: صبرنا 5 شهور عليها. ليش؟ الوضع
1: نعم.
0: ما كان يسمح، كنا لازم نصدرها على الفالنتين، تأخرنا شوي. بعديها اجى فات رمضان، وقفنا ما نزلنا. طبعا بعد فالنتين دخلنا رمضان. ففي رمضان ابتدت الهجمة البربرية على لبنان ووقفت كل الأعمال، وما زلنا بنفس مر علينا عيد الفطر، مر علينا عيد الأضحى، طبعا ما في عيد حدا عيد. ممكن نستنى وننتظر يعني الهدوء، وننتظر السلام، وننتظر المحبة، حتى نرجع نقدم أعمال. لكن بيجعبت كتير أعمال، كتير كلام حلو، كتير مواضيع محضرة، لكن ناطرين. بس إن شاء الله بوعد الناس إنه دائما أنا ما رح يعني ما أقف عن إصدار الأعمال بإذن واحد أحد.
1: إن شاء الله إن شاء الله، وكل الأوضاع تكون في قادم الأيام أحسن من الآن يا رب. نخلي لك كلمة الختام الفنان اللبناني ريثا، شنو تحب تقول للجمهور التونسي؟
0: بدي شكرا كتير، يعني اليوم غمرتوني بمحبتكم، غمرتوني
1: بلطفكم، وجبنا.
0: شكرا لحضرتك، شكرا لإذاعة تونس الثقافية، وشكرا لكل جمهور تونس الحبيب اللي دائما نحن منعزه ومنقدره وله محبة كتير كبيرة بلدنا. وإن شاء الله منشوفكم على خير يا رب.
1: إن شاء الله على قريب يا رب. شكرا لك أنت يا الفنان اللبناني ريضا اللي كنت معنا مباشرة من بيروت.
0: اللي جمع بحضرتك
1: يعيشك. شكرا لك، شكرا لك الفنان اللبناني ريضا، كنت معنا مباشرة من بيروت. وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي تتحسن الأوضاع وتكون بحذنا في تونس وتجي بحذنا لهنا للأستوديو في المباشر. شكرا لك. احنا ما زلنا مواصلين معاكم حتى النصلين. نخليكم مع جديد الفنان ريضا كيف الحال وراجعينا.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

رباعي وصلنا للحداش و22 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. وصلنا لفقرتنا حكاية أغنية، واليوم نحكيه على حكاية أغنية كيفك أنت للسيدة فيروز. الأغنية من كلمات وألحان ابنها الراحل زياد رحباني، واللي كتبها عام 1991 بوحي من محادثة عفوية، ونستوحى مطلعها من جملة قالتها حبيبته السابقة في لقاء مفاجئ بعد فترة غياب طويلة، ورسم بها تحفة فنية تتجاوز حدود العتاب التقليدي. العديد من القصص والروايات اللي تقالت حول الأغنية، وين فما شكون قال إنها كانت عتاب من الأم فيروز لابنها زياد الرحباني وقت سافر فجأة، إلا أنه وضح لاحقا في لقاءات تلفزيونية أنه القصة الحقيقية تعود إلى سيدة كان ينوي الزواج بها. فبعد عودته المفاجأة للبنان التقاها صدفة، وكانت هي اللي سألته وقالت كيفك أنت، عم بيقولوا صار عندك أولاد، وأنا والله كنت مفكرتك برات البلاد. استلهم زياد الرحباني

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي أن.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

مي فاروق، تواصلنا لل 11:45 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وقيت نعطيكم أبرز مواعيد السهرات اللي تستنى فيكم الفترة المقبلة، وفي إطار العيد العالمي للموسيقى موعدكم في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شاذلي القليبي بالعاصمة نهار الأحد 21 جوان مع سهرة للفنان اللبناني رامي عياش مع 8 متاع الليل. غدوة في مسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة شاذلي القليبي بالعاصمة موعدكم مع سهرة أودلا دو ميروار لقيس الحرباوي، وهذا العرض ما قبل الأول للبيس كوريغرافي كذية، واللي بيش يكون مع 8 تعليل. نهار لحد 21 جوان وفي إطار العيد العالمي للموسيقى تسهروا مع عرض موسيقي من تقديم نادي ياسر الجرادي للموسيقى بالمركب الثقافي محمد الباردي، إلى جانب عرض تحت إشراف المعهد الجهوي للموسيقى. في الكاف موعدكم مع سهرة فنية بعنوان الكاف تغني بذاكرة نسائها وأحلام شبابها، تجمع بين عرض الكرة للغناء النسائي للا الكافية وعرض المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالكاف. وفي قبلي الموعد مع حفل موسيقي لرواد نوادي الموسيقى بالمؤسسات الثقافية للولاية، فضلا عن عرض لبولبابا كارم ومشاركة للفنانة أنس بن سعيد. هذه كانت أبرز المواعيد، مواعيد السهرات التي تنتظركم في الفترة القادمة. احنا ما زلنا مواصلين معكم حتى النص الليل، نخليكم مع جورج وصوف روحي نسمة راجعين.

0: جورج واسوف يوصلنا لـ 11:57 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. احنا هكا نكونوا وصلنا لآخر سهرتنا الليلة. تحية لكم انتم اللي تبعتونا حتى التوى. تحية لمريم قارة كانت معنا في الإخراج. أجمل تحيات سيرين بن قاسم. ليلتكم زينة.
1: على أجنحة الليل.
2: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
0: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
0: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
0: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
6: فرقة الإذاعة التونسية.
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
6: تأليف الحكيم.
5: سينما
8: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
5: موسيقى وحوارات.
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
5: علوم وآداب.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. لقد تحدثنا في الحصة الماضية عن أعمال الحضرة السلمية في تونس حسب ما استقر في عرف أتباعها في هذه البلاد منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، وذكرنا أن هذه الأعمال تتمثل في جملة من الممارسات الصوتية بالأساس الذكرية والإنشادية. بالنسبة للممارسات الذكرية فإنها تتمثل في أداء النصوص النثرية كالأحزاب والوظائف والأوراد باستعمال طريقة السرد المتتابع دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. أما بالنسبة للممارسات الإنشادية فإنها تتمثل في إنشاد القصائد الصوفية والمدحية بمختلف مضامينها النصية وأشكالها الشعرية، ومن بينها تلك التي سماها عبد السلام الأسمر كلام المشائخ، وهي أشعار في الزهد والحكم والمواعظ والمسمات على الأرجح بالبحور والمدحات. وهذه الممارسات الإنشادية تنقسم بدورها إلى نوعين: نوع يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع، إلى جانب القصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة كلها باللغة العربية الفصحى. وهناك نوع ثان من هذه الممارسات الإنشادية يتمثل في إنشاد ما أسماه الشيخ عبد السلام بكلام المشائخ، وهي أزجال منظومة بلهجة التخاطب الدارجة تسمى بحور ومدحات جمع مدحة، ويتخلل كل بحر وكل مدحة قالب من الإنشاد الفردي المرتجل يسمى عروبي. ثم نجد بعد ذلك الشطحات، وهي نوع من الإنشاد لا علاقة له بالرقص مثل ما قد يتبادر إلى الأذهان، وسوف نعود لاحقا لتعريف هذا المصطلح. كما نجد بعد ذلك التهليلات والأختام والحامديات، وكلها أنماط وقوالب متنوعة من الإنشاد الديني والصوفي والطرقي بالأساس، نظمت بأسلوب الشعر الزجلي الدارج، وتبرز فيها العديد من الخصوصيات الموسيقية والأدائية المميزة للبيئة الاجتماعية والثقافية التي تحتضنها. تناولنا في الحصة الفارطة مستمعين الأكارم السلسلة الذهبية بالتعريف، وقدمنا عينة من إنشادها، وهي قصيدة منظومة باللغة العربية الفصحى في بحر الرجز، وتتألف من 79 بيتاً صاغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر سنة 79 و900 للهجرة الموافقة لسنة 71 و500 للميلاد، وسماها بهذا الاسم حسب ما ورد في آخر أبياتها التالية عند قوله: فهذه سلسلة الأبرار موصولة لربنا الغفار، مشهورة إسنادها صحيح يعرفها الممارس الفصيح، سميتها السلسلة الذهبية عن سادة أكابر مروية، أشياخها من الكبار الصادقين من شيخنا الأستاذ للروح الأمين، في شهر شعبان تمام نظمها في عام 79 و900، فكن منتبها. قبل المرور الحديث عن سلسلة الفزوع، تقترح على حضراتكم مستمعين الأعزاء هذا المقتطف من السلسلة الذهبية من إنشاد الشيخ الهادي بن عائشة شيخ السلمية بمدينة بني خيار.

لقد جاء في مناقب شيخ السلمية عبد السلام ابن سليم مستمعين الأكارم أن له مقطعات شعرية كثيرة في التصوف والمواعظ والوصايا والحكم والتذكير وفي مدح الرسول والتوسل به وبالأنبياء والأولياء، وله أيضا منظومات أخرى في التوسل والاستغاثة والدعاء على منتقديه وظالميه المنكرين عليه توجهاته الإنجذابية والشطحية. ومثل ما نسبت لهذا الشيخ المنظومات العربية الفصيحة، نسبت له أيضا الأشعار العامية المسجولة، ومن أشهر منظوماته المسجولة والتي يزيد عدد أبياتها عن 800 بيت منظومة سلسلة الفزوع، التي صيغت بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية. والفزوع في اللهجة العامية مشتقة من فعل فزعة، أي طلب النجدة والإغاثة عبر الصراخ والاستغاثة. تستهل سلسلة الفزوع بشهادة لا إله إلا الله، ويتوجه مطلعها بطلب العفو من الله والدعاء بالثبات على الإيمان وزيارة الرسول بلهجة عامية صياغة وأداء مع مسحة فصحى كالتالي: يا مهون الأسباب، العفو يا ربي، عبدك عاصي كذاب، لا تغير قلبي، صالحينك لجواد والنبي العربي، زوروا كيف المعتاد مع رجال الحب. ثم يتواصل الدعاء بالثبات على الدين والتوسل بالرسول وبالصالحين طمعا في تقوية الإيمان وإبعاد الوسواس كالتالي: يا طبيب الأنفاس بالدواء داويني، يا مثبت لغراس ثبتني على ديني، بحرم الطيب الأنفاس لا تضعف ديني، جيرني من الوسواس من الدهش وعيني. ويتواصل التوسل في هذه القصيدة الزجلية أيضا بالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. نبقى مستمعين مع هذا المقتطف من إنشاد سلسلة الفزوع السلمية بصوت الشيخ عبد العزيز بن محمود وجماعته السلمية بتونس.

كنا بصدد الحديث مستمعين الأكارم عن سلسلة الفزوة، أحد الأناشيد الطرقية التي تؤثث أعمال الحضرة السلمية، والتي صاغها شيخ هذه الطريقة عبد السلام الأسمر الفتوري بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية. وتستهل هذه المنظومة الزجلية بشهادة لا إله إلا الله، وينطلق مطلعها بالتوجه إلى الله بطلب العفو والثبات على الإيمان والدعاء لزيارة الرسول، ثم يتواصل الدعاء والتوسل بالرسول والصالحين طمعا في تقوية الإيمان وإبعاد الوسواس. وما يمكن ملاحظته بخصوص هذه المنظومة الزجلية منذ البداية أنها قد صيغت على شكل المربعات الملحونة، باعتبار أنها تتألف من جملة من المقاطع رباعية الأبيات يتحد كل مقطع منها في القافية والروي، فقد اشتركت أبيات المقطع الأول الأربعة في نفس الروي وهو حرف الباء، واتفقت أبيات المقطع الموالي في رويها على حرف النون فيما كان روي المقطع الثالث حرف الراء، هذا إلى جانب اتفاق أبيات المقطع الواحد في المعنى المضموني، وهو ما يسمح بتصنيف هذه المنظومة الشعرية في خانة المربعات. وتعتبر منظومة سلسلة الفزوع المنسوبة إلى شيخ عبد السلام ابن سليم مؤسس الطريقة السلمية من أهم المنظومات الشعرية التي يتم إنشادها من قبل أتباع هذه الطريقة الصوفية، وقد مثلت لدى السلميين في البلاد التونسية بالخصوص ركيزة أساسية من ركائز الرصيد الإنشادي السلامي، باعتبار شيوعها وتداولها لدى شيوخ السلمية المتقدمين وبحسب ما هو متواتر في الروايات الشفوية. ويقوم السلميون في تونس بأداء منتخبات من مقاطع هذه المنظومة بأسلوب التداول على الإنشاد بين شيخ الجماعة وبقية المنشدين دون مصاحبة إيقاعية، أي دون اعتماد وزن إيقاعي بارز مصاحب للإنشاد. وتنقسم سلسلة الفزوع خلال إنشادها إلى جزئين رئيسيين، الجزء الأول يسمى السلسلة ويتميز بنسقه الإيقاع البطيء نسبيا، والجزء الموالي يسمى الختم أو الختم، ويكون نسقه آخذا في التسارع المتزايد تباعا. نتابع مستمعين الأكارم هذا التسلسل في سلسلة الفزوع من خلال هذا المقتطف من إنشاد شيخ السلامية بابن خيار الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته.

ولكل نوع من هذه الأنواع مصطلح مخصوص، وكلها منضوية تحت مظلة التربيع. ونجد من بينها الزجل والواو والدوبيت والقومة أو القومة أو البغدادي وغيرها. وكان الشيخ أحمد ابن عروس شيخ الطريقة العروسية التي تخرج منها عبد السلام الأسمر شيخ الطريقة السلمية، كان ناظما للأشعار الحكمية والوعظية الصوفية في شكل مربعات ملحونة باللغة العامية، وقد حفظ الناس هذه الأشعار ورددتها الألسن وحرفتها وزادت عليها، فبقيت متواترة شفويا ولم يدون منها إلا النزر القليل. نعود إلى سلسلة الفزوع التي ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر الفتوري بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية، ونشير إلى أن إنشادها من قبل السلميين في تونس يتم بصيغ موسيقية متعددة بتعدد جماعات هذه الطريقة الصوفية، ومما لا شك فيه أن هذا التنوع في الصيغ اللحنية يعود حتما إلى ما ابتدعه وأضافه عبر الزمن شيوخ هذه الطريقة للصيغة الأصلية التي كانت تنشد بها هذه القطعة منذ ظهورها. والواقع أنه يكون من الصعب علينا تحديد الصيغة الإنشادية الأصلية في غياب المستندات التاريخية الموثوقة بمختلف أنواعها، نظرا لانعدام وسائل توثيق الألحان خلال تلك الفترة المتقدمة من الزمن مثل هو معلوم. فمؤسس السلمية وأتباعه وأصحابه المباشرون لم يخلفوا أي أثر يسعفنا بمعرفة الصيغة الموسيقية الأولى التي كانوا ينشدون بها سلسلة الفزوع هذه. وفي غياب حجة تاريخية موثوقة حول ذلك، لم يبق لنا من سبيل استجلاء هذا الأمر سوى التعويل على التحليل الموسيقي ومحاولة تحديد أبسط الصيغ وأقلها تنغيما، باعتبار أن رجال التصوف الذين تعاطوا الإنشاد والسماع خلال تلك المراحل التاريخية المتقدمة، والحديث هنا عن بدايات القرن السادس عشر، كانوا يتجنبون في ذلك كثرة التنغيم والتوسع في استعمال التلوينات والزخارف اللحنية، اتقاء الوقوع في شبهات المحظور ودرءا لتقولات فقهاء الدين على هذه الاستعمالات في السياقات الدينية، إذ تحيل حسب رأيهم إلى اللهو وتصنف في خانة المنكر المخالف للشرع.

لقد قدمنا في بداية الحصة مستمعينا الأكارم مقتطفا من سلسلة الفزوع من إنشاد الشيخ عبد العزيز بن محمود وجماعته السلمية، وفيما يلي أمثلة من بعض المقاطع الشعرية المغنات في هذه السلسلة التي تفتتح في البداية بالشهادة وبلهجة دارجة كالتالي: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا مهون الأسباب العفو يا ربي، عبدك عاصي كذاب علتي من نفسي، عبد خاين ختان فيك حسن ظني، وقت فزدت الأفعال يا الله سلمني، لا هبتني نيران لين تبدل جسمي، جيرنا من البهتان بالمحبة نمشي، ريت ركب الحجاج والعلم ينادي، ساعدهم يا ربي قاصدين الهادي، ريت ركب الحجاج والعلم يشير، ساعدهم يا ربي قاصدين مبشر، ريت ركب الحجاج والعلم يدربي، ساعدهم يا ربي قاصدين العربي، يا عروسة مكة يا حافلة بحليها، إن شاء الله يا مكة نوصلك ونجيها، نطوف بالكعبة ندور بحواليها، يا عروسة مكة يا حافلة بحناني، إن شاء الله يا مكة نوصلك ونثاني، نطوف بالكعبة يعود قلبي هاني. ويتم إنشاد هذه المنظومة الزجلية بطريقة مخصوصة تتميز بضيق مجالها الصوتي في البداية وتوسعه وانفتاحه بعض الشيء في مرحلة موالية، وهذا ما جعلنا نرجح تماثل هذا اللحن مع الصيغة اللحنية الأصلية التي اعتمدها الشيخ المؤسس عبد السلام ابن سليم وأتباعه المباشرون. ويعود سبب هذا الترجيح إلى طبيعة التوجهات التي اتخذها متصوفة تلك المرحلة بخصوص السماع، ومنهم الشيخ عبد السلام الأسمر، والتي تميزت بالحذر من التوسع في استعمال النغمات والألحان للنأي بسماعهم عن مشابهة غناء اللهو المنهي عنه شرعا. فقد تم التعويل في بداية هذا الإنشاد وخلال أداء الأبيات الشعرية الستة الأولى على درجتين موسيقيتين دون سواهما، وهما درجة الكردان دو والمحير ري، ولم يقع اللجوء إلى غير هاتين الدرجتين سوى درجة البوزرك مي دو مي بيمول التي اعتمدت كدرجة زخرفية داعمة للدرجة الأساسية وهي درجة المحير ري، من مدحات الطريقة السلمية الحاملة للخصائص الموسيقية والأدائية المميزة للبيئة الاجتماعية والثقافية التي تحتضنها. مثل ما أسلفنا آنفا المستمعين الأكارم، نقترح على حضراتكم مدحت يا سيدي منصور من أداء الشيخ عبد المجيد بن سعد، وقد جاء في ردتها أو مطلعها: يا سيدي منصور هيا بن جردان، دور بينا سور بالله يا سلطان. وسوف تلاحظون أعزائنا المستمعين اعتماد الشيخ عبد المجيد بن سعد العديد من التلوينات المقامية خلال إنشاده لأبيات هذه المنظومة الزجلية، من خلال استعمال جملة من طبوع الموسيقى التقليدية التونسية على غرار رصد الذيل والمسموم والنواة والأصبعين وغيرها. يا سيدي منصور هيا بن جردان، دور بينا سور بالله يا سلطان.

0: بهذه المدحة الطرقية الخاصة بالطريقة السلمية نكون قد وصلنا مستمعين الأكارم إلى ختام هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلقاكم بكل خير في موعد الأسبوع المقبل إن شاء الله، نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات وأسعدها. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.